أخرى الزاوية. لا سواكم لا سواكم لا سوا خير أمة هي أم الأمة غاوية. العزومة المذيبة للحيود الصليبة

0: نكست كل هيبة وصعب محال يتوسع الاحتلال عقب الإقامة زوال ومغادرة وخلا عاد المراحل طوال وعاد باقي رجال يا قدس وانت المنال والقبلها الأولى الإسلام ثابت الأقدام لا وهن لا خوف لا ضعف لا استسلام
1: قبل أن نغادركم حلقت وصربت كل الأخبار في آخر الأخبار رئيس الوزراء الباكستاني رئيسا الولايات المتحدة وإيران وقعا على مذكرة التفاهم كما أجررتها أنا بصفة الوسيط هذا رئيس الوزراء الباكستاني الوسيط الباكستاني قال رئيسا الولايات المتحدة وإيران وقعا على مذكرة التفاهم كما أجرها هو بصفتها الوسيط في آخر الأخبار رئيس الوزراء الباكستاني كخطوة أولى ستعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فتح مضيق هرمز على الفور وسترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري فورا رئيس الوزراء الباكستاني في آخر الأخبار بالغ احترامي وتقديري لإذاعة صنعاء كل بغيرها ما لك محور واحد وحدة الساحات ما لك رئيس الوزراء الباكستاني بالغ احترامي وتقديري لسماحة آية الله السيد مجتبى خامنئي القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية وللرئيس مسعود بازشكيان على حكمتهما وبعد نظرهما واحد رسل لي رسالة قال كيف توقيع رقمي إنه ما تشتي أمانة ما تشتي ترامب يوقع هو السيد مجتبى خامنئي ويتسالمو ما لك أين أنت من أفلاد بوم توقيع رقمي يعني من بعيد لا بعيد يوقع بالتلفون رسلوا للنسخة الوسيط الباكستاني لا تلفون بازشكيان الرئيس الإيراني يقول له وقع رقمي ويوقعوا معاه قلم في التلفون وهذاك من هانكة من فرنسا يوقعوا وحاضن كلب من هو المجرم الكافر ترامب مالك أنت لن يحقق ترامب أي نصر أي نصر كان مال ترامب بيسب لترامب كل الأخبار

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف توقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد بين طهران وواشنطن ودخولها حيز التنفيذ. إعلام العدو. إعلام العدو الإسرائيلي نداء استغاثة من قبل قواتنا المتمركزة جنوب لبنان. قال لك بيدوروا دم إذا حد معاه وسالب. إعلام العدو نداء استغاثة من قبل قواتنا المتمركزة جنوب لبنان والحكومة فرضت الرقابة على ما يحصل هناك. يقول لك فوق 18 سنة. يجي ما يضحكك أنت. إعلام العدو تم التعتيم على عدد آخر من الإصابات أو القتلى جراء عمليات حزب الله اليوم. إعلام العدو مقتل جندي وإصابة أكثر من 26 آخرين بينهم ضباط كبار خلال عمليات متفرقة نفذها حزب الله ضدهم. لا قوة إلا دين يا حزب الله. كل الأخبار. هولندا خطة لتقليل الاعتماد الدفاعي على الولايات المتحدة. برع يا هولندا برع. قال لك ما عاد يعتمدوش على أمريكا. هيا لو تعلم قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت. الكويت تتعلم الكويت يا أخي بس. ما عاد يكونوا شي يركنوا على الأمريكي ويقولوا القواعد العسكرية الله من أنا ويقعوا أوادم بس. والله ما حد يقول لهم عود. ما لك أنت. بالعكس عن وقف إلى جانبهم. أنا بالنسبة لي شوقف إلى جانب الكويت والثانيين ما تشرفش كلهم. تحية لعمان وباس لو ما نباس. كل الأخبار. هولندا خطة لتقليل الاعتماد الدفاعي على الولايات المتحدة الأمريكية. صار على حلا في هولندا قالوا يعتمدوا على الورود في الدفاع عن هولندا. يعتمدوا على الورود يعتمدوا على أنفسهم. قال لك ما عاد نعتمدش نقلل إن احنا نعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية لأني بتركب أصحابها مضر. تحية لأصحاب المضرات. هولندا خطة لتقليل الاعتماد الدفاعي على الولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز القدرات الأوروبية. برع يا هولندا برع.

0: إعلام العدو: إصابة جندي إسرائيلي بجروح ما يؤس منها.
1: يا أخي قولوا ما لما بتعذبوا الرجاء.
0: قال لك إصابة ما يؤس منها، لو يقولون مقدمات إنه شرف له. أفضل الله أفضل الله. وكالة إيرنا: إيران والولايات المتحدة الأمريكية ستنشئان آلية لمراقبة الامتثال للاتفاق، وكل واحد من طرفه، من التزم التزموا، من ما التزمش فك وأنا فك. موقع أكسيوس الأمريكي: ترامب وقع شخصيا نسخة من الاتفاقية خلال عشاء مع الرئيس الفرنسي، وأرسلت صورة للاتفاقية الموقعة لإيران والوسطاء. هيا الذي بيقول كيف رقمي هكذا كذا بيوقعوا رقمي فوق التلفون. المتحدث باسم وزارة الخارجية والوفد المفاوض إسماعيل بقائي: توقيع مذكرة التفاهم جرى رقميا، ما بش من وجه لا صورة، ما بش مشفريا، أيوة رقميا، ولن يقام مراسم توقيع في سويسرا. عندهم حجة. كل الأخبار حركة الجهاد الإسلامي: الاحتلال ينتهك الاتفاق ويصعد عدوانه في غزة.

هيدا الأمريكية. أيوة هكذا ولا أوروبا ترقد. ما يركن على الأمريكي إلا حمار بن حمار مثل محمد بن سلمى أو محمد بن زايد، ومن هؤلاء التوالي. الكافر ترامب الإبسطيني الصهيوني. ترامب: سنترك الجيش الأمريكي في الخليج لبعض الوقت. يلعبوا غداء وعشاء. قال لك أترك الجيش الأمريكي في الخليج لبعض الوقت إلا قدوا موسم الترفيه، خليهم يتنفسوا في سعادة محمد بن سلمان وتركي آل الشيخ. ترامب: إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ بالستية فمن غير العادل ألا تمتلك إيران أي صواريخ بالستية. شل يا أبي شل. ترامب يقول من حق إيران تمتلك صواريخ بالستية زي ما أي دولة أخرى. من بيحاكي؟ بيحاكي نتنياهو. كان مال نتنياهو بيقحص أظافيره رجله، أظافيره صابع رجله. يجي لك محمد بن سلمان اتصل ترامب وقال له صواريخ إيران خطر على المنطقة يا ترامب. قال له من حق أي دولة تمتلك صواريخ بالستية، من حق إيران تمتلك صواريخ. بسردوا الأمريكي كافي فلت أصحابه. فلتهم في أوكرانيا. والله جاي يقول لي ترى فلي يا هودي. ترامب يقول لمحمد بن سلمان: عضو مجلس خبراء القيادة في إيران آية الله السيد أحمد علم الهدى: السيد مجتبى الخامنئي يتمتع بنبوغ خاص جدا، وهو ملم بالدروس الفقهية، ومن الناحية العلمية فإنه فوق العدالة. آية الله علم الهدى: السيد الشهيد الإمام علي الخامنئي كان يتمتع بغيرة وإباء عالي تجاه مواضيع الأمة الإسلامية والشعائر والمذاهب الإسلامية رضوان الله عليه. السيد الشهيد حسن نصر الله كان بالنسبة إلى السيد الشهيد الخامنئي ممثلا يتمتع بالاستقلالية الكاملة في اتخاذ القرارات. آية الله علم الهدى: كل أعضاء مجلس خبراء القيادة كان انتخابهم هو للسيد مجتبى الخامنئي. هيا وينو ترامب؟ قال غير النظام في إيران. الله ما بالله اطرح نظام يقط المسمى، يقط ترامب من نصه من أحقاوه مدبر. خلي عاجل عاجل. إعلام العدو الإسرائيلي بيغور، إعلام العدو في الأخبار العاجلة: أربع إصابات منهم اثنان في حال خطير جدا. الأول ما يؤس منه وهو لا في حال خطير، لو يقولوا قحشونه أشرف لهم ولا يخلوهم بين السماء والقاع. إعلام العدو: أربع إصابات منهم اثنين في حال خطير جدا في حادث ثاني في جولة السفينة. ما حد باقي إلا يقولوا في جولة السفينة. إعلام العدو: أربع إصابات منهم اثنين في حالة خطيرة جدا في حادث ثاني جراء تفجير عبور الناس في بقوة إسرائيلي جنوب لبنان. ما دخل بمها اليهودي.

كل الأخبار. وسط خلافات إدارته رادار الأخبار ما بتخلي إلا وأنا وسط الفقرة بين نسيء معلن اسم الفقرة.

رادار الأخبار. وسط خلافات إدارته، ترامب يقر بالهزيمة رسميا في إيران. أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالهزيمة في إيران بشكل رسمي، يأتي ذلك وسط خلافات أجنحة بشأن الاتفاق الأخير. أكد ترامب في أحدث تصريح له الثلاثاء فشل تحقيق أبرز أهداف بلاده، وأوضح بأنه كانت ثمة محاولة لتغيير النظام وفشلت. ما قدرش يكذب على نتنياهو، يكذب على نتنياهو ترامب، يقول لك ما قدرش يغير النظام، ما يفعل لك. وأن قوات بلاده، القوات الأمريكية، ذهبت للحصول على اليورانيوم ولكن لم يتم ذلك. والهدفان سالفاء الذكر أبرز أهداف أمريكا المعلنة في الحرب على إيران: الحصول على اليورانيوم وتغيير النظام. وجاءت تصريحات ترامب عشية تقارير عن خلافات داخل الإدارة الأمريكية بشأن الاتفاق مع إيران. ونقل موقع MSN عن مصادر قولها إن الرئيس ترامب هدد بطرد وزيري خارجيته والدفاع. ترامب قال لهم خرجوا من هنا، جننتوني، بيكلم وزير الخارجية الأمريكي وزير الدفاع في حال استمر بمعارضة الاتفاق. وكانت أصوات داخل الإدارة الأمريكية معارضة للاتفاق تصاعدت خلال الساعات الأخيرة. ونقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها إن الاستخبارات الأمريكية وكالة المخابرات المركزية تنصتتا على مكالمات لكبار المسؤولين الإيرانيين يتحدثون عن عدم الالتزام بتعهدات نووية حتى وإن تم توقيع اتفاق مع أمريكا. والتسريبات هذه ضمن حملة واسعة لدفع ترامب للتراجع عن الاتفاق المرتقب توقيعه الجمعة. كذا ترامب قال وقعت خلاص تمينا. وتقود شخصيات يهودية الحملة الجديدة ضد اتفاق ترامب وإيران الذي يعارضه كيان العدو الإسرائيلي. وحاول عضو الكونغرس الأمريكي لينسي جراهام انتقاد تحفظ ترامب عن نشر الاتفاق بالحديث عن الدعاية الإيرانية في مؤشر على أن ترامب الذي وعد بنشر الاتفاق بعد توقيعه لم يسمح لأبرز مقربيه بالاطلاع على مضمون الاتفاق. قال لهم مالك مشتاق، انتبهوا لكأس العالم، خلوني بسرعة عملي. واعتراف ترامب هذا محاولة وفق خبراء لإقناع جناح الصقور بإدارته بعجز قواته عن تحقيق أهدافها والتأكيد على ضرورة المضي بالاتفاق لتلافي مزيد من الاستنزاف.

وفي رادار الأخبار: السعودي والانتقالي. هذا ليس عنوان لفيلم ولا مسرحية، لكن السعودية والانتقالي من استراتيجية الاحتواء إلى الاجتثاث. كالدفن والدنبوع، دفن والشرعية بشحمها ولحمها ودنبوعها، عادك من الانتقالي. فجأة وبدون سابق انذار تقر السعودية اجتثاث المجلس الانتقالي. طبعا قبل يومين، قبل ثلاثة ايام، يومين، قالوا انه مسعفوه الزبيدي الى مستشفى في الامارات. انا خايف لعاد يفعل عملية احمد علي ويستأصل هلا وزتين. ادري يا اخي بعض الاخبار تخلي الواحد يذنب. فجأة وبدون سابق إنذار تقر السعودية اجتثاث المجلس الانتقالي، أبرز وأكبر القوى الجنوبية الموالية للإمارات، يقول الخبر جنوبي اليمن. فما أبعاد الخطوة وما خلفيتها؟ مع بدء العدوان السعودي على اليمن في مارس 2015 وسيطرة التحالف الإماراتي السعودي تحالف العدوان على مدينة عدن، شرعت الإمارات وتحت أنظار السعودية بإنشاء كيان جديد لها أطلقت عليه سبايدرمان، المجلس الانتقالي الجنوبي، واستقطبت له قيادات تم تسريحها من سلطة الرئيس الموالي للسعودية حينها عبد ربه منصور هادي. وبعد أقل من 3 سنوات من تشكيل المجلس نجح بالانقلاب على حكومة هادي بمعركة خاطفة أشرف عليها ضباط إماراتيون في عدن، تحديدا في أغسطس من العام 2019. سمعتوا؟ ورغم مواصلة المجلس الانتقالي توسيع رقعة تشارة جنوبا وشرقا، لم تعر السعودية تلك التحركات أي اهتمام، وتغاضت عن قصف الإمارات قوات موالية لها لدى محاولتها استعادة عدن في نقطة العلم على ما أتذكر. لم يقتصر الدور السعودي على التفرج لما تحيكه الإمارات لليمن برفع شعارات انفصالية تهدد وحدة البلاد واستقلالها، بل حاولت استغلالها لصالح أجندتها شمالا وجنوبا، وعززت حضور قادة المجلس الانتقالي دوليا وإضفاء شرعية عليهم عبر تمكين المجلس من نصف أعضاء الرئاسي ونصف مقاعد الحكومة. كان الطموح السعودي أن هذه القوة التي دعمتها الإمارات عسكريا ستشكل منعطفا في الحرب على اليمن، وكانت الأنظار تتطلع نحو شحنها شمالا لتعويض خسارة التحالف على مدى سنوات. يعني الذي ما قدرش الإصلاحي والعفاشي يسويه، قالوا أي سويها الانتقالي، هكذا قالت السعودية. لكن هذه النقطة شكلت تحولا في علاقة السعودية بالمجلس الانتقالي وحتى بالإمارات الراعية الأصيل للمجلس الانتقالي. ومنذ العام 2019 ظل الخلاف يتنامى بين الحليفتين السعودي والإمارات، وعز الله قدر السامعين، تحديدا حول مكاسب الحرب شرق اليمن، أكانت نفطا غازا أو موقعا استراتيجيا. ورغم محاولة الطرفين احتواء الخلافات خلال لقاءات الرياض، إلا أن ملفي النفط والمواقع ظلا عالقين ولم يحسما رغم التهدئة بين الطرفين السعودي والإمارات. وعلى مدى السنوات الماضية ظلت أبو ظبي والرياض تحاولان احتواء ما تصفانه بالتباينات عبر أقبية خلفية خلف الكواليس، حتى نهاية العام الماضي 2025 عندما قررت الإمارات حسم الملفات العالقة عسكريا بحملة واسعة لفصائلها على المحافظات الشرقية، تحديدا حضرموت والمهرة. حينها جاء الرد السعودي، يقول الخبر والتقرير، بحملة قوية عسكرية نجحت من خلالها السعودي في ضرب القوة العسكرية للإمارات سواء عديدا أو عتادا، وفرضت سيطرة كاملة على تلك المناطق من العبر شرقا وحتى الضالع على تخوم الشمال
كما يقول التقرير مرورا بالساحل الغربي، وخلافا لما كانت الأنظار تتجه له مع قرار السعودية منذ اللحظات الأولى حل الانتقالي، حيث ما حلت الغيد حليت، حل الانتقالي، حل الانتقالي، ما فعلوش ضم فوق الحاء، ما فعل، حل الانتقالي حلوا وإنهاء مستقبله. ها سعودية دفنت الدنبو على الشرعية بدنبو عاب شحمو ولحمة، وقبل يومين والله اني بصرت خبرها كذا أبي يطير، قالوا اسعفوا الزبيدي إلى مستشفى في الإمارات. أنا على طول صار حسين أحمد علي يفعل له عملية على أساس أنه كان دكتور نساء أولاده يجي ما يضحكك، يضحكك أنت مش أنا ما علي. حل الانتقال وإنهاء مستقبله، تبنت المملكة استراتيجية مغايرة تضمنت محاولة احتواء تيارات في المجلس، المجلس الانتقالي، ولو على أسس مناطقية، لأن السعودية ما همها تقول هذا من هنا ولا من هنا ولا كذا ولا بنت كلب. النظام السعودي ابن حرام، مش إلا ابن كلب، ابن حرام، ما يصبرش هذا الألفاظ في الإذاعة الرسمية، ما يصبرش نجاورة سعودية جاي يقول لي. احتواء تيارات في المجلس ولو على أسس مناطقية بغية تفعيل حرب أهلية كالعادة، هذا عمل السعودية. مناطق يمد نفس المنطقة العفاشي، لا رحمة لا خبز ولا عجينة، لا هو ولا خبز ولا عجينة ولا مخزونة الذي ما يعجبكش. حرب أهلية كالعادة بين المكونات الجنوبية، وحاولت السعودية من خلال التيار الذي تصدرته يافع المنافسة الأولى على كرسي الجنوب للضالع تفكيك البنية العسكرية للانتقالي، لكنها وكما يقول التقرير بعد نحو 6 أشهر وجدت نفسها أمام اختبار صعب، وقد فشلت في احتواء أي من قيادات المجلس بمن فيها تلك التي منحتها مزايا ضخمة في الرياض. الزبيدي كان يطرح صورة محمد بن سلمان في اللوزتين فوق اللوزتين، وصورة محمد بن زايد فوق البلعو لسان المزماء، هذه نسميه احنا حك الحلق. اليوم تبدي السعودية استراتيجية جديدة تتضمن هدم المجلس على رؤوس أصحابه، أكانوا موالين لها أو للإمارات، إذ تسير حاليا وفق اتجاهات متعددة جميعها تهدف لاجتثاث المجلس بما فيها التيار المحتفظ به في الرياض، مش في الإمارات وبس، وفي الرياض والكل. قد تكون السعودية حاولت على مدى الأشهر الماضية استقطاب تيار بالانتقالي، لكن هذه المرة تبدو عازمة على التخلي عن الجميع. إن اتخلوا عن الانتقالي قد دفنت التنبو، دفنت التنبو السعودية، ما خلتهم يقبروا في عدن، قالوا تفن هناك أها في الأزرقين حق السعودية، في الأزرقين حق السعودية. لكن هذه المرة تبدو عازمة على التخلي عن الجميع، وقد دفعت بتيار جنوبي بديل يعد تاريخيا أبرز خصوم الانتقالي، تضرب ذا بذا، ويقوده وزير الداخلية الأسبق بحكومة هادي أحمد الميسري. بينما تم تجميد أرصدة المجلس وتقييد قياداته، قيدوهم بنقول لك دفنوا التنبوع، دفنوا خلوا يطلع يعلن إقالة نفسه مش الله، وأعلن إقالة علي محسن، تنم في كيس ما قصدك. بينما تم تجميد أرصدة المجلس وتقييد قيادات بعقوبات دولية، عدم أي طرحهم ضمن قائمة الإرهاب لو زيدوا فيها سعودي ما تعرف شمه، محمد بن سلمان تلميذ ترامب
مشترم بصدق تلميذ أيضاً كان. والأهم عملية الاجتثاث الميداني من مراكز الأمن والجيش. ما يبقي أنصار المجلس الانتقالي مستقبلاً مجرد مطلوبين أمنياً. ده الحين ظهر لي للمعدن طافية والله قبل أن نغادركم.

0: رادار الأخبار. بين انقلاب وتصفية أعضاء بالرئاسي تمينا الانتقال
1: للحين العليمي.
0: اتهامات سعودية إماراتية مع اشتداد المواجهة باليمن. تبادلت السعودية والإمارات تبادلت بيقول الخبر والتقرير رادار الأخبار. تبادلت السعودية والإمارات الأربعاء يعني طازج الخبر دافي الاتهامات بشأن ما يجري جنوب اليمن وسط احتدام المواجهات مجددا بينهما هناك. وأنا بين كل ما العدن طافية. وسربت السعودية تفاصيل ما اعتبرته مخططا لمحاولة انقلاب جديد في عدن العاصمة قال لك المؤكدة للحكومة الموالية لها حكومة المرتزقة. وأفادت منصات سعودية أن المخطط كان يهدف للسيطرة على عدن وتصفية قيادات موالية للسعودية بالمدينة. دلعن ضلي للمعدن ضافية. وسمت تلك المنصات محمود الصبيحي عضو الرئاسي المقيم في معاشيك حاليا إضافة إلى حمدي شكري المعين قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة ضمن المستهدفين في المخطط. جاء التسريب السعودي مع إشعالها أكبر حملة اجتثاث للانتقال على كافة الأصعدة. هيا وين ذيك الذي قال معك شي خبر؟ هيا ماذا الحين لك يدرفك قبل أن نغادركم مش صفات. السعودية في رادار الأخبار أجرت تغييرات واسعة على مستوى مديرية الأمن في المدينة مدينة عدن المحتلة بالتزامن مع توجيهات بمصادرة ممتلكات المجلس الانتقالي وتحركات لوضع قياداته على لائحة العقوبات الدولية. أي عقبوهم ما عدا يأكلش طماطيس ولا بطاط. في المقابل نفى المجلس الانتقالي الموالي للإمارات الرواية السعودية. وأفادت نخب ما عليكم من القشمية النخبة هذاك ثاني ما علينا منه هذا النخب مقيمة في الإمارات ساعة القشمي يجي ما يضحكك أنت أنا ما علي. أفادت نخب مقيمة في الإمارات أن ما تقوم به السعودية ليس أكثر من هستيريا مجنونة مع فشلها في احتواء المجلس. وفق هؤلاء فإن السعودية عجزت عن تفكيك فصائل المجلس وحاولت الاستعانة بباكستان لتغطية الفراغ الذي خلفه الانسحاب الإماراتي من جنوب وشرق اليمن. قال لك السعودية تشتي تغطي الفراغ الذي تركها المجلس الانتقالي بباكستان. شل يا أبي شل. بالحين في عدن يكونوا تطفاء الكهرباء ويلبسوا جواكت جلد يا أخي من باكستان ما لك أنت. ولم يتضح بعد ما إذا كانت السعودية التي أجبر حاكمها العسكري في عدن فلاح الشهراني على الفرار قد رصدت تحركات جديدة أم أنها لتبرير طي صفحة الانتقالي. هكذا قال التقرير يا أخي. رادار الأخبار. وأنا بين كل ما لعدن ضافية. توجه لإغلاق أكبر بنكين في عدن مع تجميد أصول الانتقالي. قالوا حق المويا في المويا مولاه. يقول لك كشف البنك المركزي في عدن الربوع يأس عام الأربعاء عن توجه لإغلاق أكبر بنكين في مدينة عدن المحتلة. يتزامن ذلك مع صدور توجيهات سعودية بتجميد أصول الانتقالية المالية والعقارية. وأنا بين أقول ما لهم قالوا في الإمارات إنهم دخلوا الزبيدي مستشفى في الإمارات، شكله عايز هو أسنانه. أفادت مصادر رفيعة في البنك أن التوجيهات تقضي بالتحفظ على كافة حسابات الانتقال وقياداته، موضحة أن تلك الحسابات مسجلة ببنكي القضيبي والبسيري. أبش أحلامنا القطبة، قضيبي قضيبي بسيري، ما هو مجاجة. اللذين يملك عيدروس الزبيدي وابو زرع المحرمي أكثر من نصف الحصص في هذين البنكين، والبنكان يعدان من أكبر البنوك في مناطق يقول الرادار صيدرة تحالف العدوان جنوب اليمن، والتي تم إنشاؤها من قبل قيادات الانتقال والإمارات لتسيير شؤون المجلس المالية بعيدا عن البنوك الأخرى عفوا. ما مش ضمه، مشونا يا أخي، أنا بين اتعامل بالضمه والفتحة والكسرة، ما مش ضمه، أتي ضم من عندي أنا يا أخي. لكن لو ما يتحول المعنى إلى حاجة غير مشي سواء كدو واحد يزغط الضم وهي راقدة. قال لك بعيدا عن البنوك الأخرى المحسوبة على الحكومة، حكومة المرتزقة، والمراقبة سعوديا، سعودي بيراقبهم والله، ولو هم راقدين في غرف النوم يعو يعو يعو يعو يعو. هذا كدو إبستين، هذا كدي أعمال إبستين، ما عادش أعمال السعودية. محمد بن سلمان من أينه؟ هو من جزيرة إبستين، مواليد جزيرة إبستين، بس لا يخرج الخبر هذا. وجاء الكشف عن هذا التوجه عشية إصدار النائب العام في عدن المحتلة التوجيهات بالتحفظ على كافة أصول الانتقالي بما فيها حسابات قياداتها المالية والعقارية، والتحفظ على أموال الانتقالي ومصادرتها لصالح الدولة ضمن توجه سعودي واسع بهدف اجتثاث الانتقالي. اجتثوهم ويتضمن إجراءات إيجابية سياسية بما فيها وضع قياداته على لائحة العقوبات. قالوا هذا نهاية التقرير بيني وبينكم، ما نقولش رادار الأخبار، نهاية المحنش للحنش.

تهديد سعودي بإقالة آخر أعضاء الانتقال بالرئاسي مع تمرد قادة قواته. هذا قدو فيلم هندي. هذا ما عادش أخبار. هذا ما عادش رادار الأخبار. هذا قدو فيلم هندي. غبني علي يا صدق. هذه بين عرك. من أجل أتي لكم هذا الأخبار. قلتكم الله فيني. كون دعوا لي. رفعت السعودية الربوع الأربعاء بنتي لكم الطازج الطازج وتيرة تهديدها لتيار الانتقالي الموالي لها جنوبي اليمن. دعينه الانتقالي موالي للسعودي ولا موالي للإمارة؟ أخي قرأ التقرير ولا نخس. حاضر. يأتي ذلك وسط فشل في احتواء المجلس الذي أسسته الإمارات وعززته عسكريا، وما بيضر إلا التعزيز. احنا بنعيش الأمرين بسبب التعزيز. وأفادت مصادر رفيعة في المجلس الرئاسي، مصادر رفيعة مقعددة عندها فقر دم الضار في الرئاسي، حكى العليمي أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، يا ساتر، محمد آل جابر أبلغ أبو زرعها المحرمي العضو في المجلس حكى العليمي لقطع غيار الخون والمرتزقة، نائب رئيس الانتقالي أبو زرعها المحرمي، نائب رئيس الانتقالي نائب عيدروس وقائد تيار الرياض حاليا، بده بصروه على غوجانية، بأنه يستوجب عليها الاستقالة في حال فشل في دمج الفصائل التابعة له جنوب اليمن. وتزامنت رسالة السفير محمد آل جابر سابر تزامنت رسالة السفير محمد آل جابر سابر للمحرمي مع إعادة السعودية تسويق أحمد الميزري وزير الداخلية السابق في حكومة عدن وأبرز خصوم الانتقالي الذين خاضوا معارك ضده في أغسطس من العام 2019. وتحتضن السعودية، هنية لكم بحضن السعودية في ظل هيئة الترفيه، السعودية معها حظ ما يقدر يوصفه إلا تركي آل الشيخ. تحتضن السعودية منذ أيام لقاءات للميسري الذي كان يقيم في سلطنة عمان والقاهرة والفايدة في أرتيريا. رجل في عمان ورجل في القاهرة، الفايدة عين تقع. قلتك الله، قلتك الله عندي أنا ما علي. والتهديد للمحرمي جاء مع رفض كبار قادة فصيلة المعروفة بالعمالقة الجنوبية الانخراط بعملية التفكيك التي تقودها السعودية. قالوا لي يفك يفكفك. وأعلن أربعة من كبار قادة الفرق العسكري بالعمالقة استقالتهم منها رفضا للتوجه السعودي الجديد. وأبرز أولئك وفق وسائل إعلام الانتقالي عبد الفتاح السعدي اليافعي قائد الفرقة الثالثة عمالقة، سمعت، ورائد الحبهي قائد الفرقة الأولى، إضافة إلى نزار الوجيه قائد الفرقة الرابعة، وعبد الرحمن الجعري قائد الفرقة الخامسة. أينو قائد الفرقة الأولى مدرع يا ظلمة؟ أين الجنرال؟ ونحذر السعوديين من الآن، مش غضب بعد تعلنوا فجأة أنه دفنتوا الجنرال. اسمع، نحذر النظام السعودي أنه يمثل فندم علي محسن أي دفنة قبل يمهدوا لنا، لا يكونش مصير النفس مصير التنبو. تقوى الله، تقوى الله في المرتزقة حقنا. ما أقول قلتكم الله، قلتكم الله ما أقول. قرأت تقرير احنا وحقك هاللصة هو صدق، ما هذا ولا مو صدق. وقامت القيادات الذي ذكرناها لكم، قائد الفرقة الخامس والفرقة الرابعة والفرقة الثالث والفرقة الأولى،
ها؟ بنقل أسلحتها ومعدات إماراتية إلى خارج عدن. هيا قلتك الله أين يجلوها خارج عدن؟ الصوماء ترهي ما حتى دوش. كما يأتي التهديد السعودي وسط خلافات مع يافع أعقبت هجوم عبد الرب بن نجيب كبير مشايخها على السعودية، وكانت السعودية قد سلمت ملف عدن والجنوب لتيار يافع بالانتقالي بقيادة المحرمي وعبد الرحمن شيخ، لكن تحريكها للميسري يشير إلى سعيها تصفير عداد الانتقالي الذي استولى على عدن في 2019 بعملية إماراتية خاطفة ضد حكومة هادي الذي دفنتها السعودية. أيا ما رأيكم في الرادار؟ هذا رادار ولا فلا؟ قبل أن نغادركم، مجزرة سعودية بحق قيادات الانتقالي بعدن. يا جنة اللمل، والله ما تدخل في التفاصيل، بين اشتغلش الحساب الانتقالي أنا، يلا من أنا نهاية المحنش للحنش. شكلها حازقة، أنا مرعيس الرجوع عدن، تحزق ترخي تطلع تنزل ما عرفش. خففوا الحماة على أهلنا في عدن وبس. أين الأخبار؟ أخبار خاطفة.

في الأخبار الخاطفة، الرئيس الفرنسي ترامب وقع في قصر فرساي الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأوسكار كانت حاضرة. ما عاد باقي يقول لا كذا إلا الرئيس في قصر فرساي. أوسكار وأندريه زمان. الرئيس الفرنسي: الاتفاق يفتح الطريق أمام سلام دائم ويتيح إعادة فتح مضيق هرمز. أنا الصدق يهمني أوسكار وأندري. ما بش أحلام وضوح وشبابي وصلع. لو زي طمنت أنا على أوسكار وأندري أنجري تانت. أخبار خاطفة.

0: يوسف سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويغو. صربيا تظهر بوادر ثورة ملونة يجري التحضير لها برعاية الغرب.
1: ما بلادن دبر روسيا

0: برلمان أوروبي يجب إلغاء العقوبة الأوروبية ضد روسيا التي تمس حرية التعبير.
1: دهنوا في الوقت الضائع.
0: بلومبرغ: ترامب سيطلب من شركات أمريكية إنشاء مصانع في أوروبا لإنتاج الصواريخ لصالح كييف. يعني مشغول صالح أوروبا.
1: وهذا الذي
0: على مالي علم.

مدرب البرتغال يبرر قراره بشأن كريستيانو رونالدو. ما هو عايز أوجهه؟ داري ما قال مدرب البرتغال على كريستيانو: من غير المعقول إطلاقا التخلي عن أعظم هداف في تاريخ اللعبة. هو هداف في المباراة الأخيرة ولا ما فعل كريستيانو؟ عينو محمد الوجه لي أدعكم حقك المنتخب هذا. قال لك: الذي تتطلب مجهودا هجوميا، تعد خبرة رونالدو داخل منطقة الجزاء عاملا حيويا. بنقول لك السعودي أتخلى عن انتقالي، وهذا قضاء قبل أن نغادركم، ما عبش معنا وقت أخبار لا ربع.

إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة فتاة في مستشفى الجمهورية بعدن والسبب شقيقها. إنا لله وإنا إليه راجعون. توتر العشرات يتجمهرون بصورة غير متوقعة بعدن قبل قليل. الله يسمعناها خير، الله يسمعناها خير. هجوم عنيف لحزب صالح، حزب صالح على السعودية، إنه هجوم عنيف قوي. حزب صالح نا العفافيش بهجم السعودية، عيال الذين عين أحمد علي يرد على حزب صالح.

ليندر كينج يصطم واشنطن. صدمة في كيان العدو الإسرائيلي وذا الحين ليندر كينج يصطم واشنطن. ثلثان وثلث والله يطلعوا الإدارة. ليندر كينج يصطم واشنطن. الحوثيون تفوقوا على حزب الله.

0: آخر خبر، مصير صادم للنائب العام في الرياض.
1: وحكومة المرتزقة ما وقع فيها.
0: دعوا للمجاهدين وقائد المجاهدين السيد عبد الملك يحفظه الله، أي تحركات مشبوهة بلغ على الرقم 100 أو 199. وما وجمع شهورهم كل خميس في سام اف ام من 11 الليل لأربع فجر، كل بغيرها والله وبيعين الله. المخرج نياز الرازحي، محمد الوشلي، سليم الحميدي، والمجاهد مع الله، والعبد لله مع الله يا مؤمنين مع الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.

0: إخوة الإيمان في كل مكان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء لنرفع لكم من هناك أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر.

0: القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة بالجنة، وبعث اللهم المقام المحمود، وأعطه الحوض المورود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان في كل مكان، هكذا رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلاً.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الأخوة في ملزمة الثقافة القرآنية، وقبل أن ندخل في القسم الخامس منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله تعالى عليه أولا أنه يجب أن يكون عنوانا داخلا في أعماق أنفسنا أينما سرنا، هو أن نتثقف بثقافة القرآن، أن نتعلمه نتدبره نثق به نتفهم آياته ونتحرك في الناس على أساسه، نقيم الأحداث كلها من خلاله، نقيم الآخرين كلهم من خلاله، نقيم أنفسنا على أساس مقاييسه. ثانيا أكد أننا عندما نتعامل مع القرآن الكريم نتعامل معه بإجلال، باحترام، بتعظيم، بتقديس، بنظرة صحيحة للقرآن أنه كتاب للحياة تبيانا لكل شيء كما قال الله عنه هدى للناس. ثالثا أكد أن القرآن يستطيع إذا ما أعطيت فهمه وكنت تعيش معه وفق نظرة صحيحة يستطيع أن يقيم لك الأحداث فتكون أدق من أي محلل سياسي آخر. رابعا أكد أنك عندما تنظر للقرآن، عندما تتعلم القرآن، تتعلمه وأنت تعد نفسك واحدا من جنود الله. إذا لم تكن بهذا الشكل فستكون من تلك النوعية التي تتقافز على الآيات، فتكون أنت من تضع أمامك حجبا عن الاهتداء بالقرآن الكريم، وبالتالي ستكون أنت من تقدم القرآن الكريم للآخرين ضعيفا هزيلا. خامسا أكد أنه يجب على الإنسان الذي يعلم القرآن أن يعلم القرآن كما لو كان في مواجهة مع العدو، وفي الجبهة الأولى في مواجهة العدو تعطيه حيوية. عندما تقدم القرآن تعطي القرآن الكريم حيوية. سادسا أكد أن القرآن بظاهره يعطي الكثير للناس، ولأن الناس قد تأثرت نظرتهم إلى القرآن سلبا، يعني عندما تأتي تقدم القرآن ماذا تفعل؟ أعطي تعليقات كمقدمات بسيطة حول الموضوع ثم تأتي بالآيات القرآنية، لا تنطلق كمفسر، لا تنطلق كمفسر. سابعا أكد أنك أيضا عندما تمر بآيات الوعد والوعيد، عندما تسمع الحديث عن جهنم أو تقرأ الآيات التي تتحدث عن جهنم، عن الحساب العسير، أنت عندما تقرأه تجد بأنه من المحتمل أن تكون أنت واحدا من أولئك. لا تقرأ آيات الوعد والوعيد وكأنه يقصد أناسا آخرين لا تعرفهم، كأنه يريد أولئك المشركين في عصر النبي صلوات الله عليه وعلى آله. عندما تقرأ آيات الوعد والوعيد كأنك واحد من هؤلاء، احسب حسابك، تنبه، كن يقظا. هذا أبرز ما جاء بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه: التذكر بآيات القرآن ممكن لأي إنسان قد أصبح يميز ويدرك، أصبح يميز ويدرك، يستطيع أن يتذكر، وليكن تذكره على هذا النحو وهو يقرأ القرآن في سوره كلها من أوله إلى آخره. فالله قد يسر القرآن على هذا النحو للذكر، للذكر، وأنت حينئذ ستجد نفسك قريبا بعد أن تذكرت بمثل آية قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأمثالها، فأنت ستعيش حالة من اليقظة، حالة من الاهتمام، تصبح أنت قريبا من الأعمال التي تعتبر وقاية لنفسك من النار، تدعى إلى عمل صالح في مواجهة أعداء الله، تكون أنت قريبا من هذا لأنك يقظ. ولهذا وصف الله المتقين بحالة اليقظة عندما يحكي عنهم بأنهم ينفقون في السراء والضراء ويكظمون الغيظ ويعفون عن الناس، إذن هم يحملون اهتماما بقضايا كبيرة. هذه القضايا يعرف أنه لا بد من أجل خدمتها أن يكون هناك إنفاق، فهو ينفق في السراء والضراء لا يبالي. إذن التذكر بآيات القرآن ممكن لأي إنسان قد أصبح يدرك ويميز، يستطيع أي إنسان، أن الله قد يسر القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ ارجع إلى واقعنا من جديد، تجد أننا لا نعيش حالة التقوى ولا نعيش مشاعر المتقين، تجدنا لم نستطع أن نصل في خدمة الإسلام إلى أن يكون كأبسط خصلة من الكماليات اليومية. نحن نقول للناس نحن بعد لم يصل اهتمامنا في مجال الإنفاق في سبيل الله إلى اهتمامنا بالخضرة، بالفجل الذي نشتريه كل يوم، لم يصل إلى درجة أن يهتم الواحد منا بالإسلام كحبة دخان، بما يساوي حبة دخان، فيبذل في يومه قيمة حبة دخان. لو يبذل آلاف من الناس ما يساوي حبة دخان في اليوم الواحد لاستطاعوا أن يعملوا أعمالا عظيمة جدا للإسلام. المتقون وصفهم هنا بأنهم منفقون، بأنهم ينفقون حتى في أصعب الحالات، في السراء وفي الضراء. فهل يمكن أن يكون أولئك الذين لا يعتبر الإسلام ولا ما يساوي هامش من كماليات حياتهم غير الضرورية ليسوا متقين؟ لا يمكن أن يكونوا متقين. تمر الأعمال التي تعتبر أبوابا من أبواب الخير لك تشكل وقاية لنفسك من جهنم لو انطلقت فيها، تمر ولا تبالي بها. عندما يرجع الإنسان ليتذكر من خلال القرآن، الله يذكرك، يقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يحذرك من عذابه، فيصبح عند الإنسان الذي يتذكر بالقرآن يصبح عنده يقظة، حريص على أن ينطلق في أي عمل يمثل وقاية له من جهنم، يدعى إلى إنفاق ويرى أن الإنفاق يمثل وقاية له من جهنم، يسارع نحو الإنفاق، يسارع نحو القتال، يسارع نحو أي عمل يكون لله فيه رضا ويكون له فيه وقاية من جهنم، يبادر. لكن هؤلاء الذين لم يصبح الإسلام في أنفسهم كأبسط الكماليات غير الضرورية في حياتهم، يعني هو بيهتم بمسألة التدخين أو بمسألة الخضروات وأكثر مما يهتم بالإسلام، هل هذا يمكن أن يكون من المتقين، من المؤمنين؟ والله وصف المتقين والمؤمنين بأنهم ينفقون في السراء والضراء، الإسلام عندهم عظيم. الإمام علي عليه السلام قال إن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. قد تمر مرحلة يمكن أن يكون لك أثر فيها، أمامك سلاح معين يمكن أن تستخدمه فيها فيكون مؤثرا على عدوك، يكون فيه نصر لدينك، يكون فيه وقاية من كثير من الشرور لأمتك. ولأنك لا تحمل اهتماما لا ترى لهذا الشيء قيمته، لا يلتفت ذهنك إليه، بل قد تعتبره لا شيء. فتمر الأبواب التي تفتح لخاصة أولياء الله، تفتح وتمر أنت من عند الباب فلا تلتفت، لا تعرف أهو مفتوح أم مغلق. عندما قال الإمام علي عليه السلام أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. وهكذا قال القرآن: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ألم يجعله فضلا؟ تمر الأشياء التي تعتبر فضل عظيم ولا تعلم بها، تمر الفرص المهمة التي يمكنك أثناءها أن تقدم خدمة لدينك، وكل عمل لدينك، كل عمل لدينك هو وقاية لنفسك من جهنم، فلا تعبأ به. أي لو تذكرنا حول آية واحدة في القرآن الكريم هي هذا، هي قوا أنفسكم وأهليكم نارا، لكانت كافية وكفيلة بأن تجعل كل إنسان يقظا وتجعل كل إنسان يدرك أن هذه فرصة، أن هذا عمل مهم، أن هذا باب من أبواب الخير فتح له، أن هذا فضل عرض عليه، وبالتالي سيكون الناس قريبين جدا من أن ينطلقوا في أعمال تقي أنفسهم من جهنم. لكن حتى الآية هذا في صريح عبارتها لا نهتم بها، نقرأها قوا أنفسكم، لكن كأنه يحدث الآخرين، كأنه يحدث آخرين. هنا شغل ذهنك في الموضوع، يجب أن تكون هناك وقاية. هذا خطاب من الله يدل على أن وقاية الإنسان من جهنم ليست هي موكلة إلى الله، ليست مسألة هي موكلة إلى الله. مثلا أنه يخلق ناس هكذا ثم قد يترك هذا يدخل الجنة ويصرفه عن جهنم، يقول لك أنت أيها الإنسان وسيلة وقايتك من جهنم هي بيدك، هي بيدك. يقول للناس أن وقاية أنفسهم من النار هي بأيديهم. ما معنى بأيديهم؟ أي أن ينطلقوا وفق ما يهديهم الله إليه، وفق ما يريد الله منهم، ويدعوه ويرجوه ويعملوا في سبيله ويستغفروه ويتوبوا إليه، فهو في الأخير من سيدخلهم الجنة. لكن هم من صنعوا الوقاية لأنفسهم من النار بمجموعة أشياء انطلقوا فيها، أعمال وثقة بالله ورجاء لله وتوبة إلى الله هكذا. لا يعني ذلك أن النار، لا يعني ذلك أن المسألة مفصولة عن الله تماما. أن تكون وقايتي من جهنم معناه يقوم الإنسان فيحاول أن يخترع شيئا من اللباس يقيه من حرارة النار، لا، وقايتك من جهنم هو أن تنطلق وفق ما يريد الله منك وعلى أساس ما هداك إليه. فعندما يقول قوا أنفسكم، أليس ذلك يعني بأن سبب وقاية أنفسكم من جهنم هي بأيديكم؟ إذن أن الإنسان دائما يتذكر من خلال القرآن، ولكن عندما يأتي يتذكر، لأن القرآن يعطي الكثير من خلال ظاهره، القرآن في ظاهره يعطي الكثير والكثير لمن يتذكر، لمن يتأمل، لمن يتدبر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن عندما تأتي تتذكر لا تتعامل مع القرآن وكأنه خطاب لناس آخرين. عندما يقول لك قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذا خطاب لك. عندما تتدبر في هذه الآية تجعل عندك يقظة، تنطلق في أي ميدان يكون فيه وقاية لك من جهنم، تنطلق في أي عمل تصبح إنسان عملي، وقايتك من جهنم هي بيدك، أن تنطلق وفق ما هداك الله إليه في كتابه الكريم. ثم يتحدث عن جهنم هذا، ويجعل جهنم من جنس عذاب نحن نراه نارا، نارا. أليست النار معروفة لدينا؟ لو كانت جهنم عذابا من جنس آخر نحن لا نعرف ما هو، ربما قد لا يكون له أثر في نفوسنا، لأننا لا نعرف ما جنس هذا العذاب حتى نخافه. الله جعل جهنم من جنس شيء نحن نراه في الدنيا. النار هذا، النار التي تصل درجة حرارتها إلى آلاف مؤلفة، آلاف من درجات الحرارة. الإنسان حتى وهو يشاهد هذه النار يتذكر، عندما يسمع الله يقول هناك قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كلمة نارا لا يتساءل الإنسان ما هي نارا، شيء لا ندري ما هو، أنت تراها في بيتكم على طول، بل ربطت حياة الإنسان في الدنيا بالنار، تظل دائما تذكره بجهنم، يتذكر بما هو في بيتهم كل ساعة. نريد قهوة فلا بد من نار، نريد أكل لا بد من نار، نشتري حطبا، نشتري غاز، لا بد من تنور حطب أو غاز بالنار. فالنار توجد في بيتك دائما، وتوجد بجوار أي مطعم أنت قد تأكل فيه في أي مدينة من المدن. إذن فهذه النار عندما يقول نارا هي معروفة، لكنها تزداد وتفوق حرارتها بشكل كبير. هذه النار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، ملائكة لا يمكن أن يرق لك قلبه عندما تقول يا مالك ليقض علينا ربك، أو ادع لنا ربك يخرجنا من هذه النار، أو أي تضرع آخر. أبدا، غلاظ شداد، لا يستطيع أهل النار أن يشكلوا ثورة فيقتحموا أبواب جهنم فيخرجوا، لا، أبواب مؤصدة، أعمدة من وراء الأبواب، لا يستطيعون أبدا. كلما اقترب أهل جهنم من الأبواب يجمعون بمجامع من حديد، فلا أهل النار يستطيعون أن يشكلوا ثورة فيفتحوا هذا السجن كما يفعل الناس في الدنيا. أحيانا بعض السجون قد يجتمع السجناء فيقتحموا السجن ويقتلوا الحراس أو يفكوا الأبواب ويخرجوا، أما جهنم فلا، لا ليس

تفسر للقرآن قد تخطئ، أو أن تغوص في أعماق القرآن قد تخطئ. يكفيك ظاهر القرآن أن تتذكر به وأن تذكر الآخرين به، أن تدبره وأن تدعو الآخرين لكي يتدبروه، هو شيء واسع جدا. هذا ما أريد أن أقوله فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن. نحن لا نريد أن يكون مبتذلا، كل واحد ينطلق ويرى أنه يستطيع أن يفسر ويستطيع أن يحلل ويستطيع أن يغوص في أعماق هذه الآية أو تلك، أو يستوحي من هذه الآية أو تلك. انطلق مع ظاهر القرآن الذي هو ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر. حتى قضية استنباط أحكام شرعية لا تكون هي القضية التي تشغل بالك، إنه كيف بالنسبة للوضوء، بالنسبة للصلاة، فهي جاءت في آيات مقتضبة مختصرة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. لكن في المجالات الأخرى المهمة يتكرر الحديث حولها في القرآن كثيرا، يتحدث كثيرا جدا، ويعرض القصص والأمثال وتتعدد في القرآن. كذلك المواريث جاء بها في آيات محصورة بينة. البعض قد يقول إذا انطلقنا إلى القرآن فمعنى ذلك أن كل واحد من عنده يستنبط أحكام ويخرج قضايا وا وا وا وا وا. أقول لا، نحن نريد أن ندعو أنفسنا وندعو الناس إلى أنه يجب أن نتعامل مع القرآن وفق ما دعانا الله إليه في القرآن، عندما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأن القرآن يعطي الكثير الكثير في هذا المجال، هذا الذي نريد. لا نريد أن تكون مثل الوهابيين عندما قدموا السنة مبتذلة فكانوا محط انتقاد الآخرين، كما نقدهم الغزالي في كتاب السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث. يجمع كتب الحديث، وفي نظره أن السنة كلها بين يديه، ويبدأ من طرف يأخذ الحديث ولا يدري أنه قد يمكن أن يكون هذا الحديث ضعيفا، قد يكون هذا الحديث باطلا، قد يكون هذا الحديث مخصوصا، قد يكون كذا إلى آخره. يعني يتعاملوا مع السنة بشكل مبتذل. نحن لا يجب أن نتعامل مع القرآن بشكل مبتذل، ندخل للقرآن وهذا يستنبط وذاك يستنبط وهذا يفسر بطريقة وذاك بأخرى. قدم القرآن بظاهره، والقرآن يعطي الكثير والكثير من خلال ظاهره. في مقام التذكر، لأنك تعود المطلوب أن تعود إلى القرآن لتتذكر. والله قال ولقد يسرنا القرآن، ميسر سهل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. في مقام التذكر أنت لن تصل إلى الآيات التي تسمى مخصوصة أو منسوخة أو أشياء من هذا، بل هو ميدان واسع جدا. عندما ندعو الناس إلى القرآن فيقولون هناك آيات ناسخة ومنسوخة، النسخ في القرآن قليل جدا، وأكثر النسخ الذي قدم هو نسخ من قبل مجتهدين ضربوا آيات قرآنية مهمة تحت عنوان النسخ. نحن في مقام التذكر، الآيات الكثيرة، القضايا الكثيرة هي مما ليست موردا للنسخ ولا علاقة للنسخ بها. التدبر كذلك، التدبر والتذكر معناه متقارب، فلا نغلط كما غلط الوهابيون فتنطلق أنت من فوق القرآن وتريد أن تتعامل معه كما تعامل أولئك مع الحديث، فيقولون شيخ الإسلام ولم يدرس إلا 40 يوما، شيخ الإسلام أبو الحسن، شيخ الإسلام أبو محمد، أبو معاذ، وينطلق شيخ ويسرد على الناس أحاديث في المحاريب وهكذا. نتلو القرآن، هذا آلية أعطانا سيدي حسين في كيف نقدم القرآن، نتلو القرآن

0: نعلق تعليق بسيط بحيث نهيئ ذهنية الناس إلى الآيات التي نقرأها حتى تكون أذهانهم مؤهلة لأن يتذكروا بما يقدم إليهم من القرآن. القرآن يمتاز بأسلوب لا يستطيع أحد أن يجعل منطقه مغنيا عنه، أن يجعل الناس يستغنون بمنطقه عن القرآن لا يمكن إطلاقا، مهما بلغ الإنسان في قدرته البيانية، في قدرته على فهم القرآن، لا تزال الأمة بحاجة إلى أن تسمع القرآن، لأن القرآن نفسه هو خطاب من نوع خاص. في الوقت الذي يخاطب الإنسان صريحا هو خطاب لوجدان الإنسان، لمشاعره الداخلية، بشكل لا يستطيع أحد أن يصل تعبيره إلى خطاب ذلك الوجدان كما يخاطبه النص القرآني. فلا يمكن لشخص أن يجعل منطقه فوق منطق القرآن إطلاقا، أو أن يدعي فيقول للناس ادرسوا القرآن الكريم دراسة سطحية ونحن سنعطيكم. نحن بحاجة جميعا إلى أن نسمع النص القرآني الذي يخاطب وجدان كل شخص فينا. فالخاصة لا يمكن أن يعطوا العامة ما يمكن أن يعطيهم الخطاب القرآني. وقد يفهم الخاصة ما لا يصل ولا يرتقي إليه فهم العامة من خلال القرآن، وكل ما يقدمه الخاصة حول القرآن هو ينعكس بأن يرتقي بمستوى ذهن العامة إلى فهم القرآن أيضا أكثر. فالقرآن لا غنى للناس عنه، فالقرآن لا غنى للناس عنه. فليس صحيحا عندما يأتي أحد ليرهب علينا القرآن لا تقربه لا تتناوله. أولا ابدأ اقرأ أصول الفقه، ابدأ اقرأ كذا وكذا. القرآن هو عربي، قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، نزل بلغتنا ونحن لا نزال عربا، لا تزال أساليب الخطاب العربي أكثرها ما تزال قائمة، وإن اختلفت المفردات التعبير بالمفردات لا تزال مشاعر وأجواء الخطاب قائمة بين الناس وإن اختلفت المفردات والتعبير بالمفردات. فربما عند غير العرب، الإنسان كإنسان له أسلوب في تخاطبه مع أبناء جنسه، قد يكون متقاربا، قد يكون شبه واحد في مختلف اللغات وإن اختلفت المفردات. فنحن سنهتم باللغة العربية، نهتم باللغة العربية، وعندما نهتم باللغة العربية نتعرف على أصل اللغة نفسها، نتعرف على أساليب العرب بشكل أكبر، نتعرف تذوق العرب للكلام، ما هو الكلام الذي كانوا يعتبرونه راقيا، حتى نعرف لغة القرآن. وعندما نعرف لغة القرآن ستكون معرفتنا للقرآن أكثر واستفادتنا منه أكبر. ليس صحيحا بأنه متوقف على فنون أخرى كأصول الفقه. أصول الفقه هو فن يضرب القرآن ضربة قاضية، يضرب القرآن ضربة شديدة، يضرب فطرتك، يضرب توجهك نحو القرآن، يضع مقاييس غير صحيحة، تدخل إلى القرآن والقرآن بشكل آخر. ولهذا نجد أنفسنا كيف أن القرآن لم يعمل عمله فينا، لم يستطع القرآن، لأننا وضعنا عوائق أمام فهمنا له، أمام اهتدائنا به. أشياء كثيرة حالت بيننا وبين أن نفهمه، وبالتالي قتلناه وأصبحنا أمة ميتة، أصبحنا أمة ميتة. أسأنا إلى أنفسنا وأسأنا إلى القرآن الذي هو أعظم نعمة من الله علينا. أذكر الإمام الخميني له كلمة قال: إن الإنسان لو يجلس طول عمره ساجدا لله شكرا على هذا القرآن لما وفى بحق شكر الله على هذه النعمة العظيمة. نكتفي بهذا المقدار وقبل أن نختم نسأل الله العلي القدير أن يهدينا بكتابه الكريم وأن يوفقنا لفهم كتابه. نسأله تعالى أن ينور أبصارنا بالقرآن وقلوبنا بالقرآن، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله أن يرحم شهداءنا وأن يشفي جرحانا وأن يفرج عن أسرانا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. نواصل الحديث في ذكرى هجرة الحبيب محمد صلوات الله عليه وعلى آله من مكة إلى المدينة. في هذه الذكرى العظيمة نواصل الحديث عن معالم الإسلام ومبادئ الإسلام الأساسية التي يجب أن يستوعبها كل إنسان مسلم، ويجب أن تترسخ في ضمير كل إنسان مسلم ويتحرك على أساسها، استفادة من حركة رسول الله وحياة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله الذي جعله الله رمزا وقدوة وأسوة لكل المسلمين. وهكذا يجب أن نستفيد من المناسبات التاريخية، وأن لا نتعامل معها تعاملا سطحيا دون أن يكون هناك استفادة ودروس وعبر نأخذها فنواجه بها الأحداث في هذا الزمن وفي هذه المرحلة العصيبة من تاريخ أمتنا. تحدثنا عن معلمين أساسيين من معالم الإسلام، أولهما الحرية والعزة والكرامة، وهذا هو معلم أساسي في دين الله. والمعلم الثاني هو الوعي والبصيرة، فدين الله لا يقبل بالاستعباد لغير الله، وكذلك يكسب الإنسان وعي وبصيرة وفهم وإدراك لكل ما حوله. والمعلم الثالث هو التزكية للنفس، ومسألة الزكاة للنفوس من أهم المسائل التي تأتي من دين الله، من الإسلام، من القرآن، وكانت من أهم المهام التي قدمها الله سبحانه وتعالى في القرآن لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنه ويزكيهم. فزكاء النفوس مهم جدا، أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة دون أن تستقيم النفوس. الإنسان إذا خبثت نفسيته وأثرت عليه المؤثرات السيئة في واقع الحياة، فسيتجه اتجاه سيء وسلبي في سلوكه وتصرفاته وفي أقواله وفي أفعاله، وثم بعد ذلك في ولاءاته ومواقفه وحركته وأفعاله وتصرفاته. ولذا لابد أن يكون هناك تزكية للنفوس. النفس البشرية تتعرض لمؤثرات تدنسها وتحط من قدرها، ويصبح الإنسان مدمر من الداخل. وإذا ما دنست النفس يصبح الإنسان منشدا نحو المعاصي ونحو مساوئ الأخلاق ونحو الرذائل في كل شيء. بينما عندما تكون النفس زاكية ينشد الإنسان إلى مكارم الأخلاق، إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، إلى الأشياء الإيجابية والأشياء السامية والأشياء العظيمة. فتزكية النفوس هي من أهم ما حمل الله سبحانه وتعالى الأنبياء من مسؤولية، من يعني مساحة كبيرة جدا من عمل النبي هو تزكية النفوس، تربية هذه النفوس وتأهيلها بحيث تكون طاهرة زاكية. من خلال القرآن يزكي، من خلال أقواله يزكي، من خلال تصرفاته وأعماله يزكي، يركز على الروحية، يركز على الجانب التربوي. وهكذا كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وكذلك الأنبياء من قبله. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز في آيات القرآن كيف أن النفس البشرية قابلة لأن تتربى على مكارم الأخلاق، وقابلة على أن تتربى على مساوئ الأخلاق. والأساس هو الإنسان الذي يستطيع أن يسير هذه النفس ويعودها على الخير، وإن عودها على الشر تعودت. فإذا عودها على الخير نمت فيها بذور التقوى والإيمان والإخلاص، وإذا عودها على الشر نمت فيها بذور الفجور والفساد والانحراف. نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الشمس في أطول قسم في القرآن يقسم الله سبحانه وتعالى تقريبا 7 مرات ليخبرنا في هذه الآيات أن قضية النفس وزكاء النفس من أهم الأشياء. فيقول المولى سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هنا الله سبحانه وتعالى في هذه الأقسام كلها، والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. في هذا القسم الطويل يؤكد القرآن على أهمية زكاء النفس، كيف يجب أن يركز الإنسان: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. القرآن هنا يؤكد ويركز على قضية أنك أنت أيها الإنسان يجب عليك أن تزكي نفسيتك، نفسيتك بيدك، وتستطيع أن تربيها وتؤهلها، لا تجعلها تسقط في المعاصي، فإنها ستتدنس، ستنحط، ستسوء حالتها، فلا تفرق بعد ذلك بين الخير والشر، بل ستنشد إلى الشر إذا ما تدنست. فحاول أن تبعدها عن كل حرام، عن كل سوء، عن كل معصية، ولا تنظر إلى المعصية باعتبار أنها تكسبك سيئات، بل انظر إلى المعصية باعتبار أنها تضرب نفسيتك، تدمر نفسيتك، وتأتي بعد ذلك سيئات. لكن القضية الخطيرة هنا تأثيرها على النفوس. النفس البشرية ألهمها الله سبحانه وتعالى التقوى، وألهمها أيضا الفجور، ولديها القابلية للتقوى، ولديها القابلية للفجور، ولديها القابلية للتربية على الخير وحب الخير وعناصر الخير والسمو والعشق لمكارم الأخلاق، ولديها كذلك القابلية لأن تتنامى فيها كل عناصر الشر والسوء ومساوئ الأخلاق. فيمكن للإنسان أن يتربى على الصدق، ويمكن أن يتربى على الكذب، يمكن أن يتربى على الطهارة، ويمكن أن يتربى على عكس ذلك النجاسة، يمكن أن يتربى الإنسان على العفة، ويمكن أن يتربى على الدناسة، يمكن أن يتربى على الخير، على الشجاعة، على الكرم، على السماحة، على الإيثار، على الإحسان، ويمكن أن يتربى على عكس ذلك. النفس البشرية تتعود وتتأقلم مع ما تربى عليه، وبالتالي على الإنسان أن يلتزم، أن يلتزم دائما بالخير لتتعود نفسه على الخير، وإذا ما أخطأ وإذا ما زل عليه أن يعود سريعا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الجذور تبقى، لكن إذا استمر قد تموت تلك الجذور، أشبه ما يكون بالأرض التي هي قابلة أن تنبت كل ما يلقى فيها، لكن إذا جاء في تلك الأرض مثلا أشياء تدنس تلك التربة مثل الزيت الذي يخرج من السيارات، هل ستنبت بعد ذلك؟ لا، المعاصي تقتل بذور الخير إذا ما استمر الإنسان عليها. العصيان، الفجور، الدناءة، الانحطاط، التنصل عن الوعي، موت الضمير، قلة الحياء، كلها عناصر سوء يمكن أن تتنامى في النفس وتكبر حتى تصل إلى أن تحول الإنسان إلى شيطان، عندما يصبح مصدر للشر في الحياة، عندما يصل إلى أن يفلس، تموت لديه كل الجذور التي هي لعناصر الخير، وتسيطر عليه كل عناصر السوء والشر، وتنمو بذرات الفجور وتكبر وتتجذر، فتسيطر على نفس الإنسان، على مشاعره وإحساسه ووجدانه، فيصبح عديم الخير، عديم الرحمة، عديم الفضل، عديما من مكارم الأخلاق، فيتجه إلى أن يفسد في واقع الحياة. ولذا نجد أن القرآن الكريم يخبرنا عن الاختلال في الولاء حينما يتولى الإنسان اليهود والنصارى، السبب هو اختلال في الزكاة. فيقول المولى تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. إذن هنا شخص القرآن السبب المرض، وما هو هذا المرض؟ هو خلل في الزكاة، حالة غير صحية غير سليمة، اختلال في زكاة نفسية الإنسان، في وقعه، في مشاعره، في وجدانه، في العناصر الداخلية، اختلال من الداخل، قد يكون جبن، وقد يكون بخل، وقد يكون شك، قد يكون آفة من الآفات التي أثرت على عناصر الخير، على فطرته، حتى أبعدته عن تلك الفطرة السليمة التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. فجانب التزكية للنفس وتربية النفس على مكارم الأخلاق مهمة جدا لكي تتجذر مكارم الأخلاق في النفس، فتصبح تصرفاته عبارة أشبه ما يكون بشجرة ناتجة عن تلك الجذور. العفة مشاعر ثم ينتج عنها تصرفات، الحياء مشاعر ثم ينتج عنها تصرفات، وهكذا يصبح الإنسان في واقع راق في تعامله في الحياة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 14 و15 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية. والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تصححان مفهوم الناس للحياة الدنيا وزينتها. إنما على الأرض من مظاهر النعم ووسائل الحياة والترف، إنما سخرت للناس وبسطت بين أيديهم لتستقيم بها حركة الحياة، وليقوم بها معاش الناس المؤقت بحسب قدر الله، حيث قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وعليه فإنما على الأرض من هذه النعم والأسباب لها مهمة مؤقتة معنا، ولنا معها مهمة مؤقتة، هي ما يوضحه الله بقوله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فكل ما على الأرض إنما هو زينة مآلها الذبول، وما دام الأمر كذلك فيجب أن لا تأخذنا الزينة بعيدا عن الله الباقي، وأن لا تشغلنا عن ذكره وطاعته، بل علينا أن نتخذها متاعا في الحياة الدنيا، ونوقن بأن عند الله حسن المآب. ولكن الناس مع هذا البيان والإيضاح ومع هذا التصحيح والتوضيح انخدعوا، وزين لهم الشيطان حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث. زين لهم الشيطان حب شهوة الاندفاع إلى هذه المتع المؤقتة، فجعلوها هي الغاية والنهاية، واتخذوها هدفا مستقلا يسعون إليه، ومحبوبا عظيما ينقطعون له، وظنوا أن اقتناءها والاستكثار من جمعها سيمنعهم من الهلاك، وسيملكهم سر الحياة، وسيمنحهم خلودا وملكا لا يبلأ، تماما كأبيهم آدم حينما خدعه الشيطان بنفس هذه الأسباب. وبهذا استغنوا بها عن الله، واختاروها معبودا من دون الله، واتخذوها ربا يتبع من دون الله. فكانوا كالمسافر الأبلة الذي ظن كعك الطريق غاية الرحلة، فعكف عليها يأكل ويتلهى، وبينما هو منقطع إليها فرح مختال بها، إذ وجد كيس الكعك فارغا، فإذا هو يقلب كفيه على ما فرط، وهنا تنهار قواه، ويظل في متاه بلا أمل في الوصول ولا في مواصلة الرحيل. إن الانشغال بزاد الطريق لا ينتج إلا التعويق. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى كما بسط لنا تلك النعم ووفرها وسخرها من فضله، وكما أحل لنا زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فإنه ينبهنا إلى مهمتها وإلى مهمتنا معها، فيقول في الآية: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إنه تحذير وتنبيه رحيم، ووعد منه بفضل عظيم. فكل هذا العطاء الذي تظنونه ملكا عظيما وتحبونه حبا جما، ليس إلا متاعا لهذه الحياة الدنيا، ليس إلا متاعا لهذه الحياة الدنيا التي هي الدنيئة. فكيف تتدنى نفوسكم إلى هذا الدرك الواطئ الدنيء وتقنع به عن المقام العالي؟ والله يريد من نفوسكم أن تسمو عن الدنايا إليه، كيف تقف مطامحكم عند متاع ثان دنيء والله يريدكم أن تطمحوا إلى ملك عظيم باق لديه؟ كيف تنسون بحب الشهوات ربكم الذي سخر ما في السماوات وما في الأرض وهو يريدكم أن تذكروه ليذكركم وتشكروه ليشكركم في مقام أسمى وأعلى وأعظم؟ كيف تعيقكم فقاقيع المتاع الهين عما أخفي لكم من قرة أعين؟ حذار أن يشغلكم السراب الكذاب عن صادق الماء وصافي الشراب، وأن يصرفكم عن صادق وعد الله الوهاب، والله عنده حسن المآب. إنه عنده لا سواه، وها هو الله يعدنا به ويدعونا إليه فيقول والله عنده حسن المآب، بل ويصفه ويدلنا على طريقه فيقول قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أسمعتم؟ أرأيتم كم هو العطاء من الله لمن أحبوه واتقوه؟ وكيف هي نهاية الطريق للصابرين؟ وكم هي نعم الله للصادقين والمتقين؟ فلهم وحدهم خالص لهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إنه الخلود في هذا النعيم جزاء يقينهم بأن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة زينة مؤقتة ووسيلة لا تمنح الناس الخلود ولا الملك الدائم، وبأن الخيل المسومة والأنعام والحرث وكل ما استجد من وسائل الترف في هذه الأرض كل ذلك متاع فان بائد. وليقينهم ذلك فإنهم متقون، لم يطغوا فيما مكنهم الله، ولم يسرفوا، ولم تنسهم النعمة رب النعمة، ولم تشغلهم الأموال عن المآل، ولم تصرفهم الأولاد والعتاد عن رب العباد. لقد تمتعوا تمتع عدل واتزان وعفة وإتقان وعطاء وإحسان، فنالوا خير الدارين وفازوا بالطيبات من الرزق في الحالين، فيا نعم المصير ويا حسن المآب. ومع حسن المآب فإنهم قد فازوا برضوان الله، والرضوان هو منتهى ما يطمح إليه الإنسان وأجمل ما يلتذ به عند الله وفي جنات ربه. إنه أعلى ما يشتهيه المؤمنون المتقون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنه الرضاء من الله عليهم بما أعطوا واتقوا وصدقوا بالحسنى، والرضاء منهم بما أعطاهم الله وأحسن الجزاء، فهم راضون كل الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وكيف لا، والله بصير بالعباد، يعلم ما يسرهم وما يرضيهم وما ينفعهم وما يغنيهم، ثم هو فوق ذلك بصير بمن يستحق هذا الجزاء وبمن يستحق ضده. فليس الجزاء بالجزاف وليس بالهوى والحيف، كلا، بل هو الحق، ولا يظلم ربك أحدا. وإن يكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إنه العطاء السخي ممن افتقر إليه وأظهر حاجته لربه وأطاعه واتقاه، وإنه حسن المآب لمن لم تشغله الشهوات عن الطاعات، كما أنه الحرمان والعقاب الشديد لمن استغنى بالمال والذهب والمتاع عن ربه وطغى في حب الشهوات على حب ربه وابتغى عرض الدنيا فأعرض به عن لقاء ربه، فكان لابد لكل من الفريقين من الجزاء المناسب، والله بصير بالعباد. اللهم اجعلنا ممن نال رضوانك، وممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وممن لم تطغه حب الشهوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عليك بين يدي كل نفس ولمحة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض، وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك

لم أعدم عونك وبرك وخيرك وعزك وإحسانك طرفة عين منذ أنزلتني دار الاختبار والفكر والاعتبار لتنظر ما أقدم لدار الخلود والقرار والمقامة مع الأخيار.

بسوء وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمي

قعدت بين المشرق والمغرب واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك واضرب رقابهم بجلال مجدك واقطع أعناقهم بسطوات قهرك وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحساد عن أنبيائك وضربت رقاب الجبابرة لأصفيائك وخطفت أبصار الأعداء عن أوليائك وقطعت أعناق الأكاسرة لأتقيائك وأهلكت الفراعنة ودمرت الدجاجلة لخواصك المقربين.

المجيد بطول التعبد والتعديد، لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك، لا يبلغك بعد الهمم، ولا ينالك غوص الفطن، ولا ينتهي إليك بصر ناظر في مجد جبروتك. ارتفعت عن

ينتقص ما أردت أن يزداد ولا يزداد ما أردت أن ينتقص. لا أحد شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك. وكيف يوصف كنه صفتك يا رب وأنت الله الملك الجبار القدوس الأزلي.

0: عدد ما وسعه علم الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
2: اسمعوا يا قوم، اسمعوا يا خيرة الخيرة من علماء الأمة الإسلامية ووجهائها وقادتها. الويل لأمة تلوذ بالصمت وتنكفئ على نفسها في خضوع وخنوع، وهي تشاهد آل بيت نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الأخيار المنتجبين يقتلون ويصلبون ويذلون بسيف شر طغاة الأرض من بني أمية.
3: حقا لقد بلغ ظلم بني أمية منتهى.
4: والله لقد بلغ سيل الزبا.
5: كيف سنقابل رسول الله وقد تركنا آل بيته يقارعون الطغاة بمفردهم؟
6: اسمعوا يا أبنائي، أنا أكبر منكم سنا وقد شهدت من المآسي والأهوال والظلم والطغيان ما لم يشهد أحد غيري. منذ استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام تسلم معاوية بن أبي سفيان الحكم فاتحا صفحة الملك الوراثي المستبد ليضمن لبني أمية تداول حكم الأمة، مستهديا بوصية والدي حين قال: تداولوها يا بني أمية فوالله ما من جنة ولا نار.
7: حسبنا الله ونعم الوكيل.
5: أتصدر هذه العبارة من رجل يدعي إيمانه؟
6: بدأ معاوية حكمه برفع سيفه وإشهاره في وجه آل بيت رسول الله عليه السلام، وكل من رفع صوته بكلمة حق قتل الرجل الصالح الصحابي حجر بن عدي، واختتم ظلمه وطغيانه بقتل حفيد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. قتل الحسن بن علي بن أبي طالب.

0: ومبدأ سفك الدماء والقتل والتنكيل والفتك بالأمة، والضامن لديمومة طغيانهم وملكهم الفاسد. لا دين يردعهم، ولا قيم تمنعهم، ولا ضمير ينهاهم حتى عن القتل والصلب والتمثيل بأحفاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وآل بيته. فها هو الطاغية الفاسق يزيد بن معاوية يستهل حكمه بارتكاب أبشع جريمة دونها التاريخ، مأساة كربلاء في العاشر من محرم سنة 61 هجرية. لم يقتلوا الإمام الحسين بن علي عليه السلام، بل قتلوا بضعة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لم يقتلوا أبناءه وأطفال آل البيت ويهينوا نساءه وأطفاله فقط، بل أهانوا الرسول الأعظم وأسقطوا كل المبادئ والقيم الإسلامية. ويموت شر طغاة الأرض يزيد بن معاوية، وتنتقل الخلافة إلى من هم أطغى وأظلم وأفسد وأفسق. انتقلت إلى الفرع المرواني ليتولى الخلافة الطاغية عبد الملك بن مروان ومن بعده أبناؤه، ليشعر خيار الأمة وعلماءها ووجهاءها أن الظلم قد وصل إلى الخط الأسود، وأصبحت السيوف على الأعناق، وأن الجروح أوسع من أن تمتد إليها خيوط الصبر والاحتمال، وأنهم في أمس الحاجة إلى قائد ورجل صالح ينقذ الأمة من وضعها المأساوي. فلم يجدوا من هو أفضل وأتقى من الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام. ذهبوا إليه يمدون أيديهم لمبايعته.
1: أشكر لكم هذه الثقة، وأقبل فيكم هذا الحماس الجهادي ضد الظلم والطغيان، ولكن مأساة كربلاء ليست ببعيدة. ذلك المشهد المأساوي حدث أمام عيني، ما زال حيا في ذاكرتي. شاهدت هولا شديدا.
2: نعلم أيها السجاد أن الضربة كانت موجعة للأمة بكاملها، وأن وضعيتنا هذه من الانكسار والهزيمة والظروف الصعبة هي نتيجة تقصير تراكمي من قبل الناس أنفسهم مع الإمام علي ومن بعده الإمام الحسن ثم مع الإمام الحسين، ولهذا فقد قوي الباطل وبنو أمية حتى باتت أي مواجهة لهم صعبة جدا.
1: لقد انساقت إلى صفوف الطغاة أياد يفترض أنها أعلنت البيعة وأعطت العهود والمواثيق على المناصرة والجهاد مع أبي الحسين بن علي. أعلنوا البيعة فخانوه، عاهدوه على الجهاد فخذلوه، أعلنوا الوفاء فغدروا وخانوا.
2: نعلم يا سيدي أن مأساة كربلاء قد شكلت هذه الجروح الصارخة في أعماقك، ليس في أعماقك فحسب، بل أيضا غطت مساحات كبيرة في جسد الأمة بأسرها.
1: أعلم يا أبنائي وإخواني أن الجهاد أهم صياغة لمقارعة عروش الظلم وتيجان الطغاة وعظمة أموال الفاسدين وجاه المستكبرين،
2: ولهذا جئنا إليك مبايعين ومجاهدين معك وتحت قيادتك لمقارعة هذه العروش والتيجان فوق رؤوس الطغاة والمستكبرين.
1: زمننا هذا غير مهيئ لهذا الهدف العظيم، فتخاذل الناس قد قاد إلى هذه الحالة السيئة التي نعيشها من ضعف في الوعي وقصور في الإيمان ونقص.
2: معك حق يا سيدي، ونحن الآن نريد أن نستعيد كرامتنا وعزتنا وإباءنا وشموخنا وحريتنا، نستعيد العدالة والحق والمساواة، ولا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة

0: سواك يا سيدي.
1: كيف أستطيع أن أقبل منكم هذا التكريم والتشريف والمواجهة تتطلب جندا يكونون على مستوى عال من الوعي، وهذا ما نفتقده في وقتنا هذا.
0: صدقت سيدي، فها نحن نرى ما تركه الإيمان الناقص من أثر سيء، وما فعله الجهل وضعف البصيرة وانعدام الوعي. لقد أدى إلى ارتكاب جناية فظيعة على الأمة.
1: أنا لا أريد أن أغلق أمامكم أبواب الجهاد في سبيل الله ونصرة المستضعفين المظلومين من أبناء الأمة، ولكن واجبي الآن أن أربي جيلا قادرا على النهوض بالأمة وتخليصها من الطغاة المستبدين مستقبلا.
2: أدرك القوم حجم المأساة التي ما زال الإمام يحمل جراحاتها ويتجرع كؤوس الدماء التي نزفت من أحفاد رسول الله وآل بيته العظماء. لهذا ودعوه وقد حملوا قدرا غير يسير من أحزانه وآلامه وأوجاعه، ودعوه عاقد العزم على أن يبحثوا بين أحرار الأمة وأتقيائها عن رجل يكون بوسعه نصرة آل بيت رسول الله، فلجأوا إلى المختار بن أبي عبيد الثقفي.

0: مرحبا بعالمنا الجليل.
1: حييت يا ابن أبي عبيد الثقفي، لقد جئتك موفدا من علماء العراق ووجهائه وعقلائه وأتقيائه.
0: مجيئك شرف لي، خاصة وقد جاء حسب علمي بعد زيارتك للإمام زين العابدين عليه السلام في المدينة.
1: نعم، ولعلك علمت أيضا أننا سعينا لمبايعته والخروج معه لمقارعة طغيان بني أمية، فخاب مسعانا لعدم قبوله، لكننا أدركنا منه أن المجالات لا تغلق أمام دين الله، فوثقنا أنه يعمل على تهيئة من سيكونون قادرين على تغيير الواقع المظلم.
0: الإمام زين العابدين معه حق، لأنه رأى الناس من حوله في المدينة كلهم مهزومين مقهورين يفتقدون الوعي والبصيرة،
1: لهذا اتفق على اللجوء إليك أيها المختار بن أبي عبيد الثقفي، لما فيك من التقى والعدل والصلاح والشجاعة في مقارعة الطغاة الظالمين، لتكون نصيرا لله ورسوله ولآل بيته، آملين أن لا تخيب رجاء الأمة فيك.
0: قبل أن أرد عليك، أخبرني كيف رأيت الإمام السجاد زين العابدين؟
1: رأيته أيها القائد كالشجرة الشامخة التي تنشر ظلالها رغم الرياح السواق التي تهب من جميع الجهات، لكنه حزين للحالة الشديدة التي يعيشها الناس، النفوس مقهورة ومهزومة والأفواه مكممة.
0: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله،
1: ولكننا أردنا أن نكون له معينا ونصيرا.
0: لقد أدرك أن لجوءكم إليه بعد خديعة كربلاء لا يختلف كثيرا عن عودة الجاحد إلى الاستنجاد بالله في ساعة المحنة، فبقدر حجم الخيانة تصعب عودة الثقة. ولكن لا، أنا المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي سيعيد الثقة إلى قلب الإمام زين العابدين وقلب كل مظلوم في هذه الأمة.
1: بارك الله فيك يا ابن أبي عبيد الثقفي.
0: اذهب إلى القوم أيها العالم الجليل وأخبرهم أنني أعاهد الله ورسوله وأهل بيته والأمة بأنني لا يقر لي قرار إلا بعد أن أرى سيفي هذا مضمخا بدماء كل من شارك في قتل الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام.

0: وصدق المختار الثقفي ما عاهد الله عليه، فقاد جيوش الأمة ماضيا لخلاصها من طغيان بني أمية وجبروتهم وفسادهم وطغيانهم أيام قليلة مكنه الله فيها من قتلة الحسين ليشفي صدور قوم مؤمنين. قتل عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد والشمر بن ذي الجوشن متتبعا كل من شارك في قتل الإمام الحسين وآل بيته عليهم السلام. وتربع المختار الثقفي على ولاية العراق محسنا إلى الأمة، مقيما فيهم الحق والعدل والمساواة، وأراد حينها أن يعبر عن محبته وولائه لآل البيت عليهم السلام. أرسل غلامه بصحبة قافلة محملة بالهدايا، وفيها جارية غاية في الحسن والعلم والورع والتقى والجمال، وما هي إلا أيام حتى حطت رحالها على باب بيت الإمام زين العابدين بالمدينة المنورة.
1: شكر الله سعيك يا ولدي وكتب أجرك، بلغ مولاك المختار عنا السلام وقبولنا هديته المباركة، فجزاه الله عن آل رسول الله خير الجزاء. والآن تفضل يا بني، تفضل مع ولدي محمد ليقدم لك ومن معك في القافلة واجب الضيافة. ما الأمر يا بني؟ أراك مشدوها شارد الذهن، هل من أمر يشغل بالك؟
2: نعم يا سيدي، من أي طينة خلقتم أنتم يا آل بيت رسول الله؟
1: كسائر البشر، من صلصال كالفخار، ولكن لما السؤال؟
2: أقف الآن أمام شخصيتي بلغ صيتها مشارق الأرض ومغاربها، وتسكن منزلا لا يساوي منزل أحد جنود طغاة بني أمية،
1: ولكنه في نظري أضخم من قصر منيف.
2: طغاة بني أمية يفترشون الحرير والديباج، وابن رسول الله لا يمتلك إلا غرفة تكاد تكون خالية من الأثاث.
1: يا بني لا عليك، فلا يهمنا، فزينة الحياة وبهرجها ظل زائل.
2: لكم الله يا آل بيت رسول الله، لكم الله.
3: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المسك. ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، سيظل رجال هم الكرم والشهامة والشجاعة، من صنعوا لنا مجدا يماليا أصيلا يليق بهم وبأرضهم. فألف تحية وإجلال لرجال الرجال هناك، حيث الكرامة والعلو والسمو والشرف والعزة. ألف تحية للقادمين من فرقان الشعوب، فماذا عسى القلم والروح أن تكتب عنكم، فقد تاهت الكلمات في بهاء عطائكم وتناثرت المعاني من عظيم بسالتكم. أنتم من زرعتم في قلوبنا ومآقينا سنابل الصمود وقواعد الثبات.

أيها الشهيد الشامخ شمخ عيبان ونقم ومران، أيها الشامخ وصولا إلى أصولنا التاريخية ومن أعلى قمة في المجد والخلود وفي سماء البطولة والفداء، أيها البطل غنتك الزوامل وغنتك القصائد والكلمات وتشرفت بذكر عظيم مناقبك في ملحمة البطولة الكبرى، نقبل جبهتك المعفرة بغبار الحياة المجابهة لذلك الاشتباك.

أخلاق وقيم تجلت في شهيدنا البطل، بطل أثيرنا لهذا اليوم. كان قمة في النبل وقمة في الإنسانية. كانت أخلاق شهيدنا أخلاق من عرف الله ومن سار على درب الشهادة ليكون له بصمة واضحة ويترك ذلك الأثر الكبير في حياة الشعب والوطن. ولولا الشهداء بعد الله سبحانه وتعالى ما تنسمنا عبير الحرية والشموخ والكبرياء، لولاهم ما رفعنا رؤوسنا عالية شامخة لعظيم ما قدموا وأنجزوا وضحوا حينما سكبوا دماءهم الزكية غالية من أجل هذا الوطن العريق. فكانت أخلاق شهيدنا أخلاق كلها صدق ووفاء وإخلاص وتضحية، مثل الفداء في أبهى صوره بما قدمه لليمن وللشعب من تضحيات جسام. أيها الأفاضل، نحن وأنتم في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل توفيق أحمد عبد الرحمن الحاتمي.

أيها المجاهد البطل، على امتداد مضاميري وجبهات ملحمة الدفاع الوطني الكبرى، من ذباب إلى الربوع، ومن مجازة إلى الخوبة، ومن جبل قيس إلى صحراء الأجاشر، من البقع والصوح إلى جيزان ونجران، في كل تلك البقاع الطاهرة الزكية، لكم منا أكاليل الحب والتقدير والامتنان.

التحق شهيدنا البطل بجبهة العزة والشرف والكرامة تاركا أثرا كبيرا بعد رحيله المشرف.

للشهيد البطل توفيق الحاتمي مواقف بطولية كبيرة، كان مقداما شجاعا لا يتردد، وقد جرح وخسر في كل جبهات الشرف والكرامة التي ذهب فيها. تمسك بسيرة المسيرة القرآنية وكانت له نهجا للحياة، دافع عن المظلومية، عن مظلومية وطنه، مقدما روحه خالصة لله، تخلص من حطام هذه الدنيا إرضاء لله وطلبا لجنته التي وعدها للمتقين. فالشهداء الأبرار كانوا وسيظلون لهم ذلك الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في تنسمنا للحرية الحمراء.

انتقل الشهيد البطل توفيق الحاتمي إلى جوار ربه بعد بطولة منقطعة النظير، كان خبرا يبعث بالفخر والعزة والكرامة والسمو والعلو والكبرياء. الشهداء هم عصارة الحياة، وهم مجدها المتجدد وشمسها التي لا تغيب. الشهداء عبق الحاضر، رجل المستقبل، عظمة الماضي، لأنهم يعاصرون معنا كل الفصول والسنون والأحداث. هذا لأنهم أحياء ولكننا لا نشعر. فسلام ربي على كل شهيد ضحى بروحه من أجل هذا الوطن المعطاء، فلكل شيء ثمن، وثمن الكرامة غال، والشهداء وهبون هذا الكرم، يبتغون من الله الشهادة والتمكين ونيل العزة لوطنهم وشعبهم، فهم أعمدة النصر وساسه المتين، هم درع الوطن القوي، وهم آية الله في الأرض وبصمة المجد في هذا الوطن البارخ، عزة وكرامة وبطولة عظيمة.

مستمعي الكرام، الحديث عن الشهداء حديث يحتاج إلى ساعات وساعات، لأنهم محيط مليء بالعطاء، مثمر بالنصر، عظيم كعظمة هذا الوطن بأبطاله الذين دفعوا ثمن تضحياتهم دماء زكية، قدمت مهرا لليمن الكبير ودفاعا عنها وعن تاريخها التليد. فسلام ربي على الشهيد البطل توفيق أحمد عبد الرحمن الحاتمي.

وعود الله سبحانه وتعالى بالنصر اقترنت بالاستجابة العملية لتوجيهاته وتعليماته. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.

0: السيرة العطرة. سامعين الأكارم، وتبدأ زوجة الشهيد البطل توفيق أحمد عبد الرحمن الحاتمي الحديث في مراحل حياته العطرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الشهيد توفيق أحمد عبد الرحمن الحاتمي المكنى بأبو علي، طفولة الشهيد ما تنسي أنه عندي الخلفية أن أنا أسأل عن طفولته.

عرفته، وكان اطلاعه في منهج آل البيت، كتب في آل البيت، كيف انه يطلع ويفهم ويعرف من هم آل

واحده كان ما شاء الله عليه عنده اطلاع يعني قلد الخطوط، يحب يطلع على الاشياء التي تعرف عنده سعه انه يتعرف على اشياء، بس كلها كانت في حب اهل البيت واتباعه الخطوات السيد حسن نصر الله. حب كان الصحيفه السجاتيه جدا لدي التي فيها

لم يفهم الدراسة الثانوية، الذي أنا فهمت أنه حصل شيء في المدرسة حتى أنه ترك الدراسة، ولكن توظف داخل دولة يعني عسكر. رضوان الله عليه كانت حياته ما شاء الله يعني فيها أشياء. لحق الشهيد في الجبهات من 2015. برغم أنه رضوان الله عليه كانت أمنيته أنه يقاتل تحت لواء علم من آل البيت، يستشهد تحت راية علم من آل البيت، كان هذا اللهفة التي يتمناها ويطلع عليها ما كان يستوعبها غيره. استشهد رضوان الله عليه في 15/2017. كيف اني تلقيت خبر استشهاده؟ ما منكر شن بيجي وجع ودي صدمة ووقع، من شخص لشخص تختلف باختلاف الارتباط بالله سبحانه وتعالى، باختلاف الوثوق بالله سبحانه وتعالى، باختلاف الارتباط بالله سبحانه وتعالى. كان عنده زي ما نقول حد هو استعدي في آخر هاركس قبل أن يستشهد، كانت آخر نزول عندنا كمزاور وكان قبل المحرم أو في بداية المحرم، بيقول لي استعدي لأن تكوني أم أولاد شهيد، أم عظيمة. كنت استغرب ليش؟ قال إذا لم أكن مع الإمام الحسين فلن أتخلى عن موكب السيدة زينب سلام الله عليها. وصلني خبر استشهاده، كانت صدمة إن أنا دارت بيت الدنيا هكذا شوية، وصرت حمل أطفال ومعاناة ومسؤولية، وأنا من النوع الذي كنت لا كنت أبين ضعفي ولا أبين أن أنا مسكينة. كان يقول لي أعرفش قوية، كان يدعمني إنه يقول لي قوية. لما سمعت هذا الخبر دارت في رأسي الدنيا، وذكرت مصاب السيدة زينب سلام الله عليها، كانت جبل الصبر لآل محمد، تحملت أيتام آل محمد كافة، فهي قدوتي ولازالت قدوتي، ما بنمر شأنها بحاجة جديدة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مواقف الشهيد كان من النوع الذي ما يتكلمش بحاجة حصلت له. حصل انه جرح 3 مرات قبل ان يستشهد، الثالثة كانت فيها شهادته. والله يعني كان عنده ثبات. من اجي اقول له ايش بيحصل عندكم احكي لي، يقول ما احكي، مهما فعلنا مهما تحركنا امام الله لا شيء يذكر، نتمنى من الله القبول. كان حريص جدا على ان يكون في عمله كتمان. يقول لي سلمي، طبعا تسليم احنا عندنا احنا مجاهدات مواليات ضروري التسليم.
1: وفي الختام رساله:

وصيت رضوان الله عليه أوصاني إن أنا ما أتخلى عن المسيرة القرآنية، أوصاني بأبنائي كذلك إني أقرب لهم، محبين للمسيرة القرآنية، موالين للعلم الجائد، ما أخليهم يحسوا بنقص ولا أن أنا أحس أنا كذلك بنقص، لأني شأكون أرملة شهيد. اعتزاز لله الحمد والشكر.

كذلك أن أولاده أن لا يتموا أن لا يوقفوا في المرحلة التعليمية، كون كان تألم أنه ما قدرش يكمل دراسته. أتمنى أنهم يكملوا دراستهم ويبصرهم متوقين يتخرجوا من الثانوية والجامعة ويأخذوا مراتب عالية. لكن أكبر ما كان يوصيني به الله الله في المسيرة القرآنية، هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: إذاعة صنعاء
1: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
2: جزيرة الأحلام،
3: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
4: كنت بنفسك يا عمرو مستعد للحرب والقتال.
5: ما الخطو يا شيبوه؟
6: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
5: ما بال حذيفة يا شيبوه؟
6: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
7: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
0: إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
8: كمن يعجبك الفشر قوي
9: الله يا سيلاه،
0: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
10: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نشنيها.
11: أنديت المرء والحباب.
12: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
0: من الإرشيف
13: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
0: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان،
14: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد
15: ولمدة نصف ساعة.
0: من الإرشيف
16: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
0: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول، روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
17: فالحين ما قال مجلس الأمن.
18: مجلس الأمن عبارة عن ضفل غير شرعي لأمريكا،
17: وأمريكا
18: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
2: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
3: هنا صنعاء، هنا صنعاء،
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء. من إرشيف الإذاعة ومما لا يزال عالقا في ذاكرة ووجدان الكثيرين، مساحة برامجية دافئة تميزت بالروحانية، أسلوبا ومضمونا ومحتوى هادف يعكس الهوية الإيمانية واليمنية والقيم الحقيقية للمجتمع اليمني. ومن الإرشيف اخترنا لكم
6: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. صدق رسول الله.
7: عزيزي المستمع، لعل آخر ما كان يدور في أذهان السامعين أن يقول لهم الرسول ذلك الحديث، ولعلهم توقعوا أن يقول لهم الرسول الذي جاء ليذكر الناس بالآخرة ويحثهم على العمل لها ويدعوهم إلى تنظيف ضمائرهم وسلوكهم من أجل اليوم الأكبر، يوم الحساب الذي تدان له النفوس. فليسرع كل منهم فليستغفر ربه عما قدمت يداه، وليتوجه لله بدعوة خالصة أن يميته على الإيمان ويقبل توبته ويبعثه على الهدى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من ذلك كله الذي توقعه السامعون، بل قال لهم أغرب ما يمكن أن يخطر على قلب بشر. قال لهم: إن كان بيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها فله بذلك أجر. يا لله، يغرسها. وما هي؟ فسيلة النخل التي لا تثمر إلا بعد سنين، والقيامة في طريقها أن تقوم. وعن يقين لن يقول هذا إلا نبي الإسلام خاتم النبيين. الإسلام وحده الذي يمكن أن يوجه القلوب هذا التوجيه. وهذا تاريخ الأرض كلها ليس فيه مثل هذه القبسة من قبسات الرسول. وأول ما يخطر على البال عزيزي المستمع هو هذه العجيبة التي تتميز بها الفكرة الإسلامية، أن طريق الآخرة هو طريق الدنيا بلا اختلاف ولا افتراق، إنهما ليس طريقين منفصلين، أحدهما للدنيا والآخر للآخرة، وإنما هو طريق واحد يشمل هذه وتلك ويربط ما بين هذه وتلك. ليس هناك طريق للآخرة اسمه العبادة وطريق للدنيا اسمه العمل، وإنما هو طريق واحد أوله في الدنيا وآخره في الآخرة، وهو طريق لا يفترق فيه العمل عن العبادة ولا العبادة عن العمل. العمل إلى آخر لحظة من لحظات العمر، وتوكيد قيمة العمل وإبرازه والحظ عليه فكرة واضحة شديدة الوضوح في مفهوم الإسلام. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم الترجمة الكاملة الصادقة للفكرة الإسلامية، ومن ثم كانت الدنيا والآخرة في نفسه طريقا واحدا ونهجا واحدا. وإن في ذلك مستمع الكريم منهاجا يقتدي به المسلمون، ويتعلمون أن يربطوا طريق الدنيا بطريق الآخرة، يتعلمون أن الدين ليس عزلة عن الحياة، وإنما هو صميم الحياة، بل يتعلمون أن عملا واحدا من أعمال الأرض الكثيرة المتفرقة لا يمكن أن يخرج عن الطريق إلى الآخرة إذا أقدم عليه الإنسان وهو مسلم مؤمن بالله متوجه إليه، بل حين يتعلمون أنهم لا يمكن أن يخدموا الآخرة إلا بصلاح الدنيا، ولا يصلوا للآخرة إلا عن طريق الأرض، وأن عليهم أن يظلوا إلى آخر لحظة من حياتهم يعمرون الأرض ويغرسون فسائلها، حين ذلك يكونون مسلمين حقا وقدوة للأمم كلها على سطح الأرض، كما كان الرسول هو قدوتهم. وشيء آخر نتعلمه من هذا الحديث، فلا يأس مع الحياة، والعمل في الأرض لا ينبغي أن ينقطع لحظة واحدة بسبب اليأس من النتيجة. كل المعوقات، كل المئسات، كل المستحيلات، كلها لا وزن لها ولا حساب ولا تمنع عن العمل ما دام هناك إيمان وعزم وتصميم. وبمثل هذه الروح الجبارة تعمر الأرض حقا، وتشيد فيها المدنيات والحضارات. ليست إذن دعوة في الخيال حين يقول الرسول للناس: إن كان في يد أحدكم فسيلة فليغرسها، وإنما هي صميم دعوة الحق، الحق الواقع في الأرض المشهود على مدار التاريخ. والمصلحون في كل الأرض أحوج الناس إليها حين تضيق بهم السبل ويصل إلى قلوبهم سم اليأس القاتل، وهم أولى الناس أن يتدبروا سيرة الرسول نفسه. لقد كان يغرس الفسيلة وهو ما يدري ما يكون بعد لحظات، قد تأتمر به قريش فتقتله، قد يهلك جوعا في الشعب هو ومن معه من المؤمنين، قد يلحق به الكفار وهو في طريقه إلى الغار، فلا يكون ثمة غد أو تكون القيامة بعد لحظة، ومع ذلك يغرس الفسيلة ويتعهدها بالرعاية حتى يؤذن الله بالثمار، وهو مطمئن دائما إلى الله ما دام يؤدي الواجب المطلوب. ذلك عزيزي المستمع هو المثل الذي نحتاج إليه: من كان في يده فسيلة فليغرسها، ولا يسأل نفسه كيف تنمو وحولها الرياح والأعاصير والشر من كل جانب، لا يسأل نفسه، فليس ذلك شأنه، فليدع ذلك لله، ولتطب نفسه أنه أودعها مكانها الحق وعهد بها إلى الحق الذي يرعاها ويرعاه. قال رسول الله.
1: قال رسول الله برنامج من إعداد وتقديم فاتن اليوسفي.
2: من الإرشيف.
5: تميزت إذاعة صنعاء بنوعية ما كانت تقدمه من برامج شكلاً ومضموناً، وما تزال الإذاعة على هذا النهج باعتبارها الوسيلة الأولى في البلاد التزاماً بالمهنية وأداءً للرسالة الوطنية المجتمعية بكل صدق وكل أمانة.
3: الريف والتنمية. الإعداد والتقديم علي يوسف الأمير.
4: أخوان المزارعين وأعزائنا أبناء ريف اليمن الحبيب، أسعد الله بالخير أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الريف والتنمية. أهمية زراعة محصولة سمسم في سهل تهامة. يعتبر محصول السمسم من أهم المحاصيل الزيتية المنتشرة زراعتها في سهل تهامة، ويشكل زيت السمسم أهمية بالغة في الحياة الغذائية لسكان تهامة وغيرهم من سكان المناطق الريفية ببلادنا. وزيت السمسم يستخدم بدلا عن السمن في الفتة والعصيد، ولا يستخدم كزيت طبخ كما هو الحال في البلدان الأخرى. كما يستخدم زيت السمسم كعلاج وخاصة أيام البرد، ولا يستغني عنها الإنسان في معالجة البرد وخاصة بالنسبة للأطفال الذين يتعرضون للإصابة بنزلات البرد الشديدة. وكل هذا إلى جانب أهمية السمسم في صناعة الطحينية وفي صناعة حلوى الجلجلان والتي تنتشر معاملها في العديد من المناطق والمدن اليمنية. ويعد محصول السمسم من المحاصيل النقدية التي تعود بمردودات اقتصادية مجزية على المزارعين المهتمين بزراعته، سواء في تهامة أو في مارب أو الجوف أو شبوة أو حضرموت أو أبين أو المحويت وغيرها من المناطق التي تجود أرضها بزراعة محصول السمسم أو الجلجل كما يسمى في بعض المناطق.

تزرع محصول السمسم في السهل التهامي في موسمين رئيسيين وهما الموسم الخريفي، ويمتد خلال الفترة من نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس آب وحتى منتصف شهر سبتمبر أيلول، والموسم الثاني متداخل بين الشتاء والربيع ويمتد من الثاني من شهر ديسمبر كانون أول وحتى الأسبوع الثالث من شهر يناير كانون ثاني.

تنتشر في سهلنا التهامي أصناف السمسم البلدية، والتي تتميز بلونها الذي يتراوح بين اللون البني واللون الأحمر، وتتراوح إنتاجية هذه الأصناف البلدية بين 800 و900 كيلو جرام للهكتار الواحد. وقد عملت

وانتخاب الأصناف ذات الجودة العالية والعمل على تحسين وزيادة إنتاجيتها بما يحقق الفائدة التي يرجوها الزراع من هذا المحصول الغذائي والنقدي الهام. ينمو محصول السمسم في مختلف أنواع التربة المنتشرة في سهل تهامة، وتجود زراعته على وجه الخصوص في التربة الرسوبية متوسطة القوام والتربة السلتية الرملية والتربة الطينية الخفيفة والجيدة الصرف والتهوية.

قديم الزمن والمزارعة التهامية حرص أشد الحرص على انتقاء قرون السمسم الجيدة والممتلئة بالحبوب والخالية من الإصابة بالآفات الحشرية والمرضية، ويقوم بتجفيفها جيدا وفرض البذور منها وخلطها بالرماد والحفاظ عليها في أماكن وأوعية مناسبة إلى حين حلول الموعد الزراعي.

معدلات بذور محصول السمسم. يتراوح معدل بذور محصول السمسم بين 8 و10 كيلو جرام للهكتار الواحد، ويراعى أن تكون البذور نقية وذات حيوية عالية. تحضير الأرض لزراعة محصول السمسم. الأرض المراد زراعتها بمحصول السمسم ينبغي أصحابنا أن تحرث حرثتين متعامدتين، أي حرث الطول وحرث عرض، شيء يمن صعد فرع بلهجة المزارعين في تهامة. الحرث الأولى يفضل إجراءها بعد حصاد المحصول السابق للتخلص من الحشائش وبقايا المحصول وتهوية التربة وتعريضها لأشعة الشمس لتحسين خواصها وقتل يرقات الحشرات المختبئة تحت سطح الأرض والحفاظ على الرطوبة المتبقية في التربة. والحرثة الثانية قبل بدء الموسم الزراعي، وبعد الحراثة تكسر الكتل الترابية بالمخرش وتسوى جيدا بالمحر لتسهيل انسياب مياه الري إلى كل أجزاء الأرض، ثم تقسم الأرض إلى معادل وتشك نواه الري الرئيسية والفرعية لإيصال الماء إلى كل معدل.

طريقة زراعة محصول السمسم. يزرع محصول السمسم في أتلام نثرا أي سفح، وتكون المسافة بين التلم والآخر ما بين 30 إلى 40 سنتيمتر. الترقيع والخف لنباتات السمسم. تجرى عملية الترقيع للأماكن الغائبة أو الفارغة التي لم تنبت فيها البذور السابقة، وذلك خلال الأسابيع الأولى من عمر نبات السمسم. وتجرى عملية الخف أي الفكح لإزالة النباتات المتزاحمة والضعيفة والمصابة خلال الشهر الأول من عمر المحصول. التعشيب في حقول السمسم.

في الغالب لا يتم التعشيب في حقول السمسم، وذلك نظرا لتقارب المسافة بين النباتات، كما أن محصول السمسم سرعان ما يغطي الأرض مما يؤدي إلى اختناق الحشائش المنبتة. ري محصول السمسم في سهل تهامة. يعطى محصول السمسم 4 إلى 5 ريات من الآبار، أي بواقع ري كل 20 يوم بما فيها رية الزراعة. وفي حالة الري من مياه الوادي يعطى المحصول ري واحدة أو ريتين قبل الزراعة، ولا يسقى بعد ذلك حتى موعد الحصاد، حيث تكفي الرطوبة المتوفرة في التربة المحصول طوال فترة النمو والتي تقدر بحوالي 90 يوما. أهمية تسميد محصول السمسم. لتحسين خواص التربة وزيادة العناصر الغذائية فيها، ولكي يحصل المزارع على إنتاجية عالية وجيدة من محصول السمسم، ينبغي عليها الاهتمام بعملية التسميد، حيث يوصى بإضافة السماد البلدي الدمان الجيد التخمر والتحلل، وذلك بواقع يتراوح بين 8 و10 طن للهكتار الواحد. وتشير نتائج البحوث الزراعية وتوصياتها إلى أهمية إضافة 50 كيلوغرام سماد يوريا، وذلك لكي يحصل المزارع أيضا على إنتاجية أيضا جيدة، وتضاف هذه الأسمدة دفعة واحدة قبل جفاف مياه الري من السيول أو عند الزراعة في حالة الري من مياه الآبار.

0: حصاد ودراس محصول السمسم.
1: الريف والتنمية.
2: من الإرشيف.
3: إذاعة صنعاء منارة للوعي، والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
2: من الإرشيف.
5: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
7: معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمانيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت. مهد الحياة. مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في أرضها. أفنى يراعى التاريخ مداد الكلمات، ووجد في مدينة شبام حضرموت تسعا ضخما ليسيطر بحبره الوضاء صفحات مشرقة من حياة البشرية على سطح الكرة الأرضية.
1: شبام كتب عنها المؤرخون وعرفها الأوائل من رحالة المستشرقين الذين كتبوا الكثير عنها وسطروا عنها أعذب العبارات ووصفوها بعدة أوصاف. فهذا الرحال الهولندي فان قال عنها أنها تشبه الكعكة عندما يرش عليها السكر، وذلك لبياض سطوحها، ووصفها الألماني هانس بأنها شيكاغو الصحراء لموقعها المتميز وسط الصحراء في تلك الفترة، ووصفت بأنها أول ناطحات السحب في العالم لعلو مبانيها.
0: أما الهمداني فقال إن شبام حضرموت مدينة الجميع، أي أنها مقعد الجميع من عالم وتاجر وسياسي وضيف. فيها بيت خاص كان قديما يطلق عليه بيت الغريب، وتوضح الموسوعة اليمنية أن أقدم ذكر لشبام يعود إلى القرن الرابع الميلادي، وأن هذه المدينة ذكرت في نقوش المسند باسم شبم ضمن مملكة حضرموت.
1: وتحكي روايات عن أهل شبوة، هم الذين أسسوا شبام وإليهم يرجع اسمها، فكان هذا الاسم قديما شبه، وترجح روايات أخرى أن شبام سميت بهذا الاسم نسبة إلى ملك قديم من ملوكها يدعى شبام بن حضرموت بن سبأ الأصغر.
0: ويرى آخرون أن كلمة شبام ربما تكون اسما لأحد الملوك أو قائد كبير، بدليل أنه توجد في اليمن عدة مناطق ومدن أخرى تعرف باسم شبام، مثل شبام كوكبان وشبام الغراس وشبام حراز. ومن يتوغل في أعماق مدينة شبام يجدها مدينة عريقة بعراقة القدم والسجل التاريخي الذي حفلت به منذ عصور قديمة لما قبل الإسلام، وجاء ذكرها في النقوش اليمنية القديمة المعروفة بخط المسند بأنها مدينة وجدت منذ قرون سابقة للإسلام، وهذا ما أكده الباحث في شؤون المدينة علوي بن سميط.
2: بالنسبة لتسمية مدينة شبام في هناك روايتين، ولكن نأخذ بالرواية الأصح. لماذا؟ لأنها سميت باسم ملكها الأشرس ابن سكون من بني كندة. لماذا؟ لأنه كان بني كندة في مدينة شبام يتواجدون، ثم أخذت بالاسم شبام ابن سبأ ابن حضرموت الأصغر، ولكن الصحيح هي شبام ابن الأشرس ابن السكون من كندة. سميت بشبام ابن حضرموت ابن سبأ الأصغر في القرن الرابع الميلادي عندما احتلت سبأ وحمير مدينة شبام في القرن الرابع الميلادي. طبعا لها كثير من الألقاب، ويخلط الكثير في ألقابها وكنيتها. عندما يأتي حاكم أو دولة وتحكم مدينة شبام فهي تسمى وتكنى باسم الحاكم أو اسم المملكة أو اسم الدولة. فلنأخذ على سبيل المثال يقال لها الصفرة. الصفرة ليس من اصفرار المدينة في الغروب، وليس من اصفرار الحبوب كما يقولون الزراعي، ولكنها هي مدينة بني مصفر بن دومان، وهما في الأصل من كندة.
1: يتفق كثير من الباحثين على أن مدينة شبام الحالية بنيت قبل نحو 700 عام من الآن، لكن لشبام تاريخ أقدم من ذلك بكثير. يقول مؤرخ اليمن المعروف أبو محمد الحسن الهمداني إن شبام بنيت في القرن الثاني عشر قبل الميلاد.
0: وفقا لمارشاند أستاذ الأنثرولوجيا الاجتماعية في مدينة لندن للدراسات الشرقية والأفريقية ومؤلف كتاب التراث المعماري لليمن، فتحديد وقت بناء مدينة شبام بشكل قاطع أقرب إلى المستحيل، حيث أن هذه المباني المبنية من الطوب أي اللبن تحتاج إلى ترميم وترميم باستمرار لمنعها من الخضوع لعوامل قاسية، ولكن مصادر العصور الوسطى تؤكد أن هذه المباني تعود للحضارة اليمنية التي صعدت بالقرن الثالث الميلادي.
1: ويعتقد أن هذه المنطقة أضحت مهولة بالسكان بدءا من عام 300 بعد الميلاد، ولكن تم الانتهاء من بنائها في الغالب بعد عام 1532 ميلادية. وبفضل جدار دائري محصن نجت المدينة لما يقارب من 2000 عام، على الرغم من موقعها غير المستقر بجوار السهل الفيضي لوادي حضرموت.
0: عاصرت مدينة شبام أحداثا تاريخية مهمة قبل الإسلام وبعده، وقد اعتبرت العاصمة السياسية والاقتصادية لوادي حضرموت، بل ولحضرموت كلها. وتقول مصادر الكتب إن الحضارم اعتنقوا الدين الإسلامي في العام العاشر الهجري، عندما أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زياد بن لبيد البياضي ليكون عاملا له على حضرموت، واتخذ شبام مقرا له لإقامته متنقلا بينها وبين مدينة العلم المعروفة في حضرموت وهي مدينة تريم.
1: وبحسب المؤرخين فإن مدينة شبام القديمة أكبر مما هي الآن، والدليل على ذلك ما ذكره الهمداني عنها إذ قال: أما قبيلة حضرموت فمساكنهم الجهة الشرقية والوسط من وادي حضرموت، وبها 30 مسجدا في العصر القديم، وحاليا 6 مساجد نصفها خربتها كندا، وهي قبيلة حضرمية قديمة مشهورة سكنها بنو فهد بن حمير وبنو فهد بن سبأ بن حضرموت. وفقا للباحث حسن عيديد فإن المدينة تميزت في طابعها التجاري والعسكري إلى جانب طابعها المعماري.
3: طبعا مدينة شبام أدرجت في قائمة التراث العالمي اليونسكو في 82 و84 تم الإعلان كمدينة مسجلة ضمن قائمة التراث العالمي اليونسكو، لما تميزت به من نمط معماري، نمط فريد في تخطيطها، في تصميمها، في شكل مبانيها، في وظائف مبانيها، أيضا في عدد طوابق البناء. مباني اتخذت النمط البرجي ولكن تميزت بأكثر من خصوصية. كانت شبام مدينة تجارية ومدينة حرفية ومدينة زراعية، لذلك كان التجار وتنطلق التجارة من مدينة شبام إلى مناطق أخرى عبر الصحراء وعبر الساحل، وكانت هذه خصوصية المدينة أعطت نمط هندسي فريد بوجوده يعطي كل الوظائف، سواء كان الوظائف التجارية أو الوظائف السكنية أيضا.
0: شيدت المدينة في وادي حضرموت الخصيب الغني بخيراته وثمره لتكون بحق عاصمة الوادي وملتقى القوافل المحملة بثروة ذلك الزمان، البخور المرسل إلى الهند وإلى الصين، حيث تقول أوراق التاريخ إن اليمنيين كانوا من أوائل من ابتكر نظام القصور العالية التي تناطح السماء، وكان قصر غمدان في صنعاء أول ناطحة سحاب في التاريخ، ويزيد علوه على 20 طابقا كما قال المؤرخ القزويني.
1: تتميز العمارة الطينية في مدينة شبام بالبساطة والفخامة، تتجلى هذه البساطة في استخدام المواد المحلية في البناء مثل الحجر والطين والخشب، وبساطة مرتبطة بالذوق الفني والانسجام الجمالي. لا تكتفي ألوان مبانيها ونقوشها الخارجية بإدهاشك، بل تشعرك أنها عروس في ليل زفافها بزينتها، فأبوابها الخشبية لوحات فنية، ونوافذها الضيقة الأنيقة إطلالة بهية على التاريخ.
0: يحافظ سكان شبام على طراز مدينتهم المعماري ويمنعون البناء الحديث فيها، كما يحافظون على أخلاقهم وعاداتهم العريقة، ليصدق فيهم قول القائل: أولئك قوم إن بنوا أحسنوا البناء، وإن عاهدوا أوفوا، وإن عقدوا شدوا.
1: يكسى الطابق الأخير في منازلهم بمادة الجير والنورة ليضيف لها جمالا ويحميها من تأثيرات الطقس المختلفة. ولعبت المدينة منذ نشأتها دورا بارزا في المجال السياسي والاقتصادي، وكانت عاملا مؤثرا في محيطها الخارجي.
0: تحتفظ مدينة شبام حضرموت بمتحف تراثي يحوي خلاصة تاريخها في مختلف أطواره العسكرية والسياسية والتجارية، وما زال أهلها يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم وفلكلورهم الشعبي الأصيل بأصالة أهلها.
4: الحرف اللي كانت في مدينة شبام كما قلت لك أنها أولا مدينة هي عاصمة وهي تجارية، فتحتاج إلى كثير من المهن، فمهن النجارة، واشتهرت بها مدينة شبام عن غيرها من مدن وادي حضرموت تحديدا. أيضا مهن الحدادة لأنها تحتاج إلى الحديد، وكل هذه مكونات البيت الشبام يعني مستخدمة، النجارة على الحدادة، وأيضا النسيج وصناعة الملابس ليس حياكتها فقط، وأيضا هذه مهنة موجودة عندنا الحياكة، ولكن هي أيضا في موجود عندنا النسيج، صناعة النسيج موجود، وكان في القرن 11 الهجري يصدر إلى صنعاء منسوجات شبام، منسوجات شبام اللي هي يلبسنها بالذات النساء، والسروال الذي يقيهن شرعا يعني من كشف أي عورة، هي ممتدة من مدينة شبام، وهذا موجود وموثق لدى المؤرخين الصنعانيين أنهم يستوردون من داخل مدينة شبام. فكانت الحرف أيضا حرف حتى صناعة السلاح وتجديده كانت في مدينة شبام، وكان من نجران إلى 1930 يستخدمون تبادل وشراء مهنة السلاح بالذات اللي هو البارود والمدخر اللي تحفظ فيها ذخيرة السلاح، كان كله يأتي من مدينة شباب. تربية الأغنام إذا جيناها، فكانت مدينة مكتملة كاملة بيئيا ومعيشيا وإنسانا، حتى أنه كثير من الأسر نقلت إلى مدينة شباب على غرار ما هو موجود حاليا، نقول أنه مثلا لما كانت عدن في الخمسينات، لما كان مثلا الآن دول الخليج، فكان يأتون من خارج مدينة شبام إلى هذه المدينة لكي يعملوا ولكي ينتجوا ولكي يشتغلوا وانصهروا وأصبحوا شبامية.
1: يعتقد المؤرخون أن أول من سكن تلك المباني وقام بها هم مشائخ آل بعبيد وآل بجرش وآل عقبة، وقد لجأوا إلى بناء منازلهم الطينية بهذا الارتفاع الكبير من أجل حماية السكان من هجمات البدو الذين اعتادوا الإغارة على شبام وسلب أهلها.
0: تضم المدينة حاليا بعضا من أطول المباني الطينية في العالم، يزيد ارتفاع عدد منها عن 98 قدما، وتشمل بعض تلك المباني على 11 طابقا، حيث يتكون كل طابق من غرفة أو غرفتين على الأكثر. وتضم المدينة أيضا مباني طينية مذهلة عبارة عن قصور قديمة للسلاطين وبوابة مزدوجة تذكارية ومباني أخرى يصل عددها إلى 500 مبنى تتشابه جميعها في كونها مبنية من الطين، إضافة إلى مباني أثرية أخرى يرجع تاريخها إلى بداية العصر الإسلامي مثل مسجد الجمعة والقلعة.
1: ومن أهم معالمها التاريخية سورها المحيط بها من كل الاتجاهات، وهو مبني على الطراز القديم، ولها بوابة وحيدة كانت تغلق ليلا، والجامع الكبير المسمى جامع هارون الرشيد الذي تم تشييده عام 166 هجرية، بالإضافة إلى مسجد الخوقة، وهناك أيضا القصر الشمالي الذي بني في الفترة 617 هجرية، وكان مقرا لحكم الدول المتعاقبة، فقد اتخذه ابن مهدي في ذات العام مقرا له، وفي عام 618 هجرية حفر خندقا أحيط بالحصن ممتدا إلى مسجد الخوقة، وحفر علي بن عمر الكثيري بئرا بجانبه سنة 836 هجرية، ويدل ذلك لما للمياه من أهمية في الزراعة، ولها دور هام في النهوض بالمدينة إلى جانب الحرف الأخرى.
3: معروف أن مدينة شبام هي زراعية وحرفية، زراعية وحرفية، الجانب الزراعي كانت حول المدينة نفسها كانت الجروب الزراعية، فكانت الأمطار لما تأتي أول إلى الجروب الزراعية التي خلف مباني شبام، وخاصة من الناحية الشمالية والشرقية والغربية، لذلك الجانب كان الناس يستغلون بعامل الزراعة، وأيضا كان يشتغلوا بعامل الحرفي، الجانب الحرفي أيضا كانوا هم بارعين في الجانب الحركة. المجتمع نفسه كان مجتمع متماسك، كان مجتمع متقارب في عاداته، في تقاليده، في موروثه. المجتمع في شبام محب لتراثه، محب لمدينته، محب لتاريخه، لذلك تجدهم دائما يتقاربوا في هذه المجالات، لأنه تاريخ شبام هو احتوى كل تفاصيل الحياة، حتى تفاصيل الحياة الخاصة.
0: نظراً لهذه القيمة التاريخية والمعمارية الفريدة، قامت منظمة اليونسكو بإدراج مدينة شبام حضرموت على قائمة التراث العالمي عام 1982، قبل أن تقوم في عام 2015 بوضع المدينة على قائمة مواقع التراث العالمي المعرض للخطر. ورغم كل ذلك، يؤمن سكان مدينة شبام بأن مدينتهم ستظل قائمة لقرون مقبلة، لا يخشون عليها من الزوال، ويؤمنون بأنها قادرة على الصمود في مواجهة الطقس والفيضانات كما صمدت لمئات السنين. ويقول حسن بلدرم الباحث والمهتم بتاريخها إن لتماسك بنيانها سر آخر.
5: تصمد مدينة شبام أو صمدت أمام العوامل التعرية والسيول لأنها مدينة متقاربة، لأن بنيانها متقارب، لأن بيوتها متقاربة مع بعض البعض، فلذلك لا تستطيع، يعني كل بيت يمكن يدعم البيت الآخر، يعني بحيث أن الجدران هذه تتماسك، لو خرب جدار يمكن أن يسند الجدار الآخر، أو يعمل لهم يعرف بالزحمة، والزحمة هذه الترابية تبنى في شكل مائل عشان تدعم الجدار، فهذا جزء وسر من أسرار تماسك مدينة شبام.
1: شبام العالية التي أطلق عليها زوارها من المؤرخين الغربيين وصف شيكاغو الصحراء، وسماها أهل اليمن أم القصور العوالي، تعد لوحة فنية لا تتكرر في زمانها، هي المدينة التي تعانق السحاب بكل شموخ جنوب الصحراء الربع الخالي في حضرموت.
0: في مدينة شبام حضرموت يستوقفك الماضي لتغرق في التأمل في تفاصيله الحية، وفي عصور موغلة في القدم. في شبام ترك أجدادنا الأوائل بصماتهم في هذه الحواضر، وأعظم مآثرهم الخالدة الناطقة بإبداعاتهم التي ما زالت تقتفي آثارها حتى وقتنا الحاضر.
1: لم تكن مدينة شبام في يوم ما في غفلة من التاريخ، بل لا يزال تراثها حاضرا بمبانيها التي تمتد لعصور تاريخية غابرة، وبقيت متحفا معماريا مفتوحا أمام زوارها.
0: شبام حضرموت أعيت الدهر بصمودها، وفيها مباني اتحدت مع الزمن متحدية عوامل التعرية ومتغيرات المناخ القاسية، فبيوتها النادرة تحالفت معها السنون لتبقى شاهدا على عراقة وتاريخ المدينة الأسطورية.
6: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: صباحه صباحكم بكل خير مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. مستمعين في هذه الأثناء نتعرف وإياكم على درجة الحرارة وأحوال الطقس، ومعنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر الأخ محمد اللساني. أهلا وسهلا بك وأسعد الله صباحك بكل خير.
1: أهلا وسهلا بكم وأسعد الله صباحكم وكذلك مستمعين الكرام،
0: كل التحية لك. ماذا في جديد أحوال الطقس لهذا اليوم؟
1: كما هو المعتاد بداية من المرتفعات الجبلية وهي استمرارية الأجواء حارة نسبيا مع احتمالية حضور أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، قد تشمل أجزاء من محافظات تعز ودمار وكذلك غرب محافظات تعز وإب وغرب محافظة دمار وكذلك أجزاء محدودة من غرب محافظة صنعاء وصولا إلى محافظة ريمة وأجزاء من محافظة حجة والمحويت. طبعا هي ليست بالأمطار الغزيرة ولكنها أمطار متفرقة قد تكون غزيرة على أجزاء محدودة جدا من هذه المناطق. فيما تكون الأجواء في المناطق الصحراوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها ما بين 39 إلى 45 درجة مئوية، رياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. المناطق الساحلية والخليل السقطرى هي كذلك أجواء حارة إلى شديدة الحرارة كذلك حارة ورطبة. ما يميز المناطق الساحلية هي ارتفاع الرطوبة النسبية وبالتالي تكون فيها الأجواء الشعوب الأجواء أكثر شدة في الحرارة، والتراوح فيها درجات الحرارة ما بين 33 إلى 42 درجة مئوية مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة إجمالا على السواحل، وتنشط أحيانا حول الخليل السقطرى لتصل إلى 36 عقدة. ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر الأخوة المواطنين في الصحاري والسهول والمناطق الساحلية كذلك الهضاب الداخلية من الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة أي خلال فترة الذروة من الساعة 11 إلى الساعة 3 عصرا. كذلك لا يمنع استخدام المظلات وارتداء النظارات الشمسية بسبب الإشعاع الشمسي، يعني هناك عدة نصائح يمكن زيارة موقع الأرصاد الجوية والاطلاع على بعض النصائح لاستخدامها، أو كذلك يعني تعتبر جزء من التوعية في خلال ارتفاع درجات الحرارة العظمى. عندما نتحدث عن درجات الحرارة العظمى معناها أعلى درجة حرارة عظمى شكلت خلال 24 ساعة وهي الساعة 3 عصرا. كذلك نبه الأخوة مرتدي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى. لكم أعزائي المستمعين درجات الحرارة العظمى والصغرى بداية من صنعاء العظمى 32 الصغرى 15، عدن 38 30، تعز 33 19، المقلة 35 27، وفي الحديدة 37 31، سيئون أعلى درجة حرارة العظمى 44 وكذلك 23 الصغرى، قطرة 35-28، دمار 30-12، إب 31-15، الغيضة 33-26، الضالع 33-21، وفي عتق 40-25، مأرب 48-25، وفي الصعدة 34-18، المحوي 30-18، وفي عمران 32-18، المخا 39-31، وفي الجوف 41-25، حجة 32-23، وفي البق 41-24، البيضاء 33-19، وأخيرا في ريمة 27 العظمى الصغرى 18. طبعا عندما نتحدث عن درجات الحرارة العظمى نقول أنها في صنعاء 32، معنى ذلك أن درجة الحرارة العظمى المحسوسة تزيد عنها بدرجتين إلى 8 درجات. عندما نتحدث عن درجات الحرارة في سيون 44 معنى ذلك أنها أعلى، لأن درجات الحرارة العظمى أو الصغرى تقاس على ارتفاع متر ونص للهواء الساكن، وبالتالي دائما الإحساس يكون أعلى من المسجلة فعليا بدرجتين إلى 3 درجات، ولذلك تعتبر الأجواء حارة نسبيا على المرتفعات وشديدة الحرارة على المناطق الصحراوية. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا جزيلا لك محمد اللساني من المركز الوطني للأرصاد الجوية والإنذار المبكر، ونسأل الله السلامة وأن يخفف ويلطف علينا هذه الأجواء بأمطار من بفضله ومنه وكرمه. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.

0: البداية بالعناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يفتتح المعرض الوطني الأول للأسمدة والمبيدات المصنعة محلياً، ويدشن فعاليات الملتقى الوطني الأول للتعليم بالعاصمة صنعاء. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتقاء 76 شهيداً خلال 24 الساعة، ومقر خاتم الأنبياء يحذر الصهاينة من رد إيراني قاس جراء خروقات الجنوب. طهران تنشر بنود مذكرة التفاهم التاريخية مع واشنطن لإنهاء الحرب، ورضائي يحذر ترامب: سنحول قواعدكم لمتاحف إذا انتهكتم الاتفاق. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. افتتح القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح اليوم بالعاصمة صنعاء المعرض الوطني الدائم للأسمدة والمبيدات المصنعة محليا من مكونات عضوية آمنة، والذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ممثلة بالمؤسسة العامة للخدمات الزراعية. جاء الافتتاح تجسيدا لموجهات القيادة الثورية في مقاطعة المدخلات المستوردة وتوطين الصناعات الزراعية، حيث طاف العلامة مفتاح بأجنحة المعرض الذي يضم ابتكارات وتقنيات ونماذج إنتاجية ناجحة ومواد إرشادية للمزارعين. وأعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء تحقيق اليمن الاكتفاء الذاتي في الفواكه والخضروات وبدء تصدير الفائض، إلى جانب الاكتفاء من اللحوم والبيض والتوجه نحو الاكتفاء من الألبان، مؤكدا التزام حكومة التغيير والبناء بدعم التجارب الإنتاجية والصناعية لحماية الأمن الغذائي وإعادة الدور الحضاري للإنسان اليمني المعتمد على قدراته الذاتية. وفي سياق متصل، دشن القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح فعاليات الملتقى الوطني الأول للتعليم الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بصنعاء تحت شعار التعليم مسؤولية الجميع. وأكد العلامة مفتاح خلال الملتقى أن الشعب الذي استطاع مواجهة وإسقاط رهانات تحالف العدوان العالمي والسلف الأمريكي الصهيوني بنجاح منقطع النظير، قادر على مواجهة كافة التحديات التنموية والتعليمية والتغلب عليها بفضل إرادته وكفاءته والقيادة الربانية الموفقة. وأحث وزارة التربية والتعليم والسلطات المحلية بالمحافظة على استنهاض المبادرات المجتمعية للمساهمة في ترميم المدارس وتوفير الأثاث، داعيا الميسورين ورجال الأعمال إلى تبني بناء منشآت تعليمية جديدة بالمناطق المحرومة. كما شدد على ضرورة الالتزام بأعلى معايير جودة التعليم الحكومي والأهلي لحماية وتحصين الأجيال والشباب من الاستهداف الممنهج للمشروع الصهيوني وإحداث نهضة تعليمية شاملة تبني عقولا فاعلة تتحمل مسؤولية النهوض بالوطن والأمة. استشهد مدنيان فلسطينيان وأصيب 6 آخرون أمس إثر غارة غادرة شنتها طائرة مسيرة لجيش العدو الصهيوني استهدفت شارع الرشيد في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، في خرق صهيوني فاضح ومستمر لاتفاق وقف إطلاق النار. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها الإحصائي اليومي ارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 73,006 شهداء و173,265 إصابة في مختلف مدن ومخيمات القطاع المحاصر. وفي المقابل، سجل مركز معلومات فلسطين معطى يوم أمس 18 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تنوعت بين عمليات إطلاق نار وأربع عمليات تصدي للمستوطنين وإعطاب مركباتهم واندلاع مواجهات بمناطق متفرقة. جاء هذا الحراك الميداني تزامنا مع تحذير القيادي في حركة حماس عبد الرحمن شديد من خطورة مصادقة ما يسمى بمجلس التخطيط الأعلى للاحتلال على بناء 576 وحدة استيطانية جديدة بالضفة ومعها التوراتي في قلب الخليل، مؤكدا أن هذا المشروع التهويدي سيقابل بمزيد من الصمود وإشعال نقاط التماس مع العدو ومستوطنيه. وفي السياق الميداني نفسه، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية إقدام عصابات المستوطنين الصهاينة على إحراق مسجدين في بلدتي جليلة والمزرعة الغربية شمال رام الله تحت حماية جيش العدو، مؤكدة أن هذه الاستباحة الممنهجة للمقدسات تستوجب تصعيد المقاومة الشاملة لردع هذا الكيان الفاشي. وفي المسار التفاوضي والسياسي، أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم استمرار لقاءات الحركة في القاهرة مع الوسطاء وبحضور ممثلي مجلس السلام لقطع مسارات تنفيذية عملية لاتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح قاسم أن الحركة تتعامل بمرونة وإيجابية لوضع استراتيجية متكاملة تستكمل المرحلة الأولى وتنطلق للثانية، مشددا على أن المحدد الرئيسي لحماس هو مصلحة الشعب الفلسطيني ووقف حرب الإبادة الجماعية وبدء الإعمار. ومن جهة أخرى، اعتبرت حركة الأحرار الفلسطينية قرار وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير بتعيين أفراد من عائلات قتلى إسرائيليين كمراقبين رسميين في السجون لتشديد التنكيل بالأسرى، تكشفا لتوجه رسمي ممنهج لتحويل السجون لأدوات عقاب. وطالبت بتحرك دولي عملي يتجاوز الإدانات اللفظية لحماية الحركة الأسيرة. وصل الكيان الصهيوني مجازره الوحشية الممنهجة بحق المدنيين في لبنان برغم الهدنة المزعومة، حيث أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس الأربعاء في تقريرها الإحصائي اليومي ارتقاء 86 شهيدا وإصابة 58 آخرين جراء الغارات والجرائم الصهيونية المرتكبة خلال 24 ساعة الماضية. وأفادت الوزارة بارتفاع الحصيلة التراكمية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس الماضي إلى 3884 شهيد و11856 جريح وسط استمرار ضربات وتفجيرات جيش العدو في البلدات الجنوبية بتحد سافر لمذكرة التفاهم الرامية لإنهاء الحرب. وفي ردود الفعل التحررية والعسكرية، حذر مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني العدو الصهيوني من أنه إذا لم يكف عن شروره واستهدافه لجنوب لبنان فعليه أن يتوقع ردا قاسيا ومباشرا من القوات المسلحة الإيرانية. وكشف المقر في بيان له أن جيش الكيان الإرهابي انتهك وقف إطلاق النار 84 مرة خلال يومين فقط، مواصلا جرائمه وقتل الشعب اللبناني المظلوم بعد إعلان الرئيس الأمريكي انتهاء الحرب. وتأتي هذه التحذيرات متزامنة مع تأكيدات الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأن المقاومة نجحت في كسر مشروع إسرائيل الكبرى ومنعتها من الاستقرار، مشيدا بربط طهران ساحة لبنان بالموقف الإيراني وإرغام العدو على وقف العدوان بما كسر وجبروت الكيان الأمريكي ببركة تضحيات الشعب الإيراني وقائده الشهيد السيد علي الخامنئي. وأوضح الشيخ نعيم قاسم في كلمته خلال المجلس العاشورائي المركزي أن المخطط الصهيوني الوجودي كان يستهدف إنهاء حزب الله عسكريا وسياسيا واجتماعيا لإبادة وتهجير شريحة واسعة من المجتمع اللبناني، لافتا إلى أن صمود المقاومة الأسطورية هو الذي أنقذ البلاد، ودعا إلى الاستفادة من هذه المحطة المفصلية ومن تفاهمات السقف الحالي بين طهران وواشنطن، معلنا التمسك ببنود اتفاق 27 من نوفمبر لتحقيق النقاط الخمسة، وعلى رأسها الوقف الشامل للعدوان والانسحاب الصهيوني الكامل وإعادة الأسرى والنازحين والبدء بالإعمار، مجددا استعداد الحزب للحوار مع السلطة السياسية لاستعادة السيادة اللبنانية الكاملة. نشرت وكالة تسنيم الإيرانية النص الكامل لمذكرة التفاهم التاريخية المشتركة المبرمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، والقائمة على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان والامتناع عن التهديد بالقوة. وتضمنت المذكرة الالتزام بالتوصل لاتفاق نهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي خلال 60 يوما، على أن تبدأ واشنطن فورا برفع الحصار البحري الكامل عن إيران وسحب قواتها العسكرية من المنطقة المحيطة بها خلال 30 يوما من الاتفاق النهائي، مقابل سماح طهران بعبور آمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز 60 يوما بعد إزالة الألغام والعوالق الفنية. كما نص الاتفاق على التزام أمريكا ببرنامج لإعادة إعمار وتنمية إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار وإنهاء كافة العقوبات الأحادية والدولية والإفراج الكامل عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، مقابل تأكيد طهران عدم إنتاج أو اكتساب أسلحة نووية وتسوية وضع المواد المخصبة المخزنة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي أول رد فعل إيراني على التهديدات الأمريكية، أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي يوم أمس أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العودة لقصف إيران تمثل انتهاكا صارخا ومباشرا للبند الأول من مذكرة التفاهم المشتركة. وأوضح رضائي في تدوينة له أن ترامب هو من أجبر حتى الآن على تحسين سلوكه عبر القبول بالحد الأدنى من السيطرة على الوضع ورفع الحصار والاعتراف الصريح بسيادة الجمهورية الإسلامية بدلا من أوهام الإطاحة بها، مشددا بنبرة تحذيرية حازمة: إذا فكر ترامب في استخدام القنابل مجددا فسنحول قواعده العسكرية في المنطقة هذه المرة إلى متاحف للدروس المستفادة. مستمعينا، نشرتنا الإخبارية انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء في عناوينها. القائم بأعمال رئيس الوزراء يفتتح المعرض الأول للأسمدة والمبيدات المصنعة محليا، ويدشن فعاليات الملتقى الوطني الأول للتعليم بالعاصمة صنعاء. وزارة الصحة اللبنانية تعلن ارتقاء 86 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية، ومقر خاتم الأنبياء يحذر الصهاينة من رد إيراني قاس جراء خروقات الجنوب. طهران تنشر بنود مذكرة التفاهم التاريخية مع واشنطن لإنهاء الحرب، ورضائي يحذر ترامب: سنحول قواعدكم لمتاحف إذا انتهكتم الاتفاق. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم نشرتنا الإخبارية الأولى، دمتم بخير.
1: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هيرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة. غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. الفترة المفتوحة، تحيا اليمن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، ولكم التحية من طاقم الفترة، إعدادا وتقديما سماح القوم وأماني عامر. من الإشراف طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. ومن الإدارة العامة للأخبار ميسون الروديني، يونس جغمان، وطه سلامة. ومن النظم والمعلومات محمد المتوكل. هندسة صوتية يحيى مهدي. من الإخراج عبد الله حسين الوشلي. أهلا ومرحبا بكم.

فاستجبنا له في مدرسة الأسرار الإلهية. تأتي الإجابة حين يتطابق النداء مع أعمق نقطة في الوجود الإنساني، حين تنطفئ كل الأنوار المستعارة ولا يبقى في العتمة إلا نور الصدق. حرف الفاء في قوله تعالى فاستجبنا له ليس مجرد سرعة زمنية، بل هو الفور الخالد الذي يجمع شتات في لحظة واحدة. هو إعلان انتهاء صلاحية الألم وانبثاق فجر جديد من رحم الظلمة. الاستجابة لنوح عليه السلام كانت طوفانا يغسل الأرض ليبدأ الوجود من جديد، والاستجابة لأيوب كانت إعادة صياغة للجسد والروح بعد أن تآكلا بالصبر. الاستجابة لذنون كانت خرقا لقوانين الطبيعة، فنور اليقين أقوى من ظلمات البحر. والاستجابة لزكريا عليه السلام كانت نباتا يورق في أرض العقم الجافة. في قصة سيدنا نوح عليه السلام، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. العبرة: الفرج بعد سنوات طويلة من الصبر والمشقة. وفي قصة سيدنا أيوب عليه السلام، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. والعبرة: شفاء الجسد وعوض الله الجميل بعد الابتلاء الشديد. في قصة سيدنا يونس ذنون عليه السلام، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. النجاة من أضيق الأماكن وهو بطن الحوت بفضل التسبيح والاستغفار، وهي أيضا بشارة لكل مؤمن وليست للأنبياء فقط. وفي قصة سيدنا زكريا عليه السلام، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. والعبرة: تحقيق الأمنيات المستحيلة بمقاييس البشر، الرزق بالولد في سن متأخرة.

ارفع نداءك الآن ودع تدبير الأكوان لمن بيده ملكوت كل شيء، فالعطاء قادم والفتح آت، والقصة التي بدأت بوجعك ستنتهي يقينا بي، فاستجبنا له.

لم تشفى قبل أن يهدم أمام عينيك كل ما كنت تؤمن به سوى الله تعالى. هي حقيقة مؤلمة جدا، لأن الإنسان يقضي سنوات عمره وهو ينسج شعوره بالأمان حول أشياء كثيرة. شخص يظن أنه باق إلى الأبد، حلم يتخيل أن سعادته مرهونة بتحقيقه، وخطة يرسم تفاصيلها بعناية، صورة ذهنية عن نفسه وعن الحياة. ثم تأتي الصدمات، لا لتنتقم منا بل لتوقظنا، تنتزع من قلوبنا أوهاما تسللت إليها خفية، وهم أن أحدا يملك خلاصنا، ووهم أن طريقا واحدا ومحددا فقط يقود إلى السعادة، وهم أن قيمتنا تقاس بما نملك أو بمن يبقى إلى جوارنا. وفي كل مرة يسقط فيها سند ظننته ثابتا، تكتشف أن الله تعالى لم يكن يسلبك شيئا، بل كان يردك إليه. ولعل أشد مراحل الحياة قسوة ليست لحظات الفقد ذاتها، بل لحظات إعادة التشكل، حين تقف بين أنقاض هويتك القديمة عاجزا عن رؤية ما سيبنى مكانها. لكن من بين هذا الركام تولد حرية نادرة، حرية أن تتعلق بالله وحده، أن تسعى دون أن تتشبث، أن تحب دون أن تستعبدك محبتك، أن تحلم دون أن تنهار لتأخر تحقيقه. فبعض الانكسارات ليست نهاية الطريق، بل هي نهاية القيود. تلك الانكسارات هي الوحيدة القادرة على أن تحررك من كل ما ظننته يوما مصدر نجاتك، لتدرك أن نجاتك الحقيقية كانت عند الله منذ البداية، وستبقى عنده إلى النهاية.

كلا إن معي ربي سيهدينا. إلى كل روح محاصرة بالصعاب، وإلى كل قلب يقف أمام جدار مسدود، حيث البحر من أمامه والعدو من خلفه، وكل الحسابات المادية تصرخ في وجهه: لا مفر، لقد انتهى الأمر. هذه هي اللحظة الفاصلة التي تنهار فيها النفوس العادية، تتبخر فيها الادعاءات حين تشتد الأزمة لتصل إلى ذروتها، تنقطع كل حبال البشر وتغلق كل الأبواب. هنا لا ينفع مجرد التمني، ولا تصمد إلا مرتبة واحدة من مراتب الإيمان، المرتبة التي تصنع منها المعجزات الأنبياء وصمود الأولياء، إنها مرتبة اليقين. في قلب الثقافة القرآنية الصافية يجسد لنا نبي الله موسى عليه السلام أعظم مشهد لليقين في تاريخ البشرية. بنو إسرائيل يصرخون في رعب: إنا لمدركون. فقد حكموا بما تراه أعينهم المادية، لكن موسى عليه السلام الذي ينظر بعين اليقين يرد بكلمة زلزلت قوانين الطبيعة: كلا إن معي ربي سيهدين. اليقين ليس تجاهلا للواقع، بل هو رؤية لواقع أعظم، هو أن ترى المعية الإلهية أقوى من أمواج البحر وأسياف الأعداء. حين تصل إلى هذا اليقين بأن الله معك وأنه لن يضيعك ما دمت على الحق، فإن البحر سينفلق لك والمستحيل سيركع أمام صدقك. دعنا نحول هذا المشهد القرآني العظيم إلى درع لا يخترق عبر ثلاث خطوات عملية. المفتاح الأول: حجب ضجيج المحبطين، صوت كلا حين يحاصرك المرجفون بأصوات اليأس والمستحيل وانقطاع الأمل. لا تستمع إليهم، درب قلبك على أن يصرخ بقوة في وجه كل فكرة أو شخص يزرع الهزيمة: كلا. الرفض القاطع لكل ما يشكك في وعد الله، وهو أول درجات اليقين. المفتاح الثاني: رؤية المعية، أنا لست وحدي. في أشد لحظات الخوف والوحدة استشعر أن قوة السماء والأرض تقف في صفك إذا كنت مع الله. قل لروحك بثبات: البحر كبير والأعداء كثر ومشاكلي عظيمة، لكن إن معي ربي ومن كان الله معه فمن عليه. هذا الشعور بالمعية يذيب جبال الخوف في صدرك. أما المفتاح الثالث: مناجاة الموقنين، يا فالق البحر. اجعل هذه المناجاة سلاحك في المنمات العظيمة. يا رب، استحكمت حلقاتها وأغلقت أبوابها وعز النصير، ولكن يقيني بك أعظم من كل ضيق. اللهم يا من فلق البحر لموسى بيقينه، افلق لي بحار الهموم وافتح لي أبواب الفرج، وارزقني يقينا كيقين أنبيائك لا تزلزله العواصف ولا ترهبه جيوش المستحيل.

في الصباح عندما نبدأ حياتنا في كل يوم جديد بفضل الله سبحانه وتعالى، تأكد بأن حياتك التي تعيشها اليوم ليست حصاد قراراتك المؤقتة أو حماسك العابر، هي النتيجة الحتمية والفعلية لعاداتك اليومية المستمرة، فما تكرره كل يوم هو ما يصنع واقعك. تذكر دائماً، العادات اليومية الصغيرة هي البوصلة الحقيقية التي تحدد مستقبلك. لا تحاول تغيير كل شيء دفعة واحدة، بل ابدأ بعادة إنتاجية واحدة، ثبتها حتى تصبح جزءاً من نظامك، ثم أضف أخرى. الإنجازات الكبرى وبناء الفرق الناجحة لا تأتي من طفرات عشوائية، بل من التراكم الذكي للعادات البسيطة، فالقادة هم من ينتقون إدارة تفاصيل يومهم بذكاء. وتخلص من العادات السلبية التي تستهلك وقتك وطاقتك هو أول خطوات التمكين. استبدلها بعادات إيجابية تدفعك نحو مهارات البيع والاستقطاب والنمو المستمر، وتسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافك أيا كانت.

السر لا يكمن في حجم الخطوة بل في مدى استمراريتها، فقطرات الماء المتتابعة تنحت الصخرة. مع الوقت والالتزام ستتفاجأ بأن حياتك قد تغيرت بالكامل.

الخلاصة، اختر عادتك اليوم بعناية لأنها هي من سيصنع مجدك غدا. رتب صباحك، اضبط أولوياتك، اجعل من أفعالك اليومية الصغيرة جسرا متينا يعبر بك نحو القمة.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. افتتح القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح يوم أمس بالعاصمة صنعاء المعرض الوطني الدائم للأسمدة والمبيدات المصنعة محليا من مكونات عضوية آمنة. وأعلن العلامة مفتاح خلال الافتتاح تحقيق اليمن الاكتفاء الذاتي في قطاع الخضروات والفواكه واللحوم والبيضة وبدء تصدير الفائض منها، مؤكدا التزام حكومة التغيير والبناء بمساندة وتوطين الإنتاج المحلي لحماية الأمن الغذائي القومي. فلسطينيا، أدانت حركة الجهاد الإسلامي قصف العدو الصهيوني الغادر للمدنيين على شاطئ خان يونس ونسف المربعات السكنية لفرض وقائع عسكرية وإفشال التفاهمات، محملة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التغطية على جرائم الحرب. وفي المقابل سجل مركز معلومات فلسطين معطى 18 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا بالضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال 24 ساعة الماضية، تنوعت بين إطلاق نار وتصد بطولي للمستوطنين. في لبنان، أعلنت وزارة الصحة ارتقاء 86 شهيدا وإصابة 58 آخرين جراء مواصلة الكيان الصهيوني مجازره الوحشية وخروقاته المستمرة برغم الهدنة المزعومة. من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم نجاح المقاومة في إسقاط مشروع إسرائيل الكبرى، مشددا على التمسك ببنود اتفاق 27 من نوفمبر لتحقيق الانسحاب الشامل للعدو وإعادة الإعمار والنازح. وفي طهران، حذر مقر خاتم الأنبياء المركزية القوات الصهيونية من رد إيراني مباشر وقاس إذا لم تكف عن شرورها وتجاوزاتها في جنوب لبنان والتي بلغت 84 خرقا خلال يومين. يأتي ذلك بالتزامن مع نشر وكالة تسليم البنود الكاملة لمذكرة التفاهم التاريخية بين طهران وواشنطن القائمة على الوقف الدائم للعمليات العسكرية ورفع الحصار البحري الكامل عن إيران والتزام أمريكا ببرنامج إعمار بقيمة 300 مليار دولار وإلغاء العقوبات. وفي السياق السياسي ذاته، نقلت وكالة التسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض تأكيده أن زيارة الوفد الإيراني إلى سويسرا غدا الجمعة لا تزال قائمة ولم تلغى، موضحا أن المشاورات مستمرة لحسم تفاصيل الترتيبات الفنية وكيفية توقيع مذكرة التفاهم النهائية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إن امتناعك عن أداء الزكاة قد يعرضك للعقوبات القانونية وقبل ذلك لسخط الله عليك ولعذابه يوم القيامة، فلا تخسر دنياك وآخرتك.
3: فلا تخسر دنياك وآخرتك.
2: الهيئة العامة للزكاة.
4: توعية جمركية.
5: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
4: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
7: هيا، ما بتكتب؟ ما بتخطط؟ ما بتشخبط؟
8: بينكتب رسالة حب واعتذار
7: لمن؟
8: رسالة حب واعتذار للشجر وللجزر الوسطية والأرصفة أذيف شوارع.
7: ما رأيك تغني لهن؟
8: وهذا يصبر. أش يعتذر للشجر والجزر الوسطية والأرصفة عن النفايات والمخلفات اللي بيرجموها البعض على الجزر الوسطية والأرصفة. أش يعتذر لكل شجرة مزروعة وحولها كومة من النفايات والقمامة.
7: عندك حق في هذا، ووجب الاعتذار لأنها لو تحاكت لقالت أنا زرعت لأعطي منظر جمالي، أنا زرعت ليستظل الإنسان تحتي من حرارة الشمس، وزرعت لأنقي الهواء واستبدال ثاني أكسيد الكربون بالأكسجين، أنا زرعت لأزين لكم الحياة.
8: ولو تحاكى الرصيف لقال أنا بنيت لأجل عينيك يا حبيبي المواطن، وعشان تخطى وانت آمن، وعشان أنظم حركة السيارات ومنع الحوادث. ولو تحاكت الجزر الوسطية لقالت أنا بنيت لأضم الشجرة في جنباتي وأحميها.
7: ولو تحاكوا كلهم لقالوا خيرة الله عليكم لا ترجموش القمامة والنفايات عندنا، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان.
8: كلام في محله.
9: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
10: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء، للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026، وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
11: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة. غرب محافظة الجوف. مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران. مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

فشعبنا العزيز بهويته الإيمانية متمسك بحريته، ثابت على نهجه التحرري، ومهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة الناتجة عن هذه الهجمة الخارجية الأمريكية الإسرائيلية بأدواتها الإقليمية وبالخونة من أبناء البلد الذين هم أجزام أجزام لا يستوعبون أبدا أن يكون شعبنا حرا، ولا يؤمنون بذلك إطلاقا، ولا يعرفون إلا الارتهان للخارج من أجل أن تتحقق مكاسبهم وأطماعهم التي يتافها، ليكونوا في إطار الخضوع المطلق للقوى الخارجية شيئا ما، يقدرون ذلك وهم مخطئون. مهما كانت الصعوبات والتحديات والمعاناة التي يعانيها شعبنا العزيز، هو ثابت في التمسك بهويته الإيمانية ونهجه التحرري، أي معاناة في سبيل الله تعالى ثمرتها الحرية والاستقلال لهذا الشعب على هذا الأساس المتين العظيم. قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيما روي عنه: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا أعظم وسام الشرف.

0: المعرض الوطني الدائم للأسمدة والمبيدات المصنعة محليا.
1: اليمن تصنع مستقبلها، ومن ضمن صناعة المستقبل توطين الصناعة في اليمن.
2: توجيهات البيئة العالمية والسياسية خطط حكومة الكثير والبناء والتي أدت إلى برنامج التحديث الاقتصادي الذي كان منه ما يخص التوظيف. هذا كان يعتبر والمثمر الأساسي من عكس التوظيف الصناعة والمستقبلية.
3: خطوة التوظيف لا بد منها. كم سنجلس نستورد كل ما نحتاجه؟ أدعو الأخوة التجار إلى التعاون مع الوزارة لإنجاح عملية التوظيف لما فيه مصلحة البلد.
4: القطاع الخاص مستعد ولها الفكر أنه ينتج منتج يمني بمواصفات ومقاييس عالميه.

0: لنا مستمعين الأعزاء، يوم أمس افتتح الكائن بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح المعرض الوطني الدائم للأسمدة والمبيدات المصنعة محليا بفضل الله وسبحانه وتعالى. وأعلن العلامة مفتاح خلال الافتتاح تحقيق اليمن الاكتفاء الذاتي في قطاع الخضروات والفواكه واللحوم والبيض وبدء تصدير الفائض من هذه المنتجات. أكد أيضا التزام حكومة التغيير والبناء بمساندة وتوطين الإنتاج المحلي لحماية الأمن الغذائي القومي. إذن بفضل الله سبحانه وتعالى وكثمرة من ثمار ثورة 21 سبتمبر وكثمرة لصدق القيادة الثورية في الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، هذه الثمرة نجنيها اليوم بهذه الأعمال. العمل الأول هو المعرض الوطني الدائم للأسمدة والمبيدات، وشاهدنا كمعانة اليمن من الأسمدة والمبيدات المصنعة خارجيا وكيف كانت تفسد التربة، تفسد النبات، تفسد نفسية المزارع. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى ومن مكونات عضوية آمنة تم افتتاح المعرض الوطني الدائم للأسمدة والمبيدات المصنعة محليا. الثمرة الثانية وهي وصول اليمن إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في قطاع الخضروات والفواكه واللحوم والبيض، وليس فقط مرحلة الاكتفاء فقط، وإنما بدء تصدير الفائض من هذه المنتجات، ومنتجات من أروع وأجود ما يكون بفضل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وهذه هي البداية لأن نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بإذنه سبحانه وتعالى في كل المنتجات.
1: لا بد منها، كم إنسان يجلس نستورد كل ما نحتاجه. أدعو الأخوة التجار إلى التعاون مع الوزارة لإنجاح عملية التوطين لما فيه مصلحة البلد.
2: القطاع الخاص هو مستعد ولها الفخر أنه ينتج منتج يمني بمواصفات ومقاييس عالمية.
3: ولأن لغة الإنجازات لا تقبل التأويلات، فقد شهدت الأشهر الأولى من العام 2026 تسجيل انخفاض متسارع في عداد فاتورة الاستيراد للسلع التي تم توطينها محليا بنسبة تصل إلى 13%، رافق ذلك نمو ملحوظ في القيمة الجمركية للواردات المحمية بنسبة 6% لتصل إلى أكثر من 3 تريليون ريال، وهو مؤشر يؤكد أن التعافي الاقتصادي يمضي بخطوات قائمة على دعم الإنتاج المحلي وحمايته من الإغراق.
4: والطبيعة أرضنا الصلبة وفيشت المواضع المعدات اليمانية على الدفع الرباعي.
0: إذن مستمعينا، للحديث أكثر عن الموضوع معنا عبر الهاتف الباحث في الإرشاد الزراعي الأستاذ عبد الضريس. أهلا وسهلا بك أستاذ عبده.
5: أهلا، مرحبا بكم.
0: كل التحية لك. كنا نتحدث عن المعرض الذي تم افتتاحه يوم أمس، المعرض الوطني الدائم للأسمدة والمبيدات المصنعة محليا من مكونات عضوية آمنة. أهمية افتتاح هذا المعرض، وماذا يعني افتتاح هذا المعرض في ظل العدوان والحصار؟
5: طبعا المعرض من أهم المرتكزات الأساسية التي هي حلقة الوصل ما بين الاستهلاك والإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقلال في الإنتاج الزراعي. هو مهم جدا بالنسبة للمعرض الذي يقيم، نسأل الله أن يكون بصورة مستمرة ودائمة، ولتعريف المستهلكين والمزارعين بما تم إنتاجه، وكذلك أصحاب القرار في الحكومة والدولة بما يتم إنتاجه من المنتجات المحلية التي تدعم التوسع الزراعي الأفقي والرأسي في الجمهورية المياه، والتحقيق ويصار إلى والوصول إلى نسبة كافية في الأمن الغذائي من المنتجات والإنتاج الزراعي.
0: نعم، ما الذي يميز هذه المنتجات عن المنتجات التي كانت تستورد من قبل؟
5: طبعا كان عمل الاقتصاد الوطني بشكل كبير جدا، وتوفير في العملة الصعبة التي يتم إهدارها كان في استيراد هذه المنتجات، كذلك أن هذه المنتجات خاضعة للإكراف والتقييم من قبل الحكومة مثلا في أجهزتها التنفيذية، وبالتالي هي عضوية بنسبة كبيرة جدا، لذلك أن نسبة مخاطرها قليلة على البيئة وعلى الإنسان وعلى الاستهلاك الزراعي.
0: نعم. كيف تم الوصول إلى تصنيع هذه الأسمدة والمبيدات يعني مكونات عضوية آمنة؟ هل لديكم فكرة عن مراحل الإنتاج؟
5: طبعا تم هذا بدعم وإشراف ومثابرة من قبل الدولة مثلا في أجهزتها المسافية والرقمية والتشجيع لرأس المال الوطني في الدخول في هذا الجانب، وكثير من المؤسسات الدولة داخلة في هذا الموضوع وشجعت في إنتاج هذه المنتجات العضوية طبعا. ومراحل كانت من السابق عبارة عن مبادرات مجتمعية فردية من بعض الأشخاص الباحثين والمنتجين الزراعيين الذين بدأوا كثير من اتجهوا إلى الاستثمار في الإنتاج الزراعي، سواء عن طريق إنتاج المواد هذه أو عن طريق إنتاج البذور وغيرها من المنتجات. ثم تبلورت المراحل حتى وصلت إلى إنشاء مؤسسات وشركات خاصة في إنتاج الأسمدة والمبيدات المحلية. فكثير هناك من المبادرات كانت الفردية ثم تمحورت بالتشجيع من قبل الدولة مثلا بوزارة الزراعة وزارة الصناعة والتجارة وغيرها، فقد تشجيع وذلك إنشاءت المصانع والمعامل ونسمي هذا معامل، حتى الآن إن شاء الله تكون هناك في توسع على مستوى جميع المناطق سواء كان في المتبعات أو في تهامة.
0: يعني أغلب المصانع المصنعة لهذه الأسمدة والمبيدات تعتبر مشاريع خاصة.
5: نعم
0: نعم. طيب دور هذه المنتجات في تحسين جودة المحاصيل الزراعية وفي نفس الوقت تحافظ على صحة البيئة والثمرة والتربة التي تزرع فيها؟
5: طبعا هي منتجات عضوية خالصة من المنتجات التي تأتيها الإنتاج الزراعي والحيوانات كذلك، فكثير من المعامل هذه تنتج عن طريق القطاع الخاص كذلك مؤسسات الخدمات الزراعية في الجانب هذا بشكل كبير الذي تبع وزارة الزراعة والثروة والموارد المائية. فهي كثير من الخصائص الطبيعية التي تميز هذه المنتجات العضوية، وذلك من نباتات وبذور نباتات كأشجار النيم وغيرها، فداخلها في إنتاج الأسمدة وكذلك المبيدات العضوية، فهي آمنة على الإنتاج وآمنة على التربة وآمنة على الحيوانات وعلى الحشرات الاقتصادية كحشرات النحل وغيرها. فذلك من الأهم الآن تسعى إليها كثير من الدول المتقدمة في استخدام المواد العضوية في الإنتاج الزراعي والمحافظة على كفاءة الإنتاج وتعظيم نسبة الربح بالنسبة للمزارع والحفاظ على توازن البيئة.
0: نعم. كيف سيتم حماية هذه المنتجات المحلية مقابل المنتج الخارجي الذي يعني يورد بكميات كبيرة؟
5: نعم، طريقة التوعية ومن ذلك أن تكون عنصر أساسي الإعلام الزراعي والإعلام العام عنصر أساسي في توعية المواطنين توعية المستهلكين توعية المزارعين بالنسبة لاستهلاك هذه المواد العضوية، كذلك الرقابة الحثيثة والمتواصلة من قبل أجهزة الدولة كانت الأمنية أو الإرشادية الزراعية بشكل عام، توعية المزارعين وإقامة الندوات وإقامة المؤتمرات وإقامة المعارف هذه مهمة جدا، هي في توعية المزارعين ويصل رسالة للمستهلكين وللمزارعين وللمجتمع بأن هذه مواد مهمة جدا وأن لازمة للإنتاج الزراعي والمحافظة على خصائص البيئة والتوازن البيئي في المجتمع. فهنا الأمور متشابكة ومتلاقة في ثلاثة عناصر رئيسية: المجتمع ومؤسسات الدولة مثلا في جميع أجهزة الأمنية والإعلامية والإرشادية والجهاز التعاوني الإرشاد التعاوني المجتمع التعاوني اللي هو الاتحاد التعاوني المنتجين الزراعيين على مستوى المناطق والمديريات والعجم.
0: نعم، هذا بالنسبة للمواطن والمستهلك، لكن بالنسبة للتاجر الذي كان يتاجر بالمبيدات والأسمدة المصنعة خارجيا اليوم سيعاني من فجوة كبيرة، يعني طالما أن هناك منتج محلي كيف سيتم أو هناك هل هناك قوانين تحمي المنتج المحلي من المنتج الخارجي؟
5: نعم، هناك استراتيجية الوطنية لوزارة الزراعة في تخفيف الاستيراد بالكثير من المدخلات الزراعية سواء كانت بذور أو أسمدة المبيدات، وكذلك فينا قانون إنه إذا كان المنتج المحلي يغطي الاحتياجات المحتاجة للإنتاج فيلزم المستورد اللي يتم على عدم إغطاء أي تخصيص أو إذا بتكون أي مواد من هذه المواد التي تراشها للإنتاج المحلي.
0: نعم. إذن دور هذه المنتجات في تحسين جودة المحاصيل الزراعية وفي تقليل فاتورة الاستيراد، يعني حجم الفارق الذي يمكن أن يحدث بعد هذه المشاريع وهذه الأسمدة المحلية بفضل الله سبحانه وتعالى.
5: طبعا لها أثر كبير جدا، وفي التقرير التي تم استعراضه هناك بالنسبة لعدد فترة بسيطة جدا يعني بضع سنوات هناك تم تخفيض استيراد المواد المخصبات فنان المخصبات زراعية الموبيلات بنسبة حوالي 6% بالنسبة، وقدمنا اتجاه من قبل المستهلكين والمزارعين إلى استخدام المواد المحلية المنتجة المحلية، فهناك انخفاضات الإنتاج كان 30 مليون ريال يمني انخفض بنسبة 6%، وهذا مؤشر طيب جدا بالنسبة للدعم المنتج المحلي، وبالتالي لابد من يستمر بصورة حديثة في دعم هذا المنتج بالنسبة للتوعية والاستهلاك بالنسبة من قبل المؤسسات الدولة ومؤسسات في جميع أجهزتها الرقابية والإرشادية والأمنية.
0: نعم، كيف ستضمن الوصول إلى يعني الوزارة كيف ستضمن وصول هذه المنتجات إلى المزارعين بشكل واسع وبأسعار مناسبة؟
5: أيوة، هنا يقف جهاز الرقابي بالنسبة للإدارات العامة التابعة للزراعة ومؤسسة العامة الرقابة وخصوصا الإدارة العامة لوقاية المزروعات بمتابعة عدم استيراد هذه المواد التي تنافس المنتج المحلي، وبالتالي تشجيع هذا المنتج المحلي حتى يصمد في وجه المستورد اللي يكون أرخص من المحلي، ودعم ذلك تقديم الدعم وإعطاء المعامل والمؤسسات التي تنتج المواد العضوية أو المصانع المحلية بإعطائها من الضرائب والكثير من الرسوم حتى يكون المنتج في متناول ومستهل متناول المزارعين. فهذه مهمة جدا الاستمرارية عن طريق دعم المنتج المحلي وحظ أو إلغاء كثير من الرسوم التي تفرض على المنتج المحلي، وبالتالي يصبح منافس للمنتج الخارجي وبصورة تكون مستمرة ودائمة وحثيثة بالتقارير الدورية شهرية ربعية سنوية حتى ووقوف أمامها من قبل إدارة المملكة إدارة التسويق وإدارة العمل للرقابة على الجودة وإدارة العمل لوقاية النباتات، هذه مهمة جدا عليها مراقبتها وحتى تكون هذه المنتجات في متناول المزارعين، كذلك توعية الجمعيات التي بدورها توعي المزارعين ودعم الجمعيات عن طريق إغداءها قروض لشراء هذه المنتجات وتوفير المزارعين بشكل مستمر على مدى الموسم حتى يكون هناك فعلا استدامة في تطور هذه المنتجات وإصلاحها بصورة مستمرة ودائمة للمزارعين.
0: نعم، لكن مثلا المعرض هذا افتتح في صنعاء، بالنسبة للمزارعين في محافظة ذمار إب وغيرها من المحافظات كيف يستطيعون الوصول إلى هذه الأسمدة والمبيدات المصنعة محليا؟
5: نعم، هذه هي نقطة ضعف كثيرة، لابد من تكون هذه المعارض التي تقام والمهرجانات والفعالية التي تضم كثير من المناطق الزراعية، هي المناطق تقول مثلا تهامات كلها معارض خاص بها وتضم الجمعيات، كذلك المعارض لابد ما تضم الجمعيات التعاونية الزراعية اللي هي موجودة الآن منتشرة في كل المديريات، هذه لابد تشارك في المعارض هذه، لابد منها وتنشئ ريكوش مركزي كله عندنا مركزي، لابد ما تتوسع على المعارض وتضم كل المناطق حتى على مستوى المحافظات، في كل محافظة إنشاء معرض وتضم فيها الجمعيات حتى على الزراعي القطاع الخاص أو وزارة المزارعين وحتى التجارب والتجارب الخارجية من قبل المزارعين، يتم استعطاف في هذا المعرض بالنسبة لمكافحات كثير من الحشرات، كذلك إنتاج الأسمدة العضوية التي هي من مخلفات الإنتاج الزراعي.
0: نعم، كان هناك في ضمن المعرض أن العلامة محمد مفتاح القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء صرح بأن اليمن بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في قطاع الخضروات والفواكه واللحوم والبيض وبدء تصدير الفائض منها، كيف تقيمون اليوم مستوى الإنتاج الزراعي والحيواني في مجال الخضروات والفواكه واللحوم والبيض؟
5: طبعاً أكيد يعني التصريح كان في محله مثل منتجين عندنا فائض بالإنتاج من إنتاج الخضروات والفواكه، عندنا فائض اكتفاء ذاتي مرتكزين منذ فترة بالنسبة خاصة بالنسبة لمحصول الطماطم، محصول البامية، محصول المانجا، محصول كثير من المحاصيل الخضار، إحنا يعني مكتفين والبطاطس يعني، ولذلك لابد ما يكون هناك معنا خطة من قبل الوزارة استراتيجية دائمة بالنسبة لتخطيط الإنتاج. شوفي وصلت مثلا في فترة من فترة طمع البطاطس وصلنا 9000 ريال للسلة، الآن ب 2500 ريال. شوف الفارق كام الرينج المدى ما بين 9000 إلى 2500. هناك في تعرف الإنتاج، لذلك لابد ما يكون عندنا استراتيجية، عندنا مخازن تخزين الفائض من الإنتاج وكل المحاصيل وثلاجات، ويتم تخطيط لها لتسويقها محليا على مدى العام، أو بالنسبة لإيجاد مصادر أو منافذ أخرى لتصديرها إلى الخارج، فحتى لا تتعرض إلى كساد. هناك كساد كبير بالنسبة وخسائر كبيرة بالنسبة لتعرض المزارع لبعض المحاصيل كثير، الطماطم والبطاطس كوسة وكثير من الخضروات كثير، والمنجة من أهم المعاصر، كذلك الليمون الآن اللي هو بنسبة كبيرة جدا ينتج من منطقة تهابة، ولابد أن يكون هناك تسويق منظم تقوم به الإدارة على عاتق الإدارة العامة للتسويق، مش مهرجانات وفعاليات وقاعات إعلامية بدون ما المزارع يمتلكها، يكون هناك من قبل التخطيط. وكذلك الآن جاء كثير من الجمهور التي في جهة تهامة والتي تحتاج أن توصل الكيلو إلى 300-400 ريال، وهذه خسائر طبعا كبيرة جدا تعرض المزارع، وهو إنتاج السنة موسم واحد، فلا بد أن يكون هناك تخطيط من قبل مؤسسات الدولة وإدارة التسويق والاتحاد التعاون الزراعي، وإيجاد المخازن وإيجاد الثلاجات لتخزين المواد المنتجة التي تحتاج تبريد، وإيجاد مصادر ونقاط أخرى لتصدير المنتج أو الفائض عن إنتاج، وتخزين باقي بقية العام خاصة التي تنتج لمرة واحدة في الموسم. فهذه مهمة جدا أن تكون استراتيجية واضحة ودائمة ومنفذة على الواقع للمسح المزارعين بالتعاون ما بين القطاع الخامس والتعاون الزراعي ومؤسسة الدولة بجميع مؤسساتها المختلفة.
0: أستاذ عبدو، يعني تحدثت عن البطاطس كنموذج لانخفاض الأسعار، يعني دائما المواطن يلحظ انخفاض الأسعار وارتفاعها بالنسبة للفواكه والخضروات، أما بالنسبة للحوم والبيض فهي ثابتة بالنسبة للأسعار، هل يعني أن هناك سيكون هناك انخفاض في أسعارها خلال الفترات القادمة؟
5: أكيد، يعني بالنسبة للموسم كل موسم معنا، مثلا احنا عدة موسم عندنا في اليمن، فتحصلي محصول موسم مثلا الصيفي أو الخريفي أو الربيعي منتج يكون بشكل كبير جدا. مثلا الآن عندنا في اليمن نقطة البطاطس، يعني نزلت كانت أول ما بتقول الناس يزرعوا عاد بدأ يعني النبات يطلع، والسنة 9000 ريال بدأت تنتج مناطق المتبعات الشمالية والشرقية 9000 ريال، أول ما بدأت تنتج دمار المتبعات الوسطى دمار وعب، وهذا انحفظ الأداء إلى 4-3-4-5، يعني شيء لا يصدق.
0: نعم أستاذ عبدو، سؤالي كان عن الجزء الآخر وهو اللحوم والبيض، أما الخضروات والفواكه دائما ما نلاحظ ارتفاع وانخفاض في أسعارها.
5: الخضروات والبيض اللحوم والبيض طبعا هناك انخفاض جدا جدا الآن، تطبقي الطبق الآن عندنا في دمار هنا في محافظة دمار وصل إلى 1000 ريال، وصل إلى 2000 قبل العيد العارفة 2000، الآن 1000 ريال للطبق البيض، شيء خسائر كبيرة جدا كثير من المزارع ممكن تغلق. فهناك لابد ما يكون تدخل الاتحاد التعاون الزراعي تجي الدجاج واتحاد تجي الدجاج والبيض واللحوم لإيجاد ثلاجات لتبريد الأذى وخزنها وتخزينها، أو إلى مصادر من الاتحاد التعاون الزراعي ووزارة الزراعة لتصدير الفائض لكثير من المزارع.
0: نعم، ما هي المحاصيل أو المنتجات التي وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي يعني بشكل عام، وحجم الفائض الموجود؟
5: بالنسبة للمحاصيل الاكتفاء الذاتي قلنا الخضار بشكل عام مكتفين منها تماما، جميع الفواكه بالنسبة للبرتقال الليمون الفيوز البنجة هذه مكتفين، وفي فائض بالنسبة جدا البيض كذلك معنا انتاج كبير جدا، وكذلك الدواجن في انتاج كبير جدا في كثير دخلوا في إنتاج اللحوم والدواجن، فذلك لابد ما يكون هناك في عندنا استراتيجية تسويقية ودراسة للسوق واحتياجات المناطق بشكل متوزع، وتوزيعها عن طريق التنسيق ما بين الجمعيات والاتحاد التعاون الزراعي وما بين المنتجين والمسوقين على مستوى الأسواق المركزية على مستوى الجمهورية بشكل عام، على مستوى المحافظات وعلى مستوى المديرية.
0: نعم، ما هي
5: محصول الخيار كذلك؟
0: نعم أستاذ عبدو، اليوم يعني لابد أن هناك مجموعة من الخطوات التي ساهمت وساعدت في الوصول إلى هذه المرحلة، مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية واللحوم والبيض بفضل الله سبحانه وتعالى، ما هي هذه الخطوات؟ كيف استطاعت الوزارة تجاوز الصعوبات حتى وصلت إلى هذه المرحلة؟
5: هناك كثير من الخطوات التي تمت بها من هذا تشجيع الإنتاج وإعطاء كثير من الرسوم وكثير من الأشياء التكاليف التي شجعت المنتجين وتجين منتجين كثيرين في طريق الإنتاج. وشيء واضح من السياسة التي اتخذتها الحكومة مثلا والدولة مثلا كانت القيادة السياسية بأنه لابد من تشجيع الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي بكثير من المحاصيل. وهذه وسنة القوانين وشجعت على إنشاء المؤسسات والشركات والمصانع والمعامل، هذه ساعدت طبعا على وصول إلى كثير من الاكتفاء الذاتي في كثير من المحاصيل. تنقص منها فقط عملية التسويق المنظم والسدام، وتكون هناك فعلا توسع بالنسبة للتوزيع الإنتاج التوزيع على مستوى مناطق الجمهورية بشكل عام، ولا يكون هناك التركيز على الهيد كوارتر العاصمة صنعاء، ولكن يكون على مستوى المحافظات وعلى مستوى المديرات، ويوجد القنوات التسويقية والطرق التي تساعد على تخفيض تكاليف الإنتاج. مهم جدا بالنسبة لي من إسهال الطرق ما بين مراكز الإنتاج ومراكز التسويق.
0: نعم، تحدثت عن ضرورة وجود آلية للتصدير، هل هناك من أسواق معينة يمكن استهدافها؟ ما هي مراحل التصدير؟ هل بدأنا فعلا بهذه المرحلة أم أنها ما زالت فقط مجرد مقترح وسيتم العمل عليها؟
5: لا لا، أكيد هناك في أسواق في نقاط وفي جهود جبارة من قبل القيادة السياسية بإيجاد أسواق منها أسواق خارجية كعمان وغيرها. والدكتورة حط كما في الشهر الماضي التنظيم عملية تسويق محصول المانجو الذي تم فعلا تصديره بنسبة كبيرة لأسواق المجاورة، وبرغم الحصار الخانق التي والعدوان التي على اليمن إلا أن هناك فعلا جهود جبارة من قبل القيادة السياسية تعمل على إيجاد منافذ لتسويق كثير من منتجات الفائض من الإنتاج الزراعي.
0: نعم، تحقيق الاكتفاء الذاتي كيف سينعكس هذا الأمر على المزارعين، على الاقتصاد الوطني وعلى المستهلك أيضا؟
5: طبعا تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للإنتاج الزراعي هو الأساس لتنمية أي دولة من دول العالم التي تريد الوصول إلى تحقيق كفاءة اقتصادية. أساسا تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي، أي دولة متقدمة الآن في الفائض من الإنتاج الزراعي يتحول بعدها عن طريق النظرية الاقتصادية إلى رأس مال يستخدم في إنشاء المصانع وتقديم الخدمات للمزارعين، وبالتالي توفير النقدية والسيولة. لا نأتي كل دولة الآن في العالم تقدم دول متقدمة العالم أهم شوف كل الآن على الحرب إلا على الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والفائض منه، هنا تتراكم رأس المال ويتحول إلى بعدها إلى مصانع والشركات وعن دولة اقتصادية عالمية. بالتالي هذا يأتي من الإنتاج الزراعي الذي لا ينضب، البترول ينضب، الغاز ينضب، كل المناجم تبع إلا أن الزراعة الأرض الذي لا تنضب ولا تنتهي. فهنا كل دول العالم تواقعت أمريكا، أستراليا، روسيا الآن التي تتحارب، دول العالم كنت تقول إحنا نغذي أفريقيا بما في القمح، محصول القمح حتى الآن الحرب بين أوكرانيا كل هذا محصول القمح محصول استراتيجي جدا. طبعا رأس المال يتراكم لأنه الأرض لا تنضب، التربة لا تنتهي، وبالتالي رأس المال يتراكم ويصبح المزارع عنده ما يكفي، عنده رأس مال زيادة يبدأ يستثمر في إنتاج المعامل، في إنتاج أشياء أخرى صناعية، وبالتالي ينعكس على الدولة وعلى أسساتها وعلى أقتصادها وعلى توفير العملات الصعبة، وبالتالي إنشاء دولة صناعية ككثير من الدول التي الآن أعلم أن الدنمارك وغيرها أنشأت على منتج واحد وهو منتج العقار الحليب والزبدة وغيرها، أصبح أكبر دولة الآن في العالم بسبب إيش؟ إنتاج واحد وهو اعتمدت على العقار وإنتاج منتجات الأنبات.
0: نعم، إذن نسأل الله لكم التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى ومن نجاح إلى نجاح. أي إضافة أخيرة لك أستاذ عبدو قبل أن نختم هذا اللقاء؟
5: إضافة شكرا لكم جزيلا إذاعة صنعاء دائما الرائدة المتقدمة والمبادرة في كثير من النقاط التي تسعى إلى تحقيق الانتفاع الذاتي وإيصال رسالة إرشادية وتوعية إلى المجتمع والمزارعين وأصحاب القرار، وكذلك المزارعين الذين يبذلون مجهود كبيرا في حياتهم ومجهودهم بالإنتاج ومساعدة على تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي والمساعدة الدولة على الوصول إلى الاعتماد على الذات في الجمهورية اليمنية، ويمكن نصر إلى نصر إن شاء الله
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. كل التحايا لك الباحث في الإرشاد الزراعي الأستاذ عبد الدريس، شكرا جزيلا لك.
3: في وطن آمن بالسيادة، جعل من التحدي جسورا للعبور، لتنبثق اليوم من قلب الرؤى الوطنية الطموحة مسارات النهوض التنموي.
6: إذا اتجهنا لنتحول إلى شعب منتج وأقبلنا على المنتج المحلي وحرصنا على الجودة للمنتج المحلي وتحريك اليد العاملة والنهضة الاقتصادية في البلد، على هذا النحو يتجه الجميع لكيف تستثمر تلك الأموال التي تذهب بكلها إلى الخارج، هذا سيعالج الكثير من مشاكلنا المعيشية.
3: في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تصاغ الاستراتيجيات الاقتصادية على ضوء المواجهات الثورية والسياسية، وتتحول التطلعات إلى واقع والأرقام إلى حياة، ليكون التوطين عنوان المرحلة ومضمار التحدي الذي خاضت قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار مساراته بالشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص.
7: اليمن تصنع مستقبلها، ومن ضمن صناعة المستقبل توطين الصناعة في اليمن.
8: توجيهات القيادة الثورية والسياسية وخطة حكومة التغيير والبناء والتي أدت إلى برنامج التحديث الاقتصادي الذي كان منه ما يخص التوطين، هذا كان يعتبر هو المحور الأساسي لتوطين الصناعة والاستراتيجية.
1: خطوة التوطين لا بد منها، كم سنجلس نستورد كل ما نحتاجه. أدعو الأخوة التجار إلى التعاون مع الوزارة لإنجاح عملية التوطين لما فيه مصلحة البلد.
2: القطاع الخاص مستعد ولها الفخر أنه ينتج منتج يمني بمواصفات ومقاييس عالمية.
3: ولأن لغة الإنجازات لا تقبل التأويلات، فقد شهدت الأشهر الأولى من العام 2026 تسجيل انخفاض متسارع في عداد فاتورة الاستيراد للسلع التي تم توطينها محليا بنسبة تصل إلى 13%، رافق ذلك نمو ملحوظ في القيمة الجمركية للواردات المحمية بنسبة 6% لتصل إلى أكثر من 3 تريليون ريال، وهو مؤشر يؤكد أن التعافي الاقتصادي يمضي بخطوات قائمة على دعم الإنتاج المحلي وحمايته من الإغراق وتعزيز حضور الصناعات الوطنية. إيجابية قرارات التوطين أسهمت في تعزيز الفرص الاستثمارية، حيث سجلت الهيئة العامة للاستثمار أكثر من 107 مشاريع استثمارية جديدة ومسجلة بتكلفة تجاوزت 987 مليون دولار، لتفتح آفاق الأمل بتوفير أكثر من 217 ألف فرصة.
9: أنا وقتت إذن رأس المال أو العملة الصعبة لا تهدر ولا تستنزف إلى الخارج. ضيف إلى ذلك هذا من الجميع أنت الآن بتخفض في معدل البضائع، وهذا من أهم المرتكزات ومن الأهمية القصوى للجانب التوظيف.
3: بذات الإرادة الصلبة والإصرار المستنهض للهمم، اقتحمت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار غمار الملفات الشائكة لتنفض الغبار عن قلاع صناعية متعثرة. ولأن رؤية الوزارة لا تقوم على ترميم جدران صامتة، بل تبني وتؤسس لمستقبل صناعي مشرق، فقد أعادت للتروس الصدئة دورانها الصناعي 14 قلعة صناعية كبرى استعادت بريقها المفقود، وعادت لترفع راية صنع في اليمن بكل فخر واعتزاز. ثلاثة وثلاثون منشأة صناعية تم معالجة أوضاعها وإزاحة شبح التوقف عنها ومعالجة أسباب تعثرها من خلال الزيارات الميدانية، لتنطلق إلى فضاء العطاء والإنتاج. لم تتوقف جهود قيادة الوزارة عند الترميم أو إعادة التأهيل، بل شملت أيضا تقديم التسهيلات للمشاريع الصناعية الجديدة وتشجيع الاستثمار في المجالات الصناعية والإنتاجية. وقد أثمر هذا التوجه على افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الصناعية، وكذا تقديم قروض بيضاء تجاوزت المليار ريال لتشجيع رأس المال الوطني الصامد.

تجربتها في أرض الواقع مع المزارعين ويشوفوا النتائج للمبيدات المحلية والأسمدة المحلية. كذلك نقول لهم أنه إذا قمتم بالتشجيع المنتج الوطني خفضتوا فاتورة الاستيراد من الخارج ورفعتوا الكفاءة للاقتصاد وكذلك للعمال والعاملين والمصنعين والمنتجين، ويكون لديكم فائض ورفع أكثر من المنتجات الخارجية، لأن أسعارها مقارنة بالمنتجات الخارجية أسعار رخيصة وتكون في متناول الجميع.

0: العاشرة صباحا في استديوهاتنا بإذاعة صنعاء البرنامج العام. دشن القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح فعاليات الملتقى الوطني الأول للتعليم بصنعاء والذي ينعقد تحت شعار التعليم مسؤولية الجميع. وأكد العلامة مفتاح قدرة الشعب اليمني بكفاءته وإرادته على تجاوز كافة التحديات التنموية والتعليمية، مثلما أسقط رهانات تحالف العدوان والسلف الأمريكي الصهيوني، حاملا المجتمع والجهات المعنية محملا المجتمع والجهات المعنية مسؤولية تحصين الأجيال والنهوض بالعملية التعليمية. وفي فلسطين المحتلة اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم 10 مواطنين فلسطينيين خلال حملة دهم واقتحام واسعة شنتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. وتركزت الاعتقالات الصهيونية في بلدات ومدن قلقلية ونابلس ومخيم بلاطة، وطالت عددا من الأسرى المحررين والناشطين ورئيس جمعية أيدي جيل المستقبل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. وإلى طهران، حيث أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف تحقيق النصر التاريخي على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في حرب رمضان وإفشال أهدافهم التسعة برغم ترسانتهم العسكرية. وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع أن الجانب الإيراني أرغم واشنطن على التوقيع على النسخة الفارسية لمذكرة تفاهم إسلام أباد كوثيقة رسمية إلى جانب النسخة المرجعية. وعلى الساحة الدولية، شنت القوات الروسية فجر اليوم هجوما بالصواريخ البالستية والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف ومعظم أنحاء البلاد، أسفر عن مقتل شخص في مقاطعة سومي. وفي المقابل، أعلن عمدة موسكو تدمير منظومات الدفاع الجوي الروسية 15 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء العاصمة، فيما أسفر هجوم مسير آخر في منطقة بيلغرود الحدودية عن مقتل مدني داخل سيارته. من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية، قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المستهلك، يجب قراءة كافة البيانات المدونة على العبوة الاستهلاكية بكافة أنواعها، غذائي صناعي قبل الشراء، وخاصة تاريخ الإنتاج والانتهاء، بلد المنشأ، مكونات المنتج، التحذيرات، تعليمات الحفظ والاستخدام. الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة. وضبط الجودة.
3: إن المال الذي بين يديك إنما هو امتحان من الله لك، هل تؤدي شكره أو تنكر فضله، فكن شاكرا للجليل ولا تكن ناكرا للجميل، وبادر إلى أداء الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
4: قمامة الجيران الطيبين.
5: مالها؟
4: هذه جملة اضطر واحد إلى كتابتها عرض الجدار حق بيته لما انتعب من مطالبة جيرانه وأطفالهم من رمي القمامة جنب بيته.
5: بصراحة تصرف عاقل وذكي، وجملة أيحس بها من كان لك قلب وإحساس بمعنى الجورة وأهمية عدم أذية الجار.
4: صدقتي، في وضع القمامة على الطرقات وفي الحارات أو بجانب البيوت سلوك خاطئ ومؤذي لأصحاب البيوت والجيران.
5: إلا وللناس الخاطئة في الشارع، بالإضافة إلى أنها تسبب الأمراض وتجمع الحشرات والذباب وتنتج عنها الروائح الكريهة وتدي الضيق وشكلها تغم النفس.
4: هذا جانب. والجانب الثاني أن بعض الناس اللي مبالين بالنظافة يشيل القمامة اللي عند البرميل ويرجمها جنب البرميل، المفروض يكمل الجميل ويرجمها داخل البرميل.
5: أيضاً تكليف الأطفال الصغار برمي القمامة من أسباب هذه المشكلة، لأنه أحياناً ما يقدرش يرفعها للبرميل، فبتبصر برميل القمامة فاضي وحولك كوماً من القمايل.
4: كلامي صحيح. من الواجب علينا المحافظة على النظافة وعدم أذية الجيران ورمي القمامة بجوار بيوتهم، وتعبية القمامة في أكياس مخصصة وربطها بأحكام عشان ما تتناثر وتأذي لها البلاد والعباد.
5: ولا تنسى أن المحافظة على النظافة سلوك حضاري وواجب ديني وأخلاقي، ومن صفات المسلم التقي والمواطن الصالح المحب لدينه وبلده.
4: كلام في محله مع تحيات
5: مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: توعية جمركية.
7: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
6: مصلحة الضرائب والجمارك. الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف: العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ: مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية. أولاً 89.9 ميجا هرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولا إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولا إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجا هرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجا هرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجا هرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجا هرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

0: هي أيام سيذكرها التاريخ بعد عقود. دولة محاصرة منذ أكثر من 40 عاما، وسلاحها صناعة وطنية وشعبها يلتف حول القيادة والقوات المسلحة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية تبقى بحاجة إلى دعم الشعب، وذلك من أجل تخطي المرحلة المقبلة، لأن المرحلة المقبلة ستكون صعبة.
2: هنا في ساحة الثورة يمكن أن نقول أن الأجواء الدينية تلتحم أيضا مع الأجواء الثورية.
3: كل التضحيات التي دفعها الشعب الإيراني من قادة من دماء من مدنيين كانت لأجل الحفاظ على خياراته السياسية. حسين،
4: أعلام المقاومة ترفع كما ترفع في كل الميادين والساحات.
5: كل تصريح يصدر يلهب هذه الساحات وتتعالى الصيحات والتكبيرات من قبل الشعب الإيراني.
6: وعلى درب كربلاء يعود شهر محرم الحرام، وتعود ذكر ذلك السبط، ذلك الإمام قائما وقاعدا، الحسين بن علي، روح التاريخ والثورة الدائمة وانبوع العطاء الدائم، رمز الأحرار وراية الأبطال وملهم الشرفاء والمقاومين. الموت أولى من ركوب العار، والقتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة. هذه القيم الخالدة التي غرسها فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خلال الحسين النتاج النبوي حفظ الإسلام في التاريخ والمستقبل. ومن هذه القيم تخرجت أجيال وأجيال، واجهت الاستكبار العالمي بشجاعة قل نظيرها في التاريخ المعاصر، ونحن اليوم نرى ثمار ذلك في قادة المقاومة. ولا نقول إلا ما قاله الشاعر: خط الحسين لنا دربا ومنهاجا، أضحى إلى عزنا مسرا ومعراجا، والله شاهدنا والوعد ينصرنا، إذ قد رآنا نخوض السوح أمواجا. فالخامنائي ومن واله قد لبسوا ثوب المنايا إلى عرفات حجاجا، والعاشقون لنصر الله قد هطلوا نارا على البغي والعشاق فجاجا.
7: أنا بايعت الحسين بحكم من قلبي يا أبا الحديد، لا بحكم من عقلي. أجل، توبة الذئب موته، وهؤلاء قوم منافقون وناكثو عهود وليسوا أهل ثقة. أما أنت، ألا تعتقد أن الحسين على حق؟
8: أنا لا أنكر حقانية الحسين يا أبا إسحاق.
7: حسنا أبا الحديد، إذا سئلت يوم الحشر لما لم تنصر الحق، بماذا تجيب وقد فات الأوان يا أبا الحديد؟ يوم لا تزر وازرة وزر أخرى، الكوفي يحاسب بعمله وأنت بعملك، والخيار لك.
9: يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة.

من الحصار إلى السيادة، هذه القراءة الاستراتيجية لوثيقة إسلام أباد موقع القوة الإيراني، حيث تتجه أنظار العواصم الكبرى وصناع القرار عبر العالم إلى منتجع بورغنشتوك الجبلي في سويسرا، حيث يجري الترتيب للمراسم الوجاهية الرسمية لتوقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية التاريخية والمعروفة باسم وثيقة إسلام أباد، برعاية مبعوثين ووسطاء من باكستان وقطر. هذا الحدث الدبلوماسي الذي يأتي بعد توقيع إلكتروني تمهيدي بين الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب ونائب جودي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف، يمثل تحولا جيوسياسيا زلزل موازين القوى الدولية. فالقراءة التحليلية العميقة لبنود هذه المذكرة والظروف المحيطة بها تكشف بما لا يدع مجالا للشك أن طهران تدخل هذه الاتفاقية من موقع قوة، من موقع اقتدار استراتيجي فرضته حقائق الميدان وصمود محورها الإقليمي، محولة الضغوط العسكرية والاقتصادية الأمريكية إلى نصر سياسي صريح وساحق أجبرت واشنطن على الإقرار به وتدوينه. إن التدقيق في البنود المسربة للمذكرة يعكس نجاحا دبلوماسيا وعسكريا إيرانيا غير مسبوق، إذ انتزع طهران رفعا فوريا للحصار البحري الأمريكي على موانئها كخطوة أولى لبناء الثقة وقبل التوقيع الوجاهي، وهو ما تجسد فعليا في تدفق نقلة النفط الإيرانية العملاقة إلى الأسواق العالمية مجددا. علاوة على ذلك، سمعنا الكريم، فرضت طهران معادلة الندية الكاملة بحفاظها على سيادتها المطلقة وإدارتها لمضيق هرمز الحيوي، مع إقرار رزمة مالية استثنائية وإفراج غير مشروط عن الأصول المجمدة والملفات الاقتصادية العالقة. والأهم من ذلك كله في الحسابات الاستراتيجية هو خلو الاتفاق من أي قيود على برامج إيران الصاروخية أو قدراتها الدفاعية المسيرة، وهو ما دفع أوساط البرلمان الإيراني والمحللين الدوليين إلى اعتبار الوثيقة ترجمة سياسية لواقع فرضه توازن الردع في الميدان، وصياغة ذكية حدت من حجمت وحدت من قدرة واشنطن على ممارسة أي ضغوط إضافية خلال 60 يوم المخصصة للمفاوضات التقنية اللاحقة. وعلى الرغم من النبرة التهديدية الحذرة التي حاول الرئيس الأمريكي ترامب تسويقها كعادته في خطابه الأخير من مدينة إيفيان الفرنسية على هامش قمة السبع، ملوحا بالخلفية العسكرية وسعيه لإحالة الاتفاق إلى الكونغرس لتخفيف الضغط الداخلي من صقور حزبه، إلا أن هذا الخطاب لا يعدو كونه محاولة لامتصاص صدمة التراجع الاستراتيجي الأمريكي. فالحقيقة التي يدركها الحلفاء والخصوم على حد سواء، بما في ذلك القلق الصيني الحذر والتخبط الإسرائيلي المستمر في جنوب لبنان، هي أن الولايات المتحدة اضطرت للجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد فشل ترسانتها العسكرية وحصارها البحري في كسر إرادة طهران أو تفكيك جبهة محور المقاومة الممتدة من غزة وفلسطين إلى لبنان واليمن والعراق. إن وثيقة سويسرا المرتقبة ما عادت تمثل شيئا، لا تمثل مجرد وقف مؤقت للتصعيد، بل هي إعلان صريح

0: عن فشل سياسة الهيمنة الأحادية، واعتراف دولي صاغته إيران بثباتها كقوة إقليمية عظمى لا يمكن تجاوزها، لتبدأ المنطقة عصراً جديداً تكتب معادلاته بندية واقتدار.
1: رغم الخدمات الكبيرة وغير المسبوقة التي يقدمها ترامب لكيان العدو الإسرائيلي واللوب صهيون واليهود خصوصا خلال المرحلة الحالية، إلا أنهم لا يغفرون لترامب أي تجاوز بسيط أو تصريح عابر خارج نطاق رغبتهم.
2: لولا الولايات المتحدة الأمريكية بوجودي أنا، لأن أوباما كان النقيض، إسرائيل لم تكن لتكون موجودة الآن.
1: تصريحات ترامب أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الصهيونية وداخل المنظمات والجمعيات اليهودية في الولايات المتحدة.
3: إن ترامب يربط وجود إسرائيل به، وهذا أمر مهين للغاية لغالبية اليهود الذين يهتمون بمستقبل إسرائيل.
4: إن محاولات ترامب المستمرة لابتزاز اليهود الأمريكيين والمن على إسرائيل بوجودها تعكس عقلية ترى العلاقات الدولية مجرد صفقات تجارية شخصية. إن الدعم الأمريكي لإسرائيل يستند إلى قيم ديمقراطية مشتركة وليس إلى عقد ولاء لشخص دونالد ترامب.
5: كان على ترامب أن يبقي هذه التصريحات سراً. الأمريكيون أصبحوا أكثر عداء للكيان من أي وقت مضى.
6: إسرائيل دولة قوية، ووجود إسرائيل وأمنها لا يتوقفان على نتيجة الانتخابات في أي دولة أخرى، بغض النظر عن مدى أهمية تلك الدولة كحليفة لنا.
1: وما يثير الاستغراب أن الرد الأقصى والأكثر دلالة لم يأتي من الأوساط اليهودية، حيث أثار السفير الأمريكي لدى كيان العدو مايك هاكابي جدلاً واسعاً برده على تصريحات ترامب، والتي تعكس مدى التغلغل اليهودي داخل المؤسسات والجهات الرسمية وحتى داخل الإدارة الأمريكية.
2: من واجبي أن أمثل أهمية إسرائيل بالنسبة إلى الولايات المتحدة، وهذا مجرد تذكير آخر بأن هذا تراثكم بلا شك. لكن معالي الوزير، إنه أيضاً تراث الولايات المتحدة، فمن دون إسرائيل ومن دون الأساس اليهودي لما كانت هناك أمريكا. نحن مدينون بوجودنا لما حدث في هذه الأرض.
1: تتعاقب الخدمة والدعم الأمريكي غير المشروط للكيان الصهيوني من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي دون كلل أو ملل، فالأمر لا ينطلق من مجرد عواطف سياسية، بل يستند إلى منظومة مصالح وأيديولوجيات دينية عميقة استطاع اليهود النفاذ من خلالها للسيطرة على المفاصل المختلة والرأي العام في أمريكا.
7: الاتفاق على ما يبدو على الدول الخليجية أن تدفع للجمهورية الإسلامية مجتمعها، وصار اتفاق على أن تدفع ما يقارب 300 مليار دولار مقدمة كل الدول؟
8: أيه. إمارات، قطر، أيه. كويت، سعودية،
7: كلها
8: تدفع
7: هذه كوجبة أولى باعتبار أنها شاركت وشجعت، وربما أوامر أمريكية. يعني أمريكا من وين تدفع التعويضات؟ أوكي. أمريكا لا تدفع عادة،
8: فهذه هذه الأموال راح تدفع إلى إيران كتعويض.
7: يعني الآن ما يقارب 300 مليار صادقوا عليها كدفعة أولى، إيران تطالب ب 600 مليار إلى تريليون دولار لخسائر، وطبعا دية الشهداء، فكل هذه محسوبة الآن وما زالت الإحصائيات تستمر. لذا كلما يزيد القصف على الجمهورية الإسلامية فواتيرهم ستزيد.
0: هكذا تكون العزة وإلا فلا. الاتفاقية الإيرانية الأمريكية تعلمون ماذا تعني؟ تعني بعد أن أصبح سارية المفعول منذ الآن، تعني أنه لن يكون هناك احتفال في جنيف، تعني أنه لن تكون هناك كاميرات يظهر أمام ترامب مع الإيرانيين، تعني أنه لم يعد باستطاعة نتنياهو أن يعطل الورقة. منذ الآن تبدأ مدة 60 يوم، ننتظر لنرى الالتزام بكل بنود هذه الاتفاقيات، وحتى نعرف سام الصديف أهل الاختصاص المحلل السياسي والأكاديمي الدكتور عبد الرحمن المؤلف، سيكون معنا بعد لحظة.

0: الانضباط على الخيارات السياسية حسين.
1: أعلام المقاومة ترفع كما ترفع في كل الميادين والساحات.
2: كل تصريح يصدر يلهب هذه الساحات وتتعالى الصيحات والتكبيرات من قبل الشعب الإيراني.
3: وضع عالمي جديد يضع الكيان الإسرائيلي في زاوية العزلة والصدمة.
4: فعلى إسرائيل وأمريكا أن يدركوا هذه الحقيقة بأننا فيما يتعلق بوحدة الساحات مصرون بشكل قاطع وتحت أي شروط لن نترك حلفائنا.
5: ما الذي سوف يؤدي إليه هذا الاتفاق فيما يتعلق بإيران في المنطقة وموقعها؟
6: كل محور المقاومة أكثر قوة، حزب الله أقوى، اليمن أقوى، المقاومة في العراق، كل من هو مرتبط بإيران أصبح أقوى نتيجة لهذه الحرب.
7: أتحدث عن الرجولة وأنا أجزم أنه علاقة هؤلاء معظم هؤلاء

0: إذن محور المقاومة انتصار للحق، انتصار للمستضعفين، انتصار لدماء الشهداء. قال الله تعالى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. ما أجمل هذه الآيات التي تثلج الصدور والتي اخترناها مدخلا للقائنا هذا. أولئك هم الفائزون. دكتور عبد الرحمن المؤلف، أهلا ومرحبا بكم وصباحكم خير وإنجازات وانتصارات.
1: الله الخير لك جميعا والأمة العربية والإسلامية وكل عام، والأمة بخير بمناسبة الهجرة النبوية وبمناسبة هذا الانتصار العظيم للمحور المقاوم.
0: نعم، دخل محرم والذي كان ذكرى حزينة، جاء أحفاد الحسين ليقلبوا الآية ويجعلوا منها انتصارات لكل تلك الدماء التي أريقت لعقود.
1: نحن نسير على الخط الذي سار عليه الحسين سلام الله عليه، الخط الذي أوجده ونهجه وانتجه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أضاء طريقه وجوانبه الإمام علي الذي كان من براسه ومثاله الأعلى الحسن الذي كان شهيده ومقاومه الأول هو الحسين.
0: نعم،
1: خط آل محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله وسلم.
1: أولئك الذين لم يقبلوا في الله لهم السلام ولهم الجان ولهم يلاوموا ولم يرضوا بالذل والهوان. هؤلاء هم سادتنا، هؤلاء هم قادتنا، هؤلاء هم كبارنا، هؤلاء هم الذين نسير على خطاهم ونكتب آثارهم من اليوم حتى يوم القيامة إن شاء الله.
0: سلام الله عليهم وعلى أرواحهم الطاهرة التي صارت اليوم زيتا نوقد ونشعل منه هذا النور الذي نستلهم فيه طريق المستقبل لنا ولأبنائنا وأجيالنا القادمة بمشيئة الله، الأجيال المحمدية الحسينية العلوية الحسينية. سيد الكريم، طبعا أصبحت الاتفاقية الإيرانية الأمريكية سارية المفعول، ماذا يعني ذلك على مستوى يعني لقاء جنيف وبذات الوقت على مستوى المستوى الإسرائيلي وكذلك على المستوى مستوى المحور المقاومة؟
1: دعونا في البداية نوضح ماذا تعني الاتفاقية التي تم توقيعها.
0: نعم،
1: الاتفاقية التي تم توقيعها ليست اتفاقية سلام، وإنما خطة طريق ومنهاج وطريق لمفاوضات تؤدي إلى السلام، بمعنى أنها تحدد البرامج التي يتم التفاوض عليها وتحدد المدة الزمنية لكل نقطة لانتهاء من تلك المفاوضات وصولا إلى السلام الدائم والتام. إلا أنه خلال فترة المفاوضات التي تحدث الآن في جنيف سوف يتم وقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها جبهة لبنان، سوف يتم التفاهم على النفط الإيراني ومضيق هرمز، أي بمعنى أن جمهورية إيران الإسلامية سوف تفتح مضيق هرمز وتستطيع أن تصدر نفطها دون أي عوائد وتستطيع الوصول على عائدات النفط دون أي عوائد. المفاوضات سوف تستمر لمدة 60 يوم في جنيف، لن يكون هناك أي توقيع آخر غير التوقيع الإلكتروني الذي تم التوقيع عليه في ليلة البارحة ما بين بزكشيان وما بين دونالد ترامب، وذلك منعا للمقابلات البروتوكولية والبروباغندا الإعلامية التي يسعى دونالد ترامب إليها والاستعراض والمصافحة وكل تلك الأشياء التي تحاشى وتجنب الجانب الإيراني الوقوع فيها.
0: يعني حتى على المستوى الشكلي تم الانتصار.
1: نعم، كل شيء حددت جمهورية إيران الإسلامية كيف يكون وكيف يتم، حتى الشكل البروتوكولي للاتفاقية. جمهورية إيران الإسلامية خرجت من هذه الاتفاقية بكل ما تستطيع الحصول عليه، بينما الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني خرجوا من هذه الحرب وخرجوا من هذه الاتفاقية دون أن يحصلوا على أي شيء.
0: وبالنسبة لمحور المقاومة،
1: محور المقاومة خلال الفترة الماضية من بعد السابع من أكتوبر وحتى الآن أثبت أنه أي عدوان أو اعتداء على أي طرف أو أي جهة فإنه يشكل اعتداء على الجميع، وأنه سوف يأتي الرد من الجميع، وأنه لن يكون هناك أي تهاون من قبل محور المقاومة. محور المقاومة أثبت أن حزب الله وأن لبنان هي في قلب محور المقاومة كما صرح القادة الإيرانيون، وأنها في قلب إيران وقلب محور المقاومة. محور المقاومة وجمهورية إيران الإسلامية استطاعت أن توقف الحرب في جنوب لبنان وأن توقف العدوان على لبنان، تلك الحرب التي تستطع الحكومة الرسمية ولم يستطع الرئيس اللبناني أن يوقفها ويحصل على من دونالد ترامب على أي وعد بوقف الحرب والهجوم على لبنان. محور المقاومة خرج منتصرا، خرج وهو قوة قوية وهو ركيزة في المنطقة، لا يستطيع أحد أن يتجاوزه أو أن لا يحسب له حسابه. محور المقاومة وجمهورية إيران الإسلامية خرجوا وهم أكثر قوة سياسيا وعسكريا واقتصاديا في هذه المواجهات.
0: نعم دكتور عبد الرحمن، يعني عندما نتحدث عن اتفاقية أمريكية إيرانية، كيف ستستطيع أمريكا إلزام إسرائيل بتلك البنود وبوقف الحرب في لبنان وغزة؟
1: لا ننسى قول الله سبحانه وتعالى كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منه. هذا هو المبدأ وهذا الأساس الذي نعمل عليه، والذي يعرفه محور المقاومة أنه كلما عاهدوا عهدا سوف ينقضه فريق منه. نحن نعلم أن بنيامين نتنياهو هذه الاتفاقية وأي اتفاق آخر يصب في الأمن والأمان في المنطقة يصب إلى مصلحة المنطقة وارتقاها اقتصاديا من على العمليات العسكرية، ليس في مصلحة الاحتلال الصهيوني ولا في مصلحة بنيامين نتنياهو. إذن سوف يعملوا على إلغاء هذا الاتفاق والخروج منه بأي طريق. وأنا أؤكد لكم الآن تصريحات بنيامين نتنياهو تقول أن إسرائيل والاحتلال الصهيوني ليس جزء من هذا الاتفاق وأنها لن تقف عملياتها في جنوب لبنان. هذا هو الذي يحصل. ولكن دونالد ترامب لديه الإمكانيات والقدرات العسكرية والاقتصادية ما يستطيع أن يضغط على الاحتلال الصهيوني لتنفيذ هذا الاتفاق ولو لفترة محددة. ليس يكون الالتزام بشكل دائم وتام، ولكن سوف يتم الالتزام لمدة بسيطة ثم تعود المواجهات، أي بمعنى أن هذا الاتفاق ليس إلا حلقة من حلقات الحرب والمواجهة ما بين محور المقاومة وما بين الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني.
0: هل هذا يعطي الأحقية الآن أكثر مما مضى دوليا، يعني غطاء دولي، بأنه لمحور المقاومة الحق في رد العدوان الإسرائيلي كلما بدأ كلما
1: هذا الاتفاق كشف الغطاء وسحب الغطاء من الاحتلال الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية وأنها تقول بأن عملياتها دفاعية ولا تستهدف محور المقاومة ولا تستهدف دول المنطقة، وإنما تسعى لتأمين أمنها القومي. أي اعتداء بعد هذا الاتفاق سوف يثبت للعالم ويؤكد للعالم الشيء المؤكد والشيء الثابت بأن العمليات هي عمليات عدوان وعمليات استهداف للبلاد العربية والإسلامية والسيطرة عليها. هذا ما نعرفه، ولكن العالم سوف يتأكد من ذلك إذا حدث أي خرق لهذا الاتفاق من قبل الاحتلال الصهيوني ومن قبل الولايات المتحدة.
0: عندما يتم الإعلان عن اتفاق وتوقيع إلكتروني لوثيقة مهمة كهذه، يخرج هاكابي ليؤكد أن لولا إسرائيل لم تكن أمريكا. ماذا يعني ذلك؟
1: هاكابي صهيوني حتى النخاع. هاكابي يمثل اليمين المتطرف للصهيوني العالمي. هاكابي لا يعلم بأن اليهود هم المتهمون من قبل المسيحيين بقتل المسيح سلام الله عليه. الهكابي عندما يتحدث لا يتحدث إلا بالإملاءات الصهيونية وبالسياسات الصهيونية. هكابي أحد خريجي منظمات الضغط الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية. هكابي لولا الصهيونية العالمية لم يصل إلى هذا المكان ولم يكن له هذا المنبر ليتحدث منه. هكابي لا يقدم ولا يؤخر. هكابي ليس إلا بوقا من أبواق الصهيونية العالمية. هكابي عندما يتحدث بهذا الحديث هو يحاول أن يجمل الاحتلال الصهيوني ويخرجه من الهزيمة النفسية والمعنوية والعسكرية التي وقع فيها. هكابي يحاول أن يجمل ما لا يجمل. هكابي يحاول أن يمنح الاحتلال الصهيوني أي ذريعة أو أي شيء حتى يستطيع أن يتفاخر بها بنيامين نتنياهو، خاصة في الانتخابات القادمة في الخريف القادم. ونحن نعلم أن سمعة بنيامين نتنياهو وحظوظه في الفوز في الانتخابات القادمة تكاد تكون معدومة أو صفرية.
0: عندما يخرج قليباف رئيس مجلس الشورى الإيراني ليأكد أن تحقيق النصر التاريخي على الولايات المتحدة والكيان في حرب رمضان وإفشال أهدافهم التسعة رغم ترسانتهم العسكرية. في ذات السياق كشف مصدر أن الجانب الإيراني أرغم واشنطن على التوقيع على النسخة الفارسية لمذكرة تفاهم إسلام أباد كوثيقة رسمية إلى جانب النسخة المرجعية. ماذا يعني ذلك على المستوى الرسمي، على المستوى الرسمي والشعبي، وكذلك على المستوى الدبلوماسي والعسكري؟
1: يعني أن القوة الإيرانية هي التي حكمت المنطقة، هي التي حددت المشهد السياسي والمشهد البروتوكولي. يعني أن غاليباف عندما كان يتحدث من مصدر قوة، ولم يكن يتحدث من مصدر ضعف كما كان يتحدث بنيامين نتنياهو وكما كان يتحدث هكابي. وهناك الفرق ما بين نغمة الحديث ما بين غاليباف وما بين بنيامين نتنياهو. هناك الذي يتحدث من منطلق قوة، وهو الذي يعمل علم أن لديه قوة يرتكز عليها، لديه حاضنة شعبية، لديه قوات صاروخية، لديه قوات عسكرية، لديه قوات لم يكشف عنها حتى الآن، يستطيع السيطرة على الولايات المتحدة الأمريكية وتحديد اتجاهاتها في المنطقة، يستطيع تحديد الاتجاهات الجيوسياسية للمنطقة. هذا هو غاليباف. بينما بنيامين نتنياهو وغاليباف وكل الصهاينة الذين يتحدثون باسم الصهيونية يتحدثون من منطقة الذل، من منطلق الهوان، من منطلق العجز. إضافة إلى أنه إلزامهم بالتوقيع على النسخة الفارسية من الاتفاقية، نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تتلاعب بالألفاظ وتتلاعب بالجمل، وأنها لا تلتزم بالاتفاقيات ولا تلتزم بالنصوص التي تم الاتفاق عليها. وقد تم ذلك سابقا عندما تم إدراج لبنان في الاتفاقية السابقة، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني خرج منها، وبناء عليه تم إغلاق مضيق هرمز وتم وقف المفاوضات حتى ألزمت الاحتلال الصهيوني بوقف الحرب ووقف العدوان على أهلنا في لبنان. هذه هي القوة، هذا هو المنطلق القوة، هذا هو الشيء المتغير، هذا هو الذي استطاع دونالد ترامب أن يوجده، استطاع أن يخرج المارد الإيراني من القمقم، وبعد هذا لم يستطيع أحد إدخاله إلى القمقم مرة أخرى. كان يتحدث عن اتفاق أوباما وأنه اتفاق سيء، أؤكد لكم بأن أي اتفاق سوف يتم التوصل إليه سوف يكون أسوأ من اتفاق أوباما على الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني، وسوف يكون أفضل بكل المقاييس لجمهورية إيران الإسلامية والمشوار المقاوم.
0: نعم سيد الكريم، طبعا خرج الشيخ نعيم قاسم ليؤكد أن سقف المفاوضات الأمن المتبادل وأي مشروع تحت سقف نزع السلاح لن يمر، وأكد أيضا أنه لا يوجد مناطق تجريبية ولا مناطق آمنة لإسرائيل، ولا صفراء ولا حمراء ولا خضراء، يعني على بلاطة على إسرائيل أن ترحل.
1: عندما استشهد السيد حسن نصر الله وجاء الشيخ نعيم قاسم، الكل كان يظن أنه عاجز وأنه ضعيف وأنه لا يقدم ولا يأخذ، ولكن هنا كانت المفاجأة التي قلبت الطاولة على الاحتلال الصهيوني، وقلبت الطاولة. أثبت الشيخ نعيم قاسم بأنه رجل المرحلة، وأنه بحجم المكان والمنصب الذي يقوم فيه والجهة التي يقودها، وأنه يستطيع مواجهة الاحتلال الصهيوني ويستطيع الرد عليه عسكريا وسياسيا وفي جميع المستويات. استطاع الشيخ نعيم قاسم أن يثبت للعالم بأن كل تلك الإملاءات التي فرضت على السياسيين اللبنانيين العملاء الخونة الذين يتماهون مع السياسة الأمريكية والصهيونية لا تقدم ولا تأخر، وأنها سوف تتحطم على صخرة حزب الله، وأن حزب الله له الكلمة الأولى والأخيرة، لأنه كما قلت سابقا كما كان يتحدث غاليباف يتحدث نعيم، يتحدث من منطلق القوة، يتحدث وهو يتكئ على الصاروخ، يتحدث وهو يتكئ على الطائرة المسيرة، يتحدث وهو يتكئ على الحاضنة الشعبية من جميع فئات الشعب اللبناني بجميع أطيافه ومذاهبه وأديانه وتشكيلاته، لا يتحدث وهو من منطلق ضعف، لا يتحدث من منطلق خوف، لا يتحدث من منطلق مرتهن بالولايات المتحدة ولا بالصهيونية العالمية. هذا هو الفرق، هذا هو نعيم قاسم، هذا هو الذي غير الموازين، هذا هو الشخص الذي جاء بعد شهيد الأمة وشهيد الإنسانية حسن نصر الله، الذي كان الاحتلال الصهيوني يسعى إلى إنهاء حزب الله، فجاء هذا الشخص وقلب الموازين وقلب الطاولة على الجميع.
0: نعم، نأتي هنا إلى الدور اليمني، حيث شكل دخول اليمن لحظة فاصلة قلبت طاولة المفاوضات أو قلبت طاولة المشهد، فإلى أي مدى؟
1: الله سبحانه وتعالى عندما وضعنا في هذه المنطقة وقال أننا من سوف يأتي بهم الله عندما يرتد الناس ويرتد المؤمنون عن دينهم، وأننا من سيعيد الناس إلى دين الله الحق، وأننا سندخلهم في دين الله بقوة الحق كما أدخلناهم في سابق بقوة السيف. وضعنا في خير الأراضي، وضعنا على خير منطقة سياسية وجيوسياسية، وأعطانا خير تضاريس، وأعطانا خير كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قد أهلنا ومنحنا جميع أسباب القوة، ومن ذلك مضيق باب المندب. هذا المضيق الجيوسياسي التي تحاول الحضارات على مدى مئات بل آلاف السنين السيطرة عليه، الذي نسيطر عليه والذي نتحكم فيه. عندما أعلن اليمنيون انضمامهم إلى الحرب ودخولهم إلى الحرب مباشرة ومنعهم السفن الصهيونية من البحار والبحر الأحمر، ضج العالم وارتفعت أسعار البترول، لأنه عندما يغلق مضيق هرمز ويغلق مضيق باب المندب، فإن أكثر من 45% من الاقتصاد العالمي سوف يتم إغلاقه والسيطرة عليه، وهذا هو الذي لا تريده الولايات المتحدة، ولا يريده الاحتلال الصهيوني، ولا تريده الدول الغربية، ولا الدول الخليجية، ولا يريده العالم. لا يريد الدخول في هذا النفق المظلم الذي ليس له نهاية وليس فيه نور. هذا هو الذي الجمهورية اليمنية وحكومة صنعاء عندما أعلنت أنها سوف تدخل في هذا الحرب، لم تقول أنها لا تستطيع المواجهة، أو أنها لا تملك القوة، أو تحسب حسابات مادية، أو تحسب حسابات سياسية. كل ما رأيناه أن هذا وما يتطلبه علينا أمرنا من الله سبحانه وتعالى، ما يتطلبه ديننا، ما أمرنا به كتاب الله سبحانه وتعالى، فدخلنا في ذلك متكئين ومعتمدين على الله سبحانه وتعالى، واثقين منا بأيدينا من قوة، لأننا وضعنا كل ما بأيدينا من قوة بيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر من قبل ومن بعد.
0: نعم، إن عدم مساندة الحلفاء في هذه اللحظات قد يؤدي إلى استفراد كل طرف على حدة وحدة الساحات. كيف تجسدت أكثر مما مضى في هذه اللحظات؟
1: كتبت مقالا قبل عدة أيام عن وحدة الساحات وعن تغييره لخارطة الشرق الأوسط الجيوسياسية من بعد 7 أكتوبر. سابقا كان الولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني يتفرد بالمحور المقاومة في كل ساحة على حدة، لبنان على حدة، الضفة الغربية على حدة، غزة على حدة، سوريا على حدة، دمشق على حدة، العراق على حدة، إيران على حدة، اليمن على حدة. ولكن بعد 7 أكتوبر جاءت وحدة الساحات، هذا الهزيمة الاستراتيجية للولايات المتحدة والاحتلال الصهيوني، بمعنى أنه أي عدوان على أي طرف من أطراف محور المقاومة فإن الرد سوف يأتي من جميع الأطراف ومن جميع جبهات القتال، وهذا يشتت قوة العدو، هذا يجعل العدو لا يعلم أين يرد وماذا يكون الرد وكيف يكون الرد. هذا يعني أن محور المقاومة ووحدة الساحات تستطيع أن تضرب العدو في أكثر من مكان وفي أكثر من خاطرة، وأنها تستطيع أن تفعل به ما لم يستطع أحد أن يفعله، وهذا تنفيذا لأوامر الله سبحانه وتعالى لنا بالوحدة والتوحد في مواجهة الأعداء ومواجهة الظلمة والطغاة، وأن نضربهم مجتمعين لا متفرقين، إضافة إلى أن هذا ما يقوم به العدو. شاهد وحدة الساحات عند بعد 7 أكتوبر عندما جاء قادة دول العالم للاحتلال الصهيوني ليؤيدوه ويؤازروه وينصروه، هذا يعبر عن وحدة الساحات. فلماذا وحدة الساحات الأعداء ولا تكون لنا؟ ولكن السياسات التي تتبعها الدول العربية والأنظمة العربية والأنظمة الخليجية هي التي شتت الأمة، هي التي قسمتها. السياسات الدينية التي يتبعوها وتفريق الناس والبحث عن الاختلافات والفروق البسيطة ما بين الأمة وتكبيرها، تكثير الناس، تكثير المؤمنين، تشكيك في مواقفهم ومبادئهم وما يقوموا به، هذا هو الذي جعل الأمة تتفرق. حتى جاء السيد حسين وجاء الإمام الخميني سلام الله عليهما، ثم أعاد الوحدة لهذه الأمة، بحث عن القواسم المشتركة، أعاد الناس إلى الدين الحق، وأثبتوا أن كتاب الله سبحانه وتعالى يوحد بين المؤمنين، وأن المؤمنين هم عباد الله إخوانا.
0: نعم، خرج طبعا قائد الثورة في بيان بمناسبة حلول الذكرى الهجرية والسنة الهجرية الجديدة 48400 ألف، ليتحدث عن خارطة الطريق لانتزاع السيادة وكسر الحصار. إلى أي مدى سيسهم هذا الانتصار الإيراني ولمحور المقاومة على أمريكا ومحورها في انتزاع الحقوق وإعادة السيادة وكسر هذا الحصار على أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: الانتصار الذي حققه محور المقاومة سوف يكون
0: إلى أي مدى سيغير المشهد اليمني اليوم؟
1: سوف يكون له أثر كبير ومهم على جميع الساحات، سواء على الساحة اليمنية أو الإيرانية أو جميع المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية تعرف أنها تتعامل مع قوى غير التي كانت قبل 7 أكتوبر، وأنها تتعامل مع قوى صاعدة، وأن عليها أن تعيد حساباتها السياسية والجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة، عليها أن تخفف من ضغوطها في المنطقة، عليها أن تسحب العديد من قواتها، وكما تبين من وثيقة الاتفاق التي تم التوقيع عليها والإطار الاتفاقي التي تم التوقيع عليه، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ملزمة بسحب قواتها والخروج من المنطقة، وبناء على ذلك سوف يتم التخفيف من التعاون مع الحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني، أي التخفيف من التعاون مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية، سوف يتم تخفيف الضغط وسوف يتم التوصل إلى اتفاقيات إن شاء الله تنهي هذه حالة لا حرب وحالة لا سلم، تنهي حالة الحصار على الجمهورية اليمنية وعلى المواطن اليمني. نحن نعلم أن الحصار الاقتصادي قد أضر بكل مواطن مواطني، وأنا عندما أقول هنا لا أعطي للسعودية والإمارات أو من يدور في فلكهم نصرا، ولا أكون أقول لهم أنهم حققوا شيء، ولكنهم استطاعوا أن ينهكوا المواطن اليمني، واستطاعوا أن يؤكدوا للعالم ويثبتوا للعالم بأن المواطن اليمني متمسك بهذه الثورة ومتمسك بهذه المسيرة ولن يتخلى عنها حتى لو أكلنا التراب. نعم نحن نتحمل الجوع، نتحمل الشقاء، نتحمل التعب، نتحمل العدوان، نتحمل كل شيء، ولكننا لا نأكل الفتات، وأنا أؤكد هنا لا نأكل الفتات، نعيش أحرار، نعيش مرتفعين الرؤوس، لا نتنازل عن مبادئنا، لا نتنازل عن قيمنا، وهذا هو الذي نأمله. لا بد للانتصارات العسكرية أن تكون لها نتائج سياسية واقتصادية ملموسة على المنطقة، ولكن السعودية والإمارات العربية ومن يدور في فلكهم سوف يسعون لأن تستمر الأزمة على اليمن وعلى المنطقة أطول فترة ممكنة، حتى لا يقولوا أنه تم الربط ما بين الإنجازات العسكرية التي تم تحقيقها والإنجازات السياسية والاقتصادية التي سوف يتم تحقيقها على المدى القريب.
0: نعم، في دقيقة ضيف الكريم، دائما مبتدانا فلسطين ومنتهانا فلسطين وهي قضيتنا الأولى، ما الذي سيعود على غزة بعد هذا الاتفاق؟ هل
1: الاتفاقية التي تم توقيعها في شرم الشيخ لإنهاء الحرب والتي دخلت في مرحلة سبات سريري أو في مرحلة الإنعاش ولم تستطيع أن تقدم ولا تأخر أو توجد أي شيء، أعتقد أنه سوف يتم إنعاشها وسوف يتم المناقشة والمفاوضة عليها ضمن المناقشات التي تحدث في جنيف، لأن غزة جزء من محور المقاومة لو تحول محور المقاومة عن أي طرف من أطراف.
0: إذن سنرى ما ستؤول إليه المفاوضات في 60 يوم القادمة، ولننتظر الالتزام بكل بنود هذه الاتفاقية ضيفي الكريم.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. دكتور عبد الرحمن المؤلف، كنتم معنا في إطلالة على فترتنا المفتوحة هذه، تحية اليمن، شكرا لكم.
1: شكرا.
0: إلى اللقاء.
2: حالة من الإحباط والصدمة في كيان العدو بعد التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، وأقل ما وصف به هذه المرة بأنه كارثة حقيقية حلت على كيان لم يكن حتى طرفا في الاتفاق. وترى الأوساط الصهيونية أن الاتفاق أعاد كيانهم إلى نقطة الصفر، وأدى إلى انهيار دوره كلاعب وحيد في المنطقة يفعل ما يريد منذ طوفان الأقصى. والآن يفرض عليه الرئيس دونالد ترامب وقفا شاملا لإطلاق النار، وخاصة في لبنان، فيما لا يعرف أحد كيف يتصرف حيال ما وصفوها بالكارثة على كافة المستويات، بمن فيهم رئيس حكومة العدو المجرم نتنياهو.
3: أجل، بكلمة واحدة، كارثة في الكثير من الجوانب. لقد عدنا إلى نقطة الصفر والشعور بعدم النجاح والإحباط، وهذا يبدأ بالقيادة الإسرائيلية، حيث وصلنا إلى اتفاق لسنا شركاء فيه. إنها بشرى سيئة لإسرائيل.
4: أقول اليوم هو يوم تاريخي لفشل سياسي يعلن فيه ترامب أنه يوقع اتفاق السلام نحن لسنا طرفا فيه، بينما نحن وأحفادنا سنستمر في دفع ثمن هذه الحرب. إذن هناك حرب مع فشل تام، ويجب الاعتراف بالحقيقة. نتنياهو لا يعرف كيف ينتصر.
2: وبكثير من مشاعر المرارة أجمعت أوساط العدو أن العدوان الصهيو أمريكي على إيران لم يفشل فحسب، إنما خرجت إيران منه أكثر قوة وشكلت مظلة لحلفائها، فيما أغدق ترامب عليها المال بالمليارات لحاجته إلى الاتفاق، ورحل ملفها النووي إلى المرحلة القادمة. وبالتالي خرجت إسرائيل من هذه الحرب كالطفل الذي يبكي في الزاوية على حد تعبير أوساط العدو.
5: أعتقد أنه يمكننا القياس بناء على سلوك حزب الله ووكلاء إيران الآخرين. إنهم ليسوا مرتدعين، بل هم بعيدون كل البعد عن أن يكونوا مرتدعين. كما أن إيران الآن من خلال هذا الاتفاق الجيد لها والسيء بالنسبة لنا ممسكون بزمام الأمور، فهذه كارثة هائلة علينا.
6: نحن في نقطة زمنية وفي واقع أكثر خطورة، والمحصلة هناك اتفاق تفاهمات، لا يوجد أي نقاش في القضايا الجوهرية التي من أجلها خرجنا إلى المعركة. هناك فشل استراتيجي مدون، هناك قيادة إيرانية بثقة عالية بالنصر، ونحن نجد أنفسنا في واقع خطير لا مثيل له، ونتنياهو لا يستطيع المواجهة. فمن وجهة نظر إسرائيل كان يجب الوصول إلى اتفاق بشأن النووي والوكلاء والصواريخ، وهذا لم يحصل.
2: أوساط العدو لخصت المشهد بأن نتنياهو يظهر فقط عند الإنجازات، أما في أوقات الفشل فإنه يختفي. وعلقت أوساط العدو بالقول: لقد خدعنا وهزمنا، وسيذكر التاريخ أن ترامب كان أسوأ من أوباما لإسرائيل.

0: سوف يؤدي إليه هذا الاتفاق فيما يتعلق بإيران في المنطقة وموقعها.
1: كل محور المقاومة أكثر قوة، حزب الله أقوى، اليمن أقوى، المقاومة في العراق، كل من هو مرتبط بإيران أصبح أقوى نتيجة لهذه الحرب.

0: طيب الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الأكارم، وهذه نشرة إخبارية مفصلة وفيكم بها من إذاعة صنعاء البرنامج العام. البداية بأبرز العناوين. القائم بأعمال رئيس الوزراء يفتتح المعرض الوطني الأول للأسمدة والمبيدات المصنعة محليا، ويدشن فعاليات الملتقى الوطني الأول للتعليم بالعاصمة صنعاء. مقر خاتم الأنبياء يحذر الصهاينة من رد إيراني قاس جراء خروقات جنوب لبنان. طهران تنشر بنود مذكرة التفاهم التاريخية مع واشنطن لإنهاء الحرب. تفاصيل النشرة. افتتح القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح يوم أمس بالعاصمة صنعاء المعرض الوطني الدائم للأسمدة والمبيدات المصنعة محليا من مكونات عضوية آمنة، والذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية ممثلة بالمؤسسة العامة للخدمات الزراعية. وجاء الافتتاح تجسيدا لموجهات القيادة الثورية في مقاطعة المدخلات المستوردة وتوطين الصناعات الزراعية، حيث طاف العلامة مفتاح بأجنحة المعرض الذي يضم ابتكارات وتقنيات ونماذج إنتاجية ناجحة ومواد إرشادية للمزارعين. وأعلن القائم بأعمال رئيس الوزراء تحقيق اليمن الاكتفاء الذاتي بالفواكه والخضروات وبدء تصدير الفائض، إلى جانب الاكتفاء من اللحوم والبيض والتوجه نحو الاكتفاء من الألبان، مؤكدا التزام حكومة التغيير والبناء بدعم التجارب الإنتاجية والصناعية لحماية الأمن الغذائي وإعادة الدور الحضاري للإنسان اليمني المعتمد على قدراته الذاتية. وفي سياق متصل، دشن القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح فعاليات الملتقى الوطني الأول للتعليم الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بصنعاء تحت شعار التعليم مسؤولية الجميع. وأكد العلامة مفتاح خلال الملتقى أن الشعب الذي استطاع مواجهة وإسقاط رهانات تحالف العدوان العالمي والصلف الأمريكي الصهيوني بنجاح منقطع النظير قادر على مواجهة كافة التحديات التنموية والتعليمية والتغلب عليها بفضل إرادة وكفاءته والقيادة الربانية الموفقة. وحث وزارة التربية والسلطات المحلية بالمحافظة على استنهاض المبادرات المجتمعية للمساهمة في ترميم المدارس وتوفير الأثاث، داعيا الميسورين ورجال الأعمال إلى تبني بناء منشآت تعليمية جديدة بالمناطق المحرومة. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم 10 مواطنين فلسطينيين خلال حملة دهم واقتحام واسعة شنتها في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة. وتركزت الاعتقالات الصهيونية في بلدات ومدن قلقيلية ونابلس ومخيم بلاطة، وطالت عددا من الأسرى المحررين والناشطين ورئيس جمعية أيدي جيل المستقبل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها. إلى ذلك أدانت حركة الجهاد الإسلامي قصف العدو الصهيوني الغادر للمدنيين على شاطئ خان يونس ونسف المربعات السكنية لفرض وقائع عسكرية وإفشال التفاهمات، محملة الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن التغطية على جرائم الحرب. وفي المقابل سجل مركز معلومات فلسطين معطى 18 عملا مقاوما نوعيا وشعبيا بالضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال 24 الساعة الماضية، تنوعت بين إطلاق نار وتصد بطولي للمستوطنين. في سياق متصل، يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من اليوم الخميس جلسة علنية لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة تحت بند الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية. وجاء انعقاد الجلسة بناء على طلب تقدم به الأعضاء 10 المنتخبون غير الدائمين في مجلس الأمن، وبدعم من 4 دول دائمات العضوية هي الصين، فرنسا، روسيا والمملكة المتحدة. ومن المقرر أن تشهد الجلسة تقديم إحاطة شاملة من قبل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتقاء 86 شهيدا وإصابة 58 آخرين جراء مواصلات الكيان الصهيوني مجازره الوحشية وخروقاته المستمرة برغم الهدنة المزعومة. من جانبه أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم نجاح المقاومة في إسقاط مشروع إسرائيل الكبرى، مشددا على التمسك ببنود اتفاق 27 من نوفمبر لتحقيق الانسحاب الشامل للعدو وإعادة الإعمار والنازحين. في سياق متصل، حذر مقر خاتم الأنبياء المركزي القوات الصهيونية من رد إيراني مباشر وقاس إذا لم تكف عن شرورها وتجاوزاتها في جنوب لبنان، والتي بلغت 84 خرقا خلال يومين. نشرت وكالة تسنيم الإيرانية النص الكامل لمذكرة التفاهم التاريخية المشتركة المبرمة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية والقائمة على الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان والامتناع عن التهديد بالقوة. وتضمنت المذكرة الالتزام بالتوصل لاتفاق نهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي خلال 60 يوما، على أن تبدأ واشنطن فورا برفع الحصار البحري الكامل عن إيران وسحب قواتها العسكرية من المنطقة المحيطة بها خلال 30 يوما من الاتفاق النهائي، مقابل سماح طهران بعبور آمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز ل60 يوما بعد إزالة الألغام والعوائق الفنية. كما نص الاتفاق على التزام أمريكا ببرنامج لإعادة إعمار وتنمية إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار، وإنهاء كافة العقوبات الأحادية والدولية، والإفراج الكامل عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، مقابل تأكيد طهران عدم إنتاج أو اكتساب أسلحة نووية وتسوية وضع المواد المخصبة المخزنة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر تحقيق النصر التاريخي على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في حرب رمضان وإفشال أهدافها 9 رغم ترسانتهم العسكرية. وفي السياق ذاته، كشف مصدر مطلع أن الجانب الإيراني أرغم واشنطن على التوقيع على النسخة الفارسية لمذكرة تفاهم إسلام أباد كوثيقة رسمية إلى جانب النسخة المرجعية. النبأ الأخير. شنت القوات الروسية فجر اليوم هجوما بالصواريخ الباليستية والمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف ومعظم أنحاء البلاد، أسفر عن مقتل شخص في مقاطعة سومي. وفي المقابل، أعلن عمدة موسكو تدمير منظومة الدفاع الجوية الروسية 15 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء العاصمة، فيما أسفر هجوم مسير آخر في منطقة بلوغراد الحدودية عن مقتل مدني داخل سيارته. كان ذلكم مستمعينا الكرام والنبأ الأخير، وإليكم تذكيرا بأهم ما جاء في النشرة. القائم بأعمال رئيس الوزراء يفتتح المعرض الوطني الأول للأسمدة والمبيدات المصنعة محليا، ويدشن فعاليات الملتقى الوطني الأول للتعليم بالعاصمة صنعاء. مقر خاتم الأنبياء يحذر الصهاينة من رد إيراني قاس جراء خروقات جنوب لبنان. وطهران تنشر بنود مذكرة التفاهم التاريخية مع واشنطن لإنهاء الحرب. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، قدمنا لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة. شكرا لحسن المتابعة.
1: وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، الحدائق والمتنزهات متنفس وبهجة لنا ولأولادنا، فلنحافظ على نظافتها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
3: إنما تحمل لكم الهيئة العامة للزكاة مفاتيح الخير التي توصلكم إلى الجنة والقرب من الله، فلتفتحوا كل باب أغلق أمام كل فقير ومسكين، وأدوا إليهم حقهم كما أمركم الله بذلك. الهيئة العامة للزكاة.
4: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: أخي العامل في القطاع الخاص، المنافع التأمينية حقوق تمنحها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لعمال القطاع الخاص المشتركين لديها. وهذه المنافع: أولاً المعاشات التأمينية، وهي كالتالي: شيخوخة أساسي، شيخوخة مبكر، عجز غير مهني كلي مستديم، وفاة طبيعية، السجين، الفقد. ثانياً تعويضات الدفعة الواحدة، وهي كالتالي: استقالة المؤمن عليها، هجرة اليمني المؤمن عليه، مغادرة الأجنبي للبلاد، بلوغ سن التقاعد دون توفر شروط استحقاق المعاش، حدوث العجز أو الوفاة دون توفر شروط استحقاق المعاش، السجن. ثالثا المنح والإعانات، وهي: إعانة مصاريف الدفن، منحة الزواج، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. بعون الله مستقبلك مضمون.
6: الاستثمار قطار التنمية في كل البلدان، ومن خلاله يمكن تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل والحد من البطالة وتحقيق النمو الاقتصادي. معاً نحو تشجيع وتسهيل الاستثمار في اليمن، مع تحيات الهيئة العامة للاستثمار.
7: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

هنا صنعاء، إذاعة الجمهورية اليمنية، البرنامج العام تحية اليمن. مستمعينا الكرام، المرحلة 12 من الدورات العسكرية المفتوحة واستعداد للجولة القادمة وتأكيد على الجهوزية اليمنية المستمرة تجاه أي تصعيد محتمل، تدشن السلطة المحلية والتعبئة العامة والجانب الأمني بمحافظة حجة هذه المرحلة. مراسلنا ماجد زيد من هناك يحدثنا.

0: لأجل هذا تقوم المحافظات الحرة الأبية بالاستعداد من خلال الدورات العسكرية المفتوحة. يحدثنا عنها من محافظة حجة مراسلنا ماجد زايد. مرحبا.
1: حياك الله أستاذ العزيزة وحيا الله جميع المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صنعاء البرنامج العام. طبعا اليوم في محافظة حجة تدشن السلطة المحلية والتعبئة العامة. أيضا الجانب الأمني بالمحافظة المرحلة 12 كما أسلفت من الدورات العسكرية المفتوحة. طبعا هذا يأتي ضمن الاستعداد للجولة القادمة وتأكيدا على الجهوزية المستمرة لأي تصعيد محتمل. ونحن أيضا أيها الأعزاء أستاذ العزيز ونحن أيضا نحتفل بذكرى الهجرة النبوية وأبرز الدروس والعبارة التي نستفيد منها هو الإعداد والتهيئة تأسيا برسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا أطيل عليك، لدينا الأستاذ محمد القدمي أحد النخب وأحد أبرز الشخصيات الاجتماعية بالمحافظة وأيضا مدير عام البنوجة والثروات المعدنية المحافظة. حياك الله أستاذ محمد.
0: حياكم الله.
2: أهلا وسهلا بإذاعة صنعاء والجميع العاملين فيها، ومن هذا الحفل ومن هذا التدشين الكبير الذي تم اليوم في محافظة حجة الذي يدشن فيه السلطة المحلية والتعبئة العامة وجميع أبناء المحافظة المرحلة 12 من ضفان الأقصى، والذي يعلن فيها أبناء محافظة حجة أنهم على تم الجهوزية وأنهم مستعدين للاستعداد الكامل للدخول في دورات ضفان الأقصى، وأنهم مستعدين للقتال وللتضحية وللجهاد في سبيل الله، وأننا لن نتراجع عن هذا الدرب وعن هذا المسار الذي نواجه فيه أعداء الله من أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن حالفهم من المنافقين من مرتزقة العدوان ومنافقين العرب ملوك الخليج المرتزقة، الذي نقول لهم من هذا المكان أنه لن يدوم حصاركم ولن يدوم عن جهيتكم، وسوف ننتزع حقوقنا سواء رضيتم أم أريتم. وكما انتصرت إيران الذي يبارك لها جميع الحاضرون اليوم النصر المؤزر، سننتزع حقوقنا وسنفتح ذرنا وجونا وبحرنا، وسيكون نصرا مؤزرا، وسنأخذ بثارنا وثار أبنائنا وأطفالنا ونسائنا وما عاناه الشعب اليمني. سوف ننتزع كل الحقوق كاملة لا منقوصة، وأننا في هذه المرحلة كما قال السيد أن نكون جاهزين. نقول يا سيدي ومولاي نحن في أتم الجهودية ونحن مستعدين استعداد كامل لأن نخوض الحرب في البر والبحر والجو مع المرتزقة مع اليهود مع الصهاينة مع المنافقين، فنحن رهن الإشارة ومستعدون الاستعداد الكامل متوكلين على الله، ونحمل قضية محكة وقضية عادلة. وهذا ما حبينا نشارك به إذاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نعم، هذا ديدا أبناء حجة كعادتهم. طبعا
1: أيضا بيان السيد الأخير الذي ذكر فيه الهجرة النبوية الشريفة دعا إلى تدشين المسارعة في تدشين الجولات الجديدة من دورات طوفان الأقصى استعدادا وتهيئة للمعركة القادمة، لأن الوضع الآن وضع غير مقبول.
0: نعم، امتثالا لأوامر قائد الثورة، وأنه أنا الوقت لانتزاع سيادتنا اليوم.
1: أكيد، لأن المرحلة القادمة هي مرحلة كسر الحصار ومرحلة انتزاع حقوق من العدو. نعم. أيضا أبو بشار الداعري مدير أمن مدير الشرطة سيتحدث عن الجانب الأمني عن أهمية تدشين هذه الدورات. حياك الله يا فندم.
0: يتفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. نحن هذا خرجنا استجابة لتوجيهات سيدي ومولاي عبد الملك بدر المحوسي، ونحن في الجانب الأمني في محافظة حجة نعلن جهوزيتنا التامة في جانب أخواننا بالقوات التعبية والرسمية في الحشد تضفنا أكثر في المرحلة العاشرة اللي يوجه فيها سيد الثاني عشر يوجه فيها سيدي ومولاي عبد الملك بدر المحوسي، ونحن في نعتبر أن نحن في تم الجهوزية للحشد ضفان الأقصى والعدد من المزيد لخوض المعركة مع أي محور يقوم به في سواء في إيران أو في لبنان أو موجهة بها على ملهدى سيدي مولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. فإحنا نقول للعدو أن إحنا في تم الجهوزية مشتاقين لخوض المعركة مع في جوا في بحرا في ما وجهت به القيادة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.
1: طبعا أستاذ العزيز، إجمالي المتخرجين في الدورات العسكرية المفتوحة طوفان الأقصى في الفترة السابقة تجاوز 130 ألف متخرج في محافظة حجة فقط. الهدف هو بناء جيش إيماني قوي يحمل ثقافة إيمانية عقائدية لمواجهة أي طغيان، بحيث يكون رافد أساسي للجيش الرسمي في

0: مواجهة بإذن الله. بإذن الله
1: بإذن الله.
0: سنواجهكم بأي أنشطة جديدة من محافظة الحجة. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، ونشكر كل أبناء حجة السباقين إلى الخير في كل مواطنه، وطبعا تلبية لدعوة الله أولا أن لا نجعل للمجرمين علينا سبيلا، وتلبية لدعوة قائد الثورة ثانيا لكسر هذا الحصار الذي طال أمده وشعبنا يتوق إلى استرداد حقوقه على كافة المستويات الاقتصادية العسكرية السياسية، وأيضا ثأرا لدماء من قضوا واستشهدوا. شكرا جزيلا مراسلنا من حجة ماجد زيد.
2: في التعبئة وهي ذات أهمية كبيرة جدا، تعبئة فيها تدريب عسكري تأهيل عسكري وجهوزية قتالية، مع أن شعبنا العزيز كما قلنا شعب مجاهد ومسلح وجاهز للقتال، ولكن مع ذلك للتدريب القتالي أهميته وللتأهيل العسكري أهميته الكبيرة، والدورات في ذلك مستمرة والمخرجات كثيرة، مخرجات لتلك الورش والدورات قد بلغت إلى 296,000، يكاد أن يصل إلى قرابة 300,000 متدرب. العروض العسكرية قد بلغت إلى 350 عرض عسكري، والمناورات إلى 719 مناورة، والمسير العسكري إلى 652 مسير عسكري. هذا على مستوى أنشطة التعبئة القتالية.
3: الله، سلام، الله.

يا دنيا ليت الناس تعادينا. بكره الايام تتغير ونعاد اللي عادينا.

0: تأتي دعوة قائد الثورة بالنظر إلى التوقيت الزمني وفي ظل الواقع الاستثنائي الذي تمر به المنطقة بصورة عامة واليمن بصورة خاصة بالتزامن مع مطلع العام الهجري الجديد 48 للهجرة لكسر حالة الجمود الناتجة عن وضعية الهدنة غير المستقرة وتحصين الجبهة الداخلية من الركود وإبقاء الجهوزية العسكرية والتنموية في أعلى مستوياتها. إن قوة اليمن ودوره المحوري في نصرة قضايا الأمة مستمدة من استقرار جبهته الداخلية وقدرتها على الصمود والتضحية لتمثل بذلك دعوة قائد الثورة بيانا عمليا من أجل القيام بعمل قوى المجتمع والدولة للانتقال التام من مربع الدفاع والتحمل بعد 11 عام من التضحيات وتداعياتها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية إلى مربع الهجوم التنموي والسياد المشترك لإنهاء العدوان وإنهاء الاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا اليمني الصابر المتحمل الصامد بكامل الحرية كامل الاستقلال كامل الاستفادة من ثرواته الوطنية ويعيش بعزة وكرامة وخلاص أبدي من كل أشكال التبعية والوصاية الخارجية.
1: نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة.

0: وعلى خطى الحسين وعلى خطى علي وعلى خطى نبي الرحمة، محبة فيهما ومحبة لدين الله. نعطي شعائرنا ومقدساتنا أهميتها المرتبطة تاريخيا وإيديولوجيا وإنسانيا وعقائديا بأهل اليمن. ماذا عنها في تقريرنا التالي من مراسلنا إبراهيم القرضي.
1: نحييكم مستمعين الأعزاء أجمل التحية بمسهل لقانا معكم لهذا اليوم من محافظة صنعاء، حيث لا زالت تتواصل في عموم جوريات وقرى وعزل ومناطق محافظة صنعاء، وذلك تتواصل الوقفات والمسيرات الحاشدة والغاضبة نصرة للمقدسات الإسلامية وتنديدا بإساءة المجرم الكلب ترامب إلى مكة المكرمة. وقد رفع المشاركون في الوقفات والمسيرات بجميع مديرية المحافظة وقراها وعزلها ومناطقها شعارات البراءة من اليهود، وتعبيرا عن سخطهم وغضبهم لما أقدم عليه المجرم الكلب الصهيوني ترامب من إساءة أمريكية متعمدة وواضحة بحق مكة المكرمة والكعبة المشرفة، أقدس وأطهر بقاع الأرض وأحد أقدس مقدسات المسلمين وقبلتهم. وقد أشاروا إلى أن الإساءة المتكررة تأتي ضمن سلسلة مستمرة من إساءة الصهاينة المجرمين الكلاب للمقدسات الإسلامية وفي مقدمتها القرآن الكريم، في ظل صمت الأمة وتجاهلها للإساءة والتي تعتبر وصمة عار في جبينها، مؤكدين جهوزيتهم الكاملة إلى جانب أبناء الشعب اليمني للانتصار لكل المقدسات الإسلامية والذود عنها بكل الإمكانيات.
2: وكلمة الله هي العليا، كما هيا له في ذلك الوقت، كما هيا للنبي صلوات الله عليه وعلى آله الأنصار يعلون كلمة الله، فهم اليوم سيعلون كعبة الله وسيرفعون مقدسات الله ولن يمسوها بأي سوء. وكما وعندما قال بأنها أشبه بمكب قمامة، نقول له ليست الكعبة المشرفة مكب قمامة، بل هي طائراتك، بل هي قواعدك التي نشرتها في المنطقة. أين هي القواعد الأمريكية؟ وأين هي طائرات الـMQ-9 الحديثة؟ وأين هي قاذفات البيتو؟ وأين هي القطع الحربية؟ وأين هي حاملات الطائرات؟ لم تعمل لك شيء أمام بأس الله وقوة الله، لم تعمل لك شيء أمام بأس الإيرانيين، لم تعمل لك شيء في المنطقة، فأصبحت مكب قمامة. أما الكعبة المشرفة ليست مكب قمامة، وهي أعظم مقدس من مقدسات الإسلام.
3: الله أكبر يا عرب يا مسلمين، مهما اختلفنا فالقضية واحدة، الله يدعونا نلبي من سنين وآيات ربي في كتاب

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقول للعرب إنما أوصلكم اليوم من حزي ومن عار بسبب أنكم صمتتم عن تدليس الله هو إعراضكم عن كتاب الله، كما قال شهيد القرآن: مهما كانت الوعود، مهما حاولوا أن نصمت فلن نصمت، وإذا صمتنا شهدنا على أنفسنا بأننا من المعرضين عن كتاب الله الذي قال لنا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله. أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، ولكن نظرتهم بعيدة عن نظرة شهيد القرآن السيد حسين بن بدر الدين الحوثي سلام الله عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله
2: نقول لمحور الرذائل حلف أبستين، حلف الرذائل وحلف الذين يغتصبون الأطفال وينتهكون حقوق القصر، أن تطاول على أقدس المقدسات وأطهر الأماكن في الأرض. وكل اليهودي هذا التطاول لن يمر، وقل اليهودي شان جه
3: دعسه،
2: قل اليهودي شان جه دعسه، يتمم الباقي يرتد حصه، درسه بعون الله نعيد درسه، يا حرم على امه ما يذوق نعسه. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لليهود، ومهزوم يا نتنياهو، مهزوم. كل أوهامك مهزوم يا نتنياهو، مهزوم يا نتنياهو. لبنان متر في متر قاد لك عندها عامين، تحصد يا نتنياهو، دقت كل أحلامك، دقت كل أسرامك، مهزوم يا نتنياهو.
4: والتحية لمحور الجهاد وحدة الساحات والانتصارات، كما أهني سيدي مولاي عبد الملك الحوثي وكافة المسلمين ببداية العام الهجري الجديد الذي سيكون عام انتصارات بإذن الله متواليات وهزيمة لأعدائنا أمريكا وإسرائيل. كما ندين ونستنكر ترامب الأرعن الكافر الذي أساء إلى مكة المكرمة، نقول له: هذا القمامة، هذا القدر، لن تمر هذه الإساءة بدون رد، لن تمر هذه الإساءة بدون رد. سيعجل الله بزوالكم إما منه مباشرة أو على أيدينا، كما قال المولى سبحانه وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. وأختم بهذه الأبيات العظيمة: مع الله وابن طه خرجنا لجن مكة، مع الله وابن طه خرجنا لجن مكة، نواجه كل باغي وننصر كل مظلوم. ترم وحلفه لا بد ما نتكه تكه، ونشفي كل مؤمن، ونشفي قلب كل مؤمن مضطهد ومهموم، مضطهد ومهموم. والله معنا وناصرنا، والكاتم أعظم. يا ترمب الأرعن ويا نتنياهو، انتظروا وعد الله، كلما جاء وعد الآخرة فرتكم أديان الهزيمة إلى إساءة مقدساتنا. فلن نسكت، لن نسكت، لن نسكت. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لسيدي ومولاي وتاج راسي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: إذا صمت العرب وتخاذل فنحن سنقوم، ولذلك خرجنا اليوم لنقول لترامب: أنت الملعون، إن هذا لسان بيت الله الحرام لن تمر ولن يكون ولن تكون. كما أقول لمحمد بن سلمان:
0: سلم
5: اياها. اهتم يا شعبي الدورات الاشبال، الحرب قادم والمراحل خطيرة، قواعد التعليم تعريض الاطفال في كل امريكا وحب المسيرة. الجيل هذا فاتح كل الاجيال القادمة في معركتنا الاخيرة. شداد شداد لا حد في حين لا زال طاهر على طاهر على الفطرة نقية سريرة.
1: ختام المستمع الاعزاء، عودة بكم إلى الاستديو مع الزملاء لمواصلة برنامجنا هذا اليوم. لا نقول وداعا ولكن إلى اللقاء حتى الملتقى مع رسالة إخبارية قادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه أجمل تحياتي، إبراهيم القرضي إذاعة صنعاء، تحيا اليمن، دمتم مدام الوطن بألف خير.

0: في هذه الفترة الصباحية المباشرة مستمعينا عبر أثير إذاعة صنعاء، وفي هذه الأيام شهر محرم والذي يعني لنا الكثير، كربلاء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، كيف كانت هذه التضحيات وكيف أثمرت هذه التضحيات اليوم هذا الانتصار الكبير الذي يجسده اليوم محور المقاومة بفضل الله سبحانه وتعالى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي اليمن وفي حزب الله في العراق وحزب الله المقاومة أيضا في العراق وفي لبنان والمقاومة الفلسطينية التي تواجه العدو مباشرة. انتصرت دماء الإمام الحسين بأن وجدت إلى اليوم ثلة من المؤمنين المجاهدين الذين يسيرون على خط الإمام الحسين وعلى طريق الإمام الحسين سلام الله عليه، ظنوا أنهم بقتل الإمام الحسين سيدفنونه ويدفنون هذه الرسالة، لكن هذه الرسالة قائدها الله سبحانه وتعالى، ويهيئ لها من الأرض من يقودها ومن يتحرك وفقها بفضل الله سبحانه وتعالى. اليوم نعيش كل هذه الانتصارات بفضل الله وبفضل هذا الارتباط وهذا الامتداد الحسيني.
1: خط الحسين لنا دربا ومنهاجا، أضحى إلى عزنا مسرا ومعراجا، والله شاهدنا والوعد ينصرنا، إذ قد رآنا نخوض السوح أمواجا، فالخامناء ومن واله قد لبسوا ثوب المنايا إلى عرفات حجاجا، والعاشقون لنصر الله قد هطلوا نارا على البغي والعشاق ثجاجا.
2: يا أبا عبد الله إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة.

الإمام الحسين عليه السلام من واقعه الإيماني العظيم، وهو سيد شباب أهل الجنة، ومن موقعه في القدوة والقيادة والهداية، وهو الامتداد الأصيل والوارث الحقيقي لرسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله في حمل راية الإسلام وهداية الأمة. هذا الدور وهذا الموقع الذي يوضحه لنا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط.

ويعود محرم الحرام، وتعود ذكرى ذلك السبط، ذلك الإمام قائما وقاعدا، الحسين بن علي روح التاريخ والثورة الدائمة وينبوع العطاء الدائم، رمز الأحرار وراية الأبطال وملهم الشرفاء والمقاومين. الموت أولى من ركوب العار، والقتل لنا عادة، وكرامتنا من الله الشهادة. هذه القيم الخالدة التي غرسها فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن خلال الحسين النتاج النبوي حفظ الله الإسلام في التاريخ والمستقبل. ومن هذه القيم تخرجت أجيال واجهت الاستكبار العالمي بشجاعة قل نظيرها في التاريخ.

0: أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلط الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد فاسد فاجر شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. في هذه الكلمات المهمة أعلن الإمام الحسين عليه السلام وحدد موقفه الحاسم تجاه الطغيان والانحراف والتسلط الأموي، ممثلاً بيزيد بما يمثله يزيد على أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خطورة في دينها العظيم.
1: الدليل ولا نقر إقرار العبيد، وعلى خطى الحسين عليه السلام في درب جده رسول الله.

0: علمتنا كربلاء وسنظل نتعلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقد حقق الله فينا وعده العظيم. أدركنا الوقت وفترتنا الأثيرية التي استمرت وامتدت معكم من 8 صباحا حتى هذه اللحظة التي نودعكم فيها، ويعز علينا أن نودعكم حقيقة تتلعثم الكلمات والأحرف لحظات الوداع. لكن عزاؤنا أن للوداع سمة مفادها بداية جديدة. نحط الرحال ونودعكم على أمل أن نلقاكم في فترات أثيرية قادمة بمشيئة الله. سعد برفقتكم اليوم من الإعداد والتقديم أمني عامر وسمح بكم.
1: يا سيدي الحبيب، يا سيدي الحبيب.

0: أنا في هذا المقام أوجه تحذير الجاد إلي وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار.
1: ومن الإشراف على الفترة طاهر الحرازي، ومن الإشراف العام عبد الرحمن الحمران. هيا لكم التحية أيضا من الإدارة العامة للأخبار ميسون الرديني، يونس جغمان، طه سلامة. من النظم والمعلومات محمد المتوكل. من الصيانة مأمون الدرواني. من التنفيذ على الهواء يحيى مهدي.

كل التحية لكم أيضا من المكتبات والتنسيق محمد صنهوب. وصلنا بحضراتكم إلى لحظة الختام، وتهديكم التحية من الإخراج عبد الله حسين الوشلي وجميل الوراقي.

وكلنا ثقة وأمل بالله سبحانه وتعالى، ثقة بنصر الله سبحانه وتعالى، ثقة بالعاقبة المحمودة، ثقة بوعد الله الصادق الذي لا يتخلف.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. باركت بلادنا للجمهورية الإسلامية الإيرانية توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء العدوان والحصار على طهران، مشيرة إلى أن هذا الحدث المهم يؤكد أن خيار الجهاد والمواجهة والمقاومة ومقارعة قوى الطاغوت هو الخيار الأمثل والأفضل لمواجهة أعداء الإسلام والمسلمين. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم 12 فلسطينيا خلال عمليات دهم واقتحام نفذتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية والوضع الإنساني في غزة. استشهد لبناني وأصيب ثلاثة في غارات شنتها طائرات مسيرة صهيونية اليوم على النبطية وسور جنوب لبنان، وذلك رغم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا التي تنص على وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فجر اليوم أن بلاده والولايات المتحدة وقعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما. أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران دخلت حيز التنفيذ بشكل فوري، مشيرا إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو احتواء التوترات وتعزيز الحلول الدبلوماسية في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية دمرت 555 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الساعات الماضية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: اعلم أخي المواطن أن من أهم مصادر تلوث البيئة هو انبعاث عوادم السيارة الناتج من احتراق الوقود في محركها، فاحرص على التقليل من انبعاثات هذه العوادم. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
3: الجزر الوسطية حدائق مصغرة تبهج النفس فلا ترموا المخلفات فيها. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
4: إن امتناعك عن أداء الزكاة الواجبة عليك يعرضك للعقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الزكاة رقم 1 لسنة 2019، فكن حريصا على أدائها في موعد استحقاقها لتجنب نفسك أي تبعات قانونية أو عقوبات. الهيئة العامة للزكاة.

أستغفر الله يا نار.

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، نرفع لحضراتكم الآن من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على خير العمل، الله أكبر، الله

0: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة الظهر بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. نواصل الحديث في ذكرى هجرة الحبيب محمد صلوات الله عليه وعلى آله من مكة إلى المدينة. في هذه الذكرى العظيمة نواصل الحديث عن معالم الإسلام ومبادئ الإسلام الأساسية التي يجب أن يستوعبها كل إنسان مسلم، ويجب أن تترسخ في ضمير كل إنسان مسلم ويتحرك على أساسها، استفادة من حركة رسول الله وحياة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الذي جعله الله رمزا وقدوة وأسوة لكل المسلمين. وهكذا يجب أن نستفيد من المناسبات التاريخية، وأن لا نتعامل معها تعاملا سطحيا دون أن يكون هناك استفادة ودروس وعبر نأخذها فنواجه بها الأحداث في هذا الزمن وفي هذه المرحلة العصيبة من تاريخ أمتنا. تحدثنا عن معلمين أساسيين من معالم الإسلام، أولهما الحرية والعزة والكرامة، وهذا هو معلم أساسي في دين الله. والمعلم الثاني هو الوعي والبصيرة، فدين الله لا يقبل بالاستعباد لغير الله، وكذلك يكسب الإنسان وعي وبصيرة وفهم وإدراك لكل ما حوله. والمعلم الثالث هو التزكية للنفس، ومسألة الزكاة للنفوس من أهم المسائل التي تأتي من دين الله، من الإسلام، من القرآن، وكانت من أهم المهام التي قدمها الله سبحانه وتعالى في القرآن لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله،

تتعرض لمؤثرات تدنسها وتحط من قدرها، ويصبح الإنسان مدمر من الداخل. وإذا ما دنست النفس يصبح الإنسان منشدا نحو المعاصي ونحو مساوئ الأخلاق ونحو الرذائل في كل شيء. بينما عندما تكون النفس زاكية ينشد الإنسان إلى مكارم الأخلاق، إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، إلى الأشياء الإيجابية والأشياء السامية والأشياء العظيمة. فتزكية النفوس هي من أهم ما حمل الله سبحانه وتعالى الأنبياء من مسؤولية، من يعني مساحة كبيرة جدا من عمل النبي هو تزكية النفوس، تربية هذه النفوس وتأهيلها بحيث تكون طاهرة زاكية. من خلال القرآن يزكي، من خلال أقواله يزكي، من خلال تصرفاته وأعماله يزكي، يركز على الروحية، يركز على الجانب التربوي. وهكذا كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وكذلك الأنبياء من قبله. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز في آيات القرآن كيف أن النفس البشرية قابلة لأن تتربى على مكارم الأخلاق وقابلة على أن تتربى على مساوئ الأخلاق. والأساس هو الإنسان الذي يستطيع أن يسير هذه النفس ويعودها على الخير، وإن عودها على الشر تعودت. فإذا عودها على الخير نمت فيها بذور التقوى والإيمان والإخلاص، وإذا عودها على الشر نمت فيها بذور الفجور والفساد والانحراف. نجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الشمس في أطول قسم في القرآن يقسم الله سبحانه وتعالى تقريبا 7 مرات ليخبرنا في هذه الآيات أن قضية النفس وزكاء النفس من أهم الأشياء. فيقول المولى سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هنا الله سبحانه وتعالى في هذه الأقسام كلها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. في هذا القسم الطويل يؤكد القرآن على أهمية زكاء النفس، كيف يجب أن يركز الإنسان، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ثم يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. القرآن هنا يؤكد ويركز على قضية أنك أنت أيها الإنسان يجب عليك أن تزكي نفسيتك، نفسيتك بيدك، وتستطيع أن تربيها وتؤهلها، لا تجعلها تسقط في المعاصي، فإنها ستتدنس، ستنحط، ستسوء حالتها. فلا تفرق بعد ذلك بين الخير والشر، بل ستنشد إلى الشر إذا ما تدنست. فحاول أن تبعدها عن كل حرام، عن كل سوء، عن كل معصية، ولا تنظر إلى المعصية باعتبار أنها تكسبك سيئات، فلنظر إلى المعصية باعتبار أنها تضرب نفسيتك، تدمر نفسيتك، وتأتي بعد ذلك سيئات. لكن القضية الخطيرة هنا تأثيرها على النفوس. النفس البشرية ألهمها الله سبحانه وتعالى التقوى، وألهمها أيضا الفجور، ولديها القابلية للتقوى، ولديها القابلية للفجور، ولديها القابلية للتربية على الخير وحب الخير وعناصر الخير والسمو والعشق لمكارم الأخلاق، ولديها كذلك القابلية لأن تتنامى فيها كل عناصر الشر والسوء ومساوئ الأخلاق. فيمكن للإنسان أن يتربى على الصدق، ويمكن أن يتربى على الكذب، يمكن أن يتربى على الطهارة، ويمكن أن يتربى على عكس ذلك النجاسة، يمكن أن يتربى الإنسان على العفة، ويمكن أن يتربى على الدناسة، يمكن أن يتربى على الخير، على الشجاعة، على الكرم، على السماحة، على الإيثار، على الإحسان، ويمكن أن يتربى على عكس ذلك. النفس البشرية تتعود وتتأقلم مع ما تربى عليه، وبالتالي على الإنسان أن يلتزم دائما بالخير لتتعود نفسه على الخير. وإذا ما أخطأ وإذا ما زل عليه أن يعود سريعا إلى الله سبحانه وتعالى

0: لأن الجذور تبقى، لكن إذا استمر قد تموت تلك الجذور، أشبه ما يكون بالأرض التي هي قابلة أن تنبت كل ما يلقى فيها، لكن إذا جاء في تلك الأرض مثلا أشياء تدنس تلك التربة مثل الزيت الذي يخرج من السيارات، هل ستنبت بعد ذلك؟ لا، المعاصي تقتل بذور الخير إذا ما استمر الإنسان عليها. العصيان، الفجور، الدناءة، الانحطاط، التنصل عن الوعي، موت الضمير، قلة الحياء، كلها عناصر سوء يمكن أن تتنامى في النفس وتكبر حتى تصل إلى أن تحول الإنسان إلى شيطان، عندما يصبح مصدر للشر في الحياة، عندما يصل إلى أن يفلس، تموت لديه كل الجذور التي هي لعناصر الخير وتسيطر عليه كل عناصر السوء والشر، وتنمو بذرات الفجور وتكبر وتتجذر فتسيطر على نفس الإنسان، على مشاعره وإحساسه ووجدانه، فيصبح عديم الخير، عديم الرحمة، عديم الفضل، عديما من مكارم الأخلاق، فيتجه إلى أن يفسد في واقع الحياة. ولذا نجد أن القرآن الكريم يخبرنا عن الاختلال في الولاء حينما يتولى الإنسان اليهود والنصارى، السبب هو اختلال في الزكاة، فيقول المولى تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم. إذن هنا شخص القرآن السبب، المرض. وما هو هذا المرض؟ هو خلل في الزكاة، حالة غير صحية غير سليمة، اختلال في زكاء نفسية الإنسان، في واقعه، في مشاعره، في وجدانه، في العناصر الداخلية، اختلال من الداخل، قد يكون جبن، وقد يكون بخل، وقد يكون شك، قد يكون آفة من الآفات التي أثرت على عناصر الخير، على فطرته، حتى أبعدته عن تلك الفطرة السليمة التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. فجانب التزكية للنفس وتربية النفس على مكارم الأخلاق مهمة جدا لكي تتجذر مكارم الأخلاق في النفس، فتصبح تصرفاته عبارة أشبه ما يكون بشجرة ناتجة عن تلك الجذور. العفة مشاعر ثم ينتج عنها تصرفات، الحياء مشاعر ثم ينتج عنها تصرفات، وهكذا يصبح الإنسان في واقع راق في تعامله في الحياة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
1: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المالي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام منه على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى الأنبياء والمرسلين، وعلى عباد الله الصالحين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وهذا قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وتوفيقه من قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. هذه هي الآيات 14 و15 من سورة آل عمران، وهي سورة مدنية، والآيتان كما سمعنا وأنصتنا تصححان مفهوم الناس للحياة الدنيا وزينتها. إنما على الأرض من مظاهر النعم ووسائل الحياة والترف، إنما سخرت للناس وبسطت بين أيديهم لتستقيم بها حركة الحياة، وليقوم بها معاش الناس المؤقت بحسب قدر الله، حيث قال: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. وعليه فإنما على الأرض من هذه النعم والأسباب لها مهمة مؤقتة معنا، ولنا معها مهمة مؤقتة، هي ما يوضحه الله بقوله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. فكل ما على الأرض إنما هو زينة مآلها الذبول، وما دام الأمر كذلك فيجب أن لا تأخذنا الزينة بعيدا عن الله الباقي، وأن لا تشغلنا عن ذكره وطاعته، بل علينا أن نتخذها متاعا في الحياة الدنيا، ونوقن بأن عند الله حسن المآب. ولكن الناس مع هذا البيان والإيضاح ومع هذا التصحيح والتوضيح انخدعوا، وزين لهم الشيطان حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والأنعام والحرث، زين لهم الشيطان حب شهوة الاندفاع إلى هذه المتع المؤقتة، فجعلوها هي الغاية والنهاية، واتخذوها هدفا مستقلا يسعون إليه، ومحبوبا عظيما ينقطعون له، وظنوا أن اقتناءها والاستكثار من جمعها سيمنعهم من الهلاك، وسيملكهم سر الحياة، وسيمنحهم خلودا وملكا لا يبلى، تماما كأبيهم آدم حينما خدعه الشيطان بنفس هذه الأسباب. وبهذا استغنوا بها عن الله، واختاروها معبودا من دون الله، واتخذوها ربا يتبع من دون الله. فكانوا كالمسافر الأبلة الذي ظن كعك الطريق غاية الرحلة، فعكف عليها يأكل ويتلهى، وبينما هو منقطع إليها فرح مختال بها، إذ وجد كيس الكعك فارغا، فإذا هو يقلب كفيه على ما فرط، وهنا تنهار قواه، ويظل في متاه بلا أمل في الوصول ولا في مواصلة الرحيل. إن الانشغال بزاد الطريق لا ينتج إلا التعويق. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى كما بسط لنا تلك النعم ووفرها وسخرها من فضله، وكما أحل لنا زينته التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فإنه ينبهنا إلى مهمتها وإلى مهمتنا معها، فيقول في الآية: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. إنه تحذير وتنبيه رحيم، ووعد منه بفضل عظيم. فكل هذا العطاء الذي تظنونه ملكا عظيما وتحبونه حبا جما، ليس إلا متاعا لهذه الحياة الدنيا، ليس إلا متاعا لهذه الحياة الدنيا التي هي الدنيئة. فكيف تتدنى نفوسكم إلى هذا الدرك الواطئ الدنيء، وتقنع به عن المقام العالي؟ والله يريد من نفوسكم أن تسمو عن الدنايا إليه، كيف تقف مطامحكم عند متاع فان دنيء والله يريدكم أن تطمحوا إلى ملك عظيم باق لديه؟ كيف تنسون بحب الشهوات ربكم الذي سخر ما في السماوات وما في الأرض وهو يريدكم أن تذكروه ليذكركم وتشكروه ليشكركم في مقام أسمى وأعلى وأعظم؟ كيف تعيقكم فقاقيع المتاع الهين عما أخفي لكم من قرة أعين؟ حذار أن يشغلكم السراب الكذاب عن صادق الماء وصافي الشراب، وأن يصرفكم عن صادق وعد الله الوهاب، والله عنده حسن المآب. إنه عنده لا سواه، وها هو الله يعدنا به ويدعونا إليه فيقول والله عنده حسن المآب، بل ويصفه ويدلنا على طريقه فيقول قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أسمعتم؟ أرأيتم كم هو العطاء من الله لمن أحبوه واتقوه؟ وكيف هي نهاية الطريق للصابرين؟ وكم هي نعم الله للصادقين والمتقين؟ فلهم وحدهم خالص لهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. إنه الخلود في هذا النعيم جزاء يقينهم بأن القناطير المقنطرة من الذهب والفضة زينة مؤقتة ووسيلة لا تمنح الناس الخلود ولا الملك الدائم، وبأن الخيل المسومة والأنعام والحرث وكل ما استجد من وسائل الترف في هذه الأرض كل ذلك متاع فان بائد. وليقينهم ذلك فإنهم متقون، لم يطغوا فيما مكنهم الله، ولم يسرفوا، ولم تنسهم النعمة رب النعمة، ولم تشغلهم الأموال عن المآل، ولم تصرفهم الأولاد والعتاد عن رب العباد. لقد تمتعوا تمتع عدل واتزان وعفة وإتقان وعطاء وإحسان، فنالوا خير الدارين وفازوا بالطيبات من الرزق في الحالين، فيا نعم المصير ويا حسن المآب. ومع حسن المآب فإنهم قد فازوا برضوان الله، والرضوان هو منتهى ما يطمح إليه الإنسان وأجمل ما يلتذ به عند الله وفي جنات ربه. إنه أعلى ما يشتهيه المؤمنون المتقون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنه الرضاء من الله عليهم بما أعطوا واتقوا وصدقوا بالحسنى، والرضاء منهم بما أعطاهم الله وأحسن الجزاء، فهم راضون كل الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وكيف لا، والله بصير بالعباد، يعلم ما يسرهم وما يرضيهم وما ينفعهم وما يغنيهم، ثم هو فوق ذلك بصير بمن يستحق هذا الجزاء وبمن يستحق ضده. فليس الجزاء بالجزاف وليس بالهوى والحيف، كلا، بل هو الحق، ولا يظلم ربك أحدا. وإن يكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إنه العطاء السخي ممن افتقر إليه وأظهر حاجته لربه وأطاعه واتقاه، وإنه حسن المآب لمن لم تشغله الشهوات عن الطاعات، كما أنه الحرمان والعقاب الشديد لمن استغنى بالمال والذهب والمتاع عن ربه وطغى في حب الشهوات على حب ربه وابتغى عرض الدنيا فأعرض به عن لقاء ربه. فكان لابد لكل من الفريقين من الجزاء المناسب، والله بصير بالعباد. اللهم اجعلنا ممن نال رضوانك، وممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وممن لم تطغه حب الشهوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
1: اسمعوا يا قوم، اسمعوا يا خيرة الخيرة من علماء الأمة الإسلامية ووجهائها وقادتها. الويل لأمة تلوذ بالصمت وتنكفئ على نفسها في خضوع وخنوع وهي تشاهد آل بيت نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الأخيار المنتجبين يقتلون ويصلبون ويذلون بسيف شر طغاة الأرض من بني أمية.
2: حقا لقد بلغ ظلم بني أمية منتهى،
3: والله لقد بلغ سيل الزبا.
4: كيف سنقابل رسول الله وقد تركنا آل بيته يقارعون الطغاة بمفردهم؟
5: اسمعوا يا أبنائي، أنا أكبر منكم سنا وقد شهدت من المآسي والأهوال والظلم والطغيان ما لم يشهد أحد غيري. منذ استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام تسلم معاوية بن أبي سفيان الحكم فاتحا صفحة الملك الوراثي المستبد ليضمن لبني أمية تداول حكم الأمة، مستهديا بوصية والدي حين قال: تداولوها يا بني أمية فوالله ما من جنة ولا نار.
2: حسبنا الله ونعم الوكيل.
4: أتصدر هذه العبارة من رجل يدعي إيمانه؟
5: بدأ معاوية حكمه برفع سيفه وإشهاره في وجه آل بيت رسول الله عليه السلام، وكل من رفع صوته بكلمة حق قتل الرجل الصالح الصحابي حجر بن عدي، واختتم ظلمه وطغيانه بقتل حفيد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. قتل الحسن بن علي بن أبي طالب، قتله بالسم.
6: هل بعد هذا الظلم من ظلم؟
4: الويل لنا إن لم نقارع هذا الظلم والطغيان.
7: مات معاوية وقد بصر ابنه يزيد بمطاوي الطريق إلى الظلم والطغيان والعبودية والاستبداد بالأمة. علمه كيف يجعل سيف الملك فوق أعناق الأمة، وسيف البغي والظلم فوق سيف الحق والعدل، وسهام العبودية والاستبداد تشق صدور الحرية والعزة والكرامة، ومبدأ سفك الدماء والقتل والتنكيل والفتك بالأمة والضامن لديمومة طغيانهم وملكهم الفاسد. لا دين يردعهم ولا قيم تمنعهم ولا ضمير ينهاهم حتى عن القتل والصلب والتمثيل بأحفاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وآل بيته. فها هو الطاغية الفاسق يزيد بن معاوية يستهل حكمه بارتكاب أبشع جريمة دونها التاريخ، مأساة كربلاء في العاشر من محرم سنة 61 هجرية. لم يقتل الإمام الحسين بن علي عليه السلام، بل قتلوا بضعة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لم يقتلوا أبناءه وأطفال آل البيت ويهينوا نساءه وأطفاله فقط، بل أهانوا الرسول الأعظم وأسقطوا كل المبادئ والقيم الإسلامية. ويموت شر طغاة الأرض يزيد بن معاوية، وتنتقل الخلافة إلى من هم أطغى وأظلم وأفسد وأفسق. انتقلت إلى الفرع المرواني ليتولى الخلافة الطاغية عبد الملك بن مروان ومن بعده أبناؤه، ليشعر خيار الأمة وعلماءها ووجهاءها أن الظلم قد وصل إلى الخط الأسود، وأصبحت السيوف على الأعناق، وأن الجروح أوسع من أن تمتد إليها خيوط الصبر والاحتمال، وأنهم في أمس الحاجة إلى قائد ورجل صالح ينقذ الأمة من وضعها المأساوي. فلم يجدوا من هو أفضل وأتقى من الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام. ذهبوا إليه يمدون أيديهم لمبايعته.
0: أشكر لكم هذه الثقة، وأقبل فيكم هذا الحماس الجهادي ضد الظلم والطغيان، ولكن مأساة كربلاء ليست ببعيدة. ذلك المشهد المأساوي حدث أمام عيني، ما زال حيا في ذاكرتي. شاهدت هولا شديدا.
1: نعلم أيها السجاد أن الضربة كانت موجعة للأمة بكاملها، وأن وضعيتنا هذه من الانكسار والهزيمة والظروف الصعبة هي نتيجة تقصير تراكمي من قبل الناس أنفسهم مع الإمام علي ومن بعده الإمام الحسن ثم مع الإمام الحسين، ولهذا فقد قوي الباطل وبنو أمية حتى باتت أي مواجهة لهم صعبة جدا.
0: لقد انساقت إلى صفوف الطغاة أياد يفترض أنها أعلنت البيعة وأعطت العهود والمواثيق على المناصرة والجهاد مع أبي الحسين بن علي. أعلنوا البيعة فخانوه، عاهدوه على الجهاد فخذلوه، أعلنوا الوفاء فغدروا وخانوا.
1: نعلم يا سيدي أن مأساة كربلاء قد شكلت هذه الجروح الصارخة في أعماقك، ليس في أعماقك فحسب، بل أيضا غطت مساحات كبيرة في جسد الأمة بأسرها.
0: أعلم يا أبنائي وإخواني أن الجهاد أهم صياغة لمقارعة عروش الظلم وتيجان الطغاة وعظمة أموال الفاسدين وجاه المستكبرين،
1: ولهذا جئنا إليك مبايعين ومجاهدين معك وتحت قيادتك لمقارعة هذه العروش والتيجان فوق رؤوس الطغاة والمستكبرين.
0: زمننا هذا غير مهيئ لهذا الهدف العظيم، فتخاذل الناس قد قاد إلى هذه الحالة السيئة التي نعيشها من ضعف في الوعي وقصور في الإيمان ونقص.
1: معك حق يا سيدي، ونحن الآن نريد أن نستعيد كرامتنا وعزتنا وإباءنا وشموخنا وحريتنا، نستعيد العدالة والحق والمساواة، ولا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة سواك يا سيدي.
0: كيف أستطيع أن أقبل منكم هذا التكريم والتشريف والمواجهة تتطلب جندا يكونون على مستوى عال من الوعي، وهذا ما نفتقده في وقتنا هذا.
1: صدقت سيدي، فها نحن نرى ما تركه الإيمان الناقص من أثر سيء، وما فعله الجهل وضعف البصيرة وانعدام الوعي، لقد أدى إلى ارتكاب جناية فظيعة على الأمة.
0: أنا لا أريد أن أغلق أمامكم أبواب الجهاد في سبيل الله ونصرة المستضعفين المظلومين من أبناء الأمة، ولكن واجبي الآن أن أربي جيلا قادرا على النهوض بالأمة وتخليصها من الطغاة المستبدين مستقبلا.
7: أدرك القوم حجم المأساة التي ما زال الإمام يحمل جراحاتها ويتجرع كؤوس الدماء التي نزفت من أحفاد رسول الله وآل بيته العظماء. لهذا ودعوه وقد حملوا قدرا غير يسير من أحزانه وآلامه وأوجاعه، ودعوه عاقد العزم على أن يبحثوا بين أحرار الأمة وأتقيائها عن رجل يكون بوسعه نصرة آل بيت رسول الله، فلجأوا إلى المختار بن أبي عبيد الثقفي.

0: مرحبا بعالمنا الجليل.
1: حييت يا ابن أبي عبيد الثقفي، لقد جئتك موفدا من علماء العراق ووجهائه وعقلائه وأتقيائه.
0: مجيئك شرف لي، خاصة وقد جاء حسب علمي بعد زيارتك للإمام زين العابدين عليه السلام في المدينة.
1: نعم، ولعلك علمت أيضا أننا سعينا لمبايعته والخروج معه لمقارعة طغيان بني أمية، فخاب مسعانا لعدم قبوله، لكننا أدركنا منه أن المجالات لا تغلق أمام دين الله، فوثقنا أنه يعمل على تهيئة من سيكونون قادرين على تغيير الواقع المظلم.
0: الإمام زين العابدين معه حق، لأنه رأى الناس من حوله في المدينة كلهم مهزومين مقهورين يفتقدون الوعي والبصيرة،
1: لهذا اتفق على اللجوء إليك أيها المختار ابن أبي عبيد الثقفي لما فيك من التقى والعدل والصلاح والشجاعة في مقارعة الطغاة الظالمين لتكون نصيرا لله ورسوله ولآل بيته، آملين أن لا تخيب رجاء الأمة فيك.
0: قبل أن أرد عليك أخبرني، كيف رأيت الإمام السجاد زين العابدين؟
1: رأيته أيها القائد كالشجرة الشامخة التي تنشر ظلالها رغم الرياح السواق التي تهب من جميع الجهات، لكنه حزين للحالة الشديدة التي يعيشها الناس، النفوس مقهورة ومهزومة والأفواه مكممة.
0: بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله،
1: ولكننا أردنا أن نكون له معينا ونصيرا.
0: لقد أدرك أن لجوءكم إليه بعد خديعة كربلاء لا يختلف كثيرا عن عودة الجاحد إلى الاستنجاد بالله في ساعة المحنة، فبقدر حجم الخيانة تصعب عودة الثقة. ولكن لا، أنا المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي سيعيد الثقة إلى قلب الإمام زين العابدين وقلب كل مظلوم في هذه الأمة.
1: بارك الله فيك يا ابن أبي عبيد الثقفي.
0: اذهب إلى القوم أيها العالم الجليل وأخبرهم أنني أعاهد الله ورسوله وأهل بيته والأمة بأنني لا يقر لي قرار إلا بعد أن أرى سيفي هذا مضمخا بدماء كل من شارك في قتل الإمام الحسين وأهل بيته عليهم السلام.
2: وصدق المختار الثقفي ما عاهد الله عليه، فقاد جيوش الأمة ماضيا لخلاصها من طغيان بني أمية وجبروتهم وفسادهم وطغيانهم. أيام قليلة مكنه الله فيها من قتلة الحسين ليشفي صدور قوم مؤمنين. قتل عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن متتبعا كل من شارك في قتل الإمام الحسين وآل بيته عليهم السلام. وتربع المختار الثقفي على ولاية العراق محسنا إلى الأمة، مقيما فيهم الحق والعدل والمساواة، وأراد حينها أن يعبر عن محبته وولائه لآل البيت عليهم السلام. أرسل غلامه بصحبة قافلة محملة بالهدايا وفيها جارية غاية في الحسن والعلم والورع والتقى والجمال، وما هي إلا أيام حتى حطت رحالها على باب بيت الإمام زين العابدين بالمدينة المنورة.
3: شكر الله سعيك يا ولدي وكتب أجرك، بلغ مولاك المختار عنا السلام وقبولنا هديته المباركة، فجزاه الله عن آل رسول الله خير الجزاء. والآن تفضل يا بني، تفضل مع ولدي محمد ليقدم لك ومن معك في القافلة واجب الضيافة. ما الأمر يا بني؟ أراك مشدوها شارد الذهن، هل من أمر يشغل بالك؟
4: نعم يا سيدي، من أي طينة خلقتم أنتم يا آل بيت رسول الله؟
3: كسائر البشر، من صلصال كالفخار، ولكن لما السؤال؟
4: أقف الآن أمام شخصيتي بلغ صيتها مشارق الأرض ومغاربها، وتسكن منزلا لا يساوي منزل أحد جنود طغاة بني أمية،
3: ولكنه في نظري أضخم من قصر منيف.
4: طغاة بني أمية يفترشون الحرير والديباج، وابن رسول الله لا يمتلك إلا غرفة تكاد تكون خالية من الأثاث.
3: يا بني لا عليك، فلا يهمنا، فزينة الحياة وبهرجها ظل زائل.
4: لكم الله يا آل بيت رسول الله، لكم الله.
3: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، مستمعينا نقدم لحضراتكم موجزا للأنباء. باركت بلادنا للجمهورية الإسلامية الإيرانية توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء العدوان والحصار على طهران، مشيرة إلى أن هذا الحدث المهم يؤكد أن خيار الجهاد والمواجهة والمقاومة ومقارعة قوى الطاغوت هو الخيار الأمثل والأفضل لمواجهة أعداء الإسلام والمسلمين. اعتقلت قوات العدو الإسرائيلي فجر اليوم 12 فلسطينيا خلال عمليات دهم واقتحام نفذتها في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة علنية لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية والوضع الإنساني في غزة. استشهد لبناني وأصيب ثلاثة في غارات شنتها طائرات مسيرة صهيونية اليوم على النبطية وسور جنوب لبنان، وذلك رغم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا التي تنص على وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي فجر اليوم أن بلاده والولايات المتحدة وقعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما. أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران دخلت حيز التنفيذ بشكل فوري، مشيرا إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو احتواء التوترات وتعزيز الحلول الدبلوماسية في المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية دمرت 555 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الساعات الماضية. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: إذا صحت القواعد صلح البناء، وإذا عرف الداء نفع الدواء. دقة في التشخيص، كفاءة في الكادر، حداثة في الأجهزة، تميز في الخدمات. أسعار الرمزية وأداء النوعي وعلى مدار الساعة وفي العطل الرسمية، كل هذا في المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية، المرجعية الأولى المعتمدة وطنيا وخارجيا. المركز الرئيسي صنعاء جوار مستشفى الكويت. فروعنا ذمار، الدائري الغربي، خط المغرب، محطة الأزرق، عمران، جوار المعهد الصحي، جوار مستشفى الصماد، صعدة، منطقة قحزة، جوار المركز الوطني لنقل الدم، إب، الظهار، جنوب مستشفى الثورة، مبنى مكتب الصحة والسكان، حجة، المدينة، جوار مركز الطوارئ، البيضاء، مبنى مكتب الصحة، المستشفى القديم، الحديدة، التحرير، جنوب حديقة التحرير. المركز الوطني لمختبرات الصحة العامة المركزية. العلم، الحقيقة، الحياة.
3: أخي المواطن، اتبع الإرشادات والتعليمات الموجودة في المحطة، وتأكد من اتباع الإجراءات الأمنية للحفاظ على سلامتك وسلامة الآخرين، وتذكر دائماً أن السلامة هي الأهم أثناء تعبئة الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: ما أجملش ومحلاش يا صنعاء القديمة وغبني عليش.
5: ما أجملش يا صنعاء ودارين بجمالها وصنعاء حوات كل فن. طيب غبني عليها من مه؟
4: غبني عليها من النفايات والمخلفات المتناثرة في بعض أزقتها. غبني عليها من مخلفات البناء المكومة في بعض شوارعها. غبني عليها من مخلفات الباعة المجولين والمحلات التجارية.
5: يا عيبة والقساعة على صنعاء الفاتنة والجميلة، كيف بيسخل بعض في رمي المخلفات وهي وجه اليمن الباسم بحضارتها وتاريخها العريق الذي له أكثر من 7000 سنة. صنعاء حوت كل فن ويا سعد من حلها.
4: كلام في محله. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
6: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانح استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
7: أخي المواطن، العدو يعرف كيف يلبس الباطل ثوب الحق، فلا تخدع بأكاذيبه، اكتشف حيل العدو.
8: يا باه، تي لنا حق المدرسة، أنا باقي محمد.
9: حاضر حاضر، من عيوني ولا يهمكم. امسك ابني، هذه 500 ريال، 150 لك و 250 لأخوك محمد. يلا أوبه من السيارة يا عيالي.
8: حاضر يا با.
10: يو يا بنتي، مالش بتدنا هادي، مالش؟
8: أنا أكبر من محمد، وانتو سجلتوا محمد وهو أصغر مني، وأنا ما رضيتوا تسجلوني.
9: من الذي قالش يا بابا أني ما عاد أسجلش؟ هذا الزي والشنطة، وقومي هيا والبسي أسير أسجلش في المدرسة. ومن حقش ومن حق كل فتاة يمنية يا بنتي إنها تتعلم.
8: شكراً يا أبا، شكراً.
11: التعليم مسؤولية الجميع.

على منعطفات الزمن تظهر نجوم لكل زمان ومكان، تضيء سماء العزة كرامة وبطولة، أوسع من اللغة وأشمل من المعنى.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم
1: ذاكرة المصر. ذاكرة المصر. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

مستمعين الكرام، سيظل رجال الرجال هم الكرم والشهامة والشجاعة، من صنعوا لنا مجدا يماليا أصيلا يليق بهم وبأرضهم. فألف تحية وإجلال لرجال الرجال هناك، حيث الكرامة والعلو والسمو والشرف والعزة. ألف تحية للقادمين من فرقان الشعوب، فماذا عسى القلم والروح أن تكتب عنكم، فقد تاهت الكلمات في بهاء عطائكم وتناثرت المعاني من عظيم بسالتكم. أنتم من زرعتم في قلوبنا ومآقينا سنابل الصمود وقواعد الثبات.

أيها الشهيد الشامخ شموخ عيبان ونقم ومران، أيها الشامخ وصولا إلى أصولنا التاريخية ومن أعلى قمة في المجد والخلود وفي سماء البطولة والفداء، أيها البطل غنتك الزوامل وغنتك القصائد والكلمات وتشرفت بذكر عظيم مناقبك في ملحمة البطولة الكبرى، نقبل جبهتك المعفرة بغبار الحياة المجابهة لذلك الاشتباك.

أخلاق وقيم تجلت في شهيدنا البطل، بطل أثيرنا لهذا اليوم، كان قمة في النبل وقمة في الإنسانية. كانت أخلاق شهيدنا أخلاق من عرف الله ومن سار على درب الشهادة ليكون له بصمة واضحة ويترك ذلك الأثر الكبير في حياة الشعب والوطن. ولولا الشهداء بعد الله سبحانه وتعالى ما تنسمنا عبير الحرية والشموخ والكبرياء، لولاهم ما رفعنا رؤوسنا عالية شامخة لعظيم ما قدموا وأنجزوا وضحوا حينما سكبوا دماءهم الزكية غالية من أجل هذا الوطن العريق. فكانت أخلاق شهيدنا أخلاق كلها صدق ووفاء وإخلاص وتضحية، مثل الفداء في أبهى صوره بما قدمه لليمن وللشعب من تضحيات جسام. أيها الأفاضل، نحن وأنتم في ضيافة سيرة عطرة للشهيد البطل توفيق أحمد عبد الرحمن الحاتمي.

أيها المجاهد البطل، على امتداد مضاميري وجبهات ملحمة الدفاع الوطني الكبرى، من ذباب إلى الربوع، ومن مجازة إلى الخوبة، ومن جبل قيس إلى صحراء الأجاشر، من البقع والصوح إلى جيزان ونجران، في كل تلك البقاع الطاهرة الزكية، لكم منا أكاليل الحب والتقدير والامتنان.

التحق شهيدنا البطل بجبهات العزة والشرف والكرامة، تاركا أثرا كبيرا بعد رحيله المشرف.

للشهيد البطل توفيق الحاتمي مواقف بطولية كبيرة، كان مقداما شجاعا لا يتردد، وقد جرح وخسر في كل جبهات الشرف والكرامة التي ذهب فيها. تمسك بسيرة المسيرة القرآنية وكانت له نهجا للحياة، دافع عن المظلومية، عن مظلومية وطنه، مقدما روحه خالصة لله، تخلص من حطام هذه الدنيا إرضاء لله وطلبا لجنته التي وعدها للمتقين. فالشهداء الأبرار كانوا وسيظلون لهم ذلك الفضل الكبير بعد الله سبحانه وتعالى في تنسمنا للحرية الحمراء.

والتي لا تغيب. الشهداء عبق الحاضر، رجل المستقبل، عظمة الماضي، لأنهم يعاصرون معنا كل الفصول والسنون والأحداث. هذا لأنهم أحياء ولكننا لا نشعر. فسلام ربي على كل شهيد ضحى بروحه من أجل هذا الوطن المعطاء، فلكل شيء ثمن، وثمن الكرامة غال، والشهداء وهبون هذا الكرم، يبتغون من الله الشهادة والتمكين ونيل العزة لوطنهم وشعبهم، فهم أعمدة النصر وساسه المتين، هم درع الوطن القوي، وهم آية الله في الأرض وبصمة المجد في هذا الوطن البارخ، عزة وكرامة وبطولة عظيمة.

مستمعي الكرام، الحديث عن الشهداء حديث يحتاج إلى ساعات وساعات، لأنهم محيط مليء بالعطاء، مثمر بالنصر، عظيم كعظمة هذا الوطن بأبطاله الذين دفعوا ثمن تضحياتهم دماء زكية قدمت مهرا لليمن الكبير ودفاعا عنها وعن تاريخها التليد. فسلام ربي على الشهيد البطل توفيق أحمد عبد الرحمن الحاتمي.

وعود الله سبحانه وتعالى بالنصر اقترنت بالاستجابة العملية لتوجيهاته وتعليماته. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.

0: الشاعرة العطرة. سامعين الأكارم، وتبدأ زوجة الشهيد البطل توفيق أحمد عبد الرحمن الحاتمي الحديث في مراحل حياته العطرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الشهيد توفيق أحمد عبد الرحمن الحاتمي المكنى بأبو علي، طفولة الشهيد ما كانش إنه عندي الخلفية إن أنا أسأل عن طفولته،

منذ أن عرفته وكان اطلاعه في منهج آل البيت، كتب في آل البيت، كيف أنه يطلع ويفهم ويعرف من هم آل

مواهبه كان ما شاء الله عليه، عنده اطلاع يعني قلد الخطوط، يحب يطلع على الأشياء التي تعرف عنده سعة أنه يتعرف على أشياء، بس كلها كانت في حب أهل البيت، اتباعه الخطوات السيد حسن نصر الله، حب كان الصحيفة السجاتية جدا لدي التي فيها

وقتها لم يفهم الدراسة الثانوية، الذي أنا فهمت أنه حصل شيء في المدرسة حتى أنه ترك الدراسة، ولكن توظف داخل دولة يعني عسكر. رضوان الله عليه كانت حياته ما شاء الله يعني فيها أشياء. التحق الشهيد في الجبهات من 2015 برغم أنه رضوان الله عليه كانت أمنيته أنه يقاتل تحت لواء علم من آل البيت، يستشهد تحت راية علم من آل البيت، كان هذا اللهفة التي يتمناها ويطلع عليها ما كانش يستوعبها غيره. استشهد رضوان الله عليه في 15/2017. كيف اني تلقيت خبر استشهادة؟ ما ننكر شن بيجي وجع ودي صدمة ووقع من شخص لشخص تختلف باختلاف الارتباط بالله سبحانه وتعالى، باختلاف الوثوق بالله سبحانه وتعالى، باختلاف الارتباط بالله سبحانه وتعالى. كان عنده زي ما نقول حد هو استعدي في آخر هاركس قبل أن يستشهد، كانت آخر نزول عندنا كمزاور وكان قبل المحرم أو في بداية المحرم، بيقول لي استعدي لأن تكوني أم أولاد شهيد، أم عظيمة. استغرب ليش؟ قال إذا لم أكن مع الإمام الحسين فلن أتخلى عن موكب السيدة زينب سلام الله عليها. وصلني خبر استشهاده، كانت صدمة إن أنا دارت بيت الدنيا هكذا شوية وصرت حمل أطفال ومعاناة ومسؤولية، وأنا من النوع الذي كنت لا كنت أبين ضعفي ولا أبين أن أنا مسكينة. كان يقول لي أعرفش قوية، كان يدعمني إنه يقول لي قوية. لما سمعت هذا الخبر دارت بي رأسي الدنيا وذكرت مصاب السيدة زينب سلام الله عليها، كانت جبل الصبر لآل محمد، تحملت أيتام آل محمد كافة، فهي قدوتي ولازالت قدوتي، ما بنمر شأنها بحاجة جديدة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. مواقف الشهيد كان من النوع الذي ما يتكلمش في حاجة حصلت له. حصل انه جرح 3 مرات قبل ان يستشهد، الثالثة كانت فيها شهادته. والله يعني كان عنده ثبات. من اجي اقول له ايش بيحصل عندكم احكي لي، قل ما احكي، مهما فعلنا مهما تحركنا امام الله لا شيء يذكر، نتمنى من الله القبول. كان حريص جدا على انه يكون في عمله كتمان. يقول لي سلمي، طبعا تسليم احنا عندنا جاهدات مواليات ضروري التسليم.
1: وفي الختام رساله:

وأخيه رضوان الله عليه أوصاني إن أنا ما أتخلى عن المسيرة القرآنية، أوصاني بأبنائي كذلك إني أربيهم محبين للمسيرة القرآنية، موالين للعلم الغائب، ما أخليهم يحسوا بنقص ولا أننا أحس أنا كذلك بنقص، لأني شاكون أرملة شهيد. اعتزاز لله الحمد والشكر.

كذلك أن أولاده أن لا يتموا أن لا يوقفوا في المرحلة التعليمية، كونه كان يتألم أنه ما قدر شيء يكمل دراسته. أتمنى أنهم يكملوا دراستهم ويبصرهم فوقين، يتخرجوا من الثانوية والجامعة ويأخذوا مراتب عالية. لكن أكبر ما كان يوصيني له الله الله في المسيرة القرآنية، هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ذاكرة المسك، ذاكرة المسك. وقفات خاطفة في رحاب الأبرار تجريها أمل إبراهيم.

0: تضمن صحتك تمام، أنت محتاج تأخذ راحة وتستعمل العلاج الذي بكتب لك بانتظام.
1: وهذا الدكتور أحمد طبيب وابني وطنه.
2: حرك الرافعة، حرك حرك الرافعة، حرك وحط الحديد، حط الحديد في هذا المكان، المبنى لازم يتأسس.
1: وهذا المهندس زياء، مهندس ويبني وطنه.
3: وانت والكل يا زيد تقدر تبني وطنك.
1: انا ابني وطني، بس انا صغير، يداتي صغيرة.
3: انت اليوم صغير بس بالعلم تكبر ويكبر معك الوطن. انت يا زيد وكل الاطفال الذي مثلك، انتم جيل المستقبل، والوطن يراهن عليكم تبنوه وتطوروا من قدراته، وكلنا نلحق أبناءنا بالمدرسة لأنها صرح البناء الأول لمستقبل اليمن الباهر.
4: وكلنا نلحق أبناءنا بالمدرسة لأنها صرح البناء الأول لمستقبل اليمن الباهر.
5: التعليم مسؤولية الجميع.
6: إذاعة صنعاء
7: تدعوكم إلى جزيرة الأحلام.
8: جزيرة الأحلام،
9: جزيرة الفن الإذاعي لإذاعة صنعاء العريقة التليدة. هذه الجزيرة التي رسم معالمها ورفد ينابيعها ورفع لواء هذه الجزيرة الفاتنة مبدعون من أرباب الفن الإذاعي.
10: ما الخطو يا شيبوب؟
11: حذيفة بن بدر فارس وبني فزارة.
10: ما بال حذيفة يا شيبوب؟
11: يحاول اقتحام أسوار الجزيرة.
12: من أين يأتيك العدو وأنت في أرض تكاد صخورها تتشيع؟
6: إذاعة صنعاء، إذاعة صنعاء تعود بكم عبر ذاكرة أثيرها الساحر.
13: كمن يعجبك الفشر قوي قوي.
14: ألا يا سيلاه.
6: وتقدم لكم باقة برامجية متنوعة من إرشيفها الإذاعي.
15: فسحة من الزمن في ظلال الكلمة نقضيها وثمار المعرفة نجنيها.
16: أنديت المرء والحباب.
17: أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
6: من الإرشيف.
18: توقفوا معنا لنسمع دقات هذه الأجراس.
6: أصوات سحرت القلوب قبل الآذان.
19: إنها تدق معلنة بداية مجد جديد.
2: ولمدة نصف ساعة.
6: من الإرشيف.
9: وكما يقول المثل اليمني، في الزوايا خبايا.
6: من مخابئ الذاكرة الحية للإذاعة نستعيد الصورة والصوت والفكرة والمدلول. روعة الفكرة وحلاوة المدلول.
3: فالحين ما قال مجلس الأمن.
6: مجلس الأمن عبارة عن طفل غير شرعي لأمريكا،
3: وأمريكا
6: أكبر العاشقات العظمى لحوالي مليون صهيوني، والصهاينة هم كلاب الحراسة لأمريكا في الشرق الأوسط.

0: إذاعة صنعاء، تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
1: تنبتين أينما شئت بلا حدود،
2: وهنيئا هنيئا لك يا وطني الحبيب.
0: من الإرشيف،
3: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
4: هنا صنعاء،
5: هنا صنعاء،
6: هنا صنعاء،
7: هنا صنعاء.
8: من إرشيف الإذاعة ومما لا يزال عالقاً في ذاكرة ووجدان الكثيرين، مساحة برامجية دافئة تميزت بالروحانية أسلوباً ومضموناً ومحتوىً هادف يعكس الهوية الإيمانية واليمنية والقيم الحقيقية للمجتمع اليمني. ومن الإرشيف اخترنا لكم
9: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. صدق رسول الله.
10: عزيزي المستمع، لعل آخر ما كان يدور في أذهان السامعين أن يقول لهم الرسول ذلك الحديث، ولعلهم توقعوا أن يقول لهم الرسول الذي جاء ليذكر الناس بالآخرة ويحثهم على العمل لها ويدعوهم إلى تنظيف ضمائرهم وسلوكهم من أجل اليوم الأكبر، يوم الحساب الذي تدان له النفوس. فليسرع كل منهم فليستغفر ربه عما قدمت يداه، وليتوجه لله بدعوة خالصة أن يميته على الإيمان ويقبل توبته ويبعثه على الهدى. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من ذلك كله الذي توقعه السامعون، بل قال لهم أغرب ما يمكن أن يخطر على قلب بشر. قال لهم: إن كان بيد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يغرسها قبل أن تقوم الساعة فليغرسها فله بذلك أجر. يا لله، يغرسها. وما هي؟ فسيلة النخل التي لا تثمر إلا بعد سنين، والقيامة في طريقها أن تقوم. وعن يقين لن يقول هذا إلا نبي الإسلام خاتم النبيين. الإسلام وحده الذي يمكن أن يوجه القلوب هذا التوجيه. وهذا تاريخ الأرض كلها ليس فيه مثل هذه القبسة من قبسات الرسول. وأول ما يخطر على البال عزيزي المستمع هو هذه العجيبة التي تتميز بها الفكرة الإسلامية، أن طريق الآخرة هو طريق الدنيا بلا اختلاف ولا افتراق، إنهما ليس طريقين منفصلين، أحدهما للدنيا والآخر للآخرة، وإنما هو طريق واحد يشمل هذه وتلك ويربط ما بين هذه وتلك. ليس هناك طريق للآخرة اسمه العبادة وطريق للدنيا اسمه العمل، وإنما هو طريق واحد أوله في الدنيا وآخره في الآخرة، وهو طريق لا يفترق فيه العمل عن العبادة ولا العبادة عن العمل، العمل إلى آخر لحظة من لحظات العمر، وتوكيد قيمة العمل وإبرازه والحظ عليه فكرة واضحة شديدة الوضوح في مفهوم الإسلام. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم الترجمة الكاملة الصادقة للفكرة الإسلامية، ومن ثم كانت الدنيا والآخرة في نفسه طريقا واحدا ونهجا واحدا. وإن في ذلك مستمع الكريم منهاجا يقتدي به المسلمون، ويتعلمون أن يربطوا طريق الدنيا بطريق الآخرة، يتعلمون أن الدين ليس عزلة عن الحياة، وإنما هو صميم الحياة، بل يتعلمون أن عملا واحدا من أعمال الأرض الكثيرة المتفرقة لا يمكن أن يخرج عن الطريق إلى الآخرة إذا أقدم عليه الإنسان وهو مسلم مؤمن بالله متوجه إليه، بل حين يتعلمون أنهم لا يمكن أن يخدموا الآخرة إلا بصلاح الدنيا، ولا يصلوا للآخرة إلا عن طريق الأرض، وأن عليهم أن يظلوا إلى آخر لحظة من حياتهم يعمرون الأرض ويغرسون فسائلها، حين ذلك يكونون مسلمين حقا وقدوة للأمم كلها على سطح الأرض، كما كان الرسول هو قدوتهم. وشيء آخر نتعلمه من هذا الحديث، فلا يأس مع الحياة، والعمل في الأرض لا ينبغي أن ينقطع لحظة واحدة بسبب اليأس من النتيجة. كل المعوقات، كل المئسات، كل المستحيلات، كلها لا وزن لها ولا حساب ولا تمنع عن العمل ما دام هناك إيمان وعزم وتصميم. وبمثل هذه الروح الجبارة تعمر الأرض حقا، وتشيد فيها المدنيات والحضارات. ليست إذن دعوة في الخيال حين يقول الرسول للناس: إن كان في يد أحدكم فسيلة فليغرسها، وإنما هي صميم دعوة الحق، الحق الواقع في الأرض المشهود على مدار التاريخ. والمصلحون في كل الأرض أحوج الناس إليها حين تضيق بهم السبل ويصل إلى قلوبهم سم اليأس القاتل، وهم أولى الناس أن يتدبروا سيرة الرسول نفسه. لقد كان يغرس الفسيلة وهو ما يدري ما يكون بعد لحظات، قد تأتمر به قريش فتقتله، قد يهلك جوعا في الشعب هو ومن معه من المؤمنين، قد يلحق به الكفار وهو في طريقه إلى الغار، فلا يكون ثمة غد أو تكون القيامة بعد لحظة، ومع ذلك يغرس الفسيلة ويتعهدها بالرعاية حتى يؤذن الله بالثمار، وهو مطمئن دائما إلى الله ما دام يؤدي الواجب المطلوب. ذلك عزيزي المستمع هو المثل الذي نحتاج إليه: من كان في يده فسيلة فليغرسها، ولا يسأل نفسه كيف تنمو وحولها الرياح والأعاصير والشر من كل جانب، لا يسأل نفسه، فليس ذلك شأنه، فليدع ذلك لله، ولتطب نفسه أنه أودعها مكانها الحق وعهد بها إلى الحق الذي يرعاها ويرعاه. قال رسول الله.
9: قال رسول الله برنامج من إعداد وتقديم
2: فاتن اليوسفي.
3: من الإرشيف،
8: تميزت إذاعة صنعاء بنوعية ما كانت تقدمه من برامج شكلاً ومضموناً، وما تزال الإذاعة على هذا النهج باعتبارها الوسيلة الأولى في البلاد التزاماً بالمهنية وأداءً للرسالة الوطنية المجتمعية بكل صدق وكل أمانة.
4: الريف والتنمية. الإعداد والتقديم علي يوسف الأمير.
5: أخوان المزارعين وأعزائنا أبناء ريف اليمن الحبيب، أسعد الله بالخير أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الريف والتنمية. أهمية زراعة محصولة سمسم في سهل تهامة. يعتبر محصول السمسم من أهم المحاصيل الزيتية المنتشرة زراعتها في سهل تهامة، ويشكل زيت السمسم أهمية بالغة في الحياة الغذائية لسكان تهامة وغيرهم من سكان المناطق الريفية ببلادنا. وزيت السمسم يستخدم بدلا عن السمن في الفتة والعصيد، ولا يستخدم كزيت طبخ كما هو الحال في البلدان الأخرى. كما يستخدم زيت السمسم كعلاج وخاصة أيام البرد، ولا يستغني عنها الإنسان في معالجة البرد وخاصة بالنسبة للأطفال الذين يتعرضون للإصابة بنزلات البرد الشديدة. وكل هذا إلى جانب أهمية السمسم في صناعة الطحينية وفي صناعة حلوى الجلجلان، والتي تنتشر معاملها في العديد من المناطق والمدن اليمنية. ويعد محصول السمسم من المحاصيل النقدية التي تعود بمردودات اقتصادية مجزية على المزارعين المهتمين بزراعته، سواء في تهامة أو في مارب أو الجوف أو شبوة أو حضرموت أو أبين أو المحويت وغيرها من المناطق التي تجود أرضها بزراعة محصول السمسم أو الجلجل كما يسمى في بعض المناطق.

يزرع محصول السمسم في السهل التهامي في موسمين رئيسيين وهما الموسم الخريفي، ويمتد خلال الفترة من نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس آب وحتى منتصف شهر سبتمبر أيلول، والموسم الثاني متداخل بين الشتاء والربيع ويمتد من الثاني من شهر ديسمبر كانون أول وحتى الأسبوع الثالث من شهر يناير كانون ثاني.

تنتشر في ساهلنا التهامي أصناف السمسم البلدية، والتي تتميز بلونها الذي يتراوح بين اللون البني واللون الأحمر، وتتراوح إنتاجية هذه الأصناف البلدية بين 800 و900 كيلو جرام للهكتار الواحد. وقد عملت المحطة البحثية بسالي تام على إدخال العديد من أصناف السمسم الخارجية، وعملت على اختبارها تحت ظروف سهل تهامة، وتبين للباحثين عدم قدرة هذه الأصناف المدخلة على التفوق على أصناف السمسم البلدية، سواء من حيث الإنتاج أو أيضا من حيث أيضا الأوصاف، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الاهتمام بجمع أصناف السمسم البلدية في كل المناطق، والعمل على تقييمها والحفاظ على أصولها الوراثية وانتخاب الأصناف ذات الجودة العالية، والعمل على تحسين وزيادة إنتاجيتها بما يحقق الفائدة التي يرجوها الزراع من هذا المحصول الغذائي والنقدي الهام. ينمو محصول السمسم في مختلف أنواع التربة المنتشرة في سهل تهامة، وتجود زراعته على وجه الخصوص في التربة الرسوبية متوسطة القوام، والتربة السلتية الرملية، والتربة الطينية الخفيفة والجيدة الصرف والتهوية.

قديم الزمن والمزارع التهامي يحرص أشد الحرص على انتقاء قرون السمسم الجيدة والممتلئة بالحبوب والخالية من الإصابة بالآفات الحشرية والمرضية، ويقوم بتجفيفها جيدا وفرض البذور منها وخلطها بالرماد والحفاظ عليها في أماكن وأوعية مناسبة إلى حين حلول الموعد الزراعي.

معدلات بذور محصول السمسم. يتراوح معدل بذور محصول السمسم بين 8 و10 كيلو جرام للهكتار الواحد، ويراعى أن تكون البذور نقية وذات حيوية عالية. تحضير الأرض لزراعة محصول السمسم. الأرض المراد زراعتها بمحصول السمسم ينبغي أصحابنا أن تحرث حرثتين متعامدتين، أي حرث الطول وحرث عرض، شيء يمن صعد فرع بلهجة المزارعين في تهامة. الحرث الأولى يفضل إجراءها بعد حصاد المحصول السابق للتخلص من الحشائش وبقايا المحصول وتهوية التربة وتعريضها لأشعة الشمس لتحسين خواصها وقتل يرقات الحشرات المختبئة تحت سطح الأرض والحفاظ على الرطوبة المتبقية في التربة. والحرثة الثانية قبل بدء الموسم الزراعي، وبعد الحراثة تكسر الكتل الترابية بالمخرج وتسوى جيدا بالمحر لتسهيل انسياب مياه الري إلى كل أجزاء الأرض، ثم تقسم الأرض إلى معادل وتشك نواه الري الرئيسية والفرعية لإيصال الماء إلى كل معدل.

طريقة زراعة محصول السمسم. يزرع محصول السمسم في أتلام نثرا أي سفح، وتكون المسافة بين التلم والآخر ما بين 30 إلى 40 سنتيمتر. الترقيع والخف لنباتات السمسم. تجرى عملية الترقيع للأماكن الغائبة أو الفارغة التي لم تنبت فيها البذور السابقة، وذلك خلال الأسابيع الأولى من عمر نبات السمسم. وتجرى عملية الخف أي الفكح لإزالة النباتات المتزاحمة والضعيفة والمصابة خلال الشهر الأول من عمر المحصول. التعشيب في حقول السمسم. في الغالب لا يتم التعشيب في حقول السمسم، وذلك نظرا لتقارب المسافة بين النباتات، كما أن محصول السمسم سرعان ما يغطي الأرض مما يؤدي إلى اختناق الحشائش المنبتة. ري محصول السمسم في سهل تهامة. يعطى محصول السمسم 4 إلى 5 ريات من الآبار، أي بواقع رية كل 20 يوم بما فيها رية الزراعة. وفي حالة الري من مياه الوادي يعطى المحصول رية واحدة أو ريتين قبل الزراعة، ولا يسقى بعد ذلك حتى موعد الحصاد، حيث تكفي الرطوبة المتوفرة في التربة المحصول طوال فترة النمو والتي تقدر بحوالي 90 يوما. أهمية تسميد محصول السمسم. لتحسين خواص التربة وزيادة العناصر الغذائية فيها، ولكي يحصل المزارع على إنتاجية عالية وجيدة من محصول السمسم، ينبغي عليها الاهتمام بعملية التسميد، حيث يوصى بإضافة السماد البلدي الدمان الجيد التقمر والتحلل، وذلك بواقع يتراوح بين 8 و10 طن للهكتار الواحد. وتشير نتائج البحوث الزراعية وتوصياتها إلى أهمية إضافة 50 كيلوغرام سماد يوريا، وذلك لكي يحصل المزارع أيضا على إنتاجية أيضا جيدة، وتضاف هذه الأسمدة دفعة واحدة قبل جفاف مياه الري من السيول أو عند الزراعة في حالة الري من مياه الآبار.

0: حصاد ودراس محصول السمسم.
1: الريف والتنمية.
2: من الإرشيف
3: إذاعة صنعاء منارة للوعي والأثير الحي في قلوب أوفى المتابعين وأغلى المستمعين.
2: إذاعة صنعاء تاريخ من الوفاء والعطاء والتميز والإبداع.
4: تنبتين أينما شئت بلا حدود، وهنيئا هنيئا لك يا وطن الحبيب.
2: من الإرشيف،
5: من الإرشيف درر برامجية يجمعها من ذاكرة الإذاعة إبراهيم عباس الحميضة وسعاد الويسي.
6: وقفة إعلانية.
7: أخي السائق، بعد الانتهاء من تعبئة الوقود تأكد من إغلاق فتحة خزان الوقود بإحكام، تجنباً لتسرب الوقود ولحماية السيارة من أي مشاكل محتملة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
8: إخراج المخلفات في المواعيد المحددة لمرور سيارة النظافة يسهل من عملية النظافة أولاً بأول. مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
9: نص المادة 30 من قانون الزكاة: يعاقب كل شخص يمتنع عن أداء الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد عن مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب من يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعا بغرامة لا تزيد عن 20% من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه. وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعا مع الغرامة جبرا. الهيئة العامة للزكاة.
10: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
11: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
12: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
11: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية. تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
13: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
14: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. على درب المحبة والوفاء يتواصل لقاؤنا بكم في حلقة جديدة عبر السلسلة التاريخية التي نعيش معها وإياكم في سرد الأحداث الشيقة والمفيدة من ذاكرة التاريخ اليمني.
1: وفي مستهل حلقتنا الثامنة من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، نحييكم ونتمنى لكم أجمل اللحظات، فأهلا ومرحبا بالجميع.

0: أحبتنا الكرام، بعد أن استكملنا الحديث عن الغزو الحبشي الأول لليمن في الحلقات السابقة من هذا البرنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، سيكون حديثنا في هذه الحلقة عن الوضع العسكري لليمن خلال القرن الأول للميلاد، والذي كانت فيه اليمن تمتلك قوة عسكرية من أقوى الجيوش في المنطقة العربية، حيث كانت تعتمد على قوة المشاة والخيالة وكذلك الرماة وعناصر مخصصة لفتح الطرق والنقل والتموين، إلى جانب ذلك العيون الاستطلاعية والقوات البحرية. وكانت القوة العسكرية أنذاك تعتمد على الأساليب والتكتيكات القتالية في مختلف الأحداث الحربية، والتي لا تزال مستخدمة حتى يومنا هذا.
1: ومنذ القدم واليمنيون لا يعتمدون فقط على الجيوش النظامية في الدفاع عن بلدهم من الغزاة، بل كانوا محاربين أقوياء وأشداء، وهذا ما أكدته الآية القرآنية التي تشير إلى الوضع العسكري لليمن: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. صدق الله العظيم. فاليمنيون جميعهم مقاتلون، وظل وضعهم العسكري قويا في مختلف فترات التاريخ القديم.
0: وقد ظلت العسكرية اليمنية مرتبطة بالشعب بأفراده العاديين وبفئاته المختلفة، ولم تكن يوما من الأيام خاصة بالتشكيلات العسكرية النظامية. ففي معظم المراحل التي تعرضت اليمن للغزو، وكان الشعب هو المتصدر لمشهد المواجهة والتصدي، وهذه الحقيقة تكررت كثيرا في التاريخ اليمني حتى وقتنا الحاضر، وهو ما نسميها اليوم باللجان الشعبية.
1: لقد كانت اليمن تضاهي القوى العالمية من حيث التسليح في تلك الفترة من القرن الأول للميلاد، وكان اليمني لا يحتاج إلى الانخراط في التشكيلات العسكرية النظامية حتى يتعلم مهارات وفنون الحرب، لأن حياته اليومية لم تكن تخلو من الصراع والقتال.
0: مستمعينا الكرام، لقد كان الشعب اليمني عبر مراحل التاريخ بكل أحداثه ومنعطفاته هو المقاتل الأول في التصدي للغزاة الأجانب الذين تمكنوا من التوغل داخل الأراضي اليمنية. فقد تولى أبناء الشعب مهمة الدفاع عن البلاد إلى جانب القوة العسكرية اليمنية عبر الانتفاضات والثورات على المحتلين، أو من خلال التصدي والمواجهة للغزاة.
1: فعلى مدى التاريخ اليمني نجد أن المقاومة الشعبية هي التي تضطلع بمهمة التحرير والاستقلال، ولم يسجل أن جيشا نظاميا يمنيا تمكن بحكم قوته العسكرية من حيث التسليح وبراعة العقلية القيادية من دحر أي غاز أو محتل.
0: ولهذا عندما نتحدث عن المقاومة فنحن نعني بذلك التشكيلات العسكرية العفوية المكونة من عموم الشعب ومن القبائل، إضافة إلى ما تبقى من التشكيلات العسكرية النظامية. وهذا الأمر يتكرر في مختلف فترات التاريخ اليمني.
1: فعندما يتعرض الجيش النظامي للهزيمة يتبعه أفراده للانخراط في المقاومة الشعبية التي تصبح بحكم الظروف والواقع بديلا عن الجيش النظامي، فتتلقى الأوامر من الملك أو القائد وتعمل على تنفيذها وفق إمكانياتها.
0: ولذلك فإن المراحل الأولى للغزو الحبشي لليمن شهدت قيام قبائل معينة من مناطق مختلفة بمهام حربية بموجب أوامر ملكية. فقبائل صعدة على سبيل المثال تولت الدفاع عن مناطقها من الغزاة الأحباش، حتى أن الملوك كانوا يلجؤون إلى القبائل لإرسال المقاتلين إلى معارك الدفاع عن السيادة اليمنية ضد الغزاة. أحبتنا الكرام، من خلال تتبع الأحداث الحربية في تاريخ اليمن نجد أن اليمنيين أثناء مقاومتهم للغزاة الأحباش استخدموا براعتهم الحربية في تلك المعارك، وابتدعوا وسائل قد تكون جديدة في ذلك الوقت مثل المباغتة والهجوم الليلي الذي من خلاله يندحر العدو، وتنكسر به شوكته.
1: أما عن التعزيز وإعادة التنظيم وهي إحدى مراحل المعركة في الجيوش الحديثة واستخدمها جيش اليمن القديم، فبعد كل معركة نجده يعزز قواته ويعيد تنظيمها لخوض المعركة التالية بكل سرعة وذكاء.
0: وتحدث أيضا عملية الإعادة للتنظيم داخل القوات العسكرية بعد الاستيلاء على الهدف والمحافظة على الجاهزية القتالية لكي تستعد القوة لهجوم آخر. وخلال هذه المرحلة تعوض القوة العسكرية النواقص من الأفراد ووسائل النقل والتموينات، ثم تقوم بعمليات هجومية أو هجوم مضاد كاسح ضد العدو المحتل. وهذا هو آخر ما لدينا في هذه الحلقة من الحديث عن الوضع العسكري لليمن في القرن الأول للميلاد. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى.
1: كان معكم من الإعداد والتقديم سامي الخطيب،
0: تهاني الشرجبي،
1: ومن المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
0: ومن الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
1: ومن الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
0: ومن الإخراج منى حامد السخي.
1: دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نختتم اليوم ملزمة الثقافة القرآنية، وقبل أن ندخل في الدرس الأخير منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس أكد رضوان الله عليه أولا أن التذكر بآيات القرآن ممكن لأي إنسان قد أصبح يميز ويدرك، يستطيع أن يتذكر، فالله قد يسر القرآن على هذا النحو للذكر. ثانيا أكد أن يتذكر الإنسان دائما بالقرآن، وأن يكون همه أن يتذكر. عندما تقدمه للناس قدمه على هذا النحو، تذكرهم به وليس بأسلوب المفسر، تنطلق وكأنك مفسر للقرآن قد تخطئ، أو أن تغوص في أعماق القرآن قد تخطئ. يكفيك ظاهر القرآن أن تتذكر به وأن تذكر الآخرين به، أن تدبره وأن تدعو الآخرين لأن يتدبروه، وهو شيء واسع جدا. ثالثا أكد أننا نحن في مقام التذكر، الآيات الكثيرة القضايا الكثيرة هي مما ليست موردا للنسخ ولا علاقة للنسخ بها. هذا رد على من يقول أن في القرآن ناسخ ومنسوخ. رابعا وهو يتحدث عن كيف نقدم القرآن، قال نتلو القرآن، نعلق تعليق بسيط بحيث نهيئ ذهنية الناس إلى الآيات التي نقرأها حتى تكون أذهانهم مؤهلة لأن يتذكروا بما يقدم إليهم من القرآن. خامسا أكد أن القرآن يمتاز بأسلوب لا يستطيع أحد أن يجعل منطقه مغنيا عنه، أن يجعل الناس يستغنون بمنطقه عن القرآن، لا يمكن إطلاقا مهما بلغ الإنسان في قدرته البيانية، في قدرته على فهم القرآن. لا تزال الأمة بحاجة إلى أن تسمع القرآن. سادسا أكد أنه ليس صحيحا أن القرآن متوقف على فنون أخرى كأصول الفقه. أصول الفقه هو فن يضرب القرآن ضربة قاضية، يضرب القرآن ضربة شديدة، بل يضرب فطرتك، يضرب توجهك نحو القرآن، يضع مقاييس غير صحيحة تدخل إلى القرآن، والقرآن بشكل آخر بشكل يختلف عن المقاييس التي وضعها لك أصول الفكر. هذا أبرز ما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله تعالى عليه: هذا شرف عظيم جدا لنا أن يكون توجهنا قرآنيا، ومهم جدا في هذه المرحلة بالذات، لأن أعداء الله يتوجهون أساسا إلى ضرب القرآن في نفوس الناس، إلى إقصاء الناس عن القرآن، إلى تغييب القرآن مهما أمكن، إلى خلق ثقافات تشكك حتى في القرآن الكريم. حرب شديدة ضد القرآن الكريم، لكنهم لا يستطيعون أن يمسوا نص القرآن بسوء، سيمسونا نحن بالسوء، سيفصلوننا عنه، سيبعدوننا عنه، سيشغلون أذهاننا بأشياء تصرفنا عنه، وبالتالي يصبح القرآن بمعزل عن حياتنا، عن التفاتاتنا أمام أي إشكالية نعاني منها. وفي الأخير فعلا القرآن قد يتعرض إلى التغييب، التغييب، لاحظوا حتى في المدارس ألم يشتت القرآن بشكل غير طبيعي؟ شتت القرآن سنين بعد سنين حتى تنتهي من معرفة القرآن وحفظ القرآن الكريم بعد سنين، بينما كنا سابقا كان في سنة أو سنتين يستطيع الناس أن ينتهوا من تعليم القرآن الكريم. قد يغيبون القرآن كما غيبوه في الاتحاد السوفيتي سابقاً.

استهداف القرآن، يعملون على تغييب القرآن. القرآن لا يستطيعون أن يمسوه بسوء، ولكن سيمسوننا نحن بالسوء، سيفصلوننا عنه. وكلما كان واقع الناس أسوأ في الدنيا سيكون أيضا واقعهم أسوأ في الآخرة، لأن معنى السوء هنا ناتج عن ماذا؟ ناتج عن تقصيرنا. وكلما قصر الناس في مرحلة تضاعفت المسؤوليات عليهم من جهة، لأنه كلما انتشر الفساد كلما اقترن معه بحكم الخطاب القرآني للناس مسؤوليات. منكر واحد أنت لم تنه عنه، جاء منكر آخر تفرع عنه منكرات، ألم يتكرر عليك الواجب مع كل منكر؟ تتعاظم عليك المسؤولية مع كل فساد ينتشر، فيكون كلما انتشر الفساد كلما تعاظمت المسؤولية علينا. وكلما رأينا السوء في حياتنا، وكلما رأينا أنفسنا لا نستطيع أن نؤدي شيئا في الأخير، إما أن نرى المهام الصعبة صعبة جدا فلا يصل إليها إلا البعض، قد لا يؤديها إلا البعض، قد لا يرتقي إلى أدائها إلا البعض، وتكون معظم الأمة هالكة، يهلك الناس في الدنيا ويقدمون على الله هالكين يوم القيامة، يهلكون بدخول جهنم، نعوذ بالله من دخول جهنم. فالقرآن الكريم في هذه المرحلة معرض لحرب شديدة، ونحن معرضون لثقافات متعددة. عندما تنزل ملزمة من وزارة الأوقاف تثقف الناس حول طاعة ولي الأمر، تجمع كل تلك الأحاديث التي لا يقبلها حتى ولا الأمريكيون، لا يقبلها حتى ولا الأوروبيون، بوجوب طاعة الحاكم وإن كان ظالما وإن كان غشوما وإن كان لا يهتدي بهدي ولا يستن بسنة، وإن أخذ أموال الناس وإن استبد بخيرات البلاد له ولأسرته. يجب أن تسمع وتطيع وتصبر وتسأل الله مالك وأدي ما عليك، أدي زكاتك وأدي ضريبتك. وعندما تقول نريد كذا، لا، اسأل الله ولا تعترض ولا تنقد، إلا إذا تمكنت أن تأخذ بيد الحاكم وتحادثه وتشاوره سرا. أما أن تنقد، أما أن تعترض، أما أن تهاجمه، فلا، هذا يعتبر تشهيرا بالسلطان بمن هو ظل الله في أرضه. وهكذا نزلوا ملزمة من وزارة الأوقاف سابقا في ظل النظام العميل، تشد الناس لطاعة ولي الأمر وإن كان ظالما وإن كان. ملزمة تنزل وتعمم، ويراد منها أن يتثقف بها الخطباء والمرشدون ليخاطبوا المجتمع بها. هذا شيء مما يعد حربا للقرآن نفسه، وتمهيدا لأن يسيطر علينا عملاء أمريكا، وتمهيدا لأن يحكمنا حتى اليهود أنفسهم. من العجيب أن هذا الملزمة نفسها في آخرها لم يكتفي بمسألة أن تسمع وتطيع للحاكم الظالم، بل وحتى وإن كان هناك كفرا وهيمنة كفر، أنت يمكن أن تعيش في ظله. عندما ترى نفسك، عندما يرى الناس أنفسهم أنهم لا يستطيعون أن يزيلوا هذا الكفر، إذن فليعيشوا وبس، فيكذبون على الناس كذبة رهيبة جدا. وقد يخدع الناس بشكل كبير عندما لا يفهمون. قالوا، هذا من ضمن ما ورد في الملزمة، قالوا رسول الله عاش في ظل الكفر 13 سنة في مكة، أليست هذه من تقديم حياة الرسول الجهادية؟ حياة وهو يصدع بما يؤمر، حياة وهو يباين أقاربه ويباين قومه، حياة وهو يعذب أصحابه وهو يلصق به أسوأ التهم

0: يقول شاعر، وتارة يقول مفتري كذاب ساحر، ويقولون عن القرآن الذي جاء به أساطير الأولين، وهو يتصارع مع أولئك. تفسر في الأخير أنها ماذا؟ أنها عيش في ظل نظام الكفر. فكما عاش 13 عاما وهو النبي، إذن ممكن كلنا نعيش في ظل الكفر. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني خطوة أولى تمهيدا لهيمنة اليهود علينا، فيكون لدى الناس قابلية لهيمنة اليهود، لأنه الآن هناك نظرة قائمة إكبار لأمريكا وإسرائيل. حينها أي واحد سيقول نحن لا نستطيع أن نعمل شيئا. أما إذا قد قدمت على هذا النحو، إذن فبالإمكان أن تعيش ولا مسؤولية عليك في ظلهم. أما إذا قالوا لك رسول الله هو كان هكذا، إذن فالجنة مفتحة لك أبوابها، وإن كان الشر هو الذي يحكمك. هذا شيء سيء جدا، وسيء جدا أن ينزل من إدارة هي معنية بالوعظ والإرشاد في عموم الجمهورية كلها، وأن تنزل نزولا ليس تلقائيا إلى المكتبات، بل نزولا في دورات تأهيلية تدريبية لمرشدين وخطباء لينطلقوا ليثقفوا الناس هم بهذه الثقافة. أليس هذا إبعاد للناس عن روح القرآن الذي يأمر الناس بمواجهة أعداء الله، بمواجهة الكافرين الظالمين الفاسقين أهل الكتاب، أن يكونوا عمليين مجاهدين؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. يعطونها وهم معترفين بأن أيديكم فوق أيديهم، يعترفون بصغارهم تحت هيمنتكم، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، عن يد وهم صاغرون. عندما تخرج من قراءة تلك الملزمة، وعادة القارئ يكون أقرب شيء ملاصقة لذهنه آخر ما يخرج به من كتاب معين، من ملزمة معينة، فكان آخر ما تخرج به من تلك الملزمة هو ماذا؟ كلام للفوزاني وللألباني، للفوزان وللألباني الذي كان عالم السنة قبل فترة، وعالم معتمد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها عندهم، أنه قال هو بالحرف الواحد أنه لا يجوز الخروج على الكافر المقطوع بكفره إطلاقا. بالعبارة هذا، عندما يكون الناس في وضعية يرون أنفسهم أنهم لا يستطيعون أن يزيلوا الكفر، نعم كان ممكن أن تترك الكلام إلى هذه الدرجة. أما أن تقول فقد عاش رسول الله في ظل هيمنة الكفر ونظام الكفر 13 عاما، هذا مسخ للحقيقة، وهذا إساءة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القرآن يتحدث عن معاناة رسول الله وهو في مكة، عما كان يعانيه من صراع مع الكافرين وهو مباين للكافرين. كيف يقال بأنه عاش في ظل نظام الكفر وهو يدعوهم بالحرف الواحد إلى أن يطيعوه؟ هو رسول الله، إذن يجب عليهم أن يطيعوا، يجب أن يتخلوا عما هم عليه، لدرجة أنه لم يقبل منهم أن يكون مجرد حاكم عليهم على ما هم عليه. ألم يعرضوا عليه أن يحكمهم إذا أراد أن يكون ملكا؟ لكن لم يقبل، لأنه لا يريد أن يحكم، هو يريد أن يتخلوا عما هم عليه. المسألة أرقى من أن يكون ملكا، فكيف يقول هذا بأنه عاش في ظل هيمنتهم وهم قد بلغ بهم الحال وأوصلهم هو إلى درجة أن يعرضوا عليه أن يكون ملكا عليهم؟ المسألة أرقى من هذا، هي أن يطيعوه نبيا يأتمرون بأمره، يهتدون بهديه، يتخلوا عما هم عليه. أليس هذا قمة الصراع؟ مسألة أنه لم يدخل معهم في قتال ميداني لأنه لم يتوفر له جنود، لم يتوفر له أنصار، وإلا فكان يفكر وكان يعرض نفسه على القبائل من الذي سينصره. ما معنى سينصره؟ أن يقف في وجه الكافرين فيضربهم فعلا. ثم يقال عنه في الأخير كان يعيش في ظل هيمنة الكفر، وهي عبارة ستخدع الناس، لأن كثيرا من الناس لا يعرفون سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاش في مكة 13 سنة، لأنه كان رسولا إلى الكفار في مكة. كل نبي يبعث في وسط كافر، هل يمكن أن نقول إذن فالكفر هو قضية يمكن العيش في ظلها؟ لأن كل الأنبياء كانوا يبعثون في ظل وسط كافر وفي مجتمع كافر. ماذا كان يعمل النبي؟ ألم يكن النبي عبارة عن ثورة على هذا المجتمع، عبارة عن خروج على واقع هذا المجتمع، يصرح، يصدع بما يؤمر، يجاهد، يتحداهم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. هذا منطق الأنبياء. ثم يقال في الأخير هذا يعتبر مبرر شرعي لأي إنسان مسلم يعيش في ظل الكفر. الرسول ظل 13 عاما في مكة، بداية الدعوة كانت سر، والسر قد يكون أسبوع أو شهر أو أقل من شهر، وبقية الأعوام كانت دعوة جهارة، ولذلك دخل يدعوهم جهارا إلى الاستجابة، إلى الإيمان بالله، إلى التخلي عما هم عليه. حاولوا أن يغروه بالأموال، حاولوا أن يقولوا له كن ملكا علينا ولنبقى على ما نحن عليه، ثم انطلقوا لمعاداته ومحاولة قتله. دخل معهم في صراع وعانى منهم، ثم يأتون ليقولوا بأن الرسول عاش في ظل الكفر. كيف هذا؟ هذه الثقافة أتت تمهيد لاحتلال اليهود والنصارى، لهيمنتهم على البلاد الإسلامية. لذلك تلاحظ أنهم استخدموها منذ فترة، النظام العميل عام 2000، ما قبل 2000، ما بعد 2000، يتحدثون عن هذه الأمور، والآن يستخدمونها. كما نسمع حديث من علماء بلاط السعودية وهم يربطون علاقة ولاء مع اليهود، ثم يأتوا ليقولوا أن الرسول عاش في ظل الكفر، ويبررون ويختلقون أو يقدمون للأمة ثقافة ويقدمون أحاديث، وسيخدع الناس، لأن الناس لا يعرفون سيرة النبي صلوات الله عليه وعلى آله بالشكل المطلوب. هيمنة أمريكية الناس مقبلون عليها لليهود، هذا من التمهيد لها، سواء شعر الذين كتبوها ووزعوها أو لم يشعروا. لأنه في الأخير ماذا؟ إذا كنت أنا وأنت أو أي إنسان سمع هذا الخطيب الذي قرأ هذه الملزمة وتأثر بها أنه يمكن أن يعيش في ظل الكفر، معلوم أن اليهود والنصارى درجة ثانية عند أهل السنة، هم لا يصنفونهم كمشركين كما نصنفهم، يعتبرون أنهم أحسن فوق الكافرين، لا زالوا أحسن من الكفار. ويعتبر اليهود والنصارى عند كثير من المسلمين لا يزالوا أحسن من الكفار، أهل الكتاب وضعية أحسن. فإذا كان قد جوزت وسوغت لي تلك الملزمة أن أعيش في ظل الكفر الصريح، فبالأولى في ظل اليهودي، فسيحكمنا اليهودي ونحن لا نشعر بحرج. أقول لماذا يحكمنا؟ قالوا نحن لا نستطيع أن نعمل ضده شيئا. هذا ما قلناه سابقا، أنه لا يجوز ولا يجوز بحال أن نتعامل مع القرآن من منطلق مشاعرنا وتقييمنا نحن للوضع بالشكل المغلوط، فنعكس ضعفنا على القرآن، لأنه هكذا صنعت هذه النفسية بالشخص الذي قدم لنا مثل تلك الملزمة. ضعيف قدم للناس ما يبرر حالة الضعف. فما يبرر حالة الضعف هو يعطي ماذا؟ يعطي تمهيدا للكفر، للشرك، للفساد، لليهودية، للنصرانية أن تهيمن. ولهذا قلنا أنه يجب أن نتعامل مع القرآن بروحية عالية، نتعامل معه وفق منطقه، نتركه هو يعلمنا ويزكينا، لا أن نأتي إليه فنميته ونجمد آياته ونقدمه للآخرين ميتا. هكذا سيكون الإنسان الذي يحمل علما. في الأخير كل ضعفه، كل تقديراته، كل ثقافته المغلوطة في الأخير يخدم ماذا؟ يخدم أعداء الله. أليس من يثقف الناس بهذه الثقافة سيصنع لديهم ذهنية تجعلهم قابلين لهيمنة اليهود؟ لأن كل واحد من الناس يقول نحن والله ما نستطيع أن نعمل شيئا، ليس لدينا قنابل ذرية. فكل شخص يكتفي بأنه ينظر فيقارن بينه وبين أمريكا وإسرائيل. أمريكا تمتلك قنابل نووية، نحن لا نمتلك هذا، إذن فلنعيش في ظلهم وليس علينا أي حرج أمام الله. ستكون القنبلة الذرية هي نفسها أقوى من القرآن الكريم، تمنحك شرعية أن تعيش في ظل الكفر، ولا تنفع القنابل القرآنية ولا تنفع الآيات القرآنية أن تشدك إلى العمل في مواجهة الكفر. لاحظوا كيف تقدم المسألة في الأخير. فيكون اهتمام هؤلاء بالثقافة التي تهيئ المجتمع الإسلامي من حيث يشعر أولئك أو لا يشعرون لقابلية هيمنة اليهود، وهي المرحلة في الواقع التي يفترض القرآن أن يكون عمل العالم، عمل المرشد، الخطيب، كل إنسان مسلم، أن يحرك الآخرين ويدعو الآخرين ويوعيهم توعية جهادية، تربية جهادية، لأن يحملوا مشاعر التصدي لأولئك فيكونوا مستعدين أن يقفوا في وجوههم. هذه هي المرحلة التي يجب أن تكون الثقافة فيها والتوعية فيها على هذا النحو. لسنا بحاجة إلى ثقافة تضفي شرعية على أن نتقبل الكفر ونتقبل هيمنة الكافرين. يجب أن نحذر من مثل هذا المنطق، وأن نعرف أنه إذا لم نثقف أنفسنا بثقافة القرآن فسنكون ضحية للآخرين، ضحية لثقافات أخرى. هذه الملزمة لم يستطع أن يأتي فيها من القرآن إلا بآية واحدة في أولها: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، التي دائما يقلبونها مع كل زعيم، وكل شعب علماؤه مرشدوه يسخرونهم لزعيمهم. ففي اليمن العلي عبد الله، وفي مصر لحسني مبارك، وفي السعودية لفهد، وفي الأردن للملك عبد الله، وهكذا تلاعبوا بهذه الآية ونسوا أنه حتى لو فرضنا أن الآية هذه على ما زعموا، فأين هم أولئك الحكام الذين يصح أن يقال عنهم منكم وأولي الأمر منكم؟ وجدنا هؤلاء أولي الأمر لم يعودوا منا، أصبحوا أكثر انسجاما مع أمريكا، مع سياسة أمريكا، معظمهم على هذا النحو، يرى شعبه يتظاهر يطالب بأن تقاطع أمريكا وإسرائيل، يطالب حكومته بأن تقاطع مقاطعة سياسية، بأن تقاطع مقاطعة اقتصادية، بأن يوقفوا تصدير البترول، بأن يفتحوا أبواب الجهاد، بأن يعملوا كل شيء. أليست الأمة هي تنادي بهذا؟ وأولئك ما هو موقفهم؟ موقفهم بالشكل الذي تريده أمريكا. فهل أصبح صادقا عليهم مسألة منكم؟ لو كانوا منا لكانوا مستجيبين لما نطلب، وإذا كانوا يقولون هم خائفون علينا فنحن نقول نحن الشعب، نحن نطالب بالجهاد لأولئك، نحن من نستطيع أن نتحمل أي وضعية اقتصادية، عندما نقول قاطعوا، وكانت المظاهرات هكذا تطالب الحكومات بأن تقاطع اقتصاديا، وليكن ما كان سنتحمل، باستطاعة أي زعيم أن يقول لا بأس أنا مستعد، ما دمتم مستعدون أن تتحملوا المضاعفات والآثار للمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية وقطع تصدير النفط وغيره، وأنتم مستعدون أن تجاهدوا مهما كان الأمر ومهما كانت إمكانيتكم ضعيفة، لا بأس. لو أنزلوا مسألة مواجهة إسرائيل في استفتاء شعبي، كيف سيكون الناس؟ سيصوتون تقريبا بنسبة 90% لمواجهة أمريكا وإسرائيل. فنحن نقول لمن يستخدم آية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أين هم الزعماء الذين تصدق عليهم كلمة منكم؟ ونحن نراهم أقرب إلى أمريكا منا، وأقرب إلى سياسة أمريكا منا، وأقرب إلى طاعة أمريكا من الاستجابة لشعوبهم. لم يعد وقت الآية بكلها. كان يمكن أن تقرأ هذه الآية في أيام الخلفاء الأمويين والعباسيين، لأنه ما زال منكم ما زال حاكم عربي، ما زالت تعتبر قراراته من داخل، لا يوجد دولة أخرى تفرض عليه إملاءات. ومع هذا كان الناس يقولون لا، هؤلاء هم ليسوا من أولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم، أما هذا فإنه يأمرنا بطاعة شخص هو مغلوب على أمره، هو لم يعد يستطيع ولا يتمكن أن يحقق أنه لا زال من الأمة. فالبعضهم ثقافته، نمط حياته في بيته غربية، بيته، شكله، نمط حياته، ثقافته، الأشياء التي يتابعها كلها تجعله شخصا غربيا، لم يعد يصدق على الكثير منهم معنى منكم. حتى لو كانت الآية على ما يريدون، فما بقي منكم، بقي لأمريكا، تريد أن تعين ولاه فهم منها وليسوا منا. انتهت الملزمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لأن نفهم كتابه ونهتدي بكتابه، وأن يتقبل منا إنه على كل شيء قدير، وأن يعينكم على طلب العلم، وأن يرزقكم الفهم والحفظ والإخلاص، إنه على كل شيء قدير. ونسأله تعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بصائر من ربكم. دروس من هدي القرآن الكريم.

0: وقفة إعلانية.
1: كلام في محله.

0: اقطب استعجل خارجنا وفي ساعة.
1: هذا اقطب وأخواته مثل كان وأخواته، ماذا تقصد بذكر هذه الأفعال وماذا تريد أن تقول يا أبو الأسود الدؤلي؟
0: أشي أقول إن إحنا بنستخدم هذه الكلمات بكثرة في حياتنا اليومية.
1: طيب، هذا دليل إن إحنا شعب عملي ونحب ننجز كثير من الأعمال.
0: سابر، بس كونك مستعجل فهذا لا يعني إنك تخالف النظام وتسبق غيرك في عمل أو تنجز معاملة عامة أو خاصة قبل الناس أو ترجم المخلفات في أقرب رصيف أو توصل لجنب البرميل وترميها من بعيد ساع كرة السلة، وطبعا ما تهدفش وتتناثر القمامة جنب البرميل وتخلي من بسروك يلقوا عليك التحية ويسلموا عليك سلام مش مفهوم وتكون سبب في أذية الناس،
1: أو توقف السيارة في نص الشارع وتسبب زحمة لأنك مستعجل وما تشتيش توقفها بعيد شوية وتمشي خطوتين،
0: أو تطلع بسيارتك من فوق الرصيف وتتسبب في حادث. والخلاصة قالها الحكماء في أمثال وحكم كثيرة، منها في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، ومنها من استعجل أبطاء أو تأخر، ومنها العجلة من الشيطان، حديث نبينا الكريم عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومسك الختام صلوا عليه وعلى آله.
1: كلام
0: في محله
1: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.

0: أخي المواطن، احذر التخزين العشوائي للنفط في المنزل والمناطق السكنية لسلامتك وسلامة الجميع. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
1: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
2: إذاعة صنعاء تقدم في العمق. في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعقليته الضرامية الضلالية التضليلية المعهودة، يضع العدو المركب حقائق صراعنا كأمة مجاهدة مقاومة لشره وعدوانه وإجرامه دائما في مقبرته التكتيمية التضليلية المعروفة. سواء ما يتعلق من تلك الحقائق بجرائمه وفضائعه ومجازره وانتهاكاته، أو ما له صلة بخسائره أمام القوى الحرة المقاومة لشروره وعتوه من أبناء هذه الأمة العربية الإسلامية التي ابتليت بغلواء هذا العدو وبإجرامه وجرائمه ومؤامراته، هو ومن يقف وراءه ويتبناه ويحميه من قوى الغرب الصهيوني. رغم هذا النهج التضليلي المخادع، فإن كثيرا من تلك الحقائق تخرج من مدافنها في خداع عدونا المركب الأخطبوطي ورواغه ودجله وكذبه. في هذا الإطار، وكمثال أخير وشاهد حي، وضمن ما ورد في خطاب الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله في لبنان يوم أمس، كان ثمة ما يؤكد حقيقة ما أشار إليه في هذا الخطاب ذاته، من أننا كسرنا مشروع إسرائيل الكبرى، كاشفا أن المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله شنت 3185 عملية في عملية العصف المأكول بمعدل 30 عملية في اليوم، وأن عدد آليات العدو المستهدفة بلغ 518 آلية، وعدد الطائرات المستهدفة 85، أسقطنا منها 12 مسيرة و12 محلقة وأصبنا مروحية. وأضاف أن عدد الخسائر البشرية في صفوف جنود وضباط العدو الصهيوني بلغ 1347 قتيلا ومصابا. وأمثال هذه الحقائق المدعمة بالأرقام تعطينا مؤشرات واضحة على طبيعة المعركة المستمرة بكل فصولها وبكل منعطفاتها، والتي تتواصل منذ عقود مع هذا العدو المركب وحلفه الشيطاني من تل أبيب إلى واشنطن، وأنها ينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهنا لا بأس أن نذكر أو نلمح فقط إلى حقائق ما تكبدت آلة العدو الأمريكي الصهيوني المستكبر العسكرية العدوانية، التي نسجت حولها الأساطير طيلة ما مضى بحاملات طائراتها وبتقنياتها المتطورة المعروفة عن السلاح الأمريكي والغربي عموما. حقائق ما تكبدت هذه الآلة الغاشمة أمام القوات المسلحة اليمنية جوا وبحرا في العدوان على اليمن أثناء طوفان الأقصى وإسناد اليمن لمظلومية أبناء غزة، وتلك التي أيضا لحقت هذا العدو على أيدي الجيش والحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المواجهتين أو العدوانين اللذين شن على إيران في خلال العام الماضي وهذا العام. وأيضا ما ناله ويناله كيان هذا العدوان الصهيوني المحتل في فلسطين من بأس رجال المقاومة الإسلامية في لبنان، وما كان أيضا من ضربات موجعة لهذا العدو من قبل مجاهدي المقاومة الإسلامية العراقية طيلة هذه الفترة من التصعيد العدواني على شعوب أمتنا، أي منذ ما يناهز 3 سنوات. والواقع أن ما نلمحه ببساطة ووضوح هو، وضمن هذا الإطار الموضوعي، أننا نعيش حقا زمن النصر التراكمي على عدونا الأخطبوطي الدموي العنيد والعاتي، وأنه في المقابل يتدحرج في خط انهزامي ويمضي القهقرة إلى اندحار وزوال يستغرق وقتا لكنه حتمي. ويكفي أيضا أن نذكر بما رؤية أو لوحظ منذ بداية التصعيد الهجومي العدواني الصهيوني الأمريكي على غزة وفلسطين وعموم شعوب منطقتنا في لبنان واليمن وإيران والعراق وسوريا بامتدادات إلى أماكن أخرى منذ العام الميلادي 2023 تحديدا، وهو شبه إجماع المحللين على أوسع المستويات والنطاقات على أن مجلس حرب العدو ورقابته العسكرية دأب على عدم الإفراج إلا عن النزر اليسير جدا من خسائره البشرية والمادية المتعاظمة يوما بعد يوم على يد مقاومة فلسطين والمحور الجهادي المؤازر.
2: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشاري.

طاب مقيلكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي، يبدأها بالعناوين الرئيسة. اليمن تبارك الانتصار التاريخي لإيران وتؤكد جهوزية الشعب لانتزاع حقوقه المشروعة. طهران توقع مع واشنطن نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما. والقوات الروسية تستهدف منشآت طاقة للجيش الأوكراني ومواقعه في مقاطعات عدة. التفاصيل استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بعث فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية عزاء ومواساة إلى مدير المؤسسة الاقتصادية اليمنية العميد علي حميد في وفاة نجلة، معربا في برقية العزاء عن أحر التعازي وعميق المواساة بهذا المصاب، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إن لله وإنا إليه راجعون. باركت اليمن توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء العدوان والحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة بأن ذلك يمثل انتصارا تاريخيا لطهران. وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها إلى أن هذا الحدث المهم يؤكد أن خيار الجهاد والمواجهة والمقاومة ومقارعة قوى الطاغوت هو الخيار الأمثل والأفضل نتيجة والأقل كلفة لمواجهة أعداء الإسلام والمسلمين. وأوضحت الخارجية أن مبدأ وحدة الساحات ترسخ وتجذر في واقع أحرار الأمة، وستبنى عليه مسارات عملية بما يحقق الحرية والاستقلال والسيادة والعزة والكرامة، وتنتزع بموجبه جميع الحقوق. وشددت على أن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور القدس، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي وأن يفهم أنه لن يستفرد بالفلسطينيين في أي جولة من جولات الصراع القادمة. كما أكدت الخارجية أنه واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فإن الشعب اليمني بجميع مكوناته الرسمية والشعبية حاضر لانتزاع كامل حقوقه المشروعة وإنهاء كافة أشكال العدوان والاحتلال والحصار. أدان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بشدة اليوم ما تتعرض له الأسيرة الصحفية والكاتبة الفلسطينية لما خاطر من انتهاكات وممارسات جسيمة داخل سجون العدو الإسرائيلي، وحملا الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياتها وسلامتها. وأشار إلى أن ظروف احتجاز الأسيرات الفلسطينيات تتسم بالقسوة الشديدة في ظل الاكتظاظ وسوء التغذية والحرمان من الاحتياجات الأساسية والرعاية المناسبة. وأكد أن ما تتعرض له لمخاطر والأسيرات الفلسطينيات يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات جنيف وللمواثيق الدولية الخاصة بحماية الأسرى والصحفيين. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن بلاده والولايات المتحدة وقعتا نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، تضمنت الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، والامتناع عن التهديد بالقوة، والالتزام بالتوصل لاتفاق نهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي خلال 60 يوما،
على أن تبدأ واشنطن فورا برفع الحصار البحري الكامل عن إيران وبسحب قواتها العسكرية من المنطقة المحيطة بها خلال 30 يوما من الاتفاق النهائي، مقابل سماح طهران بعبور آمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز ل60 يوما بعد إزالة الألغام والعوائق الفنية. كما نص الاتفاق على التزام أمريكا ببرنامج لإعادة إعمار وتنمية إيران وإنهاء كافة العقوبات الأحادية والدولية والإفراج الكامل عن الأموال والأصول الإيرانية المجمدة، مقابل تأكيد طهران عدم إنتاج أو اكتساب أسلحة نووية وتسوية وضع المواد المخصبة المخزنة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بدوره أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تمثل خطوة مهمة نحو احتواء التوترات وتعزيز الحلول الدبلوماسية في المنطقة، وأضاف أن توقيع المذكرة يجسد التزام طهران وواشنطن بالحل الدبلوماسي، عاكسا رغبة الطرفين في تجنب المزيد من التصعيد. قالت الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت بالطائرات المسيرة منشآت تابعة لمجمع الوقود والطاقة الأوكراني، ما أدى إلى تدمير مستودع وقود بمنطقة كييف ومصفات زاتورينو النفطية في منطقة بولتافا. كما دمرت القوات الروسية بالصواريخ مواقع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية المحصنة في منطقة زبروجيه براجمات الصواريخ المتعددة، كما دمرت باستخدام مدفع D-30 موقع إطلاق طائرات مسيرة. بالتزامن شنت القوات الجوية الروسية غارات جوية على مناطق للانتشار المؤقت تتبع القوات الأوكرانية في منطقتي خاركوف وديمبرو بيتروفسك. كان ذلك مسامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة، وفي نهايته هذا التذكير بالعناوين. اليمن تبارك الانتصار التاريخي لإيران وتؤكد جهوزية الشعب لانتزاع الحقوق المشروعة. طهران توقع مع واشنطن نص مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، والقوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة للجيش الأوكراني ومواقعه في مقاطعات عدة. إلى هنا سمعنا الكريم تنتهي نشرة الأخبار 3 لهذا اليوم، قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. الزميلة أماني عامر توفيكم بالمتابعات الإخبارية بعد لحظات.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء مستمعينا، أهلا ومرحبا بكم إلى متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. وفيها إساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة، سلوك علني يعكس التوجه الرسمي داخل الولايات المتحدة، واعتراف أمريكي بانتصار شروط إيران وسقوط عن جهية واشنطن، حفل توقيع إصدار كتاب عراقة التاريخ وآفاق المستقبل وقبيلة آل النصيري.

يمثل التطاول المستمر على المقدسات والرموز الدينية الإسلامية من قبل القيادة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية تجسيدا لسياسة ثابتة وممنهجة تتجاوز حدود التصرفات الفردية لتكشف عن عمق العداء الموجه ضد الأمة الإسلامية ومقوماتها الروحية، وهو ما تجلى بوضوح مؤخرا في الإساءة الصريحة التي وجهها دونالد ترامب لأقدس بقعة على وجه الأرض مكة المكرمة والكعبة المشرفة من خلال نشره في حسابه على تروث سوشيال صورة مسيئة تستفز مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. إن هذا السلوك الصادر عن رئيس أمريكي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الإساءة للمقدسات في واشنطن باتت تعكس توجها رسميا وسلوكا عاما داخل الولايات المتحدة وليست مجرد فلتات عابرة، كما أن توقيت وخلفية هذه الإساءة يظهران بشكل جلي الارتباط العضوي والوثيق لترامب بالصهيونية التي تتبنى مع الأذرع الغربية الداعمة لها مشروعا عدائيا ممنهجا يستهدف المقدسات الإسلامية بهدف ضرب الهوية العقائدية والروحية للأمة. ومحاولة إضعاف مقومات وحدتها الدينية والسياسية لتمكين المشاريع الاستعمارية في المنطقة استدل على هذا بالشواهد التاريخية التي تؤكد هذا الارتباط الوثيق. ففي مايو 2017 زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة صهره جاريد كوشنر حائط البراق وبالمسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات أمنية مشددة، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يزور الحائط أثناء توليه منصبه، حيث وضع يده اليمنى عليه وقام بحسب التقليد الصهيوني المتبع بوضع ورقة تتضمن صلوات وأمنيات بين حجارة الحائط في خطوة حجاز علنية وواضحة للمشروع الصهيوني ومساعيه لتهويد المقدسات الإسلامية في القدس الشريفة وسلب الهوية العربية عنها. ومن خلال قراءة تلك المحطة فقد توجه ترامب حينها إلى الموقع دون رفقة أي مسؤول إسرائيلي ليعطي الزيارة طابعا عقائديا خاصا، وكان معه الحاخام الصهيوني المسؤول عن حائط البراق شاموئيل رابونفيتز، حيث دخل المكان المخصص للرجال بينما زارت ابنته إيفانكا وزوجته ميلانيا الموقع من المكان المخصص للنساء، مما يعكس الامتداد العقائدي والسياسي الملتزم كليا بخدمة الأجندة الصهيونية.

0: وبرعاية وزير الثقافة والسياحة أقيم اليوم بصنعاء حفل توقيع إصدار كتابين لمؤلفهما عضو مجلس الشورى الشيخ محمد عايض النصيري، والكتابين هما الحدة عراقة التاريخ وأفاق المستقبل وكتاب قبيلة آل النصيري عبر التاريخ. وفي فعالية الحفل تحدث عضو مجلس الشورى الدكتور عبد العزيز الكميم بكلمة أكد فيها أن إصدار مثل هذه الكتب العلمية التي تتحدث عن تاريخ القبائل اليمنية وثقافة التراث عبر التاريخ والحفاظ على الهوية اليمنية تعد بادرة عظيمة لإظهار تاريخ اليمن الضارب عبر التاريخ.
1: أحكم أخواني وأخواتي الحاضرات والحاضرون جميعا إلى هذا الملتقى الثقافي العظيم، فعالية عظيمة ومستفتح عظيم للثقافة، وأنا انحصرت في كتابين مهمين هما أنا أعتبرهم إضافة إلى المكتبة اليمنية، وقد سعدت كثيرا بقراءتهما وأضاف لي الكثير من الأشياء التي كنت أجهلها تماما، سواء عن قبيلتي الحدة التي أنتمي إليها أو عن آل النصيري الذين امتدت فروعهم أولا داخل اليمن الواحد، والذي ينبه إلى أننا كلنا لحمة واحدة وشيئا واحد وامتدت إلى الوطن العربي الكبير، فنحن والحمد لله وحدة واحدة ومستمرة ودائمة بإذن الله. المعلومات تطرقت إلى الكثير تاريخيا وعرجت بعض الشيء على الحاضر، وكذلك كلمات الحاضرين فيما يخص الثار وإنعكاساته السيئة والسلبية على التنمية والتي تعاني منها كثير من مناطق اليمن، ولكن إن شاء الله فضل الجهود وتعاون جميع أبناء اليمن الانتهاء وتطبيق القانون إن شاء الله يتم ولكن التقليل من حوادث الثار المؤسفة والتي أصبحت عائقا كبير من عوائق التنمية.
0: من جانبه تحدث الشيخ محمد عايض النصيري مؤلف الكتابين بكلمة أشار فيها إلى أن مدة العمل التي استمرت حتى إخراج هذا العمل إلى الواقع استغرقت 10 أعوام تم خلالها إجراء البحوث عن تاريخ قبيلة الحدة وقبيلة آل النصيري في جميع الجوانب التاريخية والعادات والتقاليد والأعراف الحميدة داخل القبيلة اليمنية. وقال في تصريح لإذاعة صنعاء:
2: في الحقيقة إحنا سعداء كثير اليوم هذا الاحتفاء بكتابين تاريخيين. الكتابين هذه يعني تضاف إلى مكتبة اليمنية وهي موثقة يعني في التاريخ عن الآثار والمواقع التاريخية وعن الحصون والقلاع والشخصيات والمناضلين القدامى والموجودين بعضهم ونحن يعني بذلنا جهد في هذا الجانب من أجل توثيق التاريخ وتوثيق الأمور الثقافية وتوعية الشباب يعني من هذه الأمور، وإن شاء الله اليوم يعني سوف يتم تكريم عدد من بعض الذي بذلوا جهدهم والذي عملوا يعني في صالح المجتمع، وهذا التكريم هو يأتي تشجيعا لدورهم لما قاموا، وفي أمل كبير إن احنا إنهم يعني يضاعفوا جهدهم يعني في إصلاح ذات البين يعني فيما بعد. فالإصلاح ذات البين هو هذا يهمنا كلنا، ونحن نسعى في إصلاح ذات البين. التكريم هذا هو تحفيز للمستقبل، على أساس إن الناس يضعفوا جهدهم في حل الإشكال ويقدموا خدمات للمجتمع، وكلنا نخدم المجتمع، فنامل من المكرمين أن يبذلوا جهدهم في المستقبل لخدمة الناس وخدمة البلاد.
0: بدوره استعرض مدير عام الكتاب والنشر بالوزارة محمد المصعبي أهم ما جاء في الكتابين عن تاريخ جزء من القبائل اليمنية وهي قبيلة الحدة وقبيلة آل النصيري في محافظة ذمار.
3: بعد اطلاعي على الكتابين كتاب آل النصيري وكتاب الحدة، هناك محتويات كثيرة لهذين الكتابين، إلا أنني ذكرت رؤوس أقلام لهذين الكتابين وهي مختصرة. كتاب آل النصيري: الآثار القديمة والإسلامية، نبذة تاريخية على الملك دمار علي وابن ثاران إطلالة على تاريخ اليمن القديم، مجالس القبائل ومجالس التشاور عند المجتمع اليمني القديم، قبائل اليمن في التاريخ المعاصر، الحكم في الجمهورية اليمنية. أما كتاب الحدا فقد تناول هذه النقاط المختصرة: التسمية والموقع الجغرافي والخصائص الجيولوجية والطبيعية، مختصر عن تاريخ المديرية وأهم معالمها الأثرية، تقسيم الحدا إلى ثلاثة أقسام كما هو متعارف عليه: بني زياد وبني بخيت وعبيدة.
0: وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من الشخصيات الاجتماعية والمشايخ من قبيلتي الحدا وآل النصيري الذين كان لهم دورا بارزا في حل مشاكل الناس وقضايا الثار في قبيلة الحدا وغيرها من قبائل اليمن.

إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا إلى نهاية متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم التي استمعتم فيها إلى إساءة المجرم ترامب لمكة المكرمة، سلوك علني يعكس التوجه الرسمي داخل الولايات المتحدة، وحفل توقيع إصدار كتاب عراقة التاريخ وأفق المستقبل وقبيلة آل النصيري. لكم التحية من الإعداد سميح عز الدين، من الطباعة والإنترنت طه سلامة، ومن التنفيذ يحيى مهدي، ومن التقديم أماني عمر. دمتم بخير.

0: وقفة إعلانية.
1: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية جامعة ليستر بريطانيا لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 من يوليو حتى 25 من يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
2: أخي السائق، تجنب تحميل السيارة أثقالا زائدة غير ضرورية، فالوزن الزائد يؤدي إلى زيادة استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

0: أخي المستهلك، عند شراء المواد الغذائية بالوزن تأكد أن الميزان يحمل علامة وملصق التحقق والمعايرة من قبل الهيئة. خط الدفاع الأول، الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
1: نص المادة 32 من قانون الزكاة، الفقرة باء، على كل مكلف أن يقدم إلى الهيئة إقراراً بمقدار الزكاة الواجبة عليه في وقت وجوبها، وفي حال عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد فيتم تقدير الزكاة الواجبة المستحقة عليه من قبل الهيئة من واقع ما يتوفر لديها من بيانات أو معلومات عن نشاط المكلف وإخطاره بذلك، وله التظلم فيما تم التقدير عليه. الهيئة العامة للزكاة.
2: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

قد حسدت سدرة المنتهى لما حوت والفلك الأنور والكعبة

0: آه آه، أش من بلد هذا؟
1: الوضع المعيشي صعب، أنت غاضب، غيرك راضي عن الواقع. هذا الحكومة لا تمثلك ولا تهتم لأمرك، ولا كأنك موجود بالحياة. تعبت من الحياة يا عزيزي، وماذا بيفيدك نصف راتب؟ فكر بأمر. نعم أنت عارف ما هو قصدي، بالدولار أو بالشيكل، بريال أبو عقال، مرة واحد فقط وتحل مشاكلك. لا تتردد، ما عاد تخسر حاجة.
0: لكن قد خسرت كل شيء فعلا.
2: أخي كلنا كذلك، كلنا بنعاني نحيا شرفاء ونورث لأبنائنا ما يعتزون به، لا ما يجلب العار لهم. أخي اليمني كلنا بنعاني، ولكن لا مبرر لخيانة الوطن. لا تمد يداك لمن دمر بلادنا جميعا، لمن هو سبب مصائبنا كلنا. هات يداك بيدي، نحل الخلافات بالحوار، نصلح بلادنا ونبني دولة للشعب تضمن حياة كريمة لكل اليمنيين.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أخون إنسان بلاده؟
3: أباه جهز جيبك.
4: خل يا بنتي، أشفي
3: فتحوا المدارس.
4: طيب سيري قري، يعني أين المشكلة؟
3: ومستلزمات المدرسة زي ودفاتر وشنطة حالية.
4: ما بش داعي يا بنتي نشتري جديد، وعاد الأول على عطفته، عادوا جديد.
3: يا باه مش جيسير لابزي جديد، عايز حكن علي زميلاتي.
4: شوفي يا بنتي، العلم ما يشتيش اللباس الجديد، العلم يشتي عقل مستوعب، ما يشتيش بليد.
3: فهمت يا باه، هو كل عمل الشيطان الذي وزني، لكن ما دام زي حك السنة الأول النظيف وشنطتي جديدة، إذا أنا راجع لمدرستي وواثق من نفسي وراضية بما معي.
5: التعليم مسؤولية الجميع.

موضوع المقاطعة هو من المواضيع المهمة جدا الجديرة بالاهتمام الكبير على مستوى التوعية المستمرة وكشف الكثير من الحقائق عنها في جانبين، يعني في جانب أهميتها والإيضاح بالشواهد والأرقام لحجم الاستفادة الكبيرة التي يستفيدها الأعداء من خلال بضائعهم في أسواقنا في العالم الإسلامي في المنطقة العربية وغيرها، حجم ما يستفيده الأعداء سواء من المواد الخام التي يأخذونها من بلداننا في العالم العربي وغيره على مستوى العالم الإسلامي بشكل عام، أو غير المواد الخام، البضائع التي يعيدونها إلى بلداننا بأغلى الأثمان، وكم يجنون منها من أموال هائلة جدا، لأنهم يستفيدون من هذا السوق نظرا للحالة التي عليها الأمة الإسلامية، حالة متدنية جدا فيما يتعلق بالإنتاج والبقاء على وضع استهلاكي كبير جدا. فالتوعية المستمرة عن هذه المسألة والحديث عن هذه التفاصيل بما يساعد على استيعاب الناس لأهمية المسألة وإدراكهم لخطورتها عليهم وسلبيتها الكبيرة.

ومبدأ وحدة الساحات ومهم للغاية في إفشال تلك المسار العدوانية التي تهدف إلى تسهيل الاستهداف لهذه الأمة من خلال تجزئة المعركة، وعملوا حتى على تشويه أي تعاون بين أبناء هذه الأمة وشعوب هذه المنطقة في مواجهة ذلك العدو الذي أتى من خارج هذه الأمة، العدو اليهودي الصهيوني من خارج هذه الأمة ومن خارج هذه المنطقة، والعدو الأمريكي المعتدي على هذه الأمة من خارجها. وفي نفس الوقت إذا تعاونت هذه الأمة في دفع خطر عنها يحاولون أن يشوهوا ذلك وأن يجرموا ذلك وأن يطلقوا عبر أبواقهم حتى من المنتمين إلى هذه الأمة حملات دعائية لتشويه ذلك، بينما يعملون لتسويق وتبرير حالة النفاق والخيانة والخدمة للعدو الإسرائيلي والتعاون معه وكأنها شيء طبيعي. العدو لن ينجح في ضرب هذه المعادلة وحدة الساحات

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدراً محتوماً لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغراً ذليلاً.
1: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلا، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
0: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: وسيبقى نبض قلبي يا وليا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
0: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
3: برع يا استعمار،
4: برع من أرض الأحرار،
0: برع يا استعمار.

0: براعي استعمار، برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. براعي استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
1: مع حلول العام الهجري الجديد أكد السيد القائد على الجهوزية المستمرة لمواجهة كل المؤامرات التي تستهدف اليمن ومحور المقاومة والأمة الإسلامية بمقدساتها، كما دعا أبناء الشعب إلى التعاون رسميا وشعبيا لإنهاء الاحتلال والعدوان والحصار ونيل الحرية والاستقلال والعيش بعزة وكرامة للوصول إلى النهضة الكبرى على أساس الهوية الإيمانية، محذراً ومنذراً دول الاحتلال والعدوان من استمرار مخططاتهم ومشاريعهم العدوانية كفرصة أخيرة لمراجعة مواقفهم وسياساتهم تجاه اليمن.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمار.
1: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. انهيار الخدمات وارتفاع الأسعار وسع دائرة الغضب الشعبي والاحتجاجات في المحافظات المحتلة. وعدن تشهد حالات وفاة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانعدام الكهرباء.
2: تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في المحافظات المحتلة إثر تدهور الخدمات الأساسية، حيث قام محتجون بإحراق الإطارات وإغلاق الطرق في عدد من أحياء مدينة عدن وشبوة وحضرموت، تنديدا باستمرار انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي أدى إلى تسجيل حالات وفاة بمحافظة عدن. مصادر محلية أفادت بإغلاق محتجين في مديرية البريقة ميناء الزيت ومنعهم خروج قاطرات المشتقات النفطية، فيما قطع متظاهرون الطريق الرئيس بين جولتي كالتكس والغزل والنسيج في المنصورة احتجاجا على تدهور الخدمات والإجراءات الأمنية بحق المحتجين السلميين. وفي السياق، دعا ناشطون في وادي حضرموت إلى عصيان مدني سلمي شامل يشمل إغلاق المحلات وتعليق العمل في المرافق العامة والخاصة، كما نظم مواطنون في زنجبار وقفة احتجاجية أمام المجمع الحكومي للمطالبة بحلول عاجلة للأزمات الخدمية والمعيشية. وفي شبوة، تفاقمت أزمة الوقود مع شح الديزل والبترول ما تسبب في تعطيل حركة النقل والخدمات والأنشطة التجارية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء إلى مستويات قياسية، وصل فيها سعر دبة البترول 20 لترا إلى 50,000 ريال.
0: عدن بين الظلام وكسر العظم. تتعمق حالة الفوضى والانقسام داخل مدينة عدن في ظل تصاعد الصراع بين الفصائل الموالية للسعودية والإمارات. وفي تطور ميداني، السعودية تتخلص من الانتقال وتحول ملف الخائن الزبيدي إلى مجلس الأمن.
3: فوضى تلتهم المحافظات المحتلة، وحكومة الفنادق تتفرج من بعيد. تقطعات مسلحة في الطرقات بين شبوة ومارب، واحتجاز لعشرات القواطر المحملة بالنفط والغاز، ومنع لوصولها إلى المحافظات الأخرى، مما تسبب بأزمات وقود خانقة وطوابير انتظار متزايدة وانقطاع للخدمات وارتفاع جنوني في الأسعار.
4: غاثي بالكهرباء، غاثي بالبترول، بترول ارتفع 5 مرات، ترفعونه في شهر يا ظلم 5 مرات.
3: ففي تعز قفز سعر دبة الوقود إلى 45,000 ريال في السوق السوداء، فيما تتفاقم الأزمات في سقطرى ووادي حضرموت ومحافظات أخرى. انهيار متواصل لسلطة الاحتلال وأدواته العاجزة عن تأمين طريق واحد أو حماية خطوط الإمداد، مشهد يفضح المحتل وأدواته الذين تركوا المحافظات المحتلة نهبا للفوضى والتقطعات والابتزاز، فيما تتآكل حياة المواطنين يوما بعد آخر تحت وطأة الانهيار والإهمال.
0: في تعز المحتلة تتفاقم أزمة المشتقات النفطية بارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة فاقمت من معاناة المواطنين.
5: خلقك الله كيف تكفينا؟ عندنا روح مين نفهم حتى مضابرين الناس؟ لازم الحين نقول لك كمل الرحال ليش يا أستاذ رشاد العليمي؟ القواتر الذي كانت تجي الغاز، شركة الغاز الذي كانت تورد لداخل تعز، ليش نقصت كمية؟ ألا يستحقوا أبناء محافظة تعز؟ من يوقف معهم؟ من يساندهم؟ ولا نرجع نحطب؟ رسالة للأستاذ رشاد العليمي، والله يتعبنا، والله نحن نضارب حين ومنعنا. اتقوا الله، اتقوا الله، الشعب مات من الجوع، اتقوا الله. حاربتونا احنا من الغاز، حاربت احنا من البترول، حاربت احنا من الماء، حاربت احنا من الكهرباء. الا يكفي عذاب؟ الا يكفي عذاب؟ اتقوا الله.
6: الاتحاد العليمي ولا المحافظ يعيش ب100,000 شهريا زي ما المواطن العادي.
7: ب80
6: ايش يواجه به؟ يواجه به كهرباء ام ماء ام ايجار ام علاج أنا معك مشان إيش لقيت؟
0: عدرموت تشتعل غضبا نتيجة انهيار الخدمات ونهب الثروات وانقطاع الكهرباء الذي أغرق المحافظة بالمزيد من الفوضى والصراع بين ميليشيات السعودية وأدوات الانتقال.
3: حضرموت تثور والمكلا تغلي بالغضب، احتجاجات شعبية واسعة وشوارع رئيسية أغلقت أمام حركة المرور. المحتجون قطعوا جسر الهايبر في رسالة رفض للواقع المتدهور.
7: لابد على الدولة منه وزير يكون في أرضه، محافظ يحكم في أرضه ما يحكم اللي برا.
3: الكهرباء تنهار وساعات الظلام تتزايد، الخدمات تتراجع والمعاناة تتسع يوما بعد آخر.
8: بترولنا موجود، مواردنا موجودة كلها، وحكايتكم.
3: لكن المفارقة الصادمة أن كل ذلك يحدث في محافظة تزخر بالنفط والثروات.
9: كفى الذهب لثرواتنا، شعبنا يستحق كامل الحرية والعزة وحياة كريمة.
3: ثروات هائلة لا تنعكس على حياة المواطنين، وإيرادات ضخمة لا تنهي أزمة كهرباء واحدة.
10: هذا موال الشعب، هذا حقوق المواطنين، ليش ما بتعطونها إياهم؟ يا أخي عطوهم الكهرباء والباقي سرقوه، سرقوا اللي بغيتوه تاني. الكهرباء يا أخي خلوها مستمرة عشان نقول مسؤولين يلقوا خير في البلاد.
3: في المقابل تتواصل الصراعات على الموانئ والحقول ومصادر الدخل، بينما يترك المواطن وحيدا في مواجهة الحرمان. ما يحدث في المكلا اليوم ليس مجرد أزمة كهرباء، بل صرخة شعبية مدوية تكشف نتائج سنوات من النهب والإهمال، وتؤكد أن أبناء حضرموت يريدون ثرواتهم وخدماتهم لا مزيدا من الوعود.
0: حماية لإسرائيل، تحركات أوروبية واستجابة سريعة من مرتزقة وميليشيات العدوان والاحتلال التي أصبحت الذراع الرخيص لخدمة مصالح الكيان الصهيوني.
1: في توقيت لافت تكثف أوروبا حراكها السياسي في الملف اليمني، لكن هذه المرة من بوابة البحر الأحمر. سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونييه أجرى سلسلة لقاءات في الرياض مع قيادات ما يسمى بالشرعية. إلى جانب العليم التقى السفير الأوروبي بطارق صالح وأبي زرعة المحرمي اللذين تسيطر قواتهما على مناطق من الساحل الغربي لليمن، وتمتد مناطق نفوذهما حتى مضيق باب المندب. المباحثات ركزت بصورة أساسية على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما أسموه بالتهديدات الأخيرة من وكلاء إيران لأمن الممرات المائية والبحرية، وهي ذات التهديدات التي أطلقتها صنعاء مؤخراً ضد العدو الإسرائيلي بسبب استمرار جرائمه بحق الشعب اللبناني الشقيق. فالتحركات الأوروبية المفاجئة جاءت بعد أيام قليلة فقط من قرار القوات المسلحة اليمنية إعادة فرض الحصار على الملاحة الإسرائيلية في باب المندب والبحر الأحمر، على خلفية رفض الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار في لبنان.
11: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان.
1: التحركات الأوروبية تزامنت مع تصعيد العدو الإسرائيلي لمخاوفه بشأن التهديدات اليمنية، حيث اعتبر موقع إنفوس إسرائيل الفرنسي في تقرير حديث أن السلاح الأخطر والحقيقي على إسرائيل هو ما لدى أنصار الله، وأن خطورته تفوق الصواريخ الإيرانية على تل أبيب. توقيت هذه التحركات الأوروبية وسرعة استجابة مرتزقة التحالف لها تثبت مجدداً أن ما يسمى المجلس الرئاسي وميليشياته مجرد أدوات وظيفية تحرك عن بعد للدفاع عن مصالح الكيان الإسرائيلي.
0: في ذروة الإذلال المعيشي والفوضى الأمنية في المحافظة المحتلة، وسير دفاع المرتزقة يجهر بالعمالة وبعقدة النقص، ويقر بأن السيادة التي يريدونها لليمن مرهونة للأمن القومي السعودي.
12: الجهات الدولية أظن وفقا للقانون مفوضة للمملكة العربية السعودية، وبالتالي ما فيش أي دعم يحصل من أي مكان إلا عبر المملكة السعودية.
13: وفق إيش من القانون يا دكتور؟
12: اللجنة الرباعية الذي هي مسؤولة عن الملف اليمني، سواء كانت من سابق بريطانيا وأمريكا والإمارات السعودية كمجتمع دولي وإقليمي، لكن في هذا المجتمعات تمشي على قوانين. ما معقول كل واحد يقدم دعم الراسه ولا يتدخل، يعني المعروف هذا، يعني اليمن هو أمن قومي سعودي، ما حد يقدر يقدم أي تعاون ولا يقدم أي مساعدة ولا يقدم كذا إلا بالتوافق والتفاهم والتخطيط والتنسيق مع المملكة العربية السعودية.
14: برا يا استعمار، برا يا استعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: الإنذار الأخير. لأكثر من 10 سنوات عاش اليمن معاناة كبيرة وأزمات اقتصادية نتيجة العدوان والحصار الأمريكي السعودي، جعلت اليمنيين يأكلون الخبز اليابس ويتنفسون الهواء الملوث بالبارود. لكن تلك المعاناة لم تقف عند الجوع والمرض، بل تجاوزتها دول العدوان والاحتلال إلى نهب الثروات النفطية والمقدرات في المحافظات المحتلة، بينما تركت المواطنين يموتون من سوء التغذية، وكأن اليمن قسمت إلى قسمين، قسم يأكل خيراتها وقسم يدفع ثمنها بالدم. وما يحدث في المحافظات الجنوبية المحتلة يحدث في المحافظات الشمالية الحرة، وهي سياسة يحرص العدو السعودي على استمرارها لتركيع اليمن وإبقائه حديقة خلفية.
15: قبل سنوات سمع أبناء عدن وعود من تحالف العدوان ومرتزقتهم بأنهم بيحولوا عدن إلى دبي أخرى ويخلوها مثل بلدانهم، فكانت النتيجة أن الناس تحولوا من النوم في البيوت إلى النوم في الشوارع.
16: بدأنا في الخط الأول لإعادة الجمال إلى عدن، لإعادة الطمأنينة إلى عدن، لإعادة الأمان إلى أهالي عدن.
15: 10 سنوات من الوعود، والنتيجة مواطنين يفترشوا أرصفة عدن هربا من الحر وانقطاع الكهرباء. والمفارقة أن السعودية نفسها درجة الحرارة فيها اليوم أعلى من عدن، فالرياض سجلت 43 درجة مئوية، يعني أكثر من عدن ب8 درجات. لكن ما بشي حد راقد في الشوارع بسبب الكهرباء، ولا أحد بيعاني مثل ما يعاني الناس في عدن وحضرموت وغيرها. وإذا جاء بغل وقال هم معنيين ووفروا الخدمات لمواطنيهم فقط، إيش علاقتهم بنا؟ نقول لهم أصلاً اللي تسببوا بهذه المعاناة في بلادنا من أول يوم للعدوى وعدوى الناس بالتنمية والإعمار، لكنهم حولوا عدن إلى مسرح للفوضى والاغتيالات ومختلف أنواع الأزمات.
17: أسوأ مرحلة يا شيخ، لا خدمات، لا كهرباء، الغلاء فاحش، الاغتيالات ثالث، الانفلات الأمني لا متهى.
18: 10 سنين نفس المعاناة، حكومة نزلت وحكومة دخلت ويدي المعاناة.
19: سنين وشعبنا يطالب،
20: يطالب إيش؟
19: يطالب بكهرباء.
15: 10 سنوات والمعاناة مستمرة، وما زال بعض المرتزقة يتكلموا عن الأشقاء والجيران، وعلى افتراض أن السعودية ما لهاش دخل. طيب أين هي حكومة النفاق؟ وليش جالسين في فنادق الخليج وتركيا ومصر بدل ما يرجعوا يعالجوا مشاكل الناس؟ وإذا كانت السعودية ما لهاش علاقة، ليش توفر لهم الدعم والحماية؟
21: انفجارات تهز بيترو مسيلة، وتحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق الموانئ والمنشآت النفطية، واستنفار عسكري واسع، وإجلاء مسؤولين إلى مواقع سرية تحت الحماية السعودية عقب محاولات استهداف متكررة.
22: اليوم نرى الطائرات المسيرة تحوم على مدينة المكلا وانفلات أمني على أرض الواقع، وزعزعة لم تشهد لها مدينة المكلا أو بدون ساحل حضرموت دون أي تحرك أمني، مما يفضح ويكشف سلطات الأمر الواقع المدعومة السعوديين بأنها قد فشلت في إدارة هذا الموضوع.
15: الناس بحاجة تعرف من هو غريمها الحقيقي اللي بيحمل فاسدي. فالتجربة أثبتت زيف الوعود واستهتار المرتزقة بمعاناة المواطن، وكل صيف يدور الناس حل الكهرباء، ويجي الشتاء وينسوا كم مات وكم مرض من أطفال ونساء. إلى درجة أنه يوميا بتخرج تقريبا في عدن 6 جنائز من البيوت بسبب الحمى وانقطاع الكهرباء.
2: الناس تموت في اليوم 5 أنفار 6 أنفار جنائز. اتقوا الله بأنفسكم يا أخواني. الناس تموت.
4: اتقوا الله والله اتقوا الله حرام. كم من دعاوي الناس عليكم، كم من الناس ماتت في كريتر من الحمى باليوم 5 جنازات 7 جنازات وانتم ساكتين ولا حركتوا ساكن ولا يهمكم امر المواطن باي شيء.
20: اتقوا الله بانفسكم، الناس تموت، الارواح تتساقط.
15: الناس ضروري تعرف غريمها اللي ما بيتحرك لتشغيل الكهرباء وتوفير المشتقات النفطيه الا لما تخرج المظاهرات ضده. الشعب يفترض به رفض مسكنات الوعود الكاذبه، مفترض به ان يطالب بحلول حقيقيه. ضروري الناس يعرفوا من بينهب ايرادات الكهرباء والنفط ويحاسبوا المرتزقه ويقولوا لهم ليش الكهرباء في صنعاء والحديد وبقية المحافظات الحرة استمرت حتى بعد استهدافها بالغارات المباشرة، بينما انتم فشلتوا في توفيرها طوال 10 سنوات.
23: الجهات المعنية تؤكد استمرارها في مواصلة الخدمة بعد استنفار كافة الجهود والإمكانيات وإعادة التيار، مشيدين بالدور البارز للكوادر الفنية والطوارئ بوزارة الكهرباء وسط تأكيدات رسمية على أن هذه الاعتداءات لن تثني اليمن عن إسناد فلسطين وأن إعادة التيار بوقت قياسي يبرهن قولا وفعلا أن لستم وحدكم.
24: المؤسسة العامة للكهرباء تقوم بواجبها أنها لابد أن تقوم بكل ما تستطيع من أجل ضمان استمرار الخدمة للمواطنين كحق من حقوقهم.
15: هذه المقارنة وحدها كافية تخليكم تعرفوا من هو الغريم الحقيقي. قولوا للعليمي وشلته ليش ما تعيشوا بين الناس وليش فضائح الفساد شملتكم من أكبر مسؤول إلى أصغركم، واعلموا وتيقنوا إنهم بيشغلوكم بدوامة أزمات لا تنتهي عشان يواصلوا النهب براحتهم. والخطوة الأولى للحل تبدأ بمعرفة من يقف وراء معاناتكم والتحرك بجدية لمحاسبة كل أدوات السعودية اللي اغتنوا وبنوا العقارات والاستثمارات في أوروبا على حساب جلود الأطفال والنساء والمنكوبين تحت وطأة الحر والفساد.
0: مع حلول العام الهجري الجديد 1448 افتتح قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هذا العام برسائل متعددة موجهة للداخل والخارج، واضعا خارطة طريق لمواجهة كل أشكال المؤامرات العدائية التي تتحرك بها دول العدوان السعودي الأمريكي، داعيا إلى تضافر الجهود والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم اليمن بكامل الاستقلال والحرية والخلاص من التبعية.
25: أدعو إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله، وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا، وتجيش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني، وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا العزيز. وهذا ما يوجب تضافر الجهود بالاستعانة

0: للمتقين.
1: بيان السيد القائد يعد نقطة تحول هامة، فاليمن لم يعد يتحمل مؤامرات وجرائم العدو السعودي، الصبر اليمني له حدود. وكما أنذر السيد القائد من قبل دول العدوان، فهذا البيان يعد بمثابة الإنذار الأخير للنظام السعودي الذي إذا لم يستوعب الرسائل التي جاءت فيه فإن المرحلة المقبلة ستكون وبالاً عليه، والمعركة ستنتقل إلى العمق الاقتصادي للعدو والمصالح الحيوية للسعودية. لمناقشة ما ورد في بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من رسائل ومضامين، والوقوف على آخر التطورات والمستجدات في المحافظات الجنوبية المحتلة، يسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الفتاح حيدر الصحفي والخبير السياسي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار. أهلا بكم أستاذ عبد الفتاح معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم بخير أستاذ عبد الفتاح. اليمن مع حلول السنة الهجرية الجديدة وبيان السيد القائد بلا شك سيمضي نحو مرحلة جديدة من البناء والتطوير وإنهاء الوصاية والتحرر والاستقلال. في المجمل تضمن بيان قائد الثورة رسائل متعددة موجهة للداخل والخارج، في خلاصتها وضع خارطة طريق للمواجهة مع دول العدوان والاحتلال. كيف تقرؤون توقيت هذا البيان في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتغيرات؟ وهل كان يظن العدو السعودي أن شعبنا سيبقى صامتا أمام الجوع والمعاناة وهو مستمر في إجرامه وعدوانه واحتلاله؟
2: نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا بيان السيد القائد حفظه الله هو بيان ربط بوضوح تام بين التحركات المحلية في المحافظات الشرقية والجنوبية والتحالف التكفيريين والمرتزقة والخونة وبين الإشراف الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي والإماراتي عليهم. هذا الربط يعني أن أي تصعيد اقتصادي أو عسكري قادم لن ينظر إليه كمعركة محلية مع أطراف يمنية، بل كجزء من معركة إقليمية كبرى تهدف إلى محاصرة اليمن وخنق اقتصاده بسبب موقفه من قضايا المنطقة مثل غزة وموضوع جنوب لبنان وأيضا الانتصار الإيراني مؤخرا. وبالتالي فإن التحذير هنا في البيان توقيته يأتي لقطع الطريق على هذه المؤامرة قبل أن تكتمل فصولها تحت شعار التحرير وانتزاع الحقوق بقوة السلاح إذا لم تكن السياسة هي الفاصل في ذلك كخيار إجباري بعد انسداد الطرق السلمية. السيد القائد في البيان ربط مهم وهو تاريخ المسلمين بالهجرة النبوية لتكون مدرسة ملهمة لهم تعزز الثقة بالله تعالى وتربطهم بالنموذج الأكمل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم والإسلام العظيم. هنا أكد البيان أيضا على ثبات موقف الجمهورية اليمنية قيادة وشعبا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل. البيان أيضا أكد وثبت أعداء الإسلام الذين يجاهرون بعدائهم الشديد للإسلام في إساءاتهم المتكررة على القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم وإساءة المجرم ترامب الأخيرة إلى مكة المكرمة وصورها كأنها قمامة. أكد البيان أيضا على حاجة مهمة جدا وهي السعي الجاد لتحقيق النهضة الإسلامية والأخذ بأسباب القوة والبناء للنموذج الحضاري الإسلامي الذي يتحرك على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وعبركم عبر إذاعة صنعاء أيضا نتوجه بالتهاني والتبريك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا وجيشا لما تحقق لهم من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل والتوقيع على اتفاقية إيقاف الحرب بالإجبار على الأمريكي والصهيوني للتوقيع عليها وإيقاف الحرب على إيران وأيضا على حزب الله في جنوب لبنان. البيان أكد على جهوزية اليمن المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وخاصة اليمن وغزة. دعا البيان بيان السيد القائد

0: وهي دعوة مهمة جدا في بلدنا اليمني رسميا وشعبيا للتصدي لمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز. وأكد أيضا على أن استهداف الأعداء لبلدنا ولشعبنا اليمني واحتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز وانتهاكهم بكل أشكال انتهاك لسيادة البلد واستقلاله.
1: نعم.
0: وهذا في حد ذاته التوضيح.
1: نعم.
0: وهي رسالة مهمة جدا. إنما حدث مع إيران من حرب الأمريكية والإسرائيلية ممكن أنه يتحول أيضا من كنتائج تحول أيضا تستخدمها اليمن في ضرب القواعد الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في دول الخليج وأيضا السعودية والإمارات وإغلاق باب البندر كما أغلق مضيق هرمز. وهذا الربط هو تلميح من السيد القائد للعدو لكيان العدو السعودي وأيضا الأمريكي والإسرائيلي في هذه المنطقة.
1: نعم أستاذ عبد الفتاح، توقيت هذا البيان كيف يتم قراءته، خصوصا أن المنطقة تشهد أحداث كبيرة، يمكن لعل هذه يعني الأبرز والأهم فيها هو الاتفاق الذي تم ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية أو كما يسمى مذكرة التفاهم.
0: التوقيت كما ذكرت سيدتي هو تعزيز كبير جدا ومساندة وتأييد لأي محاولة لخرق الاتفاق باستهداف أي جهة أخرى وخاصة جهتي اليمن وغزة، لأن جنوب لبنان مشمول بالاتفاقية مع إيران وبالتالي لم تبقى إلا سوى غزة واليمن. وبالتالي توقيت البيان هو صد مانع كبير أمام أي محاولة لإفشال هذا الاتفاق بالاعتداء على أي جانب من جانب محور المقاومة، وإن محور المقاومة هو متكامل وثابت ومساند وداعم كلا لبعضه. وبالتالي التوقيت تزمين التوقيت أولا هي ضد الإساءة على مكة المكرمة من قبل المجرم ترامب، وتوقيت أيضا مع اتفاقية أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة أخرى. هذا التوقيت هو بالأساس تهديد حقيقي وتوضيح إن أي اعتداء أو محاولة لإيجاد ثغرة في مكان آخر لأذية محور المقاومة فإن اليمن مستعدة ويدها على الزناد.
1: نعم أستاذ عبد الفتاح، أيضا لا ننسى أن البيان جاء كتهنئة أيضا للأمة العربية والإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة، ونحن يعني أنتم تحدثتم أنه قائد الثورة بدأ في حديثه يعني تحدث عن الهجرة وارتباطنا بالهجرة النبوية الشريفة والارتباط بالإسلام، هل نعتبر ذلك بأنه إذانا ببدء حقبة جديدة مع بداية السنة الهجرية الجديدة؟ يعني نوعية التصعيد، نوعية التعامل ستكون مختلفة.
0: نعم بالتأكيد اختتم لو لاحظنا جيدا ان ختام البيان التأكيد ودعوة لتضافر الجهود بالاستعانة بالله والتوكل عليه لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار على اليمن حتى ينعم شعبنا بالاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وتحقق له النهضة الكبرى. هذا الدعوة هو توجيه من قائد الثورة والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله لإيجاد مدخل جديد نستطيع أن نسميه تمكين اليمن من أخذ حقوقها من قبل العدوان السعودي والأمريكي والإسرائيلي على اليمن. هذا الاستحقاق إن التزمت السعودية وغيرها باتفاقيات والاتفاقيات المزمنة ما بين اليمن وغيرها ومنها أو على رأسها اتفاقية تسليم الأسرى وتسليم الرواتب وعودة البنك المركزي معلا فسيكون هناك إجراء آخر. ولدينا تجربة في محور المقاومة وما قامت به إيران ضد أمريكا وإسرائيل ودول الخليج في المنطقة يمكن تطبقه اليمن بكل سهولة، وهي أقدر. بالعكس اليمن هي من صنعت المعادلة الجديدة وهي من صنعت أول كسرة للجيش الأمريكي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والإسرائيلي، وهي من أعطت الإهام على هامة محور المقاومة وهامة الجمهور الإسلامي الإيراني وحزب الله في أن يواجهوا هذا الصلف الأمريكي والإسرائيلي، وبالتالي إمكانية والذهاب إلى ما تحدثت به حضرتك، الذهاب إلى الخيار الجديد وهو خيار التحرر والاستقلال بقوة السلاح، وأيضا إمكانية ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة وضرب المعسكرات الأهداف السعودية وأيضا إغلاق باب المندب. هذا الخيار في تلميح في بيان السيد القائد، لأنه ممكن أن يكون هناك هذا الخيار إذا رفضتم الانصياع لبنود الاتفاقية السياسية، سنتحرك سيكون هناك تحرك عسكري، وتحرك عسكري جاد. هذا التحرك العسكري يشبه ما حدث في التحول العسكري في بداية الهجرة النبوية ومعركة الفرقان ومعركة بدر، وأيضا هو في تقارب من هذا النوعية، لكن الأحداث والأماكن مختلفة. السيد القائد يقدم سياسة، لو بالقراءة للبيان سنجد أن هناك سياسة عقلانية ومنطقية، وليست عنجهية أو ليست بحث عن مشاكل، ولسنا دعاة حروب، إنما هناك طرح عقلاني ومنطقي، وإذا لم يتم الالتفات إليه سيكون هناك العقل الآخر وهو العقل العسكري الذي سيكون يده طولة وسيكون اليد على الزناد.
1: نعم، إذا أستاذ عبد الفتاح نستطيع أن نعتبر أن النقطة الخامسة من بيان السيد القائد مثلت إعلانا صريحا لمرحلة جديدة تتطلب أعلى درجة الجهوزية الرسمية والشعبية، وكذلك حشد الطاقات والإمكانات الوطنية لتحقيق هدف التحرر الكامل من الاحتلال والحصار، وكذلك استعادة الحقوق والسيادة الوطنية. ويعني نعتبر بهذا أن قائد الثورة وضع العدو السعودي أمام خيارين، يعني أنتم تحدثتم عن هذه الخيارات أو عن الخيار، إما خيار السلام وترك اليمن أو المواجهة وانتزاع الحقوق بالقوة، وكما يبدو أن هذا هو الإنذار الأخير للنظام السعودي. فسؤالي لكم هناك، كيف ستتعامل السعودية مع هذا البيان خاصة في ظل الواقع والمتغير الجديد في المنطقة؟
0: نعم، هناك التحركات السعودية وتحاول أن توجد لنفسها الآن مخرج مما هي مبتلية فيه من الوقوع في الوحل الذي وقعت فيه، وتحاول أيضا. اليوم سمعنا أن وزير الخارجية السعودي يقول لا يوجد صندوق للتبرعات، بينما امتثلت قطر والإمارات ودول الخليج الأخرى، إلا أن السعودية تحاول أن توجد لها مخرج، وهذا مؤشر وخطير جدا على السعودية بأنها تبحث عن تحرك أدواتها في المنطقة بشكل عام، سواء كانوا التكفيريين الوهابيين أو الأدوات السياسية والأدوات الخيانة والعمالة، وخاصة في اليمن. يعني لو تابعنا مؤخرا نجد كثير من التسريبات والتحليلات تتحدث عن سماح الرياض لبعض قيادات المجلس الانتقال الجنوبي بالعودة وإعادة تركيب تحالفاتها ما بين الوهابيين وبين الإصلاحيين وبين التكفيريين وبين الخونة وبين المرتزقة وبين المخا وفي الساحل الغربي وفي الشرق الهبة الحضرمية، وهكذا تحاول أن تدير المشهد السعودية، لكن بعيدا عن العاطفة السياسية والقراءة السطحية، فإن القراءة الواقعية لمسار الأحداث تكشف أن هناك تحرك سعودي واستراتيجية سعودية لاستهداف اليمن بكل ما يعنيها الكلمة. وكان بيان السيد القائد واضحا ومدروسا، وكما ذكرت لك سابقا، عقلاني ومنطقي، وبالتالي أي استهداف أو تحرك سعودي سيكون المواجهة مباشرة، وسيكون هناك الخروج اليمني الكبير لتحرير الأرض كاملة، وأيضا ممكن يمتد إلى إلغاء الاتفاقيات مع السعودية القديمة من عهد الإمام يحيى، وعودة جيزان ونجران وعسير إلى حضن اليمن. هذه القراءة أو نستطيع أن نسميها أو نطلق عليها المرحلة القادمة، هي المرحلة التي وضحها بيان السيد القائد في عدة نقاط مهمة، وهذه النقاط هي لإحجام تحركات السعودية ومحاولة فرارها من الاستحقاقات، سواء كانت الاستحقاقات هذه للمنطقة استحقاقات إقليمية وارتباطها بحرب أمريكا وإسرائيل على إيران، أو استحقاقات وهي الأهم والأولى والأجدر، وهي استحقاقات اليمن من ضمن العدوان والحصار على اليمن 11 عام.
1: نعم أستاذ عبد الفتاح، أصبحت الكرة إذن في ملعب السعودية، لكن ما تمارسه من انتهاكات في المحافظات المحتلة وضد السيادة الوطنية يعكس نواياها الخبيثة تجاه بلادنا، وعلى ما يبدو أن حماقتها ستدفعها للغرق أكثر في المستنقع اليمني. فهل السعودية مستعدة أن تتخلى عن كل مشاريعها التنموية وطموحاتها المستقبلية بكل هذه البساطة، خاصة وقد خبرت وعلمت البأس اليمني وأن أمريكا لن تنجيها من عقاب اليمن؟
0: علينا أن ندرك جيدا يا سيدتي أنه بواقعية وبمنطق أن القيادات المتواجدة في المحافظات الجنوبية والشرقية من المجلس الرئاسي والتشكيلات التابعة له، وأيضا الإخوان المسلمين في مأرب والعفافيش في الساحل الغربي، تتحرك في نهاية المطاف ضمن سقف محدد وبتوجيهات واضحة في المحصلة هي أدوات تنفيذية لسياسة الرياض. مؤخرا لو لاحظتم أو تابعتم مقابلة مع وزير الدفاع يسمي نفسه وزير دفاع الجمهورية اليمنية، وهو يقول أن الأمن القومي أن الأمن اليمني أن اليمن أمن قومي للسعودية. هذا تصريح وقح وشاذ لا يمكن أن يقبله أي يمني مهما كان، أيا كان أي يمني لا يمكن أن يقبل أن تكون اليمن. كما نذكر ما قاله سلطان البركاني رئيس مجلس النواب المرتزقة وقال أن اليمن حديقة خلفية للسعودية. يعني بناء على هذا لم تعد السعودية تكترث بالصراعات البينية الصغيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية، بل تركز ثقلها على الخصم الحقيقي الذي وهو الطرف الصلب والقوي وعلى الأرض، وهي حكومة وسلطة صنعاء. هذا تركز عليه وتلملم هذه القادورات حقها وأدواتها من أجل مواجهة صنعاء، وهو هروب وخروج آمن كما تعتقدها السعودية، وتحاول تستنزف اليمن اقتصاديا بحرب اقتصادية وماليا وسياسيا بمليارات الدولارات، هروبا من التعويضات التي هي مجبرة أن تدفعها لليمن، وبالتالي سيتضاعف العبء عليها أكثر، وخاصة بعد انسحاب الإمارات من المشهد في المحافظات الجنوبية والشرقية. وتفرد السعودية بالمسؤولية الكاملة، بمعنى أن تحاول أن توجد لها نفوذ على خليج عدن والبحر العربي، وهذا ما لا يمكن أن تسمح به صنعاء في الوقت الحالي. وقوات صنعاء وجيش صنعاء وقيادة صنعاء ستتحرك، والشعب اليمني سيتحرك معها لتحرير الأرض والعرض في المحافظات الجنوبية والشرقية.
1: نعم أستاذ عبد الفتاح، سياسة التجويع والإذلال التي يمارسها النظام السعودي في عدن وبقية المحافظات المحتلة هي من أغرقت تلك المحافظات في مستنقع الجوع والظلام والصراع والفوضى. ما يحدث في عدن اليوم سياسة ممنهجة لم تعد خفاياها وأسبابها غائبة عن الجميع، ومع ذلك ما زال المرتزقة يتمسكون بالمحتل السعودي باعتباره المنقذ لهم من المحتل الإماراتي وأدواته. أستاذ عبد الفتاح، أنتم كإعلامي وسياسي كيف تقرؤون الانقلاب السعودي على الإمارات وأدواتها، خاصة الانتقالي الذي أصبحت ملفاته أمام مجلس الأمن الدولي؟
0: نعم، الهدف النهائي للسعودية هذه الأيام أو للسياسة السعودية هو تصفير المشاكل، تصفير مشاكلها في المنطقة والخروج الآمن وخاصة من المستنقع اليمني. هذا الخروج لن يتحقق للسعودية إلا عبر اتفاق وتوافق سياسي واقتصادي مباشر مع صنعاء. صنعاء فرضت هذا، يعني أن صنعاء فرضت شروطها على السعودية، وبناء عليه فإن أي ترتيبات تجريها الرياض في المحافظات الجنوبية والشرقية بما فيها إضعاف الانتقالي أو إعادة تدويره أو حتى ضغط ورقة اتهام الزبيدي وسحب الأموال، يوم أمس ظهر قرار من النائب العام للمرتزقة بسحب أموال الانتقالي، وكل هذه خطوات تخدم في الأساس تهيئة أرضية للتوافق القادم مع صنعاء وقبول شروط صنعاء لإنهاء الصراع والخروج من المستنقع. هذا مؤشر مهم ولا بد أن نفهمه. لكن الخلاصة، المشهد في الجنوب في المحافظات الشرقية قد يعاد صياغته اليوم على طريق السعودية والتواءات السعودية وأمريكا وإسرائيل معها أيضا على الخط، ليكون متوافقا مع شروط وإملاءات السلام القادم من الرياض على صنعاء بصياغة أمريكية إسرائيلية. هذا ما حذر منه بيان السيد القائد، وأنه لا يمكن القبول به، وليس وفقا لأحلام المشاريع الضيقة التي تحاول السعودية الخروج فيها بمخرج آمن وتصفير مشاكلها وعدم دفع التعويضات. لا، معناها شروط صنعاء أنه لابد من فرض التعويضات على السعودية، وإعادة جبر الضرر، وإعادة المناطق المحتلة، وإعادة البناء، ودفع التعويضات. يعني الأحلام السعودية كبيرة في في في بسبب تمسكها بأمريكا وإسرائيل، ولكن أحلام اليمن أكبر بتمسكها بالله والتوكل عليه، وسيكون الانتصار يمني إن شاء الله، وستتجه اليمن بقوة باتجاه تسوية كبرى سياسيا. إذا لم تكن هناك تسوية كبرى سياسية مع اليمن من قبل السعودية، فستكون هناك تسوية عسكرية بالتأكيد، وسيكون الميدان لليمن. ومن لا يجيد قراءة موازين القوى الدولية والإقليمية اليوم وبدقة، سيجد نفسه حتما خارج حسابات الطاولة النهائية، وسوف تكون السعودية محل تجاذبات أمريكية وإسرائيلية، وستسقط في وحل العمالة والتطبيع، وسيتم تقسيمها كما حضر السيد القائد في محاضرات وكلمات سابقة، وسيتم محاولة فرز مناطق النفط عن مناطق أخرى في السعودية والسيطرة عليها من قبل السعودية أمريكا وإسرائيل.
1: نعم، هذا صحيح، وعلى السعودية فعلا أن تقرأ الحقائق على أرض الواقع، وليس الأحلام التي تأتي عن طريق الوعود الكاذبة. سؤالي الأخير لكم في هذا اللقاء أستاذ عبد الفتاح، ما تشهده محافظتنا الجنوبية المحتلة من غضب شعبي واحتجاجات نتيجة انهيار الخدمات وسياسة الإفقار والتجويع التي تمارسها دول العدوان والاحتلال، هل ستتحول إلى ثورة ستحرق دول الاحتلال وأدواته، وتكتمل هذه الثورة باكتمال وتضافر الجهود الشعبية والرسمية في شمال الوطن وجنوبه وفق ما دعا إليه السيد القائد في بيانه الأخير، وهل حان وقت التحرير وطرد المحتل؟
0: أو المناطق المحتلة في المحافظات الجنوبية والشرقية لم تعد تنعم لا بالأمن ولا بالاستقرار، ولن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بطرد المحتل، طرد السعودية وأدواتها، وأيضا وقف أو كسر يد الإشراف الأمريكي والإسرائيلي في المحافظات الجنوبية والشرقية. هناك أزمات وانعدام خدمات تشهد المناطق المحتلة، وانفلات أمني غير مسبوق. يعني مؤخرا جريمة وقعت في عدن بقتل طبيب سوري وزوجته أيضا طبيبة على يد مرتزقة العدوان الأمريكي والسعودي في عدن، وهناك انفلات أمني غير طبيعي وقتل بالجملة وتصفيات كثيرة وفساد سياسي واقتصادي وأخلاقي أيضا غير مسبوق. هناك للأسف الشديد كارثة اليمن الحقيقية اليوم في المحافظات الجنوبية والشرقية، أنه هناك نتعامل مع بعض العقليات الجديدة التي تلوثت بالعمالة والخيانة والارتزاق، مش متربيين، وقد خلفوا لنا جهال مش متربيين أيضا. هذه مصيبة وكارثة ستواجه اليمن من خلال ما يحدث الآن في المحافظات الجنوبية المحتلة. الأمر الآن بحاجة إلى معالجة حقيقية لهذه المخلفات التي وضعها المحتل، سواء كان السعودي أو الإماراتي أو الأمريكي أو الإسرائيلي أو البريطاني. هذه المخلفات لابد أن يتم إعادة تدويرها حقيقة، وإعادة تصنيعها بشكل أو بآخر، وذلك لن يتم إلا بتدخل صنعاء، وصنعاء على استعداد تام، وهناك توافق شعبي وجماهيري وفوق هذا كل تأييد إلهي وتمكين إلهي لحكومة صنعاء ولقيادة صنعاء ولجيش صنعاء. نأمل من الله العلي العظيم أن يوفقنا ويوفق صنعاء ويوفق جيشها وقيادتها لأن ينتشلوا هذه المحافظات من براثين الاحتلال والاستعمار، وتعود اليمن حرة مجيدة مستقلة، وبإذن الله ستكون هناك يمن جديد. والتحولات الأقليمية تقول إن اليمن هي عنصر أساسي ولاعب أساسي في لعبة الأمم ولعبة القوى في المنطقة، واليمن لديها الإمكانيات الشعبية والثورية والقيادية إنجاز ثورة جديدة تشمل اليمن وتشمل المنطقة بشكل عام وتشمل العالم وليس فقط المحافظات والمديريات المحتلة.
1: نعم، إذن نقول في الختام، مهما تعاظمت مشاريع الهيمنة والاستعمار وتعالى ضجيجها وتكاثرت جيوشها وتوغلت أدوات بطشها وإجرامها، فإنها إلى زوال وستنكسر بلا شك أمام إرادة الشعب وعزيمة كل الأحرار والشرفاء، كما انكسرت هيبة وجبروت قوى الطغيان والاستكبار العالمي، وسيبقى اليمن القوة التي لا تعرف الانكسار بفضل الله تعالى، ولن تساوم على الدين والكرامة والسيادة. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكركم كثيرا أستاذ عبد الفتاح حيدر الصحفي والخبير السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براع يستعمار.
0: ربنا يوفقكم إن شاء الله، ربنا يوفقكم. شكرا لإذاعة صنعاء والقائمين عليها وقائمين على البرنامج.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا
2: جزيلا. براع يستعمار، براع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي براع يستعمار، قاوم
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: في معركة الحرية والاستقلال يلجأ أهل الباطل إلى أدنى أساليب القبح لتشويه صورة الحق، بينما ينتصر الحق بقيمه السامية وثرائه الأخلاقي وإحياء قيم الصدق وتعزيز الوعي الجمعي. ولهذا على السعودية والإمارات وكل المرتزقة الاستماع إلى كل صوت حر، وهذا صوت من أحرار الجزيرة العربية.
5: هي إذا جت الصواريخ اليمنية على الجزيرة العربية ولا على أرامكو، لا حد يسأل يقول ليش ويبكوا الله يلعنكم. الجماعة لحد الآن ما أعطوهم حقوقهم ورافضين يسلمون الشعب اليمني حقوقه، رواتب. تخيلوا رواتب اليمنيين هذه كلها ما تنزل في البنك اليمني، تنزل في بنك الأهلي. 11 سنة أو أكثر والحكومة السعودية ترفض أنه والله الجماعة يأخذون حقوقهم، وترفض ترفع عنهم الحصار، والجماعة ما تكلموا ولا أدوا ولا أي شيء، ولا هم قادرين. وشفنا إيش حصل في أرامكو، في وشفنا إيش قال والله عبد العزيز بن سلمان لما يقولك والله هذا والله أسوأ يوم في حياتي. طيب أعطوا الناس حقوقهم حتى والله يسيبوكم في حالكم. الجماعة ما يبغوا منكم شيء أبدا، كل يبغون أنه والله أعطوهم حقوقهم. فأنتوا عارفين إيش اللي حاصل الآن في البلد من فجور ومعاصي، وأكيد غضب الله سبحانه وتعالى آتي. ربما سيرسل أحد ملائكة ناس توقف هذا العهر الأخلاقي الذي يحصل، وربما مشكلة عدم دفع الرواتب هذه تكون سبب بلاء على الناس في الجزيرة العربية بسبب سكوتهم عن هذه المعاصي وهذه الذنوب. والآن بن سلمان ربما يدفع ثمن هذا الإسراف وهذا الظلم وهذا التمادي وهذا الأذية على اليمن، ربما يدفعه الآن في حالة أنه رفض أو أنه استمر في عناده بعدم دفع الرواتب ورفع الحصار على أخوان اليمنيين. من سيدفع الثمن؟ هم أهل البلد. بن سلمان ممكن يأخذ طيارة يروح، آل سعود ممكن يأخذون طيارات يروح ويشردوا يعني، لكن من اللي راح يأكلها؟ اللي يأكلها المواطن. وقتها المواطن راح يقول الله اي والله سكتنا على الذنوب على المعاصي وعلى الرقص وعلى الفساد و وهالشيء اللي احنا فيه الان هو بسبب سكوتنا. وربما وهذا كلام والله راح يحصل، اقسم بالله راح يحصل. الناس اللي هزموا امريكا واسرائيل في البحر ما هم عاجزين انهم والله يهزموا جيش حتى ما هم من اول 5 ولا 10 حتى في المنطقة. فهذا ربما الانذار الاخير والله اعلم.
1: بين ماض رحل بكل اوجاعه وحاضر يتكئ على الحكمة والايمان والقوة، يؤكد اليمن شعبا وقيادة وجيشا ان زمن الوصاية انتهى، وان الاستعمار مهما تلون وتبدلت اشكاله واساليبه سيرحل صاغرا ذليلا كما رحل الاستعمار القديم على هتاف برع يا استعمار ولن ترى الدنيا على ارض وصية.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال ولن ترى الدنيا على أرض وصية.
6: وسيبقى نبض قلبي يا بنيا لن ترى الدنيا على أرض وصية.
2: وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار،
7: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
2: برع يا استعمار،
7: برع ولا الليل يكويك التيار، برع ولا الليل يكويك التيار،
2: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: الخامسة مساء في استديوهاتنا بإذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. نحييكم سمعنا الكرام ونقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. أكد مجلس الشورى أن صمود الجمهورية الإسلامية وتصديها الحاسم للحرب العسكرية والاقتصادية والإعلامية الأمريكية والصهيونية يمثل انتصارا لخيارات المقاومة في المنطقة ويسقط المخططات التآمرية التي تسعى للنيل من سيادة واستقلال دول ومكونات من سيادة واستقلال دول ومكونات محور الجهاد والمقاومة. باركت بلادنا توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء العدوان والحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة بأن ذلك يمثل انتصارا تاريخيا لطهران. وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها إلى أن هذا الحدث المهم يؤكد أن خيار الجهاد والمواجهة والمقاومة ومقارعة قوى الطاغوت هو الخيار الأمثل والأفضل نتيجة والأقل كلفة لمواجهة أعداء الإسلام والمسلمين. أكد الرئيس الإيراني مسعود بشكيان اليوم أن مذكرة التفاهم الموقعة تمثل وثيقة تاريخية ورسالة من إيران القوية، مشددا على أن السلام سيتحقق في ظل الاحترام المتبادل بين الدول. استشهد مواطن لبناني وأصيب ثلاثة في غارة شنتها طائرات مسيرة صهيونية اليوم على النبطية وصور جنوب لبنان، رغم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا والتي تنص على وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان. استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء قصف طيران العدو الصهيوني مدينة غرب جراء قصف طيران العدو الصهيوني غرب مدينة غزة. الخبر الأخير في هذا الموجز. رحبت وزارة الخارجية الروسية بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء النزاع العسكري بينهما، والذي جرى إقراره رسميا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الإيراني مسعود بشكيان. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، وفيناكم سمعين الكرام بموجز لأهم الأنباء.
1: وقفة إعلانية.
2: تخيل أن احتياطيات بلادنا من الخامات والمعادن المستكشفة والمؤكدة فقط تبلغ قيمتها أكثر من 4 تريليونات دولار، وهناك أكثر من 1540 فرصة استثمارية في الصناعات الاستخراجية بقطاع التعدين. يمكنكم الاطلاع على المزيد حول الفرص الاستثمارية في اليمن عبر زيارة الهيئة العامة للاستثمار أو التواصل على الرقم المجاني 800043 أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.investinyemen.org.
3: نص المادة 41 من قانون الزكاة: تتولى الهيئة الإشراف على شؤون الزكاة والقيام بتحصيلها وصرفها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية في مصارفها الثمانية، وكذا تلقي الهبات والتبرعات والصدقات لدعم موارد الزكاة، ويكون لها مكاتب في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية ومديرياتها. الهيئة العامة للزكاة.
4: أخي السائق، احرص على عمل صيانة دورية لسيارتك وتغيير الزيت في الوقت المناسب، لأن ذلك يقلل من استهلاك الوقود ويجعل السيارة تعمل بكفاءة عالية. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: كل مساحة عامة نظيفة تعني مجتمعا أكثر وعيا وصحة واستقرار. الشارع، الحديقة، الطريق، كلها أمانة مشتركة بيننا، فتصرف مسؤول اليوم منك يخفف عبئا بيئيا عنك الغد. سلوكك اليوم يضمن صحة الغد. مع تحيات مركز التوعية البيئية بأمانة العاصمة صنعاء.
6: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. في تاريخ الإسلام هداة وأعلام يضيئون بالقرآن ويبددون الظلام، شموس لا تنطفئ. ملامح تاريخية من حياة الجهاد والثورة، يكتبها علي أحمد السياني، يخرجها نياز الرازحي. شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري.
1: ولد الإمام زيد في مدينة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله سنة 80 للهجرة في دار بيت النبوة، لينمو ويترعرع في حجر والده الإمام زين العابدين عليه السلام، يحوطه بعنايته ويغمره بعطفه. وظل زيد يتخلق بأخلاق أبيه وأقاربه من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، متنقلا بين دور بني هاشم، يجلس إلى كبارهم ويلعب مع صغارهم ويرتوي من ذلك المنبع الصافي والمنهل العذب. لا يكاد يفارق أباه، يصلي بصلاته ويأنس إلى سماع تلاوته ويحاكيه في كل أفعاله. وما كاد يبلغ العاشرة من عمره إلا وقد حفظ القرآن وغاص في فنون العلم، وبدأ يشعر بوضع آل البيت وحالهم الذي لا يحسدون عليه، لا تسمع فيه إلا نحيبا. كيف لا وطغاة بني أمية قد حولوا بلاد الإسلام إلى شلال رهيب من الدماء، وتحول ظلمهم وجبروتهم وأذاهم إلى سمير للناس، والظلام إلى مأوى يعيشونه في خوف ورعب. وخلال هذا الهول المتماسك سدت جميع النوافذ في وجه القطرات القليلة من أبسط الحقوق الحياتية التي يحلم بها أي إنسان. وخلال هذا الشلال الرهيب من الدماء تفتحت مدارك الإمام زيد بن علي عليه السلام، وقد أدرك أن مأوى الأمة الإسلامية وخاصة آل البيت عليهم السلام قد تحول إلى ظلام متتابع. أما الصباح فقد اختنخ وصلب على مشانق طغاة بني أمية بقيادة هشام بن عبد الملك. وفي أحد الأيام خرج الطفل النابغة زيد بن علي مع أقرانه، فلاحظ ابن عمه عبد الله بن الحسن مسحة الحزن التي تملأ وجهه،

0: زيد يا زيد.
1: لبيك يا عبد الله.
2: ماذا تريد؟
0: ما بالك اليوم يا زيد؟
2: ماذا تقصد يا أخي؟
0: أهناك ما يشغلك؟
2: كلا كلا، ما الذي جعلك تعتقد ذلك؟
0: أراك اليوم على غير عادتك، كاسف الوجه، كثير الشرود.
2: لقد ألفنا الحزن يا أخي، فما تفتحت مداركي إلا على غمامة سوداء من الحزن تظلل بيوتنا، ما تفتحت عيناي على عين أبي إلا وهي تذرف الدموع، لا أنام إلا على أناته ولا أستيقظ إلا على نحيبه.
0: أنت تعلم يا زيد أن أباك سريع البكاء، يبكيه الخشوع وتؤرقه خشية الله.
2: لا يا عبد الله، فهذا أمر ألفناه، ولكن بكاءه بالأمس كان له وقع آخر وحرقة أخرى، حتى أني سمعت غلامه يهدئه قائلا: أما آن لحزنك أن ينفض ودموعك أن تجف؟
0: فماذا رد عليه أبوك؟
2: رد عليه قائلا: ويحك، إن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نبي ابن نبي ابن نبي له 11 ابنا، فغيب الله واحدا منهم، فشاب رأسه من الحزن وذهب بصره من البكاء، وابنه حي في دار الدنيا، وأنا رأيت أبي وأخي 17 من أهلي مقتولين سرعا، فكيف ينفض حزني ويقل بكائي؟ ثم أجهش أبي بالبكاء.
0: هون عليك يا زيد،
2: لقد رأيت أبي يبكي كثيرا، فما رأيت مثل بكائه بالأمس. ما قصة مصرع جدي وعمي 17 من أهل بيتنا؟
0: وأنا يا زيد قد سمعت عن هذا، وكم أتمنى أن أعرف ذلك بالتفصيل.
2: فما رأيك إذن أن نذهب إلى عمتي فاطمة، لعلها تقص علينا ما خفي عنا؟
0: رأي سديد، فأمي لا شك ستقص علينا كل شيء.

0: ذهب زيد بن علي إلى عمته فاطمة بنت الحسين أم عبد الله بن الحسن بصحبة عبد الله، وما إن طلب منها إخبارهما بقصة استشهاد إمام الحسين وأهل بيته، حتى اختلطت لديها مشاعر الخوف والرعب مع مشاعر الحزن العميق والجرح الذي لم يلامس الجلد فقط بل يلامس القلب أيضا. ظهرت وهي تسرد مأساة كربلاء وكأنها تشرب كاسات من الدماء التي تنزفها الجروح، وكاسات من الدموع تكاد تصل إلى الضفاف، وكاسات من الحنظر المر، تروي مأساة كربلاء والألم الشديد يتخذ من قلب زيد لونه الحاد ويطلق صوته الذي يتراوح بين الأنين والغضب بين الإعياء والتجلد، ولكن كان الصوت الأقوى المكبوت بين جوانحه، كان صوت الثائر. ظهر في عينيه بريق يشبه ذلك البريق الذي نلاحظه في عيني أسد متوثب، بريق فيه من المجابهة والتحدي بقدر ما فيه من ضياء الصبر وحكمة التعقل ورزانة العلم.
1: أبلغ ظلم بني أمية في آل بيت رسول الله هذا المبلغ يا عمتاه؟
2: وأكثر يا ابن أخي، لهذا ترى أن الألم وصل إلى الخط الأسود، وقد أصبحت السيوف فوق أوداج آل بيت رسول الله.
1: وأين ذهب الناس الغيورون على القيم والمبادئ والدين؟ هل خلت الساحة من فرسانها؟
2: لقد خلت الساحة من فرسانها، لم يلقى آل بيت رسول الله أمام جبروت وطغيان بني أمية معينا ولا نصيرا، حتى ضاقت بنا فجاج الأرض.
1: هوني عليك يا عمتاه، أعلم أن الغربة في هذا الزمن قد وصلت إلى لونها الحاد، ولكن ثقي وتأكدي أن هناك إضاءة ولو خفيفة أو خيطا ولو رفيعا لا يزال قادرا على شد الروابط وإعادة الحق إلى نصابه.
2: إلى ماذا ترمي بحديثك هذا يا ابن أخي؟
1: إلى ملء الفراغ يا عمتي، إلى عودة الجواد الأغر الذي يتلفت اليوم إلى صهوته العارية من البطولة، لكنه لن ينتظر بعد اليوم طويلا.
2: قلت لك ما ترمي إليه يا زيد؟
1: سأعود الفارس إلى صهوة الجواد الأغر يا عمتي. هوني عليك يا عمتي، فأنا أعلم أن مأساة كربلاء ما زالت مسيطرة عليك، والآن عليك أن تسمعي مني كلمة.
2: أي كلمة يا ابن أخي؟
1: أتعلمين أننا خلقنا لمقارعة الظلم مهما طغى وبغى، ومهما كلفنا من تضحيات ودماء، دماء جد الحسين سيحملها الأحرار والأباة والأعزاء ويتوارثونها عبر الأزمان حتى تقوم الساعة.
2: إذن ما دمت تحمل هذا الدافع الجامح فليس من حقي أن أثبط هممك. جعلك الله نصيرا للحق، عونا للعدالة، مقارعا للظلم والبغي والاستعباد.
1: هذا هو الكلام الذي يشفي صدري وصدر جدي الحسين عليه السلام،

وكبر الإمام زيد بن علي وكبر معه علمه وسعة معارفه حتى بلغ من العلم والمعرفة ما فاق به أقرانه. بلغ سن 16 في عام 95 هجرية ليفقد أقرب إنسان إلى قلبه، إنه المعلم والمربي والده الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام. بكى زيد حزنا على والده، وبكت المدينة والأمة فقدان الإمام العالم السجاد. وانتقل الإمام زيد ليعيش مع أخيه محمد الباقر يتزود من علمه حتى بلغ من العلم مبلغا فاق أقرانه وأترابه. وأشار عليه أخوه محمد الباقر بالزواج من ريطة بنت عمه عبد الله بن محمد بن الحنفية، فوافق وتزوجها. وظل يدرس ويعلم أبناء المدينة ويؤلف الكتب في علوم القرآن والفقه وغيرها من علوم الدين والفكر. وفي عام 114 للهجرة لقب بحليف القرآن، أصبح سيد بني هاشم وعميدهم وموضع استشارتهم. ولما بلغ سن 35 عاما شاء الله أن يفقد أخاه الأكبر محمد الباقر. وقد شاع ذكر الإمام زيد وذاع صيته حتى وصل إلى قصر الخلافة الأموية بالشام.

0: هاشم أو قضينا عليه ظهر آخر أشد وأقوى.
1: لا يدري هذا الطاغية أن دماء آل البيت ستلاحقه والطغاة أمثاله إلى يوم القيامة.
0: الجميع في مجلسي صامت، وصمتكم هذا مريب.
2: اعلم يا مولاي دام عزك أن صمتنا ما هو إلا هيبة لمقامك.
0: لا أريد هيبتكم أنتم، فأنا أعرف من أنتم ولما تهابونني. أريد أن يهابني هذا الفتى الهاشمي الذي يحرض الناس ضدنا في المدينة.
3: من تقصد يا أمير المؤمنين دام عزك؟
0: يسألني من أقصد. فتى من بني هاشم ذا عصيته في الآفاق والحاشية ورجال دولتي لا يعرفون عنه شيئا.
2: إنما الرجل يا مولاي يستفهم. إذا كنت تقصد زين العابدين بن الحسين فإنه قد مات.
0: وكأني لا أعرف أن المدعو زين العابدين قد ذهب إلى الجحيم. لقد أتى من بعده ابنه المدعو زيد. تالله لأرسلنه إلى الجحيم مبكرا. أيها الكاتب.
4: نعم يا مولاي.
0: ابعث برسالة إلى والي المدينة الخامل خالد بن عبد الملك بن الحارث.
4: أمر مولاي، فبما تأمرونه فيها يا أمير المؤمنين.
0: لينفض المجلس أولا ويبقى فقط وزيرنا. الآن اكتب أيها الكاتب من أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك إلى والينا على المدينة خالد بن عبد الملك بن الحارث. أما بعد، نأمرك بإلقاء القبض على كلب بني هاشم المدعو زيد بن علي بن الحسين وإحضاره إلينا مكبلا. وإذا
2: أستميحك عذرا يا أمير المؤمنين.
0: ماذا تريد أن تقول أيها الوزير؟
2: ما دمت قد شرفتني بالبقاء دون من كان في مجلسك، فهل لا تشرفني بسماع ما أراه في موضوع زيد؟
0: أولك رأي آخر يحول دون معاقبته، وقد حرض الأمة علينا والتف حوله العديد من الناس.
2: لا يا أمير المؤمنين، تالله لن أقف حائلا أمام معاقبة من ترونه خطرا على خلافتكم.
0: ولكن ماذا أيها الوزير؟
2: لا أريد أن يدفع الغضب أمير المؤمنين إلى تصرف يزيد من شأن زيد ويرفع من قدره.
0: سأحددك بكل صراحة ووضوح، فأنت وزير المؤتمن.
2: تفضل يا أمير المؤمنين، شاكرا لكم هذه الثقة.
0: لا أخفيك يا وزيري، كل من نقل إلينا أخبار زيد بن علي أرعبنا بالحديث عن سعة علمه وغزارة معارفه، حتى أصبح أعلم من في الأمة، إلى جانب فصاحته وبلاغته وبيانه وقدرته الفائقة على المحاججة والإقناع، حتى امتلك الناس بغزارة علمه وسحر بيانه. لهذا لا أريدك أن تصحني باللين في التعامل معه أو التهاون في معاقبته.
2: معاذ الله يا أمير المؤمنين أن أنصحك باللين أو التهاون مع هذا الرجل الهاشمي، ولكنني أنصحك بالتعامل معه بطريقة لا تكالب علينا أنصاره ولا تضاعف مؤيديه، بل تسقطه من أعينهم.
0: وما هي الطريقة التي تحقق هذا الهدف؟
2: اسمح لي يا مولاي أن واصل إملاء الكاتب بفحوى الرسالة إلى والي المدينة، فإن رأيت فيما سأمليه ما يحقق لنا الهدف فذاك، ما لم فالرأي ما ترى.
0: حسنا أيها الوزير، حسنا، لك ما تشاء. أما أنت يا زيد فعنقك تحت سيفي، طال الزمن أم قصر.
5: شموس لا تنطفئ، إنتاج مركز الإعلام الثوري

بنفسه ذلك الليث علي ونعم هذا الفداء حصروه فمر عنهم ولم

وقبيح الاكتفاء. واستكنا البدر المنير بثور لم يضره من العدا أواء. شرف الله غار ثور فغار الكهف منه.

واقتفاها سراقة لاستراق النور منها كأنه الحرباء. وعد النفس بالثراء ولكن رب فقر أشر منه الثراء. سير الخصف تحته الأرض بحران غرقت فيه.

أحسنوا أحسنوا بغير حساب مثل ما قومه أساءوا أساءوا منهم سيد له اهتز عرشه.

0: جفتني زئيري هل أنحاء رضي الله والنبي وأهل الحق عنهم وإن أبى البغضاء.
1: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والأنبياء والمرسلين أجمعين وعلى عباد الله الصالحين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون، وها نحن نلتقي حول قبس من نور آية. سنقبس اليوم بإذن الله وعونه من قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه هي الآيات من 48 إلى 52 من سورة النمل، وهي سورة مكية، والآيات تحكي جانبا من قصة صالح عليه السلام مع قومه. ولو تأملنا الحكاية من أولها لوجدنا أن صالحا مرسل من الله إلى ثمود ليدعوهم إلى قضية أساسية هي قضية كل رسالة وكل رسول، تلك هي أن اعبدوا الله. ولهذا فإن هذه الدعوة تفزع أولئك المتسلطين على الناس وتهيج طغيانهم، فإذا هم يواجهون الداعي ومن اتبعه بكل شراسة وضيق، ويتصدون لحركته في كل طريق، ويحاولون سد كل منفذ لها إلى الناس. وهذه جبلة متوارثة بين كل هذه الأنواع من البشر الطاغين. فها نحن نسمع طغاة قريش يقولون: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. نعم، هذه هي جبلة كل الطغاة في كل جيل وزمان، ولكن هذه العينة الطاغية من الناس يقابلها على طول التاريخ نوع آخر، هم المهتدون المستجيبون، وهذا ما نجده واضحا في قوم صالح في قومه. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. نعم، هكذا كل الحياة وكل البشر، فريق مكذب يرفض ويتصدى ويصد، وفريق يصدق ويستجيب ويسلم ويؤمن. فها هم القوم خصمان، وهنا يبرز الخصام ويتضح الصراع، وكل منهما يمضي في الطريق الذي اختار وله ارتضى، ويحاول أن يجر سواه من الناس إليه ويضمهم إلى صفه، لكن وسائل الفريقين تختلف باختلاف نوعيتهم. فالمؤمنون بلا شك يتخذون وسائل الإقناع ويدعون إلى ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ويجادلون بالتي هي أحسن، ويصبرون على ما أصابهم في سبيل الله، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه هي طريقة ووسيلة المؤمنين في كل زمان، لكن الفريق الآخر يتخذ طريقا تتفق مع طبعه، تتفق مع طبعه الطاغي، ويلجأ إلى وسيلة تمليها عليه جهالته وحماقته، ويفرضها ضيقه بالجديد وتبرمه بالرأي الآخر وكرهته للحق وخوفه من تزلزل الأرض تحت مصالحه وسيطرته وترقبه لسقوط عرشه المبني على استضعاف البسطاء واستغلال الدهماء وإضلال التابعين وظلم الكادحين. نعم، إن هذا الفريق الطاغي يلجأ إلى ما يتفق مع طبعه ويلوذ بما تمليه عليه مصالحه الأنانية، فهو لا يؤمن بالحوار ولا يطيق الحجاج ولا يصبر على الجدل بالحسنى، بل يبادر إلى قطع حبل الحوار وإسكات كل صوت للرأي الآخر، ظنا منه أن هذا هو الطريق المنجي وهو الوسيلة التي تسمح له بالتفرد والبقاء، غافلا عن أن هذا هو طريق الجهالة والحماقة، وأن هذا الطريق نهايته خطيرة مدمرة ووسيلة يحيق سوءها بأصحابها. وهذا ما يؤكده الواقع ويفصح عنه التاريخ، بل ويؤكده الله في هذه الآيات التي نحن بصددها. فلنقرأ ولنسمع. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. إنهم 9 أشخاص فقط هم الذين يقودون جراثيم الفساد ويحاربون الصلاح. 9 أشخاص فقط مهنتهم هي الفساد في الأرض، ومهمتهم فقط هي محاربة الصلاح والمصلحين. لم يتقنوا إلا هذه المهنة، ولا يستطيعون إلا هذا الدور، ولا يعرفون إلا هذا الطريق. الفساد بيئتهم التي لو عاشوا في سواها ماتوا، وهواؤهم الذي اعتادوه فإذا شموا الهواء الصالح النقي اختنقوا. 9 أشخاص فقط، لكنهم شرهون في الاستئثار بالسلطة وبالمصالح الذاتية، شرهون في السيطرة والاستعلاء، متهورون في صد الصلاح وقطع حبل الحوار وإسكات الرأي وقتل الحجة. وهكذا فإن هذه الصفات الفاسدة وهذه الجبل المتكبرة في هؤلاء الرهط جعلتهم يتشنجون في مواجهة الإيمان كتشنج المحتضر، ويندفعون إلى الصد عن الصلاح اندفاع المجنون الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويرفسون في المكر والكيد بصاحب الرسالة كرفس المذبوح. ماذا حدث؟ قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. أرأيتم؟ أسمعتم؟ إنهم يتآمرون على قتل الرسول، يتآمرون على قتل الحق والصلاح، ويدبرون مكرا إسكات داعي الله، ورغم ذلك يقسمون بالله. هكذا هو طبع الطغاة المفسدين في كل زمان ومكان، يقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويدعون أنهم أنصار الله ودينه، يهدمون ما أراد الله له أن يشاد، ويزعمون أنهم مهتدون، يقتلون عباد الله ويزعمون أنهم على هدى الله. وعلى أي حال، لقد ظن هؤلاء الرهط أنهم قد أتقنوا المكر والتدبير، واتخذوا كل احتياط للظهور بمظهر الأبرياء الصادقين. فهل استطاع الماكرون أن ينفذوا وأن ينفذوا من العقاب؟ كلا. أين يذهبون وكيف؟ والله يحرس رسالته وينصر رسله، ها هو معهم يسمع ويرى. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم: أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وهكذا رأينا ونظرنا وتدبرنا وفكرنا، فإذا بنا نجد أن فساد 9 أشخاص فقط كان سببا في هلاك القوم أجمعين. فكيف حين يكون في المجتمع آلاف الفاسدين؟ يا لطيف الطف بنا، ها نحن نرى المدينة خاوية مدمرة، فلا نجد سببا إلا 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فكيف تدمر مدينة بفساد 9؟ ولماذا يهلك القوم كلهم برهط منهم؟ الجواب واضح: لقد سكت القوم عن الظلم والفساد، وغض الطرف عن المكر والمؤامرات، ولم يأخذوا على يد المفسدين، ولم يحدوا من تهور قادتهم، ولم يوقفوا اندفاع أشرارهم. إنهم لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر، وما داموا كذلك فهم ظالمون، مشاركون في الفساد، مساهمون في المكر والعياء العناد. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. وإن هذا لعبرة لكل معتبر، وعظة لكل متدبر، ودرس لكل من تلاهم من الأمم إلى اليوم. فهل فهمنا الدرس؟ وهل أدركنا كيف كان عاقبة الماكرين؟ إن هذه الآية تعلمنا أن اتباع المفسدين مهما قلوا، وأن السكوت على الفساد في أي جانب من جوانب الحياة وبأي عدد مهما قل وفي أي موقع مهما استهنا به، لا يلبث أن يتوسع جرثومه ويعم عفنه، ليلتهم كل صلاح ويفسد كل صالح، ويدمر كل شيء ويقضي على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن تدبر القرآن واستمر في النظر والتفكير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. والسلام عليكم ورحمة الله.

ويردف القول بالفعال.

0: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم القرآن منهج حياة. في حديثنا عن معلم من أهم معالم الإسلام في ذكرى هجرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وهو زكاء النفوس. وهذه القضية من أهم القضايا في الإسلام، كم نجد من القوانين الوضعية والدساتير التي تنظم حياة الإنسان في الحياة، لكن لا يمكن أن تجد فيها زكاء النفوس وتربية النفوس، إنما عبارة عن أوامر ونواهي جافة وتحذيرات جافة من أن تلامس مشاعر الإنسان، بينما الإسلام، القرآن، الهدى الإلهي يربي النفس البشرية من الداخل، فتكون تصرفات الإنسان كلها عبارة عن نتيجة لما حدث في النفس من زكاء. وإذا ما أفسد الإنسان نفسه وأهمل الإنسان نفسه ودساها كما قال الله وقد خاب من دساها، تصبح كل تصرفات الإنسان عبارة عن نتيجة لدنس وخبث قد ترسخ وتغلغل في النفس البشرية. الله سبحانه وتعالى جعل النفس البشرية قابلة للخير وقابلة للشر، وألهمها فجورها وتقواها، وعلى الإنسان أن يركز على التقوى وعلى الخير حتى تصبح عادة من العادات، ويسهل عليه أن يأتي كل الطاعات وكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. وإذا أهمل الإنسان نفسه وركز على الأشياء السلبية أو عمل الأشياء السلبية، فإن الدناءة والانحطاط والخسة والنقص والأشياء السيئة والسلبية تترسخ في نفسيته، فيصبح الشر لديه عادة والفساد عادة، وتصبح النفس خبيثة بشكل فظيع، فتصعب عليها الطاعات وتسهل عليها المعصيات. عندما نأتي إلى الإسلام، كما قلنا، يعطي أهمية كبيرة لتزكية النفوس. والرسول صلوات الله عليه وعلى آله من أكبر مهامه الرئيسية العمل على تزكية النفوس، كما قال المولى تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. فهكذا القرآن الكريم في كثير من الآيات يتحدث عن أن رسول الله من أهم مهامه ويزكيكم، يقول هكذا ويزكيكم، تركيز كبير جدا، فهو من الجوانب الإيمانية المهمة التي تساعد على أن ينتشل الإنسان نفسيته مما يسخط الله ويعود بها إلى ما يرضي الله. ومن أهم الأشياء التي تساعد الإنسان على أن يتزكى مثلا الجوانب الإيمانية، الإيمان بالله، بألوهيته، بربوبيته، الإيمان بأنه الملك، الإيمان بأنه رقيب على كل إنسان رقابات متعددة، الإيمان بأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، وأنه هو العزيز، أنه المنتقم، الجبار، عالم الغيب والشهادة، الشاهد على العباد. أيضا الإيمان بالمعاد، الإيمان بيوم الحساب، الإيمان بالجنة، الإيمان بالنار. كل هذه الأشياء تساعد الإنسان على تزكية النفس وتصبح باعثا مهما وحافزا تشد الإنسان إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى. كذلك نجد أن في تشريعات الله، في الأشياء التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، فيها جوانب كثيرة تحمي النفس البشرية وتحفظها من المؤثرات السلبية التي تدنسها، وتؤثر على زكائها. كذلك تجد في ما نهى الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة تحافظ على زكاء نفسية الإنسان من التأثيرات السلبية. وما أكثر التأثيرات السلبية والمؤثرات السلبية في هذا الزمن، ما أكثرها، خاصة مع وجود الإنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة، وسائل التواصل الحديثة. من الأشياء السيئة والسلبية أن نجد أن كثيرا من المسلمين لا يهتمون بقضية زكاء النفس، ولا يركز على قضية زكاء النفس، ولا يعرف أن كل طاعة ترتقي بالنفس، وكل معصية تضرب النفس وتنحط بالنفس البشرية. وهذا ما يعمله الأعداء، الشيطان هو يركز على أن يدنس النفوس. أولياء الشيطان كذلك يعملون على أن يدنسوا النفوس، ما تفعله اليوم الصهيونية العالمية على رأس أمريكا. هم يعرفون كيف يؤثرون على النفسيات، يغزون الشعوب ويسعون للسيطرة عليها. لكن قبل أن يغزوا أرض تلك الشعوب، قبل أن يغزوا نفطهم وما لديهم من جغرافيا وإمكانيات مادية، يغزون النفوس من خلال أنشطة وأساليب كثيرة جدا، عن طريق مساوئ الأخلاق، الرذائل، المفاسد، يغزون النفوس، يدمرون النفوس، فتصبح النفوس منحطة منهارة، والشعوب ليس لديها عزة وكرامة، لا تواجه، لا ترفض الاستعباد، لا ترفض الاستعمار، لا ترفض الاحتلال، تصبح النفوس مدنسة. فعندما يريد العدو أن يحتل البلد، يوجد أولا بيئة تساعد على الفساد في ذلك البلد، أنه يعرف أن النفوس التي أو الإنسان إذا ما اتجه إلى الرذائل ومساوئ الأخلاق لن تبقى فيه عزة ولا كرامة. أي شعب أو مجتمع فاسد أخلاقيا هو قابل للاحتلال، قابل للإذلال، قابل للاستعباد. بينما نجد في الإسلام من أهم ما يركز عليه الإسلام العزة، العزة من الدين، من دين الله سبحانه وتعالى، أنه يربي على العزة، وهو من القيم المهمة والعظيمة. العزة بالمفهوم الإيماني التي لا تبقى مع الدناءة، مع الانحطاط، مع مساوئ الأخلاق، لأن العزة تحتاج إلى مكارم الأخلاق. بمعنى أنه لا يكفي الإنسان أن يكون واعي فاهم فقط، لا، لابد أن يكون فيه أيضا عزة، يكون لديه وعي وفهم، يكون لديه ذكاء في النفس، عندها سيكون عزيزا. بينما إذا اتجه الإنسان الاتجاه الآخر في مساوئ الأخلاق، فإنه سيفسد نفسيته، وسيتجه في الأخير في صف الباطل، وسيقبل بالذلة، سيقبل بكل ما يسيء إلى الآخرين، سيقبل بإذلال العدو، سيقبل بأن أن يرتكب العدو الفظائع والجرائم بحق شعبه، بحق مجتمعه، ولا يتحرج، لم يعد فيه حياء، ويكون تكون بذور العزة قد ماتت في نفسيته، نفسيته خبثت وتدنست وانعدمت فيها مكارم الأخلاق، ومات الضمير. فلا بد من وعي وبصيرة ومعهما زكاء في النفس، حتى يكون الإنسان عزيزا بعزة الإسلام ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المعلم الرابع من معالم الإسلام التي يربي عليها الإسلام، والتي نستفيدها من هجرة الرسول وأحداث هجرة الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، أن الإسلام دين العدل والقسط. إذن حتى الآن تحدثنا عن معلم الحرية، ومعلم آخر هو الوعي والبصيرة، ومعلم ثالث هو الزكاء في النفوس، والمعلم الرابع هو أن الإسلام دين العدل والقسط. من أهم ما في الإسلام هو محاربة الظلم والطغيان والإجرام، وهو عنصر أساسي، والقرآن الكريم يربي على ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه مهمة للنبي ولكل الأنبياء من قبله، أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وجاء معهم ببينات، لكن أراد أن يقوم الناس بالقسط من خلال ذلك الكتاب وتلك البينات. القسط يعتبر في دين الإسلام مسؤولية رئيسية على الناس بشكل عام، لأن البعض ينظر وكأنها على نوعية محددة إقامة القسط، هي على الناس، وآيات القرآن تخاطب الناس جميعا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. كل من ينتمي إلى الإسلام يجب أن يعرف أن من مسؤولياته الرئيسية أن يكون ساعيا لإقامة العدل في هذه الحياة، وضدا للظلم والطغيان، لأن هذه القضية غابت بشكل كبير عن واقع الساحة الإسلامية. أصبح الكثير من المنتمين للإسلام يعتبر نفسه غير معني نهائيا بهذا الأمر. يحصل ظلم، وما أكثر الظلم في هذا الزمن، ظلم على مستوى عالمي، ظلم على شعوب مسلمة بأكملها. فينظر المئات من الملايين من أبناء هذه الأمة وكأنهم غير معنيين أن يقيموا العدل والقسط وأن يمنعوا ذلك الظلم. فرأينا هذا الواقع الذي تعيشه الأمة بسبب الفجوة بينها وبين الإسلام في معالمه الأساسية ومبادئه الأساسية. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: القرآن منهاج حياة. القرآن منهاج حياة من إعداد وتقديم نبيل المهدي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان

هنا صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام. مستمعينا الكرام، ينادى الآن لأذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

حي على خير العمل. الله

0: حقا وصدقا وعدلا ويقينا أنه لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف الأعلى والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمود، واعطيه الحوض المورود الذي وعدته يا أرحم الراحمين، واسقنا اللهم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، رفعنا لحضراتكم من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. أما الآن ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آيات الله البينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج،

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج 7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم

فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا.

ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

اتقوا واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم

الملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة

الرابع: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب.

فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه

0: هداهم. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. سمعنا الأكارم، الساعة تشير إلى تمام 7 مساء في استديوهات إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سامعينا الكرام ونقرأ لحضراتكم نشرتنا المحلية لهذا المساء نستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. تفقد محافظ الحديدة عبد الله عطيفي اليوم الأعمال الإنشائية والتطويرية الجارية في ميناء رأس عيسى وآلية تنظيم خدمات النقل وحركة شاحنات نقل البضائع والمشتقات النفطية ضمن الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية والارتقاء بالخدمات اللوجستية بالميناء. واطلع المحافظ على موقع تطوير وتنظيم وتحديد مواقف شاحنات نقل البضائع والوقود وما يجرى تنفيذه من أعمال لتنظيم حركة الشاحنات بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحد من الازدحام وتهيئة بيئة تشغيلية أكثر كفاءة لخدمة النشاط التجاري. عقب ذلك ناقش محافظ الحديدة مع قيادة فرع هيئة تنظيم شؤون النقل البري وإدارة الميناء والجهات المعنية الاحتياجات المرتبطة بتجهيز مواقف الشاحنات والخدمات الساندة لها والآليات العملية الكفيلة بإنهاء الازدحام بما يسهم في تنظيم حركة النقل واستيعاب أعداد الشاحنات وتحسين انسيابها للدخول والخروج من وإلى الميناء. افتتح محافظ حجة هلال الصوفي ونائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود اليوم عددا المشاريع النوعية والأقسام بهيئة المستشفى الجمهوري بتكلفة تبلغ 1,500,000,000 ريال بتمويل من مؤسسة يمن إنماء التنموية، حيث افتتح ومعهما مسؤول التعبئة في المحافظة حمود المغربي ورئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور إبراهيم الأشول ومدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور أحمد الكحلاني وحدة القسطرة القلبية الطرفية وأشعة الرنين المغناطيسي ومركز العيون ووحدة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية، كما تم افتتاح وحدة تشخيص الأنف والأذن والحنجرة ومنظار الجراحة العامة ومنظار وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وتخطيط الدماغ وتخطيط السمع وتخطيط العضلات والأعصاب وكذلك ديريال لجراحة عصبية، بالإضافة إلى تدشين العمل بطاولتين لعمليات جديدة وأجهزة العلاج الطبيعي. دشنت السلطة المحلية والتعبئة والجانب الأمني في محافظة حجة المرحلة 12 من الدورات العسكرية المفتوحة استعدادا للجولة القادمة وتأكيدا على الجهوزية المستمرة تجاه أي تصعيد. وفي التدشين الذي حضره محافظ المحافظة هلال الصوفي ونائب وزير الصحة والبيئة الدكتور ناشر القعود ومسؤول التعبئة حمود المغربي، ثمن رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبا رئيس التحرير نصر الدين عامر احتشاد أبناء حجة تلبية لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في تدشين المراحل الجديدة من دورات طوفان الأقصى، واعتبر التدشين رسالة للعدو الصهيوني الأمريكي بأن المرحلة الراهنة التي تمر بها المنطقة ستكسر من خلاله دول المقاومة الحصار بعد أن يتلقى العدو هزيمة ساحقة بعد توقيع المجرم ترامب على اتفاق مع الجمهورية الإسلامية في إيران. فيما أشار وكيل المحافظة أحمد الأخفش إلى أن تدشين المرحلة 12 من الدورات العسكرية يتزامن مع حلول العام الهجري الجديد 1448 هجرية لاستلهام دروس العزة والصمود و العنفوان والإرادة في مواجهة الطاغوت الأكبر. وأكد بيان صادر عن تدشين المرحلة 12 من الدورات العسكرية المفتوحة مواصلة مسيرة التحشيد والالتحاق بالدورات العسكرية في المستويين الأول والثاني ورفع وتيرة الاستعداد لمواجهة الأعداء من الصهاينة وأذنابهم الذين لم يبرحوا يحاربون دين الله بشتى الوسائل والأساليب. نظمت السلطة المحلية والتعبئة بمحافظة تعز اليوم مسيرا ومناورة عسكرية لخريجي دورات التعبئة المستوى الثاني دفعة الإمام الحسين عليه السلام، ونفذ الخريجون من مدراء المديريات ومسؤولي التعبئة ونوابهم ومدراء إدارات ومسؤولي التربية والإرشاد بالمديرية ورؤساء الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظة بحضور وكيل أول المحافظة محمد الخليدي، مناورة عسكرية بالذخيرة الحية بمختلف أنواع الأسلحة. وبارك المشاركون لقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني انتصار محور المقاومة، مؤكدين أن دفعة السيد الإمام الحسين تخرجوا وهم يحملون روح الشهادة والفداء والتضحية والتنكيل بالأعداء. أقيم بالمركز الثقافي بصنعاء اليوم حفلة توقيع لكتابين عراقة التاريخ وآفاق المستقبل في طبعته الثانية المنفتحة والمزيدة، وقبيلة آل النصيري عبر التاريخ العضو مجلس الشورى المؤلف محمد عايد أحمد النصيري. تضمن الكتاب الأول قراءة واسعة في الجذور التاريخية لقبيلة الحدا ومواقفها الوطنية وتطلعاتها المستقبلية، فيما ركز الكتاب الثاني على توثيق نسب ومواطن القبيلة ومحطاتها البارزة ومساعي لم الشمل في مختلف ربوع الوطن. وخلال التوقيع الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى وضيف الله رسام وعدد من أعضاء مجلس الشورى وشخصيات سياسية اجتماعية أكاديمية وكذلك أدباء ومثقفين، ألقيت كلمات أشادت بمضمون الإصدارين وما يمثل من إضافة نوعية لمكتبة التاريخية والتوثيقية اليمنية. أنهى صلح قبلي في عزلة السحول بمديرية المخادر بمحافظة إب قضية قتل مضى عليها 13 عاما بين أسرتي آل شمسان وآل زمام. وخلال الصلح الذي حضره عدد من المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية من أبناء القبيلتين، أعلن أولياء دم المجني عليه قائد عسكري عبد الله شمسان العفو والتنازل الكامل عن الجناه وإسقاط كافة الحقوق المتعلقة بالقضية وإغلاق ملفها نهائيا لوجه الله تعالى. من جانبه أشاد عضو مجلس الشورى عبد الشاويش بالمواقف الإنسانية والنبيلة الذي جسد أولياء الدم والذي جاء استجابة للدعوات الهادفة إلى تعزيز قيم التسامح والإصلاح الاجتماعي ومعالجة النزاعات بالطرق الأخوية التي تحفظ النسيج المجتمعي وتعزز التلاحم بين أبناء المجتمع بدورهم. ثمن الحاضرون الموقف الكريم الذي أبداه أولياء الدم وقبيلة آل شمسان وما جسده من قيم العفو والصفح والتسامح، مؤكدين أن هذه المبادرة تمثل نموذجا يحتذى به في معالجة القضايا الاجتماعية وتعزيز التلاحم والإخاء بين أبناء المجتمع اليمني. اطلع رئيس الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس هادي قريعة على سير العمل بالمرحلة النهائية من مشروع حاجز الشهيد الدكتور رضوان الرباعي الحصاد مياه الأمطار والسيول في منطقة العليب بمديرية جهران بمحافظة ذمار. وخلال الزيارة أكد المهندس قريعة أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار حوض ذمار المائي بإشراف رئاسة الهيئة بالتنسيق مع السلطة المحلية وبتمويل من فرع المؤسسة بذمار. وأوضح أن تنفيذ مشاريع الحواجز تترجم موجهات قائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وأيضا توجيهات القيادة السياسية واهتمام قيادة ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، فيما أشار مدير فرع محافظة ذمار المهندس هيثم علوان إلى أن المنطقة تعد ملتقا لتجمع سيول الأمطار من عدة مناطق ويمكن أن تكون من أهم مشاريع الحصاد وفقا للدراسة الهندسية الخاصة بها. نفذ أهالي منطقة وادي عام مديرية بني سريم في محافظة عمران مبادرة مجتمعية لإصلاح وتأهيل طريق عقبة مزير بعد تعرضها لأضرار نتيجة الأمطار. شملت المبادرة رصف وتسوية الطريق وإنشاء جدار ساند ومجاري لتصريف مياه الأمطار بطول 270 متر بجهود مجتمعية ومساهمات ذاتية من أبناء القرية ورجال المال والأعمال. وأوضح مسؤول المبادرة المجتمعية بالمنطقة منيف حمادي أن المبادرة تجسد روح التكافل والعمل المجتمعي وتعكس وعي المجتمع بأهمية الإسهام في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية خاصة في قطاع الطرق الذي يمثل أولوية لارتباطه المباشر بحياة المواطنين. ناقش لقاء تربوي لمدارس التعليم الأهلي والخاص بمحافظة إب عقد اليوم برئاسة مسؤول التعبئة بالمحافظة عبد الفتاح غلاب الاستعدادات والترتيبات الخاصة ببدء العام الدراسي الجديد 1448 هجرية تحت شعار التعليم مسؤولية الجميع. واستعرض اللقاء مستوى الجاهزية لاستقبال العام الدراسي الجديد وآلية تعزيز الانضباط المدرسي والالتزام باللوائح والضوابط المنظمة للعملية التعليمية والتعاميم الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي والتقويم المدرسي. وتطرق اللقاء إلى أهمية تطوير البيئة التعليمية وكذلك الارتقاء بمستوى الأداء التربوي والعلمي في المدارس الأهلية وتعزيز الشراكة بين الجهات المختصة وإدارة المدارس بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة لجميع الطلاب. ختاما، اختتمت بجامعة صنعاء اليوم أعمال المؤتمر العلمي 37 لمناقشة أبحاث التخرج لأطباء وطبيبات الدفعة 37 من كلية الطب البشري والعلوم الصحية بالجامعة. ناقش المؤتمر الذي استمر 6 أيام 56 بحثا علميا و740 طالب وطالبة من كلية الطب البشري الدفعة 37 بإشراف من نخبة من الاستشاريين والأكاديميين وكبار الأطباء بكلية الطب الجامعة. شملت مختلف المجالات والمشاكل الصحية والعلاجية والوقائية والمزمنة والخروج بتوصيات واستنتاجات لمعالجة الإشكاليات. وفي الاختتام أكد عميد كلية الطب بجامعة صنعاء الدكتور محمد الشهاري أن الدفعة 37 أثبتت خلال سنوات الدراسة أنها من الدفع المتميزة علميا وأظهرت قدرة عالية من التكيف مع التحديات ومواصلة التحصيل العلمي بروح المسؤولية والإصرار. وألقيت كلمات من رئيس قسم طب المجتمع الدكتور عادل العماد وعن اللجنة العلمية الدكتورة ريما اليوسفي وعن الدائرة السريرية بالكلية الدكتور محمد بزدان. أكدت أن الخريجين انتقلوا من مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء ومن مرحلة التلقي واكتساب المعرفة والمهارة إلى مرحلة تطبيق ما تعلموه على أرواح البشرية. هكذا سمعنا الأفاضل، قرأنا على مسامعكم نشرتنا المحلية من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: أوف أوف، ثاني مرة أدخل البيت ورائحة الغاز بتفوح.
3: عيلطف الله، ما نفعلها.
2: كنا نتأكد من سلامة المنظم وتبديل الربلة.
3: نسينا.
2: ومن سلامة الخردوم الذي بين الأسطوانة والبوتجة.
3: وهذا ما يقع به.
2: بيتلف من دول الاستخدام أو بسبب الفيلة.
3: خلاص، جل من لا يسهو.
2: السلامة تشتي الحرص.
3: وما نفعل.
2: للمرة الأخيرة استخدام رغبة الصابون للتأكد من سلامة المنظم والخردوم وتبديل الربلة
3: إن شاء الله.
2: تدرس من جديد إغلاق صمام الأسطوانة بعد كل استخدام، وخاصة قبل النوم. فتح نافذة المطبخ للإحتياط. عدم إشعال النار أو مفتاح الكهرباء قبل التأكد من عدم وجود أي تسرب للغاز.
3: هيا أقوم أفعل هنا الآن وارقد بأمان.
4: للسلامة أسبابها، وهذه بعض عوامل تجنب تعريض الأسرة لمخاطر الغاز. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة. الشركة اليمنية للغاز، وزارة النفط والمعادن.
5: أخي السائق، حاول استخدام نظام التكييف بشكل معتدل، تجنب تشغيله بأقصى قوة عندما لا يكون ذلك ضروريا، لأن تشغيل التكييف يستهلك الكثير من الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
6: كلام في محله.
3: حجاب الله وياسين على جو اليمن، خصوصا في موسم الأمطار، أجواء تشرح الصدر وتفتح النفس للخروج والتنزه.
7: فعلا جو اليمن ثاني، خصوصا في موسم الأمطار، لكن الخرجة والتنزه أحيانا بتكون مستحيلة.
3: للمها كذا،
7: لأن السيول بتجوب الشوارع، وبعض الأحياء قد تجمعت فيها المياه والسيول وقد دخلت للبيوت والمحلات التجارية والبدرومات.
3: وليش تجمعت المياه؟ وليش ما نزلت من مجاري وقنوات تصريف مياه الأمطار والسيول؟
7: لأنها مسدودة، مسدودة بالمخلفات والنفايات، والذي سدها هو شخص مستهتر ومدعمم بيرمي هذا المخلفات في مجاري تصريف السيول، وكسل وغير ملتزم برمي المخلفات في براميل القمامة أو إخراجها عند مرور سيارات الجمع المباشر.
3: الله يهديهم، يعني حرمونا من الخرجة. والحل؟
7: الحل هو التزام الجميع برمي المخلفات في الأماكن المخصصة،
3: وأهم شيء تكون الرسالة قد وصلت إلى كل من تسبب في هذه المشكلة، وعرف إنه بتصرف هذا قد تضرروا ناس وغرقت بيوتهم ومحلاتهم. وبالنسبة لي شدخل جمعية لمدة 100 عام عشان أشتري طيارة هيليكوبتر أو غواصة وأخرج أتمشى، والسبب دعممته وتصرفها اللامسؤول.
7: إن شاء الله يكون المدعمم الذي بيرمي المخلفات في مجاري السيول قد سمعنا ويخاف الله من هذا التصرف.
3: وصلاتي على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
5: كلام في محله،
3: مع تحيات مركز التوعية البيئية بصندوق النظافة والتحسين بأمانة العاصمة.
8: نص المادة 41 من قانون الزكاة، الفقرة جيم: لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة جمع وتحصيل وتوزيع وصرف الزكاة في الجمهورية. الهيئة العامة للزكاة.
9: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
10: تضمن صحتك تمام، أنت محتاج تأخذ راحة وتستعمل العلاج الذي بكتب لك بانتظام.
11: وهذا الدكتور أحمد طبيب وابني وطنه.
12: حرك الرافعة، حرك حرك الرافعة، حرك وحط الحديد، حط الحديد في هذا المكان، المبنى لازم يتأسس.
11: وهذا المهندس زياء، مهندس وابني وطنه.
13: وانت والكل يا زيد، تقدر تبني وطنك؟
11: أنا أبني وطني، بس أنا صغير، يداتي صغيرة.
13: أنت اليوم صغير، بس بالعلم تكبر ويكبر معك الوطن. أنت يا زيد وكل الأطفال الذي مثلك، أنتم جيل المستقبل، والوطني راهن عليكم تبنوه وتطوروا من قدراته، وكلنا نلحق أبناءنا بالمدرسة لأنها صرح البناء الأول لمستقبل اليمن الباهر.
14: التعليم مسؤولية الجميع.
15: ترددات محطات الإرسال الإذاعي FM للبرنامج العام ومناطق التغذية: أولاً 89.9 ميجاهرتز أمانة العاصمة، المديريات والقرى في جنوب غرب وشمال شرق الأمانة، معبر، محافظة دمار، مديرية عتمة، آنس، أجزاء من مديريات وصاب، دمت، محافظة عمران، وصولاً إلى منطقة الجبل الأسود، المناطق الشمالية الغربية من محافظة المحويت، شرق مدينة مناخة، مديرية أرحب، وصولاً إلى فرضة نهمة، تغطية مديرية السدة، عزلة وادي حجاج، وادي الأعماس، جبل عصام، عزلة وادي عصام، عزلة جبل الحبالي، الغرافة، مديرية النادرة، عزلة حزين، عزلة المفتاح، الزمازمة، عزلة مقنع، عزلة الشردمة، مدينة صعدة، والمديريات المجاورة، مديريات الشمالية، المديريات الشمالية الشرقية، محافظة إب، المديريات الشمالية، محافظة الضالع، المديريات التي تقع في بطون الأودية ووسط الجبال. ثانياً 92.5 ميجاهرتز وسط الأمانة وشمال شرق وشمال غرب، تغطية مدينة إب والمديريات المحيطة لها، مدينة جبلة، منطقة الشباب، المدينة وما حولها، مناطق الحيمة الخارجية، تعز، الحديدة، مناطق الساحل الغربي، محافظة عدن، محافظة لحج، عتمة، الساحل الغربي الشمالي بما فيها جزيرة كمران والجزر المجاورة، غرب محافظة الجوف، مديريات محافظة صعدة الشمالية الغربية باتجاه الحدود وصولا إلى نجران، مديريات محافظة عمران الشمالية الغربية، حوث، خمر، ذيفان، ريدة، نقيل الغولة، محافظة حجة. ثالثا 99.7 ميجاهرتز مدينة دمار والمحافظة، مدينة رداع وصولا إلى حدود مدينة البيضاء، مدينة يريم. رابعا 91.3 ميجاهرتز مدينة مأرب والمناطق المجاورة، مدينة الحزم، محافظة الجوف، مديريات خولان الطيال، محافظة شبوة، مديريات محافظة البيضاء، محافظة رداع، المديريات الغربية لمحافظة دمار. خامسا 104.9 شمال شرق محافظة إب، مديرية الضالع المرتفعة والجبلية، جنوب مدينة دمار، مدينة يريم، مدينة رداع. 99.9 ميجاهرتز محافظة المحويت، محافظة حجة، محافظة الحديدة، الساحل الغربي الجنوبي، محافظة ريمة، مديريات غرب محافظة صنعاء.

إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء تقدم معترك الحياة يصنعنا، ولكن نحن اليمنيين أينما خللنا نصنع تفاصيلها. اليمن السعيد أصل العرب، هو حبر التاريخ الأول، جذوره منغمسة في أعماقه، نحتت أيادينا في سجله، أنصع صفحات مجد لا ينفد وعزة لا تموت.

0: مستمعينا الكرام، حلقة جديدة مع واحة خضراء وآية من آيات الله في هذا الكون، جبالها تلامس السحاب وهضابها ترفل بخضرة تنفتح لها خلجات العين، مطر يهمي مثل لؤلؤ يتراقص على الأهداب والجنبات.
1: في إب ينهض الجمال على مدار العام، هنا تنهض على صباح المدينة فيتسرب إلى رئتيك هواء شفاف كأنه نغم قيثارة يحث الفؤاد، يدعو الخيال ليسرح على جبال ربا، يرسم نفحات جبلة، يضم الغيمات المتهادلة هنا وهناك. من أي الجهات تأتيها تحتضنك إب بفيوض الغبطة والحسن النافر على الأرجاء.
0: محافظة إب درة المدائن ونفحة التاريخ وقبلة السائحين، ليس ثمة ما تفعله إب غير تطريز الوقت بطيوف البهجة وبأمزان تجلي ضياءات الحنايا.
1: إنها إب بسحر طبيعتها وجمالها ونقائها وصفائها واعتدال مناخها وتدفق مياهها وانتشار الخضرة، موطن الخضرة وشعرية المكان، حيث يتلاقى الماضي والحاضر في لحظة دائمة، كأن الخالق أودع هاهنا ترياق الإبداع في العمارة والبناء والحضارة والزراعة.
0: يعتقد أن تسمية إب بهذا الاسم نسبة لشهر آب أغسطس الذي تهطل فيه الأمطار بغزارة على المحافظة، ثم تحول لفظا إلى إب، حيث يذكر ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان هذه المقولة.
1: تعتبر محافظة إب إحدى المحافظات التي تمتلك تاريخا أصيلا وحضارة عريقة ممتدة على مر العصور، فقد عاصرت جميع الأحداث التاريخية التي مرت بها البلاد قديما، وكانت مكانا وعاصمة تاريخية لكثير من الدول القديمة، وتزخر بالعديد من المعالم الأثرية والتاريخية التي ما زال بعضها قائما حتى الآن. الباحث التاريخي نبيل الجائفي يضيف إطلالة تاريخية للمدينة القديمة.
2: مدينة إب تعد إحدى المدن اليمنية القديمة، ويظهر ذلك من خلال الدلائل الأثرية التي توحي بقدمها، والتي منها المباني الحميرية الباقية كدار البيضاء ودار الحمام ودار الشماع والدار البالي وغيرها من الديون، وقد من خلال النقوش المسندية والتي اتخذت كأساسات لبعض المباني. كما أن موقع المدينة الملامس والمجاور للمدن والعواصم السياسية المهمة يقتضي أن تكون قد ظهرت في التاريخ القديم. ولما أن التجمعات السكانية الأولى منذ أقدم الأصول قامت في أماكن ذات قيمة استراتيجية اقتصادية زراعية وتجارية ودفاعية في نفس الوقت، فمدينة إب وضواحيها وأريافها تمتلك تلك المميزات، على أن المدينة قد سميت باسم أحد ملوك اليمن القحطانيين. ارتبط نشوء مدينة إب إلى حد كبير بالعامل الاقتصادي، وقد ارتكزت دعائم هذا العامل في اليمن القديم على قاعدتين رئيسيتين، هما الزراعة بفضل أمطارها الموسمية الغزيرة مما جعل إب وأريافها تسمى باللواء الأخضر، والتجارة كونها متوسطة بين شمال اليمن وجنوبه وشرقه وغربه ومحط للمسافرين. على أن من أدلة على قدم المدينة أيضا الجامع المبارك المسمى الجامع الخطابي المؤسس بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ لا يأمر أمير المؤمنين ببناء مسجد في مكان معين إلا وله أهمية وأيضا بالحضارة. كانت مدينة إب منطقة نشاط حر، حيث يمارس فيها السكان مختلف المهن والحرف.

0: الصناعات التقليدية القائمة على تلبية الاحتياجات المحلية والمعتمدة على الموارد الطبيعية المحلية، وتمثلت بالصناعات الجلدية والخشبية والصناعات الفخارية وصناعة الصابون وأدوات الإضاءة وصناعة استخراج الزيوت وصناعة أدوات ومواد البناء وغير ذلك. داخل مدينة إب نحو من 19 سوقا، وكل سوق يسمى باسم الحرفة أو باسم البضاعة المهمة، كسوق الملح وسوق البز وسوق المخبازة وسوق السم أو سوق السم وغيرها من الأسواق، وكذلك المخازن لنقابة التجار والوكالات التجارية.
1: ترجع أهمية إب إلى احتضانها لأهم المراكز الاستيطانية خلال فترات التاريخ القديم وعصر الدويلات الإسلامية، حيث جرى عليها إقامة عدة دول أهمها الدولة الحميرية، والتي أسسها الملك الحميري دوريدان عام 115 قبل الميلاد بمنطقة ظفار يحصب ووادي بنا، واختيرت مدينة ظفار على سفح جبل ريدان عاصمة لهذه الدولة التي استمرت 640 عاما.
2: وزادت قوتها وواصل الحميريون زحفهم شمالا حتى ضموا إليهم الدولة السبائية، وأقاموا دولة جديدة تسمى دولة سبا وذوريدان وعاصمتها ظفار، قاع الحقل، والتي يوجد فيها متحف ظفار التاريخي الذي تحكي محتوياته عن تلك الدولة التاريخية العملاقة، والتي كان من أهم إنجازاتها تشييد السيود التي بلغ عددها 80 سدا.
1: وقد قال الشاعر: وفي البقعة الخضراء من أرض يحصب 80 سدا تقذف الماء سائلا. ومن أبرز السدود مستمعين الأكارم العرافة، الخروق، المليكي، وبيت الأشول، وهرارة، وسدود الأعماس، وغيرها من السدود. كما شقت أنفاق عظيمة، وعبدت طرق، ونحتت في الصخر صهاريجا للمياه، وعرفت المدن تشييد القصور، وأهم عالم الدولة الحميرية قصر ريدان ظفار، سور وأبواب مدينة يريم، وحصن المراييم، وقلعة البيني، وقلعة باب المناخ، وقلعة عمامة البنيان، وحصن ظفار بالقفر.
2: شهد تاريخ هذه المنطقة قيام الدولة الصليحية على يد الملك علي بن محمد الصليحي، وكانت صنعاء عاصمتها. ومن أهم معالم الدولة الصليحية جامع الملكة أروى وضريحها، وحصن التعكر، ومتحف مدينة جبلة. وفي إب أيضا ظهرت الدولة الإسماعيلية أواخر القرن الثالث الهجري إلى القرن الخامس الهجري، وينسبون إلى محمد ابن إسماعيل. فبعد أن استولى علي بن الفضل على الحكم، اتخذ من مدينة مذيخرة في قضاء العدين بإب عاصمة للدولة التي كانت تمتد من عدن إلى صنعاء.
1: تقع مدينة مذيخرة في قمة جبل تومان، وهي من أهم المدن التاريخية اليمنية، وقد بناها جعفر بن إبراهيم المناخي في القرن الثالث الهجري، حتى سقطت على يد علي بن الفضل القرمطي، وأصبحت فيما بعد عاصمة الدولة القرمطية الإسماعيلية.
2: تعتبر مدينة إب من المدن اليمنية القديمة التي برزت كمدينة إسلامية في العصر الإسلامي، ويعود تاريخها إلى الأمير عبد الله بن قحطان حوالي 380 هجرية. وأهم معالمها الإسلامية أبوابها القديمة والجامع الكبير ومدرسة الجلالية والشمسية ومدرسة المشنة.
1: برزت أهمية إب مجددا على ما تم اكتشافه مؤخرا في جبل العود التاريخي، والذي يقع في مديرية النادرة ويحتوي على العديد من الآثار التاريخية. تعززت أهمية الجبل بعد الاكتشافات الأثرية عام 1997 للميلاد، حيث تم العثور فيه على الكثير من القطع الأثرية النادرة، وقد تم إنشاء متحف العود حفاظا على تلك الآثار، بالإضافة إلى أنه معلم سياحي سيكون له دور إيجابي في الاستثمار السياحي.
2: تم العثور في أكتوبر 2006 لأول مرة على عدد من النقوش النذرية التي ترجع إلى المعبود السمائي المقة، بالإضافة إلى مجموعة فنية من القطع المتنوعة المصنوعة من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة المصنوعة من الفخار، ويعود تاريخها إلى الفترة ما بين القرن الثالث والأول قبل الميلاد للدولة الحميرية.
3: عبد محمد صالح المنصور، المكان قرية العرافة، عزلة العرافة، مديرة السدة، محافظة إب. النشاط في المجال الزراعي، أهم المعالم التاريخية فيها ضفا عاصمة حمير، والسدود الحميرية فيها سد الشعباني وسد هرارة، اسمها معين عضية.
4: نعم. ما أهميتها؟
3: أهميتها هذه إذا في واحد عنده حساسية أو أي شيء في الجلد يغتسل منها ويشافها بإذن الله.
1: تشتهر محافظة إب بالحصون والقلاع التاريخية، أهمها حصن حب، ويوجد في بعدان، ويعتبر من أشهر حصون اليمن، وهو غني بالآثار القديمة، حيث كان مقرا للقيل الحميري يريم بن ذور عين، والذي يوجد فيه قبره. كذلك سميت يريم باسمه، وحصن المنار في بعدان بناه الحميريون، وقلعة سمارة في مديرية إب، والذي نسب إليها نقيل سمارة.
2: وهناك حصن كحلان في الرضمة، وحصن ظفار في مديرية القفار، ويعود بناؤه إلى عصر الدولة الحميرية، وحصن يفوز بالعدين، وحصن التعكر بجبلة، الذي يعد من أقدم معاقل اليمن وأحصنها، وقد أسس قبل 3500 سنة وكان معقلا للصليحيين، وحصن يجرانا في مديرية السفال، وقلعة باب المناخ، وحصن البيني بمدينة يريم، والذي يعود تاريخهما إلى عهد الملك الحميري أسعد الكامل.
1: تمتاز هذه الحصون والقلاع بروعة الفن والدهاء المعماري للقدامى اليمنيين، وتضم معاصر للزيوت وآبار للمياه ومخازن للعتاد العسكري والغذائي.
2: عندما تزور وديان محافظة إب يسرح بك الخيال إلى عوالم المادة التي اغتسلت بالماء فأصبحت صافية كصفائه، وعذبة كعذوبته، وتعيش لحظات مليئة بالجمال، وتنسى حينها كل ما يدور في خلدك من هموم، لأنك تنجي خرير المياه التي تجري في فرح طفولي بريء وانسياب رائع.
5: المنطقة إداريا منطقة عنا تتبع مديرية العدين، وهي من المتنفسات الطبيعية لأبناء محافظة إب كاملا. وادي عنا هذا عبارة عن عيون ماء نابعة من أطراف الوادي، من أطراف العدين، وتصب إلى وادي زبيد الحديدة. يزرع في عنا الجوافة والمنجة والموز، قصب السكر، ومحاصيل ثانية مثل الذرة والشام. السكان يعتمدوا بشكل كلي على الزراعة وعلى المحاصيل الزراعية التي من إنتاج الوادي.
1: عند مجرى الوديان ينبعث الضوء من الشلالات ليدرك الناظر سر الحياة والجمال، وتسبي مسامعك تلك التغاريد البلبلية رائعة الألحان العذبة التي ترقرق بها العصافير والطيور، تبعث في النفوس الفرح مع بزوق شمس الصباح، وهي ترسل خيوط أشعتها من على أكتاف ريمان الشامخ الحارس الوفي لمعشوقته الغناء إب،
2: التي تبعث السعادة الطبيعية الخالية من نشاز الألحان التي تصدره الآلات الموسيقية التي صنعها البشر. تمتزج السهول بالوديان وتترابط الجبال بالهضاب، مكونة سلسلة جبلية سندسية رائعة الإبداع. ومن أهم وأشهر تلك الوديان المتعددة والمنتشرة في عموم محافظة إب الغناء أودية السحول والجنات والذهوب وميتم وبنا والدور وعنه وزبيد وخبان الشناسي ونخلان.
1: من أشهر وأهم المعالم والمناظر السياحية التي تمتاز بها المحافظة جبل ربي بإب، وجبل بعدان، وجبل العود بالنادرة، وجبل ظفار بالقفر، وقصر الملك حمير بظفار، وجبل سمارة، وجبل التعكر بجبلة، وجبل الخضراء، وجبل ريمة بمذيخرة، وجبل الدقيق بالشعر، وجبل الظلم بالسياني، إضافة إلى الحمامات الطبيعية والعلاجية التي تزخر بها المحافظة وتنعش الحركة السياحية العلاجية، منها حمام هيران والصلبة وحمام علي بالقفر وحمام جدع وحمام الأسلوم بحزم العدين وحمام الشراب وحمام بحري بالعدين، إلى جانب وجود شلالات سياحية تتوفر لكل متطلبات الترويح عن النفس، ومن أشهرها شلال وادي بنا.
6: يقول علي ولد زايد لانتهى معك اسم زيدان ما نام عيدي شرارة الشاج بيتك بيدين والتلمي دي غرارة.
2: كان لها أيضا مكان عند الشعراء والفنانين الذين خصصوا لها بعض إلهامهم وتغزلهم بزهرة المدائن وملكة جمال المدائن اليمنية، حيث تغنى بها الشاعر الكبير سليمان العيسى فقال:
1: يا أبي يا خضرة يا وردة السماء، مررت بواديك شعرا فانتشى الغنى. وشاعر آخر قال: وإذا سألت عن البلاد فإنها مخضرة الأطراف والوديان، تلقي السحول والسرايم وميتما قطع من الفردوس والرضوان.
2: تتجلى في إب أمام الناظر لها لوحة بديعة تتمازج في تكوينها البديع الأرض والخضرة والمنازل الشامخة والجبال الشماء والطبيعة الساحرة، لوحة تتجلى فيها كل معاني الجمال الأخاذ.
1: تصنف مدينة إب من المدن التي لا تحمل في أحشائها أسباب زوالها وتحولها إلى خرائب أو مواقع أثرية. ازدهرت في عصر ما قبل الإسلام، ولكنها لم تصل أبدا إلى حد الفناء، ولازالت في الوقت الحاضر تتألق كعاصمة للمحافظة وتحمل اسمها، ولازالت متحفا رائعا للعمارة الإسلامية الشاهدة على تاريخ حضارة المدينة التي جسدت في قلوب أبنائها أصالة التاريخ.
7: مهد الحياة، مهد الحياة. مهد الحياة برنامج وثائقي يعده ياسين أحمد شعبان. التقديم أحمد السياني وذكرى جحاف. مهد الحياة إخراج طاهر الحرازي.

0: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. حي الأولى صنعوا تاريخ ماضينا وهزموا كل من قد جاء يغزونا.
1: إن الغزاة هنا كانت مقابرهم، ويل لطاغ أتى يغزو أراضينا.
0: تجسيدا للصمود الأسطوري الذي سطره شعبنا اليمني العظيم في وجوه الغزاة والمحتلين خلال مراحله النضالية، تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.
2: أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني.
1: تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، برنامج تاريخي في حلقات نتناول فيه بطولات الشعب اليمني في مقاومته ودحره للغزو العسكري العالمي عبر الحقب التاريخية.

0: مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. على درب المحبة والوفاء يتواصل لقاؤنا بكم في حلقة جديدة عبر السلسلة التاريخية التي نعيش معها وإياكم في سرد الأحداث الشيقة والمفيدة من ذاكرة التاريخ اليمني.
1: وفي مستهل حلقتنا الثامنة من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، نحييكم ونتمنى لكم أجمل اللحظات، فأهلا ومرحبا بالجميع.

0: أحبتنا الكرام، بعد أن استكملنا الحديث عن الغزو الحبشي الأول لليمن في الحلقات السابقة من هذا البرنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، سيكون حديثنا في هذه الحلقة عن الوضع العسكري لليمن خلال القرن الأول للميلاد، والذي كانت فيه اليمن تمتلك قوة عسكرية من أقوى الجيوش في المنطقة العربية، حيث كانت تعتمد على قوة المشاة والخيالة وكذلك الرماة وعناصر مخصصة لفتح الطرق والنقل والتموين، إلى جانب ذلك العيون الاستطلاعية والقوات البحرية. وكانت القوة العسكرية أنذاك تعتمد على الأساليب والتكتيكات القتالية في مختلف الأحداث الحربية، والتي لا تزال مستخدمة حتى يومنا هذا.
1: ومنذ القدم واليمنيون لا يعتمدون فقط على الجيوش النظامية في الدفاع عن بلدهم من الغزاة، بل كانوا محاربين أقوياء وأشداء، وهذا ما أكدته الآية القرآنية التي تشير إلى الوضع العسكري لليمن: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. صدق الله العظيم. فاليمنيون جميعهم مقاتلون، وظل وضعهم العسكري قويا في مختلف فترات التاريخ القديم.
0: وقد ظلت العسكرية اليمنية مرتبطة بالشعب بأفراده العاديين وبفئاته المختلفة، ولم تكن يوما من الأيام خاصة بالتشكيلات العسكرية النظامية. ففي معظم المراحل التي تعرضت اليمن للغزو، وكان الشعب هو المتصدر لمشهد المواجهة والتصدي، وهذه الحقيقة تكررت كثيرا في التاريخ اليمني حتى وقتنا الحاضر، وهو ما نسميها اليوم باللجان الشعبية.
1: لقد كانت اليمن تضاهي القوى العالمية من حيث التسليح في تلك الفترة من القرن الأول للميلاد، وكان اليمني لا يحتاج إلى الانخراط في التشكيلات العسكرية النظامية حتى يتعلم مهارات وفنون الحرب، لأن حياته اليومية لم تكن تخلو من الصراع والقتال.
0: مستمعينا الكرام، لقد كان الشعب اليمني عبر مراحل التاريخ بكل أحداثه ومنعطفاته هو المقاتل الأول في التصدي للغزاة الأجانب الذين تمكنوا من التوغل داخل الأراضي اليمنية، فقد تولى أبناء الشعب مهمة الدفاع عن البلاد إلى جانب القوة العسكرية اليمنية عبر الانتفاضات والثورات على المحتلين أو من خلال التصدي والمواجهة للغزاة.
1: فعلى مدى التاريخ اليمني نجد أن المقاومة الشعبية هي التي تضطلع بمهمة التحرير والاستقلال، ولم يسجل أن جيشا نظاميا يمنيا تمكن بحكم قوته العسكرية من حيث التسليح وبراعة العقلية القيادية من دحر أي غاز أو محتل.
0: ولهذا عندما نتحدث عن المقاومة فنحن نعني بذلك التشكيلات العسكرية العفوية المكونة من عموم الشعب ومن القبائل، إضافة إلى ما تبقى من التشكيلات العسكرية النظامية. وهذا الأمر يتكرر في مختلف فترات التاريخ اليمني.
1: فعندما يتعرض الجيش النظامي للهزيمة يتبعه أفراده للانخراط في المقاومة الشعبية التي تصبح بحكم الظروف والواقع بديلا عن الجيش النظامي، فتتلقى الأوامر من الملك أو القائد وتعمل على تنفيذها وفق إمكانياتها.
0: ولذلك فإن المراحل الأولى للغزو الحبشي لليمن شهدت قيام قبائل معينة من مناطق مختلفة بمهام حربية بموجب أوامر ملكية، فقبائل صعدة على سبيل المثال تولت الدفاع عن مناطقها من الغزاة الأحباش، حتى أن الملوك كانوا يلجؤون إلى القبائل لإرسال المقاتلين إلى معارك الدفاع عن السيادة اليمنية ضد الغزاة. أحبتنا الكرام، من خلال تتبع الأحداث الحربية في تاريخ اليمن نجد أن اليمنيين أثناء مقاومتهم للغزاة الأحباش استخدموا براعتهم الحربية في تلك المعارك، وابتدعوا وسائل قد تكون جديدة في ذلك الوقت مثل المباغتة والهجوم الليلي الذي من خلاله يندحر العدو وتنكسر به شوكته.
1: أما عن التعزيز وإعادة التنظيم وهي إحدى مراحل المعركة في الجيوش الحديثة، واستخدمها جيش اليمن القديم، فبعد كل معركة نجده يعزز قواته ويعيد تنظيمها لخوض المعركة التالية بكل سرعة وذكاء.
0: وتحدث أيضا عملية الإعادة للتنظيم داخل القوات العسكرية بعد الاستيلاء على الهدف والمحافظة على الجاهزية القتالية لكي تستعد القوة لهجوم آخر. وخلال هذه المرحلة تعوض القوة العسكرية النواقص من الأفراد ووسائل النقل والتموينات، ثم تقوم بعمليات هجومية أو هجوم مضاد كاسح ضد العدو المحتل. وهذا هو آخر ما لدينا في هذه الحلقة من الحديث عن الوضع العسكري لليمن في القرن الأول للميلاد. إلى هنا مستمعي الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التاريخي تاريخ اليمن مقبرة الغزاة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى.
1: كان معكم من الإعداد والتقديم سامي الخطيب،
0: تهاني الشرجبي،
1: ومن المتابعة والتنفيذ محمد علي راشد،
0: ومن الإشراف العام عبد العزيز الشيخ،
1: ومن الهندسة الصوتية خالد الضلاعي،
0: ومن الإخراج منى حامد السخي.
1: دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة برنامج تاريخ اليمن مقبرة الغزاة.

0: طابت أمسياتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم، يقرأها على حضراتكم أسعد عبد الله الشعبي، وأبدأها بالعناوين الرئيسة. بلادنا تبارك الانتصار التاريخي لإيران وتؤكد جهوزية الشعب لانتزاع حقوقه المشروعة. العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته على المدنيين في فلسطين ولبنان وسوريا. حزب الله يكشف تفاصيل التصدي لمحاولات جيش العدو التوغل في الجنوب. بعد توقيع اتفاق واشنطن طهران، الرئيس الإيراني يؤكد إنهاء الحرب وبدء مسار التنمية. وروسيا تتوعد بالرد الحاسم على أي تحرك عسكري للناتو ضد أراضيها. التفاصيل أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. نظمت التعبئة في أمانة العاصمة اليوم لقاء للعلماء والخطباء والنخب الاجتماعية والتربوية تدشينا لأنشطة وفعاليات ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تحت شعار هيهات من الذلة. في اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام أهمية استلهام العبر والدروس من مواقف الإمام الحسين عليه السلام وتضحياته في إصلاح الأمة وحرصه على العودة بها إلى طريق الحق والهداية، وأشار إلى أن الإمام الحسين عليه السلام سيظل القائد والملهم والقدوة لكل الأحرار في مواجهة مخططات الأعداء من اليهود والنصارى، فيما استعرضت عدد من الكلمات مناقب الإمام الحسين والقيم التي حملها وتضحياته في مواجهة الظلم والمبادئ التي أرساها لأحياء دين الله ومقاومة التيار المنحرف عن الإسلام. بارك مجلس الشورى للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وحكومة وشعبا الانتصار الاستراتيجي الكبير في مواجهة الحرب الممنهجة ضد قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا والكيان الصهيوني. وأكد مجلس الشورى في بيان صادر عنه اليوم أن صمود الجمهورية الإسلامية وتصديها الحاسم للحرب العسكرية والاقتصادية والإعلامية الأمريكية والصهيونية يمثل انتصارا لخيارات المقاومة في المنطقة ويسقط المخططات التآمرية التي تسعى للنيل من سيادة واستقلال دول ومكونات هي محور الجهاد والمقاومة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين متابعتها توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء العدوان والحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية في إيران، وعبرت في بيان صادر عنها المباركة لهذا الانتصار التاريخي متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر والحمد والثناء لهذا النصر المؤزر. البيان أشار إلى أن هذا الحدث المهم يؤكد أن خيار الجهاد والمواجهة والمقاومة ومقارعة قوى الطاغوت هو الخيار الأمثل والأفضل نتيجة والأقل كلفة، وأن هذه الثمرة العظيمة تؤكد أهمية ترسيخ مبدأ التعاون بين عموم المسلمين في مواجهة قوى الشر والإجرام. موضحا البيان أن مبدأ وحدة الساحات قد ترسخ وتجذر في واقع أحرار الأمة، وبعون الله تعالى ستبنى عليه مسارات عملية، وربما بل وبما يحقق الحرية والاستقلال والسيادة والعزة والكرامة. كما أكد البيان أنه واستجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فإن الشعب اليمني بجميع مكوناته الرسمية والشعبية حاضر لانتزاع كامل حقوقه المشروعة وإنهاء كافة أشكال العدوان والاحتلال والحصار. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مذكرة التفاهم الموقعة تمثل وثيقة تاريخية ورسالة من إيران القوية، وشدد على أن السلام سوف يتحقق في ظل الاحترام المتبادل بين الدول، وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تظل ملتزمة بالسلام العالمي مع الحفاظ على عزتها واستقلالها. كما أضاف أن بلاده ماضية في مسار التقدم وتعزيز التعاون الإقليمي بما يخدم الاستقرار والتنمية في المنطقة. وكان الرئيس الإيراني والرئيس الأمريكي قد وقعا اليوم نص مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي فرضت من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذا وقد أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يمثل خطوة مهمة نحو احتواء التوترات وتعزيز الحلول الدبلوماسية في المنطقة. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء قصف طيران العدو الصهيوني المسير مركبة مدنية مقابل مسجد أبو خضرة بحي الرمال غرب مدينة غزة، وأصيب صياد برصاص بحرية العدو بدير البلح وسط القطاع، كما أصيبت امرأة برصاص العدو في منطقة المحررات غرب مدينة خان يونس. وفي الضفة المحتلة اعتقلت قوات العدو الإسرائيلية اليوم 5 مواطنين من قلقيلية و4 مواطنين من نابلس وشابا عقب اعتداء عليه من قبل المستوطنين الصهاينة في مسافر يطا جنوب الخليل. في الشأن السوري توغلت دورية تابعة لقوات العدو الإسرائيلي بريف محافظة القنيطرة الأوسط، وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الدورية الصهيونية عبرت الشريط الحدودي الفاصل متجهة نحو قرية الحميدية، حيث أقدم عناصرها على اعتراض عدد من المدنيين من أبناء المنطقة وتوقيفهم بشكل تعسفي. كشفت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء اليوم عن تفاصيل تصديها لمحاولات جيش العدو الإسرائيلي التوغل إلى مرتفع علي الطاهر في جنوب البلاد وإيقاع عدد من جنود العدو بين قتيل وجريح. قالت المقاومة في بيان صادر عن غرفة العمليات: يحاول الجيش العدو الإسرائيلي منذ 4 أيام التقدم باتجاه بلدة كفرة بنيت ومنطقة علي الطاهر عبر أكثر من مسار، مدعوما بقصف مدفعي عنيف يستهدف المنطقة وإطباق جوي استخباراتي تنفذه طائرات العدو الاستطلاعية. وأكدت المقاومة أن مجاهديها تصدوا لجميع تلك المحاولات عبر استهداف تحركات العدو وتحشداته بالصواريخ وبالمسيرات وبالمحلقات الانقضاضية، وقد كبد العدو خسائر كبيرة بين ضباطه وجنوده وآلياته. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافاروف اليوم أن روسيا ستواصل تنفيذ ضربات واسعة النطاق على أهداف مرتبطة بجاهزية القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك ردا على الهجمات التي تنفذها كييف. وقال لافاروف على هامش قمة روسيا أسيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن عقب العمل الإرهابي الأخير الذي نفذته كييف أن روسيا سوف تشن ضربات جماعية واسعة النطاق بشكل منتظم على أهداف تعتمد عليها الجاهزية القتالية للقوات الأوكرانية. إلى ذلك أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا اليوم أن موسكو سوف ترد بحزم وتدمير على أي عدوان من جانب أي دولة عضو بحلف الناتو ضد أي منطقة روسية. وفي وقت سابق أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكساندر غروشكو أن أي محاولة من جانب حلف شمال الأطلسي الناتو لحصار غالينغراد سوف تؤدي إلى عواقب وخيمة على المخططين. كما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا ستزيل أي تهديدات لمقاطعة كالينغراد الروسية في حال ظهورها، مؤكدا أن فرض حصار محتمل على المقاطعة قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق للنزاع. كان ذلك سامعين الأكارم هو النبأ الأخير في هذه النشرة. في نهايتها هذا تذكير بالعناوين: اليمن تبارك الانتصار التاريخي لإيران مؤكدة جهوزية الشعب لانتزاع حقوقه المشروعة. العدو الصهيوني يواصل اعتداءاته على المدنيين في فلسطين ولبنان وسوريا. حزب الله يكشف تفاصيل تصدي لمحاولة جيش العدو أثناء التوغل في الجنوب. الرئيس الإيراني يؤكد إنهاء الحرب وبدء مسار التنمية. وروسيا تتوعد بالرد الحاسم على أي تحرك عسكري للناتو ضد أراضيها. بهذا سامعين الأكارم تنتهي نشرة الأخبار 4 لهذا اليوم. قرأها على حضراتكم أسعد عبدالله الشعبي من صنعاء إذاعة الجمهورية اليمنية البرنامج العام.
1: في زمن تتكالب فيه قوى الاستكبار على أمتنا وتشن فيه أبشع الحروب على غزة، يطل خطاب السيد القائد ليكون صوتا للحق ومنبرا للمقاومة في وجه الطغيان. وهنا إذاعة صنعاء تقدم قراءة في خطاب المرحلة، إعداد وتقديم عبد الرزاق الباشا.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين مع قراءة في خطاب المرحلة، وكل عام وأنتم بخير. وسنناقش في قراءة اليوم بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العام الهجري الجديد، الهجرة النبوية 1448 للهجرة، ورسالة الشيخ نعيم قاسم، والتوقيع على مذكرة التفاهم بشأن مفاوضات إنهاء الحرب بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية. وسيكون الآن معنا على الهواء مباشرة المحلل السياسي الأستاذ العزيز الكرار المراني. مرحبا بك أستاذ الكرار.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
0: حياك الله، وكل عام وأنت بخير وكل المستمعين. نبدأ أولا ببيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العام الهجري الجديد، الهجرة النبوية 1448 للهجرة، الذي اعتبره السيد القائد محطة مهمة في الانطلاقة العملية المحسوبة بحساب المسؤولية والمدروسة في إطار الأولويات الموزونة بميزان الحكمة. طيب أستاذ الكرار، كيف نحول محطة بداية هذا العام الهجري الجديد المحسوبة بميزان المسؤولية والحكمة إلى منهج عملي لاستثمار الوقت والعمر بما يليق بالمهام العظيمة والمسؤوليات المقدسة للإنسان المسلم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هي كل عام وشعبنا بخير بمناسبة الهجرة النبوية المباركة وهذا العام الجديد. عندما تحدث السيد القائد بهذا الموضوع وأشار إلى أهمية استغلال الوقت وأهمية، هو كبداية أنه عام جديد ومرحلة جديدة، بأن تكون نقلة نوعية، بأن يعاهد الإنسان نفسه على أن يبدأ في إصلاحها، في ترتيب أوضاعه الداخلية الروحية أولا ومن ثم العملية، في اهتمامات الإنسان والتزاماته في الحياة تجاه أسرته وتجاه مجتمعه وتجاه حتى أحلامه وطموحاته الخاصة. لذلك يبدأ هذا بالعزيمة وبالإصرار وبالنية الطيبة، النية التي تكون مرافقة معها العمل، بداية من أن تكون الإنسان أولا بأن يعزم النية على عدم عصيان الله، على الذنوب التي كلنا نقترفها وكلنا مقصرون وكلنا نقع في هذا الإشكال. لكنها هي محطة، المحطات الله سبحانه وتعالى وضع لنا يعني مستوى العام، على مستوى الشهر، على مستوى الأسبوع.
0: نعم بالضبط.
2: لديك مثلا وحتى على مستوى الوقت، يعني في اليوم والليلة. نعم. بعد الوقت المتأخر من الليلة، الثلث الأخير من الليل.
0: نعم.
2: في الأسبوع معك يوم الجمعة.
0: صح.
2: في الشهر معك شهر رمضان.
0: صح.
2: في العام. لذلك هذه هي محطات
0: لمراجعة الذات. يعني لمراجعة الذات. نعم.
2: تساعدك في استعادة نفسك، في أن تقف مع نفسك وتحاسبها على تقصيرها، على كل ما فعلته وكل ما لديها من يعني من شوائب تشوفها في مرحلة هذه الحياة وفي ممارسة الحياة وفي الاختلاط بالمجتمع وفي لذلك على الإنسان وعلينا جميعا أن يستشعر كل واحد منا مدى التقصير، ويحاول بكل ما لديه من إمكانيات بعزيمته بأنه يرجع إلى الله، والأهم بالاستفادة من الدعاء.
0: نعم.
2: بأن الله يرزق الإنسان الثبات والتوفيق في عامه الجديد، وفي حتى في يومه أن يطلب كل يوم خير هذا اليوم ويستعيذ من شره.
0: نعم.
2: كل هذه الأشياء هي تتوافق جميعا في أن يجعلها الإنسان، بأن تهذب نفسه وروحه، في أن يكون إنسان ذو ثمرة، إنسان ذو أثر معروف أو أثر ملموس في مجتمعه وفي محيطه، بداية من أسرته ثم من المجتمع أو الحارة الذي يعيش فيها ثم على المجتمع الكبير والمستوى الواسع. لذلك هي محطة مهمة في مراجعة النفس، في أن الإنسان يبدأ فيها في الجلوس مع نفسه، في مراجعة نفسه، مواطن التقصير أين يقصر، ومواطن الخير أين هي، ويعززها ويكثر منها، و يضع له أشبه في خارطة عمل أو خارطة طريق إن صح التعبير،
0: نعم.
2: يمشي من خلالها في إصلاح نفسه وفي أن تكون هذا العام هو عام تغيير إلى الأفضل، الأشياء الذي قصر فيها بأن يتحاشاها ويتجاوزها، في أن يدرب نفسه وعزيمته على أن يكون الإنسان أقوى، أن يكون ذو إرادة حقيقية، أن تحدد أهدافه فيما يريد وما لا يريده في أن يتحقق في هذه الحياة،
0: نعم.
2: ولذلك هذه هي محطة مهمة بأن نستغلها جميعا في الوصول وفي التحقيق لأهدافنا الذي نسعى إليها.
0: نعم. نأتي إلى موقف أعداء الإسلام وهم اليهود الصهاينة التي يناصرها الغرب. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذه المناسبة العظيمة جدد التأكيد على ثبات الموقف من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم الغرب وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل وإساءتهم المتكررة للقرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المقدسات، ومن ذلك إساءة المجرم ترامب إلى مكة المكرمة واستهداف المسلمين بكل الجرائم. طيب أستاذ، ما دلالة تجديد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي الثبات على الموقف من اليهود والصهاينة وأعوانهم الغرب بقيادة أمريكا وكذلك أيضا والعدو الإسرائيلي ردا على إساءتهم للقرآن والرسول والمقدسات وإساءة ترامب يعني لمكة المكرمة واستهداف المسلمين؟
2: اولا هذا الاستهداء، هذا التاكيد هو منهج الان اصبح قائد للمسيره القرانيه وكذلك على اسس قامت عليه هذه المسيره القرانيه، ثم انه ارتبط بمناسبه دينيه لها رمزيتها وهي هجره الرسول صلوات الله عليه وعلى اله، وكذلك بدايه هذا العام، يعني وان هذه الهجره هي مرتبطه ارتباط كلي ب موضوع الرسالة وكيف خرج النبي في هذه الهجرة بهذا الدين، وأنه واجه قوى الشر الذي تآمرت عليه في قريش وبقية كل المستكبرين، لذلك هذا الارتباط العميق بهذا الموضوع وهذه القضية هو الذي يعني تدعى بأنه يخرج البيان الذي أخرجه السيد القائد وتأكيد على هذا الموقف المبدئي بين اليهود والنصارى و ما إلى ذلك، وفي التجديد على الوقوف يعني بالمواقف المبدئية لهذا النهج القرآني والمسيرة القرآنية في التحرك على هذا الخط والمضي قدما لاستكمال هذا الخط الذي نمضي فيه، لذلك دلالة هذه. لكن يمكن إضافة جزئية معينة بأن هذا البيان جاء في الوقت الذي توقع فيه في فترة التهدئة ومن ثم التوقيع الذي وقع بين الجمهورية الإسلامية وأمريكا بالوساطة الباكستانية، لذلك هو يؤكد أولا وهذا البيان في عمقه بأن الدين والسياسة وأن السياسة من صلب الدين وارتباطها ارتباط عميقا وليس بمحاولة الذي يسعى إليها عبد الله بإفراغ هذا الدين من كل عوامل قوة ما فيها العوامل السياسية، وكأن الدين هناك منعزلة في المسجد لا شان له بما يجري في هذا العالم.
0: نعم. أيضا توجه السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالتهاني والتبريكات للجمهورية الإسلامية في إيران بما تحقق لها من نصر عظيم في مواجهة طغاة العصر أمريكا وإسرائيل، وجدد التأكيد على جهوزية اليمن المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة من محور الجهاد وبلدان المنطقة وشعوب أمتنا الإسلامية. وكان اليوم وكان فجر اليوم توقيع التفاهم ما بين جمهورية إيران الإسلامية وكذلك أمريكا. طيب أستاذ الكرار، ما هي قراءتك لتهنئة السيد القائد لإيران بالنصر العظيم على العدو الأمريكي والإسرائيلي مع تجديده جهوزية اليمن الدائمة لردع أي تصعيد أمريكي صهيوني يستهدف المنطقة أو ينفرد بغزة أو ساحات محور الجهاد؟
2: أولا هذه الثانية هي جاءت من صلب هذا الدين الذي بأنه إنما المؤمنون أخوة، ثم بواقع الذي تربط المصير محور المقاومة كقوة محور مقاومة واحدة وفي معركة واحدة، لذلك هو من ناحية من جانب ديني وإيماني وكذلك من جانب حتى سياسي جدا وربط للمصالح, وإن كانت هذه المصالح تقوم على هدف عظيم ونبيل جدا وهو تحرير فلسطين ومواجهة دول الاستقبال العالمية. لذلك جاءت هذه التهنئة تحمل كل الشقين, وهي تهنئة المؤمن لأخيه بأن بهذا النص, وما حققته إيران في هذا في هذه المواجهة هو كبير جدا, وهو انتصار بكل ما تعنيها الكلمة بأنها أرغمت أمريكا حتى من يتابع الاتفاق الذي تم كل الذي كانت لديها من شروط هي للجانب الإيراني يعني وتحققت لديه وربطها بجانب تنفيذي, بينما الملف النووي وبقية الأمور التي تطالبها أمريكا هي ضمن مفاوضات 60 يوما حتى يتم الالتزام عليها والاتفاق, بينما نرى في الجانب الإيراني بأنه تسليم الأموال المجمدة كذلك بقية الشروط التي هي منفذة وبأنها تبدأ وتكون يعني تسلم للجانب الإيراني ويستفيد منها منذ اليوم الأول.
0: نعم. نختم هذا الحوار الأول بهذه الجزئية من قراءة في بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حتى ننتقل إلى المحور الثاني. السيد القائد دعا إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا واحتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدوان ضد شعبنا. طيب أستاذ الكرار, في حديث جانبي معك عند التنسيق أو قبل التنسيق مع الحلقة تكلمنا حول هذا الموضوع بأن الحرب أو بالأصح العدوان على جمهورية إيران الإسلامية الذي انتهى بالتفاهم بشأن مفاوضات إنهاء الحرب وخرجت إيران بمضيق هرمز و300 مليار دولار وكان شروطها وكل شروطها طبعا وتم التوقيع على ذلك فجر اليوم. طبعا أستاذ الكرار, النصر لم يأتي من فراغ, هناك تضحية, هناك سياسة ومفاوضات, أيضا هناك اليد الثانية على الزناد, لكن نحن خرجنا من عدوان شامل وكنا على وشك النصر, خرجنا لكن بهدنة قاتلة كما سماها بعض المحللين السياسيين أكلت الأخضر واليابس وسشد أكثر من 250 ألف مواطن يمني ودمرت مقدرات البلاد, أغلقت المطارات, قطعوا المرتبات, تشرذم اليمن, تم احتلال نصف اليمن الغني بالثروات النفطية والشعب يعاني في كل النواحي, لكن كيف يترجم دعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي للتعاون الرسمي والشعبي التصدي للاستهداف العدائي الشامل بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي إماراتي, وكيف يمكن لنا أن يعني نخرج من تلك التهدئة القاتلة وأخذ نصر يشرف اليمن بشكل عام؟
2: أعتقد الملف اليمني شابه الكثير من التداخلات والارتباطات وخصوصا ارتباط الموضوع يعني القيادة السيد القائد بناحية الالتزامات الدينية وكذلك يعني كتدخلنا مثلا في معركة الإسناد خلال عامين وكذلك ما بعد الإسناد الآن المواجهة كانت مع إيران وأمريكا, كل هذه العوامل هي أثرت على هذا الموضوع. لو كنا في اليمن لو تعامل الموضوع سياسيا وأنه عدم ربط الدين وعدم ربط هذه الالتزامات كلها التي يؤمن بها الذي أصبحت اليوم حاضرة ورأينا آثارها ونتائجها في الواقع. لذلك أنا أعتقد بأن السيد القائد وبأن القيادة اليوم أصبحت مدركة لأكثر من أي وقت مضى بأنه يجب أن تكون هناك حلول عملية وأن يتكاتف الجميع, وأنا هذا اعتقادي الشخصي على المستوى الشخصي أنه لن تحل هذه المواضيع ولن نصل نحن والسعودية إذا اختلقنا لها المبررات إلا بالعودة وبرسائل قوة رسائل نارية حتى وإن سبقت ولم يتناولها الإعلام في وقت ما, لكن يجب أن تكون رسائل نارية ويتبعها رسائل

0: وفق ما تريده.
1: وهذا ما يسعى عليه السيد القائد وسيظل بإذن الله تعالى. نذهب إلى المحور الثاني وهي رسالة الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، كان يوم الثلاثاء المنصرم. كانت الرسالة إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد قاليباف، عبر فيها عن تقديره لمواقف إيران الدائم للبنان ومقاومته، وإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف العمليات العسكرية وربط ذلك بوقف الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمن أي تفاهمات محتملة بين طهران وواشنطن، مشيدا بدور جمهورية إيران في دعم ما سماه المعارضة الجديدة في المنطقة. طيب أستاذ الكريم، ما هي انعكاسات النصر العظيم الإيراني على تثبيت المعادلة الجديدة في لبنان وغزة، كما تجلى في تهنئة السيد القائد عبد الملك بدريد الحوثي وكذلك أيضا رسالة الشيخ نعيم قاسم؟
0: أولا يعني الرسالة هي أو صح التعبير، هذه المعادلة التي تحاول تفرضها دول أو محور المقاومة أنها تقوم هذه المعادلة اليوم على محاولة فرض هذا الواقع الجديد الذي تسعى إليه محور المقاومة. لكن أنا لدي تحليلي الخاص بأنه إن إسرائيل لن ترضى، ورأينا اليوم محاولات العدو الإسرائيلي التقدم في الجنوب وإصدار البيان الذي قالت فيها المقاومة إن المواجهات لا تزال حتى إصدار هذا البيان. لذلك أنا أعتقد بأنه سيحاول الإسرائيلي بكل ما لديه من مقدرة بأن يشغل الجميع، بأن يكون هو منفلت ودون العباءة الأمريكية وفق ما تحققه مصالحه، ويشترك معه في هذا الجانب كما صرحت ورأينا وتداولت الوسائل الإعلامية بأنه ترامب سيولي الأمر هذا لسوريا. هناك مخطط كبير للأسف الشديد يحاكى الآن حتى في ظل هذه التهدئة وما يجري ضد حزب الله، بالرغم أنه أنا أعتبره نجأ من معجزة حاصلة لديه وما كان يخطط له، لكنه بفضل الله نجأ وهو اليوم أقوى من الوقت يعني من الأوقات السابقة الذي كان يحاول الأعداء في إسقاطها. لكن هذه المسؤولية اليوم تجب على دول المحور وفي مقدمتها الإخوة في المقاومة الإسلامية في العراق ومن ثم إيران وكذلك اليمن. اليوم ما يخاطب حزب الله كبير ومؤامرة كبيرة جدا تتشابك معها الطائرية، تتشابك معها المناطقية، وكل ما يسعى سواء بتعليب الرأي العام الداخلي اللبناني وكذلك السوري واستحضار الملفات القديمة لمحاولة تقديمه ويعني محاولة الضغط وإحكام الخناق على حزب الله وعلى بيئته.
1: نعم، نذهب إلى المحور الثالث وهو التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن مفاوضات إنهاء الحرب بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأمريكية وإنهاء العملية العسكرية في كافة الجبهات، وتم التوقيع على هذه الوثيقة أو التفاهمات فجر اليوم في قصر فرساي بفرنسا. واليوم أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مذكرة التفاهم الموقعة تمثل، شوف أستاذ ركز معايا، تمثل وثيقة تاريخية ورسالة من إيران القوية، مشددا على أن السلام سيتحقق في ظل الاحترام المتبادل بين الدول. طيب أضيف الكريم، ما دلالة وصف الرئيس الإيراني بزشكيان لمذكرة التفاهم مع واشنطن بأنها وثيقة تاريخية ورسالة من إيران القوية؟
0: هو واضح الرسالة بأنه يقول نحن رغم حرب 40 يوما لكننا انتزعنا قوتنا وحريتنا ولم نرضى. كان الامريكيين يقولون استسلام غير مشروط، كان ترامب يرفع استسلام غير مشروط وستفتحون المضيق، والمضيق الذي لم يكن مغلق اصلا قبل المواجهه.
1: نعم.
0: الان اصبحت ايران تتحكم به وتخنق العالم به. انت اليوم حققت أوراد بغض جديدة، من ضمنها أنك أصبحت المشرف على مضيق هرمز وفي أي وقت أنت تستطيع أن تغلاقه. بالإضافة إلى ذلك أنت اليوم انتزعت أموالك المجمدة، أنت اليوم فعلت كل هذه الإجراءات وخرجت بهذه المكاسب المهولة التي لم ربما لم كانت تحلم بها حتى القيادة الإيرانية. طبعا في المقابل أنت قدمت تضحيات كبيرة لا تقل.

0: من القيادة بداية بالمرشد الأعلى ثم من بعده القيادات العسكرية، لكن هي كل المواجهات وكل الحروب تقوم على هذا وتقوم فيها التضحيات الكبيرة. ولكن من كما يقال ليس المهم من يضحك أولا، لكن المهم من يضحك أخيرا، وإيران هي التي تضحك على العالم وعلى تران كله في الأخير، الذين رأينا عشرات بل مئات المحللين والعالم تتشفى وكل من يصنع له سيناريو كيف سقوط هذا النظام. هذا النظام اليوم هو مذكرة التفاهم والتوقيع عليها، هو يضحك كثيرا وهو يقول في الأخير نفذت إيران ما تريد، وإيران هي التي أصبحت اليوم تقول للعالم بأنها هي الحاكمة وبأن لديها قوة عسكرية وقوة أمنية وقوة إرادة وصلابة موقف مهما واجهت، بأنها ثبتت وهي الآن تجني ثمرة هذا الانتصار وهذه القوة وهذه الجرأة في المواقف والمواجهة مع أمريكا وإسرائيل.
1: نعم، وسائل الإعلام الصهيونية تعلن بأن هناك انقلاب في الشرق الأوسط، بأن إيران تحولت إلى القوة الأكثر أهمية. طيب أستاذ الكرار، ما بعد اعتراف الإعلام الصهيوني أو الكيان الصهيوني بانقلاب موازين القوة لصالح إيران بعد التوقيع على التفاهم؟
0: هم يعرفون أصلاً الإسرائيليين حتى وهم يضخون هذه الأخبار هم يحاولون تعليب الرأي العام الدولي وكذلك للضغط على ترامب والبقية في محاولة. لا ننسى بأنه الضربة الأخيرة التي ضربت فيها بيروت وضربها نتنياهو هي كانت لمحاولة ولقطع الطريق على ورقة التفاهم.
1: نعم.
0: ولذلك كل الإسرائيليين كل ما يروجون حتى هم يعرفون حجم أصلاً حجم هذا الانتصار، لكنهم حريصون كانوا جداً في جعل الأمريكي يمضي في خياراته وفي الحرب. لكن الأمريكي رأى وتضررت مصالحه والضغط الأوروبي الكبير الذي مارسوه على أمريكا والكل تخلى عنه، يعني لأول مرة الجانب الأوروبي والحلفاء أمريكا يقولون لسنا مستعدين في الدخول للحرب.
1: نعم.
0: رأت أمريكا حجم الوحش وحجم الجرأة في الآخرين بأنه كانت يعني أمريكا تقال وينفذ وأمرها مطاع ولا يناقش.
1: نعم.
0: لكن في هذه المواجهة جاء من أقرب المقربين وحلفاء أمريكا يقول نحن لسنا مستعدين في الدخول في هذه الحرب، ولذلك رأوا التكلفة. والأمريكيين هم ليسوا أغبياء وليسوا حمقى مثل للأسف الشديد مثلنا نحن العرب، هو يحسب محسب الخسارة ومحسب الربح ولذلك يقيس عليها كل مقوماتها إنه لن يربح ولن يكون هناك نتائج ربح وانتصار، لذلك هو لا يمضي في هذه المغامرة. هو ليس الطائش محمد بن سلمان حتى وإن كان ترامب مجنون، لكن هناك وراه سياسة وإدارة كبيرة لا يمكن أن تدعه يغامر بالبلد إلى طريق مجهول. بعكس بن سلمان أو بن زايد بأنه يكون هو المتحكم ويمضي في قراراته. اليوم لنا 10 سنوات ونحن وبن سلمان حتى وإن كانت هناك يعني هدنة هشة أو مرحلة خفض تصعيد، لكن لا نزال في قلب هذه المواجهة ولا يزال يعانق ويتآمر، و بدل أن يكون هناك رضوخ للسلام ولسلام جارين بلدين إسلاميين يجمعهم أكثر مما يفرقهم. لكن هذه هي طبيعة العرب أو بالأصح عرب الصحراء الأجلاف، لذلك نحن اليوم والقيادة في صنعاء معنية اليوم بأن تكون هناك خطوات عملية وملموسة في مواجهة هذا العدوان وكل ما يحاك ضد أبناء هذا الشعب وفي الانتصار له ولكرامته ولحقوقه المهدورة وثرواته المنهوبة.
1: نعم، بعد إعلان التوقيع بين جمهورية إيران الإسلامية وأمريكا، استشهد مواطن فلسطيني لبناني مواطن لبناني وأصيب 3 في غارة شنها طائرات مسيرة صهيونية اليوم جنوب لبنان، وذلك رغم توقيع مذكرة التفاهم. لكن أستاذ الكرار، يعني وكأن الحرب ما زالت قائمة في جنوب لبنان بين حزب الله المقاوم والكيان الصهيوني. طيب ما هي الرسائل التي يوجهها تصعيد الكيان الصهيوني بجنوب لبنان بعد إعلان توقيع مذكرة التفاهم مع إدارة ترامب المنقسمة حول الملف اللبناني؟ هناك يعني في إدارة ترامب من هو مع الملف اللبناني ومن هو ضد الملف اللبناني؟
0: ما أخلص لك يا رفيجي، بل السابق هو بأنه عفوا بأن الكيان الصهيوني كان ضد هذه هذا التفاهم منذ البداية وهو رافض له. ولذلك عندما يحاول رأينا ضربة بيروت قبل التصفية على التفاهم، ورأينا اليوم تصعيده وحتى محاولة التقدم في جنوب لبنان، كل هذه هو يريد الخروج من تحت العباءة الأمريكية وإعادة المنطقة إلى الصراع المحتدم والمواجهة النارية. لكن أعتقد هذا الشيء لن ينجح، وخيار المقاومة والشيخ نعيم قاسم ومؤكدة المقاومة بأنها ستمضي في أي اعتداء وسترد عليه، وأعتقد بأن المواجهة مع أمريكا ومذكرة التفاهم ستستمر، وسيكون هناك الحكم للميدان، وإن إيران ستضغط على أمريكا وستضغط أمريكا بكل ما لديها من قدرة في المضي في هذا الشان. ستحتاج الأمر إلى ترتيبات كثيرة تقوم على هذا الأمر حتى يتم استكماله واستكمال حقيقي أو سلام حقيقي على الأرض.
1: نعم، لكن أستاذ الكرار، هناك تحذير مسبق من مقر خاتم الأنبياء الإيراني، إذا لم يوقف الجيش الكيان الصهيوني اعتداءاته بجنوب لبنان فعليه أن ينتظر ردا قاسيا.
0: هذا ما يعني من المستعجل التنبؤ بهذه النتائج، وأعتقد أنه حتى الرد الإيراني سيتزامن مع أي خرق كبير للعدو الصهيوني. هذه المواجهات ستستمر بالنسبة للمناوشات والمحاولات الإسرائيلية القائمة، لكن لو كانت إيران جادة يعني ترى بأن هذا الموضوع سيشكل ورقة ضغط أو معادلة جديدة ممكن أن تفرضها إسرائيل، ستتدخل وستكون هناك ربما نشاهد ضربات إيرانية في قلب الكيان.
1: نعم، قبل الختام أستاذ الكرار، هناك مقترح من ترامب للكيان الصهيوني أن تتولى سوريا أمر حزب الله، وهو يقصد وكأنه يكلف أحمد الشرع هو من يقوم بالمهمة بدل الكيان الصهيوني. ما بصير وقف الحرب في لبنان بعد توقيع التفاهم، وكيف سيكون معني الحرب القائمة أو تكليف ترامب لأحمد الشرع وقيادة حرب بين سوريا ولبنان؟
0: أعتقد هذا الموضوع هو يسعى إليه ترامب وأنه كلف حقا، لكن أعتقد بأنه التعقيدات الموجودة أولا للشرع في الدخول حتى وإن حصلت تحرشات في الحدود وكذا، لن تكون هناك مبررات كافية في جعله يتخذ أي قرار ممكن أن يشكل خطر حقيقي على حزب الله. لكن يمكن التلاعب بورقة النازحين والتأثير بها على الواقع اللبناني أو في تغيير الديموغرافيا اللبناني، ومن شأنه إحداث محاولة شق الصف أو فتنة طائفية ممكن اللعب على هذا الخيار، لكن في حرب عسكرية أنا أستبعد هذا الشيء
1: إن شاء الله، وهذا ما نتمناه لإخواننا في جمهورية لبنان. شكرا جزيلا لك أستاذ الكرار المراني، شكرا جزيلا لك أستاذي الفاضل. قبل الختام علينا أن نذكر الأخوة المستمعين عن توقيعات حدثت في قصر فرساي الفرنسي. في قصر فرساي ذاته وفي شهر يونيو ذاته فرضت على ألمانيا عام 1919 معاهدة مذلة أراد المنتصرون أن يجعلوها ختما أبديا على قبر هزيمتها. وفي قصر فرساي ذاته وفي شهر يونيو ذاته عاد هتلر عام 1940 ليجبر فرنسا على احتساء الكأس نفسه التي أسقيت بها ألمانيا من قبل في مشهد من الانتقام التاريخي المر. وفي قصر فرساي ذاته وفي شهر يونيو ذاته في عام 1926 شهد العالم مشهدا مغايرا تماما، إذ وجدت الولايات المتحدة نفسها مجبرة على التسليم بشروط فرضتها جمهورية إيران الإسلامية، بعد أن عجزت أمريكا بكل الضغوط والتهديدات عن انتزاع ما أرادته. هكذا يظل قصر فرساي الفرنسي شاهدا خالدا على حقيقة لا تتغير في السياسة الدولية، ما يفرض بالقوة في لحظة ما قد يعاد رسمه بتوازن قوى جديدة في لحظة أخرى. وهكذا وصلنا أعزائنا المستمعين إلى ختام حلقة اليوم من برنامج قراءة في خطاب المرحلة مع المحلل السياسي والإعلامي الأستاذ الكرار المراني. شكرا جزيلا مرة أخرى، ولكم أعزائنا المستمعين أجمل التحايا من الزملاء عبد الكريم العوام، مأمون الدرواني، سليم الحميدي، محمد سنهوب، وأجمل التحايا من الأستاذ عبد الرحمن الحمران والأستاذ نيازي الرازحي. وهي لكم مني إعدادا وتقديما عبد الرزاق الباشا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع قراءة في خطاب المرحلة للسيد القائد، مع تحيات عبد الرزاق الباشا.
3: وقفة إعلانية.
4: يعلن المستشفى العربي الدولي عن استضافة البروفيسور وليد علي شانع، استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، جامعة ليستر بريطانيا، لمعاينة وعلاج الحالة التالية: مناظير الجهاز البولي وجراحة المسالك بالمنظار، تشخيص وعلاج أمراض البروستاتا وجراحتها، تشخيص وعلاج أورام الجهاز البولي، علاج العقم وتأخر الإنجاب عند الرجال، جراحة الاضطرابات الجنسية والذكورة، جراحة تشوهات المسالك البولية الخلقية لدى الأطفال، حصوات الكلى والحالب والمثانة. الاستشارة التخصصية في جميع أمراض المسالك البولية، وذلك ابتداء من 21 يوليو حتى 25 يوليو 2026. المستشفى العربي الدولي، صنعاء، شارع 60 الشمالي، شرق جولة عمران، جوال 775-59-59-59 أو 01-59-59-59. المستشفى العربي الدولي، لأنك تستحق الرعاية الكاملة.
5: في هذا الشارع وغيره تم وضع سلة مهملات أمام كل محل، وهذا لا يعني بأنها لصاحب المحل وزبائنه فقط، بل هي للجميع. وإذا ما لقيت سلة أنت متحضر، خليها في يدك لما تحصل سلة. شفت كيف الأمر بسيط؟
6: أخي السائق، إن استخدام نظام التحكم بالسرعة المتوفر في بعض السيارات للحفاظ على سرعة ثابتة على الطرق السريعة يساعد على التقليل من استهلاك الوقود. مع تحيات شركة النفط اليمنية.

يا بعض حكام الخليج المهابيل اللي فشلنا تالي الوقت فيكم، ما تراضيتم سوات الرجاجيل ولا لعنا والدي والديكم. يا

0: إذاعة صنعاء تقدم في العمق في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام. بعقليته الظلامية الضلالية التضليلية المعهودة، يضع العدو المركب حقائق صراعنا كأمة مجاهدة مقاومة لشره وعدوانه وإجرامه دائما في مقبرته التكتيمية التضليلية المعروفة، سواء ما يتعلق من تلك الحقائق بجرائمه وفضائعه ومجازره وانتهاكاته، أو ما له صلة بخسائره أمام القوى الحرة المقاومة لشروره وعتوه من أبناء هذه الأمة العربية الإسلامية التي ابتليت بغلواء هذا العدو وبإجرامه وجرائمه ومؤامراته، هو ومن يقف وراءه ويتبناه ويحميه من قوى الغرب الصهيوني. رغم هذا النهج التضليلي المخادع، فإن كثيرا من تلك الحقائق تخرج من مدافنها في خداع عدونا المركب الأخطبوطي ورواغه ودجله وكذبه. في هذا الإطار، وكمثال أخير وشاهد حي، وضمن ما ورد في خطاب الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله في لبنان يوم أمس، كان ثمة ما يؤكد حقيقة ما أشار إليه في هذا الخطاب ذاته، من أننا كسرنا مشروع إسرائيل الكبرى، كاشفا أن المقاومة الإسلامية في لبنان حزب الله شنت 3185 عملية في عملية العصف المأكول بمعدل 30 عملية في اليوم، وأن عدد آليات العدو المستهدفة بلغ 518 آلية، وعدد الطائرات المستهدفة 85. أسقطنا منها 12 مسيرة و12 محلقة وأصبنا مروحية. وأضاف أن عدد الخسائر البشرية في صفوف جنود وضباط العدو الصهيوني بلغ 1347 قتيلا ومصابا. وأمثال هذه الحقائق المدعمة بالأرقام تعطينا مؤشرات واضحة على طبيعة المعركة المستمرة بكل فصولها وبكل منعطفاتها، والتي تتواصل منذ عقود مع هذا العدو المركب وحلفه الشيطاني من تل أبيب إلى واشنطن، وأنها ينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وهنا لا بأس أن نذكر أو نلمح فقط إلى حقائق ما تكبدت آلة العدو الأمريكي الصهيوني المستكبر العسكرية العدوانية، التي نسجت حولها الأساطير طيلة ما مضى بحاملات طائراتها وبتقنياتها المتطورة المعروفة عن السلاح الأمريكي والغربي عموما. حقائق ما تكبدت هذه الآلة الغاشمة أمام القوات المسلحة اليمنية جوا وبحرا في العدوان على اليمن أثناء طوفان الأقصى وإسناد اليمن لمظلومية أبناء غزة، وتلك التي أيضا لحقت هذا العدو على أيدي الجيش والحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المواجهتين أو العدوانين اللذين شن على إيران في خلال العام الماضي وهذا العام. وأيضا ما ناله ويناله كيان هذا العدوان الصهيوني المحتل في فلسطين من بأس رجال المقاومة الإسلامية في لبنان، وما كان أيضا من ضربات موجعة لهذا العدو من قبل مجاهدي المقاومة الإسلامية العراقية طيلة هذه الفترة من التصعيد العدواني على شعوب أمتنا، أي منذ ما يناهز 3 سنوات. والواقع أن ما نلمحه ببساطة ووضوح هو، وضمن هذا الإطار الموضوعي، أننا نعيش حقا زمن النصر التراكمي على عدونا الأخطبوطي الدموي العنيد والعاتي، وأنه في المقابل يتدحرج في خط انهزامي ويمضي القهقرة إلى اندحار وزوال يستغرق وقتا لكنه حتمي. ويكفي أيضا أن نذكر بما رؤية أو لوحظ منذ بداية التصعيد الهجومي العدواني الصهيوني الأمريكي على غزة وفلسطين وعموم شعوب منطقتنا في لبنان واليمن وإيران والعراق وسوريا بامتدادات إلى أماكن أخرى منذ العام الميلادي 2023 تحديدا، وهو شبه إجماع المحللين على أوسع المستويات والنطاقات على أن مجلس حرب العدو ورقابته العسكرية دأب على عدم الإفراج إلا عن النزر اليسير جدا من خسائره البشرية والمادية المتعاظمة يوما بعد يوم على يد مقاومة فلسطين والمحور الجهادي المؤازر.
0: في العمق، في العمق. في العمق برنامج يومي يضيء على القضايا موضع الاهتمام، يكتبه ويقدمه عبد الكريم الوشري.
2: وقفة إعلانية.
3: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
4: أخي السائق، احترس من التدخين أو استخدام أي مصدر للهب في محطة تعبئة الوقود تجنباً لاشتعال الوقود ونشوب حريق. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
5: نص المادة 10 من قانون الزكاة: تجب الزكاة في الأراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارة كل حول، سواء كانت معروضة للتجارة كل وقت أو محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الأسعار في المستقبل، وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة. الهيئة العامة للزكاة.
6: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء. بين حلم المستعمر القديم وأطماع الغزاة الجدد ووهم السيطرة، ستظل الهزيمة قدرا محتوما لكل الغزاة. سيحزم الاحتلال حقائبه السوداء ويرحل عن الوطن صاغرا ذليلا.
7: علي أن يرحل، ارحل، ارحل من بلدنا، من أرضنا. أنت محتل وأنت معتدل، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا.
6: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال، ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
8: وسيبقى نبض قلبي يا منيا، لن ترى الدنيا على أرضي وصية.
6: وستهتف الحناجر من جديد، برع يا استعمار،
9: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
6: برع يا استعمار،
9: برع ولا الليل يكويك الطيار،
10: برع
6: برع يا استعمار. برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يا استعمار من إعداد وتقديم إشراك محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة،
11: مع حلول العام الهجري الجديد. أكد السيد القائد على الجهوزية المستمرة لمواجهة كل المؤامرات التي تستهدف اليمن ومحور المقاومة والأمة الإسلامية بمقدساتها، كما دعا أبناء الشعب إلى التعاون رسمياً وشعبياً لإنهاء الاحتلال والعدوان والحصار ونيل الحرية والاستقلال والعيش بعزة وكرامة للوصول إلى النهضة الكبرى على أساس الهوية الإيمانية، محذراً ومنذراً دول الاحتلال والعدوان من استمرار مخططاتهم ومشاريعهم العدوانية كفرصة أخيرة لمراجعة مواقفهم وسياساتهم تجاه اليمن.

0: الحرية والعزة والكرامة لليمن ولكل أحرار الأمة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج برع يستعمر.
1: برع يستعمر، برع يستعمر، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
0: أخبار المحافظات المحتلة. انهيار الخدمات وارتفاع الأسعار يوسع دائرة الغضب الشعبي والاحتجاجات في المحافظات المحتلة. وعدن تشهد حالات وفاة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانعدام الكهرباء.
2: تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في المحافظات المحتلة إثر تدهور الخدمات الأساسية، حيث قام محتجون بإحراق الإطارات وإغلاق الطرق في عدد من أحياء مدينة عدن وشبوة وحضرموت، تنديدا باستمرار انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي أدى إلى تسجيل حالات وفاة بمحافظة عدن. مصادر محلية أفادت بإغلاق محتجين في مديرية البريقة ميناء الزيت ومنعهم خروج قاطرات المشتقات النفطية، فيما قطع متظاهرون الطريق الرئيس بين جولتي كالتكس والغزل والنسيج في المنصورة احتجاجا على تدهور الخدمات والإجراءات الأمنية بحق المحتجين السلميين. وفي السياق، دعا ناشطون في وادي حضرموت إلى عصيان مدني سلمي شامل يشمل إغلاق المحلات وتعليق العمل في المرافق العامة والخاصة، كما نظم مواطنون في زنجبار وقفة احتجاجية أمام المجمع الحكومي للمطالبة بحلول عاجلة للأزمات الخدمية والمعيشية. وفي شبوة، تفاقمت أزمة الوقود مع شح الديزل والبترول ما تسبب في تعطيل حركة النقل والخدمات والأنشطة التجارية بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود في السوق السوداء إلى مستويات قياسية، وصل فيها سعر دبة البترول 20 لترا إلى 50,000 ريال.
0: عدن بين الظلام وكسر العظم. تتعمق حالة الفوضى والانقسام داخل مدينة عدن في ظل تصاعد الصراع بين الفصائل الموالية للسعودية والإمارات. وفي تطور ميداني، السعودية تتخلص من الانتقال وتحول ملف الخائن الزبيدي إلى مجلس الأمن.
3: فوضى تلتهم المحافظات المحتلة، وحكومة الفنادق تتفرج من بعيد. تقطعات مسلحة في الطرقات بين شبوة ومارب، واحتجاز لعشرات القواطر المحملة بالنفط والغاز، ومنع لوصولها إلى المحافظات الأخرى، مما تسبب بأزمات وقود خانقة وطوابير انتظار متزايدة وانقطاع للخدمات وارتفاع جنوني في الأسعار.
4: غاثي بالكهرباء، غاثي بالبترول، بترول ارتفع 5 مرات، ترفعونه في شهر يا ظلم 5 مرات.
3: ففي تعز قفز سعر دبة الوقود إلى 45,000 ريال في السوق السوداء، فيما تتفاقم الأزمات في سقطرى ووادي حضرموت ومحافظات أخرى. انهيار متواصل لسلطة الاحتلال وأدواته العاجزة عن تأمين طريق واحد أو حماية خطوط الإمداد، مشهد يفضح المحتل وأدواته الذين تركوا المحافظات المحتلة نهبا للفوضى والتقطعات والابتزاز، فيما تتآكل حياة المواطنين يوما بعد آخر تحت وطأة الانهيار والإهمال.
0: في تعز المحتلة تتفاقم أزمة المشتقات النفطية بارتفاع أسعارها إلى مستويات غير مسبوقة فاقمت من معاناة المواطنين.
5: خلّك يا تشين، ها ها ها، نروح مين الصبح مطابرين الناس؟ لا دلحين نقول لك من الرحل. ليش يا أستاذ رشاد العليمي القواتر الذي كانت تجي الغاز، شركة الغاز الذي كانت تورد لداخل تعز، ليش نقص كمية؟ ألا يستحقوا أبناء محافظة تعز؟ من يوقف معهم؟ من يساندهم؟ ولا نرجع نحطب؟ رسالة للأستاذ رشاد العليمي، والله يتعبنا، والله نحن نضارب إحنا ونائنا. اتقوا الله، اتقوا الله، الشعب مات مليون، اتقوا الله. حاربتونا إحنا من الغاز، حاربت احنا من البترول، حاربت احنا من الماء، حاربت احنا من الكهرباء. الا في عذاب، الا في عذاب، اتقوا الله.
6: الاتحاد العليمي ولا المحافظ يعيش ب 100,000 شهريا زي ما المواطن العادي. ب 80 مو ب 100، ايش يواجه به؟ شواجه به كهرباء، ام ماء، ام ايجار، ام علاج، أنا معك مش هبشلقك.
0: عذر موت تشتعل غضبا نتيجة انهيار الخدمات ونهب الثروات وانقطاع الكهرباء الذي أغرق المحافظة بالمزيد من الفوضى والصراع بين ميليشيات السعودية وأدوات الانتقال.
3: حضر موت تثور والمكلة تغلي بالغضب، احتجاجات شعبية واسعة وشوارع رئيسية أغلقت أمام حركة المرور. المحتجون قطعوا جسر الهايبر في رسالة رفض للواقع المتدهور.
7: لابد على الدولة من وزير يكون في أرضه، محافظ يحكم في أرضه ما يحكم اللي برا.
3: الكهرباء تنهار وساعات الظلام تتزايد، الخدمات تتراجع والمعاناة تتسع يوما بعد آخر.
8: بترولنا موجود، مواردنا موجودة كلها، وحكايتكم.
3: لكن المفارقة الصادمة أن كل ذلك يحدث في محافظة تزخر بالنفط والثروات.
9: كفى الذهب لثرواتنا، شعبنا يستحق كامل الحرية والعزة وحياة كريمة.
3: ثروات هائلة لا تنعكس على حياة المواطنين، وإيرادات ضخمة لا تنهي أزمة كهرباء واحدة.
10: هذا موال الشعب، هذا حقوق المواطنين، ليش ما بتعطونها إياهم؟ يا أخي عطوهم الكهرباء والباقي سرقوه، سرقوا اللي بغيتوه تاني. الكهرباء يا أخي خلوهم استمر عشان نقول مسؤولين يلقوا خير في البلاد.
3: في المقابل تتواصل الصراعات على الموانئ والحقول ومصادر الدخل، بينما يترك المواطن وحيدا في مواجهة الحرمان. ما يحدث في المكلة اليوم ليس مجرد أزمة كهرباء، بل صرخة شعبية مدوية تكشف نتائج سنوات من النهب والإهمال، وتؤكد أن أبناء حضرموت يريدون ثرواتهم وخدماتهم لا مزيدا من الوعود.
0: حماية لإسرائيل، تحركات أوروبية واستجابة سريعة من مرتزقة وميليشيات العدوان والاحتلال التي أصبحت الذراع الرخيص لخدمة مصالح الكيان الصهيوني.
1: في توقيت لافت تكثف أوروبا حراكها السياسي في الملف اليمني، لكن هذه المرة من بوابة البحر الأحمر. سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونييه أجرى سلسلة لقاءات في الرياض مع قيادات ما يسمى بالشرعية. إلى جانب العليم التقى السفير الأوروبي بطارق صالح وأبي زرعة المحرمي، اللذين تسيطر قواتهما على مناطق من الساحل الغربي لليمن وتمتد مناطق نفوذهما حتى مضيق باب المندب. المباحثات ركزت بصورة أساسية على أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وما أسموه بالتهديدات الأخيرة من وكلاء إيران لأمن الممرات المائية والبحرية، وهي ذات التهديدات التي أطلقتها صنعاء مؤخراً ضد العدو الإسرائيلي بسبب استمرار جرائمه بحق الشعب اللبناني الشقيق. فالتحركات الأوروبية المفاجئة جاءت بعد أيام قليلة فقط من قرار القوات المسلحة اليمنية إعادة فرض الحصار على الملاحة الإسرائيلية في باب المندب والبحر الأحمر، على خلفية رفض الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار في لبنان.
11: نعلن حظر الملاحة البحرية بشكل كامل وتام على العدو الإسرائيلي في البحر الأحمر، ونعتبر أن كل تحركات العدو أصبحت هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة من لحظة إعلان هذا البيان.
1: التحركات الأوروبية تزامنت مع تصعيد العدو الإسرائيلي لمخاوفه بشأن التهديدات اليمنية، حيث اعتبر موقع إنفوس إسرائيل الفرنسي في تقرير حديث أن السلاح الأخطر والحقيقي على إسرائيل هو ما لدى أنصار الله، وأن خطورته تفوق الصواريخ الإيرانية على تل أبيب. توقيت هذه التحركات الأوروبية وسرعة استجابة مرتزقة التحالف لها تثبت مجدداً أن ما يسمى المجلس الرئاسي وميليشياته مجرد أدوات وظيفية تحرك عن بعد للدفاع عن مصالح الكيان الإسرائيلي.
0: في ذروة الإذلال المعيشي والفوضى الأمنية في المحافظات المحتلة، وسير دفاع المرتزقة يجهر بالعمالة وبعقدة النقص، ويقر بأن السيادة التي يريدونها لليمن مرهونة للأمن القومي السعودي.
12: الجهات الدولية أظن وفقا للقانون مفوضة للمملكة العربية السعودية، وبالتالي ما فيش أي دعم يحصل من أي مكان إلا عبر المملكة السعودية.
13: وفق أيش من القانون يا دكتور؟
12: اللجنة الرباعية التي هي مسؤولة عن الملف اليمني، سواء كانت من السابق بريطانيا وأمريكا والإمارات السعودية كمجتمع دولي وإقليمي، لكن في هذا المجتمعات تمشي على قوانين. ما معقول كل واحد يقدم دعم الراسه ولا يتدخل، يعني المعروف هذا، يعني اليمن هو أمن قومي سعودي، ما حد يقدر يقدم أي تعاون ولا يقدم أي مساعدة ولا يقدم كذا إلا بالتوافق والتفاهم والتخطيط والتنسيق مع المملكة العربية السعودية.
14: برا يا استعمار ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف.
0: الإنذار الأخير. لأكثر من 10 سنوات عاش اليمن معاناة كبيرة وأزمات اقتصادية نتيجة العدوان والحصار الأمريكي السعودي، جعلت اليمنيين يأكلون الخبز اليابس ويتنفسون الهواء الملوث بالبارود. لكن تلك المعاناة لم تقف عند الجوع والمرض، بل تجاوزتها دول العدوان والاحتلال إلى نهب الثروات النفطية والمقدرات في المحافظات المحتلة، بينما تركت المواطنين يموتون من سوء التغذية، وكأن اليمن قسمت إلى قسمين، قسم يأكل خيراتها وقسم يدفع ثمنها بالدم. وما يحدث في المحافظات الجنوبية المحتلة يحدث في المحافظات الشمالية الحرة، وهي سياسة يحرص العدو السعودي على استمرارها لتركيع اليمن وإبقائه حديقة خلفية.
15: قبل سنوات سمع أبناء عدن وعود من تحالف العدوان ومرتزقتهم بأنهم بيحولوا عدن إلى دبي أخرى ويخلوها مثل بلدانهم، فكانت النتيجة أن الناس تحولوا من النوم في البيوت إلى النوم في الشوارع.
16: بدأنا في الخط الأول لإعادة الجمال إلى عدن، لإعادة الطمأنينة إلى عدن، لإعادة الأمان إلى أهالي عدن.
15: 10 سنوات من الوعود، والنتيجة مواطنين يفترشوا أرصفة عدن هربا من الحر وانقطاع الكهرباء. والمفارقة أن السعودية نفسها درجة الحرارة فيها اليوم أعلى من عدن، فالرياض سجلت 43 درجة مئوية، يعني أكثر من عدن ب8 درجات. لكن ما بشي حد راقد في الشوارع بسبب الكهرباء، ولا أحد بيعاني مثل ما يعاني الناس في عدن وحضرموت وغيرها. وإذا جاء بغل وقال هم معنيين ووفروا الخدمات لمواطنيهم فقط، إيش علاقتهم بنا؟ نقول لهم أصلاً اللي تسببوا بهذه المعاناة في بلادنا من أول يوم للعدوى وعدوى الناس بالتنمية والإعمار، لكنهم حولوا عدن إلى مسرح للفوضى والاغتيالات ومختلف أنواع الأزمات.
17: أسوأ مرحلة يا شيخ، لا خدمات، لا كهرباء، غلاء فاحش، الاغتيالات زادت، الانفلات الأمني لا متهى.
18: 10 سنين نفس المعاناة، حكومة نزلت وحكومة دخلت وهي دي المعاناة.
19: سنين والشعب يطالب.
20: يطالب إيش؟
19: يطالب بكهرباء.
15: 10 سنوات والمعاناة مستمرة، وما زال بعض المرتزقة يتكلموا عن الأشقاء والجيران، وعلى افتراض أن السعودي ما لهش دخل. طيب أين هي حكومة النفاق؟ وليش جالسين في فنادق الخليج وتركيا ومصر بدل ما يرجعوا يعالجوا مشاكل الناس؟ وإذا كانت السعودية ما لهاش علاقة، ليش توفر لهم الدعم والحماية؟
21: انفجارات تهز بيترو مسيلة، وتحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق الموانئ والمنشآت النفطية، واستنفار عسكري واسع، وإجلاء مسؤولين إلى مواقع سرية تحت الحماية السعودية عقب محاولات استهداف متكررة.
22: اليوم نرى الطائرات المسيرة تحوم على مدينة المكلا وانفلات أمني على أرض الواقع، وزعزعة لم تشهد لها مدينة المكلا أو بدون ساحل حضرموت دون أي تحرك أمني، مما يفضح ويكشف سلطات الأمر الواقع المدعومة السعوديين بأنها قد فشلت في إدارة هذا المدينة.
15: الناس بحاجة تعرف من هو غريمها الحقيقي اللي بيحمي الفاسدي، فالتجربة أثبتت زيف الوعود واستهتار المرتزقة بمعاناة المواطن. وكل صيف يدور الناس حل الكهرباء، ويجي الشتاء وينسوا كم مات وكم مرض من أطفال ونساء، إلى درجة أنه يوميا بتخرج تقريبا في عدن 6 جنائز من البيوت بسبب الحمى وانقطاع الكهرباء.
2: الناس تموت في اليوم 5 البار 6 البار جنائز. اتقوا الله بأنفسكم يا أخوان، الناس تموت.
4: اتقوا الله، والله اتقوا الله، حرام. كم من دعاوي الناس عليكم، كم من ناس ماتت في كريتر من الحمى. باليوم 5 جنازات 7 جنازات وانتم ساكتين ولا حركتوا ساكن، ولا يهمكم امر المواطن باي شيء.
20: اتقوا الله بانفسكم، الناس تموت، الارواح تتساقط.
15: الناس ضروري تعرف غريمها اللي ما بيتحرك لتشغيل الكهرباء وتوفير المشتجات النفطيه الا لما تخرج المظاهرات ضده. الشعب يفترض به رفض مسكنات الوعود الكاذبه، مفترض به ان يطالب بحلول حقيقيه. ضروري الناس يعرفوا من بينهب ايرادات الكهرباء والنفط ويحاسبوا المرتزقه ويقولوا لهم ليش الكهرباء في صنعاء والحديد وبقية المحافظات الحرة استمرت حتى بعد استهدافها بالغارات المباشرة، بينما انتم فشلتوا في توفيرها طوال 10 سنوات.
23: الجهات المعنية تؤكد استمرارها في مواصلة الخدمة بعد استنفار كافة الجهود والإمكانيات وإعادة التيار، مشيدين بالدور البارز للكوادر الفنية والطوارئ بوزارة الكهرباء، وسط تأكيدات رسمية على أن هذه الاعتداءات لن تثني اليمن عن إسناد فلسطين، وأن إعادة التيار بوقت قياسي يبرهن قولا وفعلا أن لستم وحدكم.
24: المؤسسة العامة للكهرباء تقوم بواجبها، أنها لابد أن تقوم بكل ما تستطيع من أجل ضمان استمرار الخدمة للمواطنين كحق من حقوقهم.
15: هذه المقارنة وحدها كافية تخليكم تعرفوا من هو الغريم الحقيقي. قولوا للعليمي وشلته ليش ما تعيشوا بين الناس، وليش فضائح الفساد شملتكم من أكبر مسؤول إلى أصغركم، واعلموا وتيقنوا إنهم بيشغلوكم بدوامة أزمات لا تنتهي عشان يواصلوا النهب براحتهم. والخطوة الأولى للحل تبدأ بمعرفة من يقف وراء معاناتكم والتحرك بجدية لمحاسبة كل أدوات السعودية اللي اغتنوا وبنوا العقارات والاستثمارات في أوروبا على حساب جلود الأطفال والنساء والمنكوبين تحت وطأة الحر والفساد.
0: مع حلول العام الهجري الجديد 1448 افتتح قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي هذا العام برسائل متعددة موجهة للداخل والخارج، واضعا خارطة طريق لمواجهة كل أشكال المؤامرات العدائية التي تتحرك بها دول العدوان السعودي الأمريكي، داعيا إلى تضافر الجهود والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم اليمن بكامل الاستقلال والحرية والخلاص من التبعية.
25: أدعو إلى التعاون في بلدنا رسميا وشعبيا للتصدي للمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز، ومن ذلك احتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز وانتهاكهم بكل أشكال الانتهاك لسيادة البلد واستقلاله، وحصارهم وحربهم الاقتصادية الشاملة ضد شعبنا، وتجيش التكفيريين والمرتزقة بهدف القتل والاستهداف لحياة مجتمعنا اليمني، وكل أشكال المؤامرات العدائية التي يتحرك بها تحالف العدوان بإشراف أمريكي وتنفيذ سعودي عدواني ضد شعبنا العزيز. وهذا ما يوجب تضافر الجهود بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه والسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطنية ويعيش بكرامة وعزة وخلاص من التبعية ومن التدخل في شؤونه الداخلية، وتتحقق له النهضة الكبرى على أساس من هويته الإيمانية، والعاقبة للمتقين.
0: بيان السيد القائد يعد نقطة تحول هامة، فاليمن لم يعد يتحمل مؤامرات وجرائم العدو السعودي، الصبر اليمني له حدود. وكما أنذر السيد القائد من قبل دول العدوان، فهذا البيان يعد بمثابة الإنذار الأخير للنظام السعودي الذي إذا لم يستوعب الرسائل التي جاءت فيه فإن المرحلة المقبلة ستكون وبالا عليه، والمعركة ستنتقل إلى العمق الاقتصادي للعدو والمصالح الحيوية للسعودية. لمناقشة ما ورد في بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من رسائل ومضامين، والوقوف على آخر التطورات والمستجدات في المحافظات الجنوبية المحتلة. يأسرنا أن نستضيف الأستاذ عبد الفتاح حيدر الصحفي والخبير السياسي في حلقة هذا الأسبوع من برنامج برع يستعمار. أهلا بكم أستاذ عبد الفتاح معنا عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
5: مرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير.
0: وأنتم بخير أستاذ عبد الفتاح. اليمن مع حلول السنة الهجرية الجديدة وبيان السيد القائد بلا شك سيمضي نحو مرحلة جديدة من البناء والتطوير وإنهاء الوصاية والتحرر والاستقلال. في المجمل تضمن بيان قائد الثورة رسائل متعددة موجهة للداخل والخارج، في خلاصتها وضع خارطة طريق للمواجهة مع دول العدوان والاحتلال.

0: المكفيرين والمرتزقة والخونة، وبين الإشراف الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي والإماراتي عليهم. هذا الربط يعني أن أي تصعيد اقتصادي أو عسكري قادم لن ينظر إليه كمعركة محلية مع أطراف يمنية، بل كجزء من معركة إقليمية كبرى تهدف إلى محاصرة اليمن وخنق اقتصاده بسبب موقفه من قضايا المنطقة مثل غزة وموضوع جنوب لبنان وأيضا الانتصار الإيراني مؤخرا. وبالتالي فإن التحذير هنا في البيان توقيته يأتي لقطع الطريق على هذه المؤامرة قبل أن تكتمل فصولها تحت شعار التحرير وانتزاع الحقوق بقوة السلاح، إذا لم تكن السياسة هي الفاصل في ذلك كخيار إجباري بعد انسداد الطرق السلمية. السيد القائد في البيان ربط مهم، وهو تاريخ المسلمين بالهجرة النبوية لتكون مدرسة ملهمة لهم تعزز الثقة بالله تعالى وتربطهم بالنموذج الأكمل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الكريم والإسلام العظيم. هنا أكد البيان أيضا على ثبات موقف الجمهورية اليمنية قيادة وشعبا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية في الغرب الكافر وفي المقدمة أمريكا وإسرائيل. البيان أيضا أكد وثبت أعداء الإسلام الذين يجاهرون بعدائهم الشديد للإسلام في إساءاتهم المتكررة على القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم، وإساءة المجرم ترامب الأخيرة إلى مكة المكرمة وصورها كأنها قمامة. أكد البيان أيضا على حاجة مهمة جدا، وهي السعي الجاد لتحقيق النهضة الإسلامية والأخذ بأسباب القوة والبناء للنموذج الحضاري الإسلامي الذي يتحرك على أساس التمسك بالقرآن الكريم والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وعبركم عبر إذاعة صنعاء أيضا نتوجه بالتهاني والتبريك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا وجيشا لما تحقق لهم من نصر عظيم في مواجهة طاغوت العصر المستكبر أمريكا وإسرائيل، والتوقيع على اتفاقية إيقاف الحرب بالإجبار على الأمريكي والصهيوني للتوقيع عليها وإيقاف الحرب على إيران وأيضا على حزب الله في جنوب لبنان. البيان أكد على جهوزية اليمن المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي الذي يستهدف المنطقة أو يسعى للانفراد بغزة من جديد أو أي ساحة في محور الجهاد وبلدان المنطقة وخاصة اليمن وغزة. دعا البيان بيان السيد القائد، وهو دعوة مهمة جدا في بلدنا اليمني رسميا وشعبيا، للتصدي لمخاطر والتحديات الناتجة عن الاستهداف العدائي الشامل من جهة الأعداء ضد شعبنا العزيز. وأكد أيضا على أن استهداف الأعداء لبلدنا ولشعبنا اليمني واحتلالهم لمساحة كبيرة من البلد وسيطرتهم على الثروة الوطنية من نفط وغاز وانتهاكهم بكل أشكال انتهاك لسيادة البلد واستقلاله. وهذا في حد ذاته التوضيح. هي رسالة مهمة جدا، إن ما حدث مع إيران من حرب الأمريكية والإسرائيلية ممكن أنه يتحول أيضا من كنتائج تحول أيضا تستخدمها اليمن في ضرب القواعد الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية في دول الخليج وأيضا السعودية والإمارات، وإغلاق باب البندب كما أغلق مضيق هرمز. وهذا الربط هو تلميح من السيد القائد للعدو لكيان العدو السعودي وأيضا الأمريكي والإسرائيلي فيها في المنطقة.
1: أستاذ عبد الفتاح، توقيت هذا البيان كيف يتم قراءته، خصوصا أن المنطقة تشهد أحداث كبيرة، يمكن لعل هذه يعني الأبرز والأهم فيها هو الاتفاق الذي تم ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية أو كما يسمى مذكرة التفاهم.
0: التوقيت كما ذكرت سيدتي هو تعزيز كبير جدا ومساندة وتأييد لأي محاولة لخرق الاتفاق باستهداف أي جهة أخرى وخاصة جهتي اليمن وغزة، لأن جنوب لبنان مشمول بالاتفاقية مع إيران وبالتالي لم تبقى إلا سوى غزة واليمن. وبالتالي توقيت البيان هو صد مانع كبير أمام أي محاولة لإفشال هذا الاتفاق بالاعتداء على أي جانب من جانب محور المقاومة، وإن محور المقاومة

0: قومه هو متكامل وثابت ومساند وداعم كلا لبعضه. وبالتالي التوقيت، تزمين التوقيت أولا هي ضد الإساءة على مكة المكرمة من قبل المجرم ترامب، وتوقيت أيضا مع اتفاقية أمريكا أمريكا وإسرائيل من جهة، وإيران وحزب الله من جهة أخرى. هذا التوقيت هو بالأساس تهديد حقيقي وتوضيح إن أي اعتداء أو محاولة لإيجاد ثغرة في مكان آخر لأذية محور المقاومة، فإن اليمن مستعدة ويدها على الزناد.
1: نعم، أستاذ عبد الفتاح، أيضا لا ننسى أن البيان جاء كتهنئة أيضا للأمة العربية والإسلامية بالسنة الهجرية الجديدة، ونحن يعني أنتم تحدثتم أنه قائد الثورة بدأ في حديثه يعني تحدث عن الهجرة وارتباطنا بالهجرة النبوية الشريفة والارتباط بالإسلام. هل نعتبر ذلك بأنه إذانا ببدء حقبة جديدة مع بداية السنة الهجرية الجديدة؟ يعني نوعية التصعيد، نوعية التعامل ستكون مختلفة.
0: نعم، بالتأكيد اختتم لو لاحظنا جيدا ان ختام البيان التأكيد ودعوة لتضافر الجهود بالاستعانة بالله والتوكل عليه لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار على اليمن، حتى ينعم شعبنا بالاستقلال والحرية ويستفيد من ثرواته الوطني ويعيش بكرامة وعزة وتحقق له النهضة الكبرى. هذا الدعوة هو توجيه من قائد الثورة والسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله لإيجاد مدخل جديد لنستطيع أن نسميه تمكين اليمن من أخذ حقوقها من قبل العدوان السعودي والأمريكي والإسرائيلي على اليمن. هذا الاستحقاق إن التزمت السعودية وغيرها باتفاقيات والاتفاقيات المزمنة ما بين اليمن وغيرها، ومنها أو على رأسها اتفاقية تسليم الأسرى وتسليم الرواتب وعودة البنك المركزي. معلم فسيكون هناك إجراء آخر، ولدينا تجربة في محور المقاومة وما قامت به إيران ضد أمريكا وإسرائيل ودول الخليج في المنطقة، يمكن تطبقه اليمن بكل سهولة، وهي أقدر. بالعكس، اليمن هي من صنعت المعادلة الجديدة، وهي من صنعت أول كسرة للجيش الأمريكي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب والإسرائيلي، وهي من أعطت الإهام على همة محور المقاومة وهمة الجمهور الإسلامي الإيراني وحزب الله في أن يواجهوا هذا الصلف الأمريكي والإسرائيلي. وبالتالي إمكانية والذهاب إلى ما تحدثت به حضرتك، الذهاب إلى الخيار الجديد، وهو خيار التحرر والاستقلال بقوة السلاح، وأيضا إمكانية ضرب القواعد الأمريكية في المنطقة وضرب المعسكرات الأهداف السعودية وأيضا إغلاق باب المندب. هذا الخيار في تلميح في بيان السيد القائد، لأنه ممكن أن يكون هناك هذا الخيار إذا رفضتم الانصياع لبنود الاتفاقية السياسية. سيكون هناك تحرك عسكري، وتحرك عسكري جاد. هذا التحرك العسكري يشبه ما حدث في التحول العسكري في بداية الهجرة النبوية ومعركة الفرقان ومعركة بدر، وأيضا هو في تقارب من هذا النوعية، لكن الأحداث والأماكن مختلفة. السيد القائد يقدم سياسة، لو بالقراءة للبيان سنجد أن هناك سياسة عقلانية ومنطقية، وليست عنجهية أو ليست بحث عن مشاكل، ولسنا دعاة حروب، إنما هناك طرح عقلاني ومنطقي، وإذا لم يتم الالتفات إليه سيكون هناك العقل الآخر، وهو العقل العسكري الذي سيكون يده طولة وسيكون اليد على الزناد.
1: نعم، إذا أستاذ عبد الفتاح، نستطيع أن نعتبر أن النقطة الخامسة من بيان السيد القائد مثلت إعلانا صريحا لمرحلة جديدة تتطلب أعلى درجات الجهوزية الرسمية والشعبية، وكذلك حشد الطاقات والإمكانات الوطنية لتحقيق هدف التحرر الكامل من الاحتلال والحصار، وكذلك استعادة الحقوق والسيادة الوطنية. ويعني نعتبر بهذا أن قائد الثورة وضع العدو السعودي أمام خيارين، يعني أنتم تحدثتم عن هذه الخيارات أو عن الخيار، إما خيار السلام وترك اليمن أو المواجهة وانتزاع الحقوق بالقوة، وكما يبدو أن هذا هو الإنذار الأخير للنظام السعودي. فسؤالي لكم هناك، كيف ستتعامل السعودية مع هذا البيان خاصة في ظل الواقع والمتغير الجديد في المنطقة؟
0: نعم، هناك التحركات السعودية وتحاول أن توجد لنفسها الآن مخرج مما هي مبتلية فيه من الوقوع في الوحل الذي وقعت فيه، وتحاول أيضا. اليوم سمعنا أن وزير الخارجية السعودي يقول لا يوجد صندوق للتبرعات، بينما امتثلت قطر والإمارات ودول الخليج الأخرى، إلا أن السعودية تحاول أن توجد لها مخرج، وهذا مؤشر خطير جدا على السعودية بأنها تبحث عن تحرك أدواتها في المنطقة بشكل عام، سواء كانوا التكفيريين الوهابيين أو الأدوات السياسية والأدوات الخيانة والعمالة، وخاصة في اليمن. يعني لو تابعنا مؤخرا نجد كثير من التسريبات والتحليلات تتحدث عن سماح الرياض لبعض قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي بالعودة وإعادة تفكيك تحالفاتها ما بين الوهابيين وبين الإصلاحيين وبين التكفيريين وبين الخونة وبين المرتزقة وبين المخا وفي الساحل الغربي وفي الشرق الهبة الحضرمية، وهكذا تحاول أن تدير المشهد السعودية، لكن بعيدا عن العاطفة السياسية والقراءة السطحية، فإن القراءة الواقعية لمسار الأحداث تكشف أن هناك تحرك سعودي واستراتيجي سعودي لاستهداف اليمن بكل ما يعني الكلمة. وكان بيان السيد القائد واضحا ومدروسا، وكما ذكرت لك سابقا، عقلاني ومنطقي، وبالتالي أي استهداف أو تحرك سعودي سيكون المواجهة مباشرة، وسيكون هناك الخروج اليمني الكبير لتحرير الأرض كاملة، وأيضا ممكن يمكن يمتد إلى إلغاء الاتفاقيات مع السعودية القديمة من عهد الإمام يحيى، وعودة جيزان ونجران وعسير إلى حضن اليمن. هذه القراءة أو هذه نستطيع أن نسميها أو نطلق عليها المرحلة القادمة، هي المرحلة التي وضحها بيان السيد القائد في عدة نقاط مهمة، وهذه النقاط هي لإحجام تحركات السعودية ومحاولة فرارها من الاستحقاقات، سواء كانت الاستحقاقات هذه للمنطقة استحقاقات إقليمية وارتباطها بحرب أمريكا وإسرائيل على إيران، أو استحقاقات وهي الأهم والأولى والأجدر، وهي استحقاقات اليمن من ضمن العدوان والحصار على اليمن 11 عام.
1: نعم أستاذ عبد الفتاح، أصبحت الكرة إذن في ملعب السعودية، لكن ما تمارسه من انتهاكات في المحافظات المحتلة وضد السيادة الوطنية يعكس نواياها الخبيثة تجاه بلادنا، وعلى ما يبدو أن حماقتها ستدفعها للغرق أكثر في المستنقع اليمني. فهل السعودية مستعدة أن تتخلى عن كل مشاريعها التنموية وطموحاتها المستقبلية بكل هذه البساطة، خاصة وقد خبرت وعلمت البأس اليمني وأن أمريكا لن تنجيها من عقاب اليمن؟
0: علينا أن ندرك جيدا يا سيدتي أنه بواقعية وبمنطق أن القيادات المتواجدة في المحافظات الجنوبية والشرقية من المجلس الرئاسي والتشكيلات التابعة له، وأيضا الإخوان المسلمين في مأرب والعفافيش في الساحل الغربي، تتحرك في نهاية المطاف ضمن سقف محدد وبتوجيهات واضحة في المحصلة، هي أدوات تنفيذية لسياسة الرياض. مؤخرا لو لاحظتم أو تابعتم مقابلة مع وزير الدفاع يسمي نفسه وزير دفاع الجمهورية اليمنية، وهو يقول أن الأمن القومي أن الأمن اليمني أن اليمن أمن قومي للسعودية. هذا تصريح وقح وشاذ، لا يمكن أن يقبله أي يمني مهما كان، أيا كان أي يمني، لا يمكن أن يقبل أن تكون اليمن، كما نذكر ما قاله سلطان البركاني رئيس مجلس النواب المرتزقة، وقال أن اليمن حديقة خلفية للسعودية. يعني بناء على هذا لم تعد السعودية تكترث بالصراعات البينية الصغيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية، بل تركز ثقلها على الخصم الحقيقي الذي تدعي، وهو الطرف الصلب والقوي وعلى الأرض وهي حكومة وسلطة صنعاء. هذا تركز عليه من أجل وتلملم هذه القاذورات حقها وأدواتها من أجل مواجهة صنعاء، وهو هروب وخروج آمن كما تعتقدها السعودية، وتحاول تستنزف اليمن اقتصاديا بحرب اقتصادية وماليا وسياسيا بمليارات الدولارات، هروبا من التعويضات التي هي مجبرة أن تدفعها لليمن، وبالتالي سيتضاعف العبء عليها أكثر، وخاصة بعد انسحاب الإمارات من المشهد في المحافظات الجنوبية والشرقية. وتفرد السعودية بالمسؤولية الكاملة، بمعنى أن تحاول أن توجد لها نفوذ على خليج عدن والبحر العربي، وهذا ما لا يمكن أن تسمح به صنعاء في الوقت الحالي. وقوات صنعاء وجيش صنعاء وقيادة صنعاء ستتحرك، والشعب اليمني سيتحرك معها لتحرير الأرض والعرض في المحافظات الجنوبية والشرقية.
1: نعم أستاذ عبد الفتاح، سياسة التجويع والإذلال التي يمارسها النظام السعودي في عدن وبقية المحافظات المحتلة هي من أغرقت تلك المحافظات في مستنقع الجوع والظلام والصراع والفوضى. ما يحدث في عدن اليوم سياسة ممنهجة لم تعد خفاياها وأسبابها غائبة عن الجميع، ومع ذلك ما زال المرتزقة يتمسكون بالمحتل السعودي باعتباره المنقذ لهم من المحتل الإماراتي وأدواته. أستاذ عبد الفتاح، أنتم كإعلامي وسياسي، كيف تقرؤون الانقلاب السعودي على الإمارات وأدواتها، خاصة الانتقال الذي أصبحت ملفاته أمام مجلس الأمن الدولي؟
0: نعم، الهدف النهائي للسعودية هذه الأيام هو، أو للسياسة السعودية، هو تصفير المشاكل، تصفير مشاكلها في المنطقة والخروج الآمن وخاصة من المستنقع اليمني. هذا الخروج لن يتحقق للسعودية إلا عبر اتفاق وتوافق سياسي واقتصادي مباشر مع صنعاء. صنعاء فرضت هذا، يعني أن صنعاء فرض شروطها على السعودية، وبناء عليه فإن أي ترتيبات تجريها الرياض في المحافظات الجنوبية والشرقية بما فيها إضعاف الانتقالي أو إعادة تدويره أو حتى ضغط ورقة اتهام الزبيدي وسحب الأموال. يوم أمس ظهر قرار من النائب العام للمرتزقة بسحب أموال الانتقالي. وكل هذه خطوات تخدم في الأساس تهيئة أرضية للتوافق القادم مع صنعاء وقبول شروط صنعاء لإنهاء الصراع والخروج من المستنقع. هذا مؤشر مهم ولا بد أن نفهمه. لكن الخلاصة، المشهد في الجنوب في المحافظات الشرقية قد يعاد صياغته اليوم على طريق السعودية والتواءات السعودية وأمريكا وإسرائيل معها أيضا على الخط، ليكون متوافقا مع شروط وإملاءات السلام القادم من الرياض على صنعاء بصياغة أمريكية إسرائيلية. هذا ما حذر منه بيان السيد القائد، وأنه لا يمكن القبول به، وليس وفقا لأحلام المشاريع الضيقة التي تحاول السعودية الخروج فيها بمخرج آمن وتصفير مشاكلها وعدم دفع التعويضات. لا، معناها شروط صنعاء أنه لابد من فرض التعويضات على السعودية وإعادة جبر الضرر وإعادة المناطق المحتلة وإعادة البناء ودفع التعويضات. يعني أحلام السعودية كبيرة في في في بسبب تمسكها بأمريكا وإسرائيل، ولكن أحلام اليمن أكبر بتمسكها بالله والتوكل عليه، وسيكون الانتصار يمني إن شاء الله، وستتجه اليمن بقوة باتجاه تسوية كبرى سياسيا. إذا لم تكن هناك تسوية كبرى سياسية مع اليمن من قبل السعودية، فستكون هناك تسوية عسكرية بالتأكيد، وسيكون الميدان لليمن. ومن لا يجيد قراءة موازين القوى الدولية والإقليمية اليوم وبدقة سيجد نفسه حتما خارج حسابات الطاولة النهائية، وسوف تكون السعودية محل تجاذبات أمريكية وإسرائيلية، وستسقط في وحل العمالة والتطبيع، وسيتم تقسيمها كما حذر السيد القائد في محاضرات وكلمات سابقة، وسيتم محاولة فرز مناطق النفط عن مناطق أخرى في السعودية والسيطرة عليها من قبل السعودية أمريكا وإسرائيل.
1: نعم هذا صحيح، وعلى السعودية فعلا أن تقرأ الحقائق على أرض الواقع وليس الأحلام التي تأتي عن طريق الوعود الكاذبة. سؤالي الأخير لكم في هذا اللقاء أستاذ عبد الفتاح، ما تشهده محافظتنا الجنوبية المحتلة من غضب شعبي واحتجاجات نتيجة انهيار الخدمات وسياسة الإفقار والتجويع التي تمارسها دول العدوان والاحتلال. هل ستتحول إلى ثورة ستحرق دول الاحتلال وأدواته، وتكتمل هذه الثورة باكتمال وتضافر الجهود الشعبية والرسمية في شمال الوطن وجنوبه وفق ما دعا إليه السيد القائد في بيانه الأخير؟ وهل حان وقت التحرير وطرد المحتل؟
0: أو المناطق المحتلة في المحافظات الجنوبية والشرقية لم تعد تنعم لا بالأمن ولا بالاستقرار، ولن تنعم بالأمن والاستقرار إلا بطرد المحتل، طرد السعودية وأدواتها، وأيضا وقف أو كسر يد الإشراف الأمريكي والإسرائيلي في المحافظات الجنوبية والشرقية. هناك أزمات وانعدام خدمات تشهد المناطق المحتلة، وانفلات أمني غير مسبوق. يعني مؤخرا جريمة وقعت في عدن بقتل طبيب سوري وزوجته أيضا طبيبة على يد مرتزقة العدوان الأمريكي والشرقي في عدن، وهناك انفلات أمني غير طبيعي وقتل بالجملة وتصفيات كثيرة وفساد سياسي واقتصادي وأخلاقي أيضا غير مسبوق. هناك للأسف الشديد كارثة اليمن الحقيقية اليوم في المحافظات الجنوبية والشرقية، أنه هناك نتعامل مع بعض العقليات الجديدة التي تلوثت بالعمالة والخيانة والارتزاق، مش متربيين، وقد خلفوا لنا جهال مش متربيين أيضا. هذه مصيبة وكارثة ستواجه اليمن من خلال ما يحدث الآن في المحافظات الجنوبية المحتلة. الأمر الآن بحاجة إلى معالجة حقيقية لهذه المخلفات التي وضعها المحتل، سواء كان السعودي أو الإماراتي أو الأمريكي أو الإسرائيلي أو البريطاني. هذه المخلفات لابد أن يتم إعادة تدويرها حقيقة وإعادة تصنيعها بشكل أو بآخر، وذلك لن يتم إلا بتدخل صنعاء، وصنعاء على استعداد تام وهناك توافق شعبي وجماهيري وفوق هذا كل تأييد إلهي وتمكين إلهي لحكومة صنعاء ولقيادة صنعاء ولجيش صنعاء. نأمل من الله العلي العظيم أن يوفقنا ويوفق صنعاء ويوفق جيشها وقيادتها لأن ينتشلوا هذه المحافظات من براثين الاحتلال والاستعمار، وتعود اليمن حرة مجيدة مستقلة، وبإذن الله ستكون هناك يمن جديد. والتحولات الأقليمية تقول إن اليمن هي عنصر أساسي ولاعب أساسي في لعبة الأمم ولعبة القوى في المنطقة، واليمن لديها الإمكانيات الشعبية والثورية والقيادية إنجاز ثورة جديدة تشمل اليمن وتشمل المنطقة بشكل عام وتشمل العالم، وليس فقط المحافظات والمديريات المحتلة.
1: نعم، إذن نقول في الختام، مهما تعاظمت مشاريع الهيمنة والاستعمار وتعالى ضجيجها وتكاثرت جيوشها وتوغلت أدوات بطشها وإجرامها، فإنها إلى زوال وستنكسر بلا شك أمام إرادة الشعب وعزيمة كل الأحرار والشرفاء، كما انكسرت هيبة وجبروت قوى الطغيان والاستكبار العالمي. وسيبقى اليمن القوة التي لا تعرف الانكسار بفضل الله تعالى، ولن تساوم على الدين والكرامة والسيادة. في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أشكركم كثيرا أستاذ عبد الفتاح حيدر الصحفي والخبير السياسي مشاركتنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج براع يستعمار.
0: ربنا يوفقكم إن شاء الله، ربنا يوفقكم.
1: الجميل.
0: شكرا لإذاعة صنعاء والقائمين عليها وقائمين على البرنامج.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا.
2: برع يستعمار، برع يستعمار، ثورة مستمرة وكفاح لا يتوقف، وكفاح لا يتوقف.
1: وفي برع يستعمار قاوم،
3: قاوم، فلا حياة لمن لا يقاوم.
1: قاوم فيداك الإعصار، لا تخضع فالذل دمار، وتقدم فالنصر قرار. إن حياتك وقفة عز تتغير فيها الأقدار.
4: قاوم فأنت شعاع الحق، قنديل السماء، فخر الأرض، عطر الزهر، طهر الماء، عنوان القمم. قاوم واسقي غزاة الأرض قنبلة محشوة بالنار، وازرع على أحشائهم رعبا ينبته التاريخ ملحمة تحفظها الأمم. قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، قاوم واروي لطفلي صناعة المجد، كيف يكتبها الرجال وكيف يكتبها القلم.
1: في معركة الحرية والاستقلال يلجأ أهل الباطل إلى أدنى أساليب القبح لتشويه صورة الحق، بينما ينتصر الحق بقيمه السامية وثرائه الأخلاقي وإحياء قيم الصدق وتعزيز الوعي الجمعي. ولهذا على السعودية والإمارات وكل المرتزقة الاستماع إلى كل صوت حر، وهذا صوت من أحرار الجزيرة العربية.
5: هي إذا جت الصواريخ اليمنية على الجزيرة العربية ولا على أرامكو، لا حد يسأل يقول ليش ويبكوا الله يلعنكم. الجماعة لحد الآن ما أعطوهم حقوقهم، ورافضين يسلمون الشعب اليمني حقوقه رواتب. تخيلوا رواتب اليمنيين هذه كلها ما تنزل في البنك اليمني، تنزل في بنك الأهلي. 11 سنة أو أكثر والحكومة السعودية ترفض أنه والله الجماعة يأخذون حقوقهم، وترفض ترفع عنهم الحصار، والجماعة ما تكلموا ولا أذوا ولا أي شيء، ولا هم قادرين. وشفنا إيش حصل في أرامكو، في وشفنا إيش قال والله عبد العزيز بن سلمان لما يقولك والله هذا والله أسوأ يوم في حياتي. طيب أعطوا الناس حقوقهم حتى والله يسيبوكم في حالكم. الجماعة ما يبغوا منكم شيء أبدا، كل يبغون أنه والله أعطوهم حقوقهم. فأنتوا عارفين إيش اللي حاصل الآن في البلد من فجور ومعاصي، وأكيد غضب الله سبحانه وتعالى آتي. ربما سيرسل أحد ملائكة ناس توقف هذا العهر الأخلاقي الذي يحصل، وربما مشكلة عدم دفع الرواتب هذه تكون سبب بلاء على الناس في الجزيرة العربية بسبب سكوتهم عن هذه المعاصي وهذه الذنوب. والآن بن سلمان ربما يدفع ثمن هذا الإسراف وهذا الظلم وهذا التمادي وهذا الأذية على اليمن، ربما يدفع الآن في حالة أنه رفض أو أنه استمر في عناده بعدم دفع الرواتب ورفع الحصار على أخوان اليمنيين. من سيدفع الثمن؟ هم أهل البلد. بن سلمان ممكن يأخذ طيارة يروح، آل سعود ممكن يأخذ الطيارات يروح ويشردوا يعني، لكن من اللي راح يأكلها؟ اللي يأكلها المواطن. وقتها المواطن راح يقول الله أي والله سكتنا على الذنوب وعلى المعاصي وعلى الرقص وعلى الفساد، وهالشيء اللي احنا فيه الآن هو بسبب سكوتنا. وربما وهذا كلام والله راح يحصل، أقسم بالله راح يحصل. الناس اللي هزموا أمريكا وإسرائيل في البحر ما هم عاجزين أنهم والله يهزموا جيش حتى ما هم من أول 5 أو 10 حتى في المنطقة. فهذا ربما الإنذار الأخير والله أعلم.
1: بين ماض رحل بكل أوجاعه وحاضر يتكئ على الحكمة والإيمان والقوة، يؤكد اليمن شعبا وقيادة وجيشا أن زمن الوصاية انتهى، وأن الاستعمار مهما تلون وتبدلت أشكاله وأساليبه سيرحل صاغرا ذليلا كما رحل الاستعمار القديم على هتافي برع يا استعمار ولن ترى الدنيا على أرضي وصية.
2: سننشد لحن الانتصار والحرية والاستقلال ولن ترى الدنيا على أرضي وصية. وستهتف الحناجر من جديد برع يا استعمار،
6: برع يا استعمار، برع من أرض الأحرار،
2: برع يا استعمار،
6: برع ولا الليل يكويك التيار،
7: برع،
6: برع ولا الليل يكويك التيار،
7: برع.
2: برع يا استعمار برنامج ثوري يحمل راية الكفاح ضد كل الغزاة والمستعمرين لتطهير كل شبر من أرض اليمن السعيد. برع يستعمار من أعداد وتقديم إشراق محمد المقري، الإخراج إبراهيم عباس الحميضة.

0: العشيرة مساء. نحييكم سامعين الكرام ونقرأ لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. نظمت الطابئة في أمانة العاصمة اليوم لقاء للعلماء والخطباء والنخب الاجتماعية والتربوية تدشينا لأنشطة وفعاليات ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تحت شعار هيهات من الذلة. وفي اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام أهمية استلهام العبر والدروس من مواقف الإمام الحسين عليه السلام وتضحياته في إصلاح الأمة وحرصه على العودة بها إلى طريق الحق والهداية. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين متابعتها توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء العدوان والحصار المفروضة على الجمهورية الإسلامية في إيران، وعبرت عن مباركة الجمهورية اليمنية للجمهورية الإسلامية في إيران هذا الانتصار التاريخي، وأشارت إلى أن هذا الحدث المهم يؤكد أن خيار الجهاد والمواجهة والمقاومة ومقارعة قوى الطاغوت هو الخيار الأمثل والأفضل نتيجة والأقل كلفة، وأن هذه الثمرة العظيمة تؤكد أهمية ترسيخ مبدأ التعاون بين عموم المسلمين في مواجهة قوى الشر والإجرام. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي المسير مركبة مدنية مقابل مسجد أبو خضرة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وأصيب صياد برصاص العدو البحرية في عرض بحر دير البلح وسط القطاع، كما أصيبت امرأة برصاص العدو في منطقة المحررات غرب مدينة خان يونس. وفي لبنان استشهد 3 مواطنين وانتشل جثمان شهيد رابع جراء تجدد الغارات التي شنها العدو على عدد من المناطق جنوب البلاد في تصعيد جديد يضاف إلى الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. قالت المقاومة الإسلامية في لبنان مساء اليوم أن جيش العدو يحاول منذ 4 أيام التقدم باتجاه بلدة كفر تبنيت ومنطقة علي الطاهر عبر أكثر من مسار مدعوما بقصف مدفعي عنيف يستهدف المنطقة وإطباق جوي استخباري تنفذه طائرات العدو الاستطلاعية. وأكدت بأن مجاهديها تصدوا لجميع هذه المحاولات عبر استهداف تحركات وتحشدات للعدو بالصواريخ والمسيرات والمحلقات الإنقضاضية، مما كبد العدو خسائر كبيرة بين ضباطه وجنوده وآلياته، اضطر خلالها إلى التراجع وزج الطائرات المروحية تحت غطاء دخاني ومدفعي في الليل لسحب خسائره. هكذا سامعين الأفاضل قرأنا على مسامعكم موجزا لأهم الأنباء من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقفة إعلانية.
2: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026، العمليات من 1 حتى 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء للعلم والإحاطة. تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق. والله الموفق.
3: لأجلهم إلى الفقراء، إلى المساكين، إلى الغارمين، إلى ابن السبيل، إلى كل المستحقين، نحث الخطى إليكم بأمر الله الذي جعل في الزكاة نجاتكم، إغاثتكم، مواساتكم وحياتكم. الهيئة العامة للزكاة.
2: البرنامج العام في إذاعة صنعاء يقدم لقاء الأسبوع. لقاء الأسبوع برنامج يعده ويقدمه بسام صالح العميسي. اللقاءات الميدانية محسن الشعبي. لقاء الأسبوع من إخراج عبد الله حسين الوشلي.
4: مستمعينا الأكارم، نرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء الأسبوع، والذي سنتناول في هذا الأسبوع محافظة الضالع. سنطلعكم ما تم عمله في هذه المكاتب وفروع المؤسسات والهيئات في هذه المحافظة الناشئة في السنوات القليلة الماضية. طبعا سنبدأ مع فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة الضالع. لها مشاريع أقيمت في هذه المحافظة، لها مساعدات للفقراء والمساكين، وما لاحظناه مساعدات هنا في المديريات التي تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى، لكن في الطرف الآخر لم يتم مساعدة الناس هناك. طبعا سيكون ضيفنا الشيخ أحمد سيف الضحياني، مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة الضالع. مرحبا بك الشيخ أحمد.
5: السلام عليكم، نرحب بكم اليوم إلى محافظة الضالع، ونقول لكم أهلا وسهلا لكم في محافظة الضالع وفي مكتب الزكاة بالمحافظة.
4: شيخ أحمد، نبدأ، ما الذي تم صرفه في عام 47 للفقراء والمساكين هنا، خصوصا والطرف الآخر لم يصرف أي شيء من مساعدات هناك؟
5: نهاية العام 1447، وقد بذلنا جهود لتحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الثمانية الذي فرضها الله، حيث نسرد لكم المشاريع التي تم صرفها من مكتب الهيئة العامة للزكاة مساعدة للفقراء والمساكين، المبلغ وعدد المستفيدين. مساعدات علاجية فردية خلال العام 1447 بمبلغ 70 مليون لعدد 229 أسرة مستفيد، سواء مذكرات للمستشفيات وعلاجية ونقدية عبارة علاجية. ومساعدات غارمين سداد مستشفيات 26 مليون لعدد 91 مستفيد. المساعدات النقدية في الربع الثاني شهر جماد لعدد 12,285 بمبلغ 245 مليون و700 ألف. مشروع دعم المطابخ الخيرية، مطابخ خيرية خلال شهر رمضان بمبلغ 60 مليون لعدد 2036 أسرة من بداية شهر رمضان إلى نهايته. مشروع المساعدة النقدية والفطرة نهاية شهر رمضان لعدد 12,780 أسرة بمبلغ 255 مليون و600 ألف. مصرف المؤلفة قلوبهم بمبلغ 172 مليون و800. مبادرات مجتمعية تصفية سدود 12 مليون. مشروع التمكين الاقتصادي ثروة حيوانية ب 133 مليون و860 لعدد 100 أسرة. صرف أغنام للأسر تمكين اقتصادي من 25 رأس من الأغنام، وهذا بداية المرحلة الأولى، حيث تم الرصد لنا مشاريع معتمدة من رئاسة الهيئة. تمكين اقتصادي أبقار لعدد 100 أسرة، نحل لعدد 100 أسرة، خياطة لعدد 100 أسرة، وهذا أول مرحلة يتم تنفيذها مشروع الثروة الحيوانية الأغنام. المخيم الطبي استفاد منهم 160 عملية بمبلغ 40 مليون. هذه المبالغ إجمالي ما تم صرفه خلال العام 1447 و15 مليون، إضافة إلى العاملين عليها الأمناء والعقال والهذا الذي تحصلوها. تم صرف لهم 35 مليون، العاملين عليها بالمكتب بحدود بالخلال العام 100 مليون، بحدود مليار و150 مليون الذي تم صرفه خلال العام 1447.
4: طيب شيخ أحمد، نأتي إلى تطوير الأداء والعمل في تحصيل الزكاة هنا في محافظة الضالع، ماذا عنها؟
5: تم الاجتماع بعقال بالأمناء وفي العزل والقرى، وتم تسليمهم قسائم بأن يحصلوهم، وهم الذين رفعوا بالفقراء والمساكين إلينا. الزكاة تتحصل عبر الأمناء بجميع القرى والعزل في المحافظة، وتصرف عبر الأمناء بالرفع من الأمناء، هم لأنهم هم الذي يعرفوا الغني بالقرية وهم الذي يعرفوا الفقير، هم الذي حصلوا وهم الذي رفعوا لنا بالملفات ونحن نصرفها.
4: عاقل أو عاقل حي مسؤول عن حي،
5: كل عاقل حي مسؤول عن حي، وكل عدل مسؤول عن قريته وعزلته وجميع المديريات.
4: الطريقة الشخصية هي ضرورة لكل مستفيد من الفقراء والمساكين، هل تم مثلا إتمام قطع لهم البطاقة الشخصية؟
5: تم نزول اللجان، نزلنا اللجان لجميع القرى والعزل، وتم قطع لهم إدخالهم ضمن قاعدة البيانات. باقي فقراء بس ما عاد حصلناهم، ولا تابعنا الكل وما نزلنا للقرى والعزل، ما عاد يسجلوهم وقطعوا لهم لحساب الزكاة.
4: بالنسبة لتصحيح البيانات، هل تم إضافة أسماء جديد؟
5: ما قبش الآن تحديث بيانات، الآن معنا تحديث عند صرف الحبوب للفقراء والمساكين. تم تحديث البيانات، عبارة تسجيل الذي قد توفوا رفعوا لنا بهم متوفيين، وتم تسجيل البديل، والآن والذي قد خرج خارج المنطقة تم رفع أنه خرج وتم تسجيل البديل، والآن نطالب من رئاسة الهيئة، قد قدمنا لرئاسة الهيئة أن يوافقوا لتشكيل لجنة تنزل المستغني تخرجه وتضيف الفقير.
4: كيف يتم تحصيل الزكاة خصوصا ولديكم مناطق تماس مع المرتزقة؟
5: نحن نحصل الزكاة بآخر قرية بيننا احنا والمرتزقة يتم تحصيلها، وآخر قرية يتم الصرف لهم. عندما صرفنا الأغنام من 25 راس قبل العيد، صرفنا للقرى المحائدة لمناطق المرتزقة. عندنا نصرف 25 رأس من الأغنام للفقراء والمساكين بتكلفة بحوالي 1,200,000، ومناطق المرتزقة الفقير هناك ما حصل شيء عيد، يعيد ما حصل شيء، وإحنا نصرف 25 رأس من الأغنام للفقراء.
4: هل حصل أنه ناس من مناطق المرتزقة أتوا إلى هنا وتم صرف لهم مساعدة؟
5: تم صرف البعض قلة قليلة، بالرغم من قد صرحنا بالقناة المسيرة وبعدة قنوات أن أي فقير من مناطق المرتزقة يرفع ملف سوف يتم الصرف له، وتم التواصل والتوافق مع رئاسة الهيئة بأن أي ملف يقدم من مناطق خارج سيطرتنا نصرف لهم من الزكاة، لأن الزكاة للفقراء والمساكين بغض النظر عن أي حزبية ولا طائفية ولا أي شيء.
4: تلقاه أي مكان يسكن في هذا الفقير أو المسكين. طيب المستشفيات كيف يتم التعامل معها، خصوصا ومنطقة أو مدينة دمت، مدينة دمت يعني ما فيش فيها مستشفيات سعى مناطق الأخرى؟
5: تم نزلنا إلى محافظة تعز، وتم تعاقد هناك مع مستشفيات للقرى القريبة لمدينة الحشاء وقعطبة، وتم تعاقد مع مستشفيات في إب، وتعاقد مع مستشفيات في صنعاء وفي ذمار وفي دمت، تعاقدنا بعدة مستشفيات من أجل الفقير، أي مستشفى يروحه معنا تعاقد معه، نصلح مذكره يرفع الملف لنا ونحدد المساعدة حق العملية، ونرفع المذكرة للمستشفى والمستشفى يصلحوا له العملية ويفعلوا مطالبة وإحنا نسددهم.
4: مثلا ساعدتم مرضى بدعامات؟
5: ساعدنا، نعم، المساعدات عندنا من 300 إلى 500 ألف، والمبالغ الكبيرة يتم رفعها إلى رئاسة الهيئة ويتم مساعدتهم من هناك، أكثر من 500 ألف يتم المساعدة من الهيئة.
4: تم إخراج غارمي؟
5: تم إخراج غارمين قبل فترة، 4 غارمين فقط من عند الضالع، والسبب لأن السجن المركزي بالمحافظة تحت سيطرة المرتزقة، هذا سبب ما فيش غارمين كثير.
4: بالنسبة للتوعية وهي الأهم، التوعية الزكوية، هل لديكم مثلا فرق ميدانية يتم هناك توعية المواطنين لإخراج الزكاة، توعية التجار وما إلى ذلك؟
5: نعم، لدينا توعية وتنزل شهريا أسبوعيا للمواطنين للقرى للعزل، هذا توعية مشان إخراج الزكاة وتوضيح أين لا تصرف مصارف.
4: طيب خطتكم 48 ماذا عنها؟
5: الخطة 48 هناك مشاريع مدروسة معنا تم اعتمادها، مثل ما قلنا مشروع الخياطة لعدد 100 أسرة، مشروع صرف الأبقار، مشروع النحل، هذه من بداية سوف يتم العمل بها من بداية 48، وكذلك العاجزين عن العمل سيتم استدامهم إن شاء الله بالعام هذا. العاجزين عن العمل متفقين إحنا والمصارف بنزول لاعتماد المشروع هذا.
4: نطالبهم الإسراع بإنزال اللجنة لأن أعتقد محافظة الضالح هي الوحيدة الذي لم يتم يصرف للعاجزين عن العمل. أنا مشيت معظم المحافظات صرف للعاجزين عن العمل هناك ولهم آلية محددة وخطوات محددة يتم مثلا التدقيق فيها دقيق البيانات حتى يتم صرف للعاجزين عن العمل أنه يصرف لهم شهريا مبلغ معين للعاجزين عن العمل. في الختام أشتي منك رسائل إرشادية توعوية للمواطنين عبر إذاعتنا.
5: رسالتنا عبارة للمواطنين أن ينظروا زكاتهم أين تصرف. زكاتهم يتم تحصيل كل عام 800 مليون ويتم صرف أكثر من مليار. عبارة هناك مبالغ كبيرة تعزز من رئاسة الهيئة إلى جانب الذي يتم تحصيله، واللي يعلم التجار والمواطنين والهذا بزكاتهم أين تصرف. وسوف يتم عمل بروشورات وهذا بجميع المشاريع هذا التي تم سردها ونشرها على الجميع بجميع المحلات،
4: لأنه معظمهم فقراء ومساكين في معظم المناطق. المرتزقة أيضا بيحاربوا الفقراء والمساكين، لم يعطوهم شيء وإنما زادوا رفعوا الجمارك إلى 100%. يعني الآن العبء كبير على المواطنين في ربوع اليمن كاملة. الجمارك رفعت 100%، يعني رفعت البضائع، رفعت المواد الغذائية، رفعت ليش؟ بسبب المرتزقة الذي رفعوا الجمارك هناك في محافظة عدن. ما تبقى سمع إكرام لا نشكر الشيخ أحمد سيف الضحياني مدير عام فرع الهيئة العامة للزكاة بمحافظة الضالع. شكر لكم شيخ أحمد.
5: والشكر لكم على نزولكم وعلى اطلاعكم على المشاريع التي يتم تقديمها من مكتب الزكاة محافظة الضالع.
4: سامعين الكرام رحب بكم مجددا. بعد ذلك انتقلنا إلى مكتب المالية بمحافظة الضالع. سنطلعكم ما هي الأعمال التي يقوم بها هذا المكتب وكيف يتم لملمة الوعاء الإيرادي من المكاتب الإيرادية بمحافظة الضالع. طبعا وسيكون ضيفي الأستاذ عدنان الجابري مدير عام المكتب. مرحبا بك أستاذ عدنان.
6: حياك الله. أهلا وسهلا. مرحبا بك
4: أستاذ عدنان. نبدأ معكم عن تحصيل الموارد المالية في هذه المحافظة. كيف تتم، كيف عمل المكاتب، التقييم، هل يتم المتابعة يوميا وما إلى ذلك؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكركم على هذا اللقاء. بالنسبة بما يخص الموارد المالية وكيفية تحصيلها، نحن نعتبر في محافظة الضالع حديثي الإنشاء في مكتب المالية. تم إنشاء مكتب المالية في شهر 9/2022، وتم فتح حسابات على مستوى المجالات والمكاتب، وتم تحصيل إيرادات حيث كان هناك مبلغ مجمع قبل ما يتم تأسيس المكتب ما يخص ضريبة القات، جزء منها مبلغ مجمع ولعدة سنوات سابقة كان يبلغ 400 مليون. وكذلك في السنوات تم تنمية الإيرادات على مستوى المكاتب، تم من قبلنا نزول وتشكيل لجان من قبل محافظة المحافظة، وتم نزول لجان لحصر الأوعية الإيرادية على مستوى كل مكتب، ومن خلال هذا الحصر تم تحديد مبلغ ربط يسمى مبلغ ربط لكل مكتب حسب الوعاء الإيرادي الموجود تابع للمكتب، وتم تحصيله. والآن نحن على قدم وساق في عملية متابعة الموارد المالية، كيفية تحصيلها، متابعة المكاتب، تكليف كموظفين بالجهات كرقابة مصاحبة شؤون مالية حسابات صناديق إيرادات، هذه كلها أقسام من عندنا. تم جمع حوالي 16 مكتب، تم تكليف من قبل مكتب المالية رفع المحافظة، محافظة تزور التكليف على مستوى كل مكتب شؤون مالية حسابات إيرادات صندوق، هذا يعتبر كموظفين ممثلين مكتب المالية في المكاتب الأخرى. وعملية الرقابة مستمرة من قبلنا يوميا، ونهاية كل شهر يصدر إلينا من قبل البنك المركزي كشف البنك، وكذلك حافظة توريد يتم من قبلنا من قبل أي مكتب وتوريدها البنك ووجود إشعارات لدينا. الحمد لله نحن الآن في مرحلة ازدهار في عملية تحقيق الموارد، حتى إننا في كل خطة نرفع نسبة النمو عندنا تتجاوز 100%. حتى نحن في 44 كانت الخطة 400، في 45 كانت المبلغ 469، كانت في 46 669، كانت في 47 773 مليون. الحمد لله الآن في 48 الآن علينا ربط 1,101,000,000. الحمد لله نحن باذلين الجهد الأكبر في عملية تحقيق الإيرادات وتحصيلها، والحمد لله إن شاء الله حتى وإن هناك إيرادة لم تحصل نحن على صدد وضع خطة في عمل كيفية تحصيل الموارد التي لم تحصل في كل جهة.
4: إلى السلطة المحلية وعمل المشاريع في هذه المحافظة؟ طبعا مكتب المالية هو المعني لأنه في تمويل محلي من المحافظة. كيف تتم مثلا اختيار هذه المشاريع، وما هي المشاريع التي تم تمويلها من مكتب المالية؟
6: بالنسبة للازدهار التنموي والتنمية الموجودة في إنشاء البنية التحتية في المحافظة، خير دليل على الاجتهاد والمثابرة في عملية تحصيل الموارد في المحافظة. لولا تحصيل الموارد وتجميع الإيرادات في حساب البنك المركزي ما استطعنا أن نحقق أي مشروع، لأن انعكاس تحقيق ونجاح تحقيق الإيرادات وتحصيلها هي انعكست في عملية تحقيق المشاريع. لذلك يتم وضع خطة سنوية، وضع خطة سنوية من قبل المحافظة ترفع إلى الجهات المعنية، إلى وزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية. في الخطط عملية استهداف المشاريع تتم من قبل مكتب المحافظ، كذلك المحافظ مشرف إشراف رسمي على عملية اختيار المشاريع، وكذلك أولوية اختيار المشاريع تتم عبر معايير معينة.
4: طيب أستاذ عدنان، ما هي الأولويات والاستحقاق لكل مشروع؟
6: إحنا هنا لدينا مجالات، مجال زراعي يتم اختيار المشاريع من قبل اللجنة العليا الزراعية، وكذلك لجنة الوحدة الزراعية في المحافظة لديها 25% من موارد المحافظة كامل تعكس إلى من؟ إلى حسابات اللجنة العليا وإلى حساب الوحدة الزراعية. ولجنة التنسيق الوحدة الزراعية مع اللجنة العليا يتم التنسيق على كيفية اختيار المشاريع الزراعية حسب خطتهم. أما في مجال البناء الاجتماعي كذلك هذه خطط ترفع من قبل البناء الاجتماعي التعبئة العامة. أما فيما يخص مجال البناء المؤسسي، مؤسسي المكاتب، يتم اختيار المشاريع من قبل المحافظة ومن قبل مكتب التخطيط في حسبية كيفية أتمتة المكاتب، مع إنه التعامل من النقل من الورقي إلى الإلكتروني سواء حتى الأرشفة وغيره. هذا فيما يخص التحصيل، ولكن أتمتة المكاتب معناته حتى الأرشفة إلكترونيا. وفيما يخص في مجال الطرق، مجال الطرق يتم اختيار مشاريع في مجال الطرق حسب أولويات وما الاستهداف في 44 و45 و46 استهدفنا مديرية الدمت رصف، نعم سواء زفلت أو خرسانة حجرية. لذلك هذا تم تسهيل كافة الموارد حوالي أكثر من 3 سنين في إنشاء بنية تحتية في التخصص في مجال الطرق في رصف الطرق، سواء الطرق أو بنية تحتية في المياه والصرف الصحي.
4: كما النسبة الذي تخصص من تحصيل الإيرادات للمشاريع في المحافظة؟
6: المشاريع هي أنا أقول لك تحصل الموارد كامل نسبة 100% وتوزع حسب المجالات، طرق، مبادرات. إحنا كذلك معنا في مجال مبادرات، المبادرة المجتمعية الدفعة التي دفعت المواطنين في تنفيذ أو في تحقيق مستوى كبير في المبادرات، أن قيادة المحافظة مثلا بالبنات المستقدرين بذل جهد كبير، وكذلك المسؤولين في عملية المبادرات، كذلك مدير إدارة المبادرات، التواصل، كيفية نهوض المجتمع في عملية كيفية المساهمة في إنشاء أو في إنشاء مشاريع. مثلا السلطة المحلية المحافظة ينزل يتكفل في مبلغ تمويل، مبلغ معين في مشروع مثلا رصد طريق، في بناء حاجز. المجتمع عندما يرى أن السلطة الجهة الدولة تقوم بتقديم مبالغ، يقوم المجتمع بيستنهض في جمع المبلغ المتبقي وينجح المشروع وتنفيذ المشاريع. والحمد لله كنا موفقين في محافظة ضالع، حيث بلغت المبادرات رقم قياسي صعب حوالي تجاوز إلى 13 مليار.
4: طبعا هذا في المناطق الحرة الذي تحت سيطرة المجلس السياسي العلاء. نأتي أستاذ عدنان إلى المشاريع الصحية بمحافظة الضالع. تفتقر المحافظة لمستشفى عام حكومي، هل يوجد في خطتكم للعام الحالي 48 مشاركة في إنشاء مستشفى عام يخدم المواطنين في هذه المحافظة؟
6: بالنسبة الآن يا سيدي، المستشفى العام هو الآن مستشفى عام في محافظة في الدمت، يعتبر مركز المحافظة. تم الاتفاق المحافظ مع جهات المعنية المركزية من الدولة نفسها. هذا حسب ما وصلنا ان احنا كانت نسبة مساهمتنا ان شاء الله مساهمة السلطة المحلية في المحافظة ضالع 200 مليون، وكذلك تكلفة المشروع في انشاء المستشفى حوالي 1.2 مليار. والحمد لله ان شاء الله انه حسب ما وردنا الى مسامعنا انه المستشفى ان شاء الله سيتم انشاؤه باقرب وقت ممكن،
4: يعني في هذا العام 48
6: ان شاء الله.
4: خطتكم لعام 48 بالنسبه للمشاريع، تمويل المشاريع، ماذا عنها؟ هل الان قد تم اقرارها وستبداون انه دخلنا في 48؟
6: نعم، تم رفع الخطه من قبل مكتب التخطيط ومكتب الماليه، وتم مناقشه الخطه، وكانت تحديد المشاريع في كافه المجالات الحمد لله تم رفعها واعتمادها. ما علينا إلا تحقيق المبالغ، لأنه لا يتم تنفيذ الخطة إلا في تحقيق الربط المحدد علينا. كل ما حصلنا المبالغ من إيرادات المحافظة، كل ما استطعنا أن ننفذ مشاريع معينة. نعم، تم اعتماد الخطة، وإن شاء الله في بداية 48 سيبدأ بتنفيذ المشاريع المعتمدة.
4: لديكم المشاريع في 48 أو شوارع رئيسية أو فرعية؟
6: لدينا خطة في عملية ربط مشاريع رئيسية، هي خطة نعم في 48 لدينا في مجال المبادرة يعتبر مبلغ عام حسب احتياجات المحافظة. كل ما كان المجتمع لديه مبلغ في تنفيذ مشروع معين مع قيادة المحافظة تقوم بدعمه بالمبلغ المناسب.
4: قبل ما نختم معك، كيف يتم الرقابة على المكاتب؟ وهل لديكم تحديث وتطوير لهذه المكاتب لكي تنهض على ما ذكرتم أنه كل عام وأنتم تنهضون إلى الأعلى؟
6: نعم، لدينا رقابة كذلك من قبل ممثلين في الجهات، وكذلك العبء الأكبر عليهم وموافتنا بشكل مستمر في عملية التحصيل. المبالغ التي هناك فيها تهاون أو تباطؤ في عملية التحصيل نقوم بمخاطبها وذكرها في عملية التحصيل، والحمد لله كل المكاتب مفعلة في تحصيل الموارد حتى وإن فيهم قصور. فلدينا خطة في هذه السنة 48 في عملية التحصيل الإلكتروني، وتم رفعه للجهات المعنية، وسيتم ربط كافة المكاتب وكافة التحصيل إلكترونيا إن شاء الله بالأيام القادمة.
4: ما هي المكاتب التي لم تدخل الآن في إطاركم وعدها خارج المحافظة أم لا يوجد مكاتب؟
6: لا، المكاتب كلها فيما يخص الأربع المديريات، الثلاث مديريات جبن وقعط جبن ودمت والحشاء تعتبر كاملة وجزء من قعطبة. كل المكاتب خاضعة لسيطرتنا. أما فيما يخص للمكاتب التي تمثل الإرادة المركزي، موافقة لمكتب المحافظ

0: لم يبذلوا الجهد الكافي في تحصيل الموارد. أما المواطن مشكور، المجتمع مجتمع ظالم، مجتمع معطاء. خير دليل على ذلك أن نسبة المبادرات المجتمعية التي بلغت حطمت الرقم القياسي، أكبر محافظة نعم في المبادرة المجتمعية.
1: إذن الأستاذ عدنان أحمد الجابري مدير مكتب المالية بمحافظة الضالع، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: مرحب بكم مجددا في فقرتنا الثالثة من حلقتنا لهذا اليوم الذي خصصناه للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمديرية دامت، وسيكون ضيفي الأستاذ أحمد الحلقبي مدير عام المؤسسة. مرحبا بك أستاذ أحمد.
2: أهلا وسهلا بكم بذات صنعاء، وشاكرين جهودكم في محاولة إظهار ما يتم إنجازه، الأوضاع الحقيقية والمشاريع التي يتم إنجازها في محافظة الضالع ومديرية دامت.
1: أستاذ أحمد، نبدأ بالمشاريع لديكم لعام 47، ماذا عنها نقدمها للمواطن الكريم بما أنكم مؤسسة خدمية من المؤسسات الأولى التي تخدم هذا المواطن؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في عام 447 هجرية كان هناك نشاط كبير جدا في المحافظة فيما يخص مصد المياه، رغم الأوضاع والنمو السكاني والمساحة العمرانية التي يتم تطورها بشكل كبير في هذا المدينة. نعم، بسبب النزوح من المحافظات المجاورة، حيث أنه الفرع يغطي مساحة كبيرة وشبكة المياه يصل طولها إلى 156 كيلو، طول أطول شبكة المياه على الشبكة، ولا يوجد مع الفرع إلا 4 آبار فقط. المؤسسة قامت في 47 بكثير من الأنشطة، منها يعني استمرار تشغيل الآبار وزيادة الانضخ وحركة التوزيع للمواطنين، كذلك زيادة عدد المشتركين، وتم إدخال مناطق جديدة كانت مقطوع عليها المياه مثل قاع الجبر، أصبح المياه فيها متوفرة الآن. نحاول الآن معالجة آبار بيت اليزيدي، وإن شاء الله نحصل على دعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بوحدة محطة معالجة للمياه في هذه المنطقة، وكذلك عمل مشاريع في بعض المناطق مثل منطقة الموضع، حيث تم إنجاز المشروع بالتعاون مع مشروع مياه، حيث كانت تكلفة المشروع أكثر من 7.5 مليون، كان 50% على رجل الخير العودي، إعادة تأهيل وعمل ركائز ومن أجل دورة التوزيع. كما تم في منطقة القابل، ولا زال عمل جاري الحمد لله يعني في تأهيلها، كما تم في وصلة في قاع الجبر، هذه 3-4 مشاريع مياه.
1: التوسعة لديكم والشبكة يعني قد لها يعني عمر كبير، شبكة المياه أقصد يعني، هل تم تأهيل بعض الشبكة الأخرى غير المناطق التي ذكرتها؟
2: نعم، يتم الصيانة الطارئة للخطوط، حيث كما تفضلت ذكرت أن هي الشبكة عمرها أكثر من 30 عام، من 1993 تم تشغيلها. كانت خطوط صغيرة الحجم، خطوط من الحجر المجلفن، ونتيجة الوضع البيئي والتربة في المنطقة لأنها أحدثت تآكل وتهالك سريع للشبكة، وهذا يسبب فاقد كبير، حيث كان الفاقد يصل إلى 50%، الآن استطعنا أن يتم إنزاله إلى 35% لحد الآن. طبعا المرة الأولى توجدوه تقريبا 45%، والآن نحن في 35 إن شاء الله، ولا زال الفاقد، فبنحاول الآن إن شاء الله أنه يتم الصيانة أو الحصول على دعم في خط الضخ، خط الإسالة من حقل الفارد، كما يتم تأهيل الخزانات، هذا يتم تأهيل بعض المناطق التي الشبكة فيها مهترة، وقد تم الرفع بهذا الموضوع وإن شاء الله يتم المتابعة.
1: ما هي المناطق التي لم تصلوا إليها؟
2: التي لم نصل فيها أصبحت قليلة، يعني مثل المواصلات، منطقة الدور، الرباط قد تم التوصيل وتم إشعار المنطقة بأنه المياه متوفرة لديهم، ومتى ما أرادوا من يريد المياه الخدمة موجودة في المنطقة في القرية، بقي معنا الدور فقط والمواصلات والجبجب والمحجبة وحقل الفارق.
1: في أسباب يعني تعيقهم؟
2: نعم، الإمكانيات، لأن هذه المناطق تحتاج إلى شبكة متكاملة، خلاص خاصة منطقة المصدر، وتم الرفع بها وإن شاء الله يتم تابعتها عبر جمعية العون المباشر الكويتية، في أمل إنه إحنا نحصل على الدعم، وكذلك نحصل على حفر بئر من هذه الجمعية، إن شاء الله يكون فيه أمل لهذا الموضوع.
1: أستاذ أحمد، نسبة كم تم تغطية مديرية دمت؟
2: كان التغطية في السابق تقريبا وصلنا كشبكة إن المياه تستطيع تصل إلى المناطق حوالي 60%، الآن أصبح أكثر يعني 70 وأكثر إن شاء الله، لأنه بقت معنا منطقة المصدر وهي مهمة جدا جدا، وزي ما ذكرت لك المواصلات والجبجب والمحجبة والدور، ونكون أي منطقة يعني

0: شبكات
1: يعني موجودة في جميع مناطق المدينة.
2: الصرف الصحي، الصرف الصحي هو تكاليفة كبيرة جدا، ما الذي تم عمله بهذا الخصوص؟
1: طبعا معانا شبكة الصرف، أوضاع الصرف الصحي صعبة جدا في مدينة دمت، نعاني منها بشكل كبير ما كان في أوضاعها في السابق من شبكات عشوائية، بيارات طافحة، حيث تدخلت المؤسسة مؤخرا بالعديد من المشاريع، وكما أنه يتم متابعة إنجاز الدراسة لمحطة المعالجة الذي هي الأساس والخط الناقل، ويحدث تلوث وأمراض، انتشار أمراض كما تسمعون في الإشعارات كثيرة عن أمراض الكوليرا، أمراض ووبة البلهارسيا، وانتشار الأمراض لأنه يتم الري عن طريق المزروعات من وادي بنا، وهذه مشكلة بيئية كبيرة. نعم، من مياه الصرف الصحي، مش مختلط، من مياه الصرف الصحي، لأنه ما بيش مياه هذا الأيام.
2: وهذه جريمة
1: كبيرة، وبنحاول الآن يعني نعمل دراسة لهذا الموضوع وعلى أساس نعرضها على الوزارة. زي ما قلت لك إنه في المدينة نحاول إن إحنا نعمل بعض الخطوط الذي يتم رصها أو زفلتها بالتعاون مع السلطة المحلية، رغم هذا هو جهد لا زال قليل أمام الاحتياج الكبير.
2: أستاذ، نسبة كم وصلتم بالصرف الصحي في مديرية دمت؟
1: قليل يعني، مش كثير يعني، بالنسبة لما عملت المؤسسة يعني بحدود 10-15%، ما عملت المؤسسة كلها عبارة عن شبكات قديمة، ويوميا الطفح موجود، ولكن المؤسسة على مدار الساعة طوارئ في معالجة هذه المشاكل، ولذلك انت ممكن تمر اي شارع في المدينه بتلقاه نظيف، ما بش ولا تلقى طفح، لكن بنعالج الموضوع بشكل سريع جدا. في حل في وقوع البلاغ، في وقوعه يتم تكليف الفريق الفني، يتم التعامل مع اي بلاغ لوجود طفح مجاري او في اي منطقه يتم معالجتها من قبل المؤسسه، رغم انه لا انه المواطنين لحد الان ما يتمش دفع رسوم الصيانة كلهم من المؤسسة.
2: أستاذ أحمد، لديكم مشاريع في 48، ما الذي سيتم عمله في هذا العام؟
1: طبعا قبل المشاريع في 48 احنا نجز لك بأنه ما قامت المؤسسة بدعم السلطة المحلية بقيادة اللواء عبد اللطيف الشطري، نشكره الشكر الكثير على المجهود الذي يقوم به، حيث أنه قامت بثلاثة مشاريع في 47، مشروع الدائرة الأوسط اللي هي حرة عفراء، ومشروع الشهر 8 المتفرع من شهر 16، ومشروع الدائري وهو أكبر مشروع يعتبر مشروع مجاري صرف صحي، ومياه، ويتم الآن تنفيذ مياه.
2: يعني تم عمل شبكة الصرف الصحي قبل تنفيذ مشاريع الطرق في الشارع العام والدائري بمديرية دمت،
1: المجاري والمياه أي خط، وهذا بفضل تعاون السلطة المحلية وقيادة المحافظ، وإن شاء الله يتم الانتهاء منه بخلال شهر إن شاء الله المشروع المجاري خط داري، من أجل أنه يتم زفلتته وصبه ورفع معانة المواطنين في هذه المنطقة. كما أنه في عام 1948 هناك مشاريع كبيرة نحاول أن احنا نقوم فيها، يعني من ضمنها إنجاز دراسة محطة المعالجة والخط الناقل إن شاء الله، ومن أجل دعمنا في هذا المشروع الذي هو بيعمل هذا الموضوع. طبعا تكلفة المشاريع التي قام الفرد بتنفيذها في مجال الصرف الصحي تقريبا بحدود 55 مليون، الى من 50-55 مليون يمنية. طبعا المؤسسة دي قنبة ذاتي يعني، اي لو كان عن طريق مناقصات رسمية يعني بشكل كبير جدا. التكلفة المنهى الذي بنعمل احنا تكلفة 700 ألف، احنا نعمله ب 300 ألف، اقل من يعني اقل من النص، وبأفخم المواصفات يعني.
2: كنتم جميع المشاريع
1: تنفذون؟ لان احنا نفذنا البنية التحتية من حيث التجهيز الذي يقوم في تنفيذ المشاريع، وهذا الذي ساعدنا ان احنا نقوم باقل التكاليف، وكذلك المياه يعني بيصل الى حوالي 20 مليون الذي قمنا فيها في هذا العام 47. اما بالنسبه للمشاريع الاحتياجات التي للاعوام القادمه فان شاء الله
2: قادم 48، هل لديكم مثلا مشاريع يعني خاصه بالطاقه الشمسيه للابار؟
1: نعم، العام صار ما فيش، لكن السنه 48 فيه طاقه شمسيه ان شاء الله، وقل الدعم جاهز في منطقه بيت اليزيدي، وهذا بيساعدنا كثير. المشاريع الاخرى هي يعني حاجات صيانه وتاهيل فقط، ومثل ما قلت لك انه احنا نقوم الان بعده الاحتياجات في 48 الذي طلبت فيها. هذه هناك مشاريع كبيره جدا تتمثل اهمها في محطه المعالجه والصرف الصحي واستكمال شبكه المدينه، وكذلك استكمال المناطق التي لم يصل اليها المياه من قطاع المياه في اللي محجبه وبيت والمواصلات والجبجب والدور، هذه المناطق. وبالنسبة للمجاري المدينة وضواحيها إن شاء الله ومحطة المعالجة فقط، يعني نحاول في 48.
2: ضخ المياه خلال كم؟ أم هو مباشر أم كيف؟
1: ضخ المياه كما قلت لك كان في في السابق كانت الدورة الواحدة تصلى 30 يوم، الآن أصبحنا أنه في الشهر 4 دورات، في الشهر الواحد 4 دورات، يعني أسبوعيا دورة من 47، رغم أنه ما يوجد إلا 4 آبار الذي بنتم تغذيتها بالمياه. يعني تقريبا في المناطق التي يتم تغذيتها بالمياه تصل إلى 7000 منزل.
2: ضخ المياه هي الأساس. لو عملنا مشاريع مثلا شبكة مياه وعملنا صرف صحي وما بيش ضخ مياه لا فايدة لها. لكن
1: رغم هذا الموضوع احنا ما فقط معنا 4 آبار، والخطة احنا مقدمين الآن باحتياج 6 آبار حفة تعزيزية من أجل أنه يتم فصول الماء إلى 24 ساعة.
2: نتمنى من الجميع أن يقدموا الخدمة الكبيرة للمواطن بالنسبة للمياه في جميع المحافظات، وإحنا كلما نزلنا محافظة بنزور مؤسسة المياه، لأن المياه هي شريان الحياة. أستاذ أحمد، أشي منك إرشادات ونصائح للمواطنين للحفاظ على الشبكة على المياه وما لذلك؟
1: نتمنى أنه المواطن يشعر بأنه المؤسسة هي له أساسا وخاص ملكه، وحفاظ على شبكة المياه، على خطوط المياه، على العدادات، وهذا يؤدي إلى أنه استمرارية الخدمة. كذلك دفع فاتورة المياه والصرف الصحي مهمة جدا جدا جدا، وهي الأساس في استمرار تقديم الخدمة وفي تطويرها وفي إيصال المياه إلى أكبر قدر ممكن من المناطق. نتمنى من الجميع التعاون، والمؤسسة مستعدة لمعالجة أي مشاكل يواجهها المواطنين. إحنا فاتحين المكتب لأي شكوى تقدم إلينا ونحلها مباشرة بكادر فني متمكن إن شاء الله. نتمنى من المواطنين أنه أي مشاكل تواجههم، أي معاناة مثلا من أي موظف أو قصور من المؤسسة، يقدم بلاغ، يقدم شكوى، إحنا مستعدين للمعالجة وحتى الخروج الميداني معالجة المشكلة.
2: إذا سمعك لما تبقى لنا نشكر الأستاذ أحمد قاسم الحلقبي مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمديرية دمت محافظة الضالع. شكر لكم أستاذ أحمد.
1: ألف شكر على زيارتكم، ونتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
2: بعد ذلك انتقلنا إلى الوحدة التنفيذية للطرقات، والذي سنطلعكم ما هي المشاريع التي عملتها هذه الوحدة من طرقات ورصف في محافظة الضالع. ولاحظنا العديد من الطرقات والشارع العام في مديرية دمت تم رصفه وزفلتته بعدما كان حفريات تعرقل سير المسافرين. طبعا وسيكون ضيفي المهندس زياد حيدرة مدير عام الوحدة. مرحبا بك أستاذ زياد.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. نشكر إذاعة صنعاء على لفتتها الكريمة ونزولها إلى محافظة الضالع للاطلاع على المشاريع وسير الأعمال في المحافظة.
2: نبدأ بالمشاريع التي تم عملها خلال 47، ماذا عنها الذي قامتها الوحدة التنفيذية؟
0: المشاريع التي تم عملها في مشاريع يعني بتمويل السلطة المحلية 3 مشاريع: مشروع عبارة سائلة الحميرة بتكلفة 10 مليون، ومشروع مدرسة استكمال مدرسة الصبوة في مديرية الحشاء يعني بتكلفة 12 مليون، مشروع رصف طريق الشاعث بتكلفة 12 مليون.
2: كم مثلا كيلو؟ أقل من كيلو؟
0: هي عبارة عن مشاريع صغيرة يعني فيها أقل من كيلو تعتبر، يعني الذي هي رصف هو طريق مشروع واحد، ومشروع ما هو استكمال مدرسة يعني سطح وترميمات، ومشروع عبارة عن سائل الطريق، مش انه يعني امتداد يعني طرق طويله. المشاريع الاخرى معنا مشروع بتمويل الصندوق صيانه الطرق ترميم الشوارع الداخليه لمدينه دمت بتكلفه 50 مليون من تمويل صندوق صيانه الطرق، تم انجاز بنسبه 70% من المشروع، ان شاء الله سيتم استكمال في الشوارع اللي كانت زفلتها وتخربت، يعني عملنا لها ترميمات.
2: أم اسمنت؟
0: اسفلت، وفيه الربط ما بين الاسفلت والخرسانات السابقة عملنا خرساني.
2: هذه المشاريع هي خضعت للاختبارات مثلا وجودتها في العمل؟
0: أكيد نعم، اختبارات وتصاميم وجميع المواصفات ولا شيء موجودة.
2: مثلا مستدامة لعشرات السنين؟
0: إن شاء الله بإذن الله مستدامة، وعبر مواصفات الجودة الخاصة بصندوق صيانة الطرق.
2: هل تم عمل حمايات من الأمطار والسيول للشوارع الأسفلتية لكي لا تضرر من السيول مش سنوات قليلة وقد ظهر فيها حفريات؟
0: بالنسبة للتصميم هي مصممة لهذا الخصوص، وأما بالنسبة لحفاظها من الأمطار أو من تخريبها، إن المشاريع هي في منطقة معينة ويليها مناطق أخرى لم تم تنفيذها، فالأمطار والسيول تأتي بالأتربة ولا يشمل إلى فوق الشوارع اللي تم ترميمها، فيحدث فيها خشونة ويحدث حاجة نتجه إلى ترميم باستمرار، لكن نتمنى أنه استكمال المشاريع أو الخطة للمحافظة المدينة كاملة، بحيث أنه ما تأثرش، إذا استكملت ما تأثرش الأشوارع والاستدامة تكون أكثر.
2: بالنسبة للأمطار والسيول حينما تأتي، ما هي الخطة لديكم يا هل تم تنفيذها؟ لأن الوحدة هي المعول عليها.
0: بالنسبة للأمطار، الأمطار والسيول عندما تأتي إحنا نعمل خطة أعمال طارئة قبل موسم الأمطار مع مكتب الأشغال من المحافظة، ونقوم تنظيف العبارات ومسح الأتربة والإغبار من جوانب الطرق. يعني في 47 عملنا أعمال طارئة لأضرار السيول، يعني بتكلفة بحدود 3 مليون ريال. في العبارات، جميع العبارات في المحافظة، تنظيف العبارات، مسح الأتربة والغبار من الجوانب الطريق، ونتمنى التعاون في جميع من جميع المكاتب بهذا المجالات، خاصة يعني مثلا التي تمتلك معدات مثل التحسين أو الأشغال أو كذا لأعمال التنظيف، خاصة أنه تكون مشتركة ما بين الوحدة وما بين الأشغال والتحسين.
2: أمطار آتي، هل أنتم جاهزين هنا؟ يعني يقصد كل شيء جاهز؟
0: إن شاء الله في جاهزة، إحنا مستعدين ما على حسب الإمكانيات الموجودة المتاحة لدينا.
2: هل حدث أو حدثت كوارث وأضرار سابقا في المحافظة؟ وما هي الحلول التي تم عملها؟
0: أكثر أضرار وأكثر كوارث حدثت في 46، والحمد لله تم يعني مش لها داخل المدينة، يعني في القرى في المناطق اللي كان موسم الأمطار كثير جدا، واشتغلناها كامل، تم التدخل فيها وقطع إلى درجة انقطاع الطرقات، انقطاع المواصلات، انقطاع، وتم إصلاحها كامل.
2: ما تحدث أي كارثة في أي مديرية قريبة أو في محافظة الضالع اللي تحت سيطرة المجلس السياسي الأعلى يتم الانتقال إلى هناك لفتح هذه الطريق؟
0: نعم، من قبلنا هو في داخل مديرية دمت أو من مثلا يعني جهات معينة، أو الاستعانة بمعدات في المنطقة الذي هم الذي قريبة من منطقة الكوارث.
2: بالنسبة للمعدات لديكم، هل هي كافية أم تفتقروا لذلك؟
0: غير كافية نهائيا، لدينا معدات مستخدمة تم شراءها 5 قطع من عام 44 في عام 44، يعني نشتغل فيها على حسب الإمكانيات، ونحن بحاجة إلى معدات يعني أكثر، خاصة معدة الشيول والبوابير خاصة والذي هي أكثر احتياج للأضرار السيول والأمطار.
2: يعني هل ساعدكم مثلا الأشغال لأنه معهم معدات أيضا؟
0: لا لا يوجد معهم معدات عندنا المحافظة، ماشي معهم في عدة مديريات، يعني في مديرية كيف طالبنا بتسليمها الوحدة ولكن لم يتم تسليمها الآن.
2: الخطة القادمة هل ستشمل مثلا جميع الشوارع المتبقية أم ستكون فقط بال 47 يعني مشاريع معينة؟
0: هذا يعتمد على الخطة المرفوعة من مكتب التخطيط بالمحافظة، أنا أعتقد أنه جاري إنزال الخطة، والمشاريع هي على حسب موازنة المحافظة قليلة تعتبر، لا يمكن أن تغطي جميع الشوارع أو يمكن أنها تغطي المحافظة كاملة. إذا ما فيش مشاريع مركزية في الأعمال، إحنا شوارع على حسب إمكانية المحافظة غير مجدية يعني.
2: نختم حديثنا مهندس، أشتي منك إرشادات للمواطنين للحفاظ واستدامة هذه المشاريع. البعض مثلا يجي السيل وفتح المناهل إلى الصرف الصحي، والبعض إلى الشارع الرئيسي، والبعض داركوا هذا الشيء ليحافظوا على هذه الطرق.
0: بالنسبة للمدينة دمت، أكثر ما نعاني منه يعني الأتربة والذي تجلبها الأمطار من الجبال ومن المناطق المرتفعة إلى فوق السيول. فالمواطن بالنسبة له يعني كتوعية المواطن، إذا في توعية إنه أقل المواطن إنه ينظف أمام بيته، ولكن الاحتياج والأهم الأكثر أنه نحن بحاجة إلى تعاون المكاتب التنفيذية أكثر من المواطن، التنسيق من المكاتب التنفيذية وتنظيفها يعني بعد نزولها من إلى فوق الأسفلت فوق الطرقات.
2: يعني التنسيق غائب أم شبه غائب؟
0: يعني ما فيش تنسيق مستمر يعني في المكاتب.
2: الطوارئ يتكون من عدة مكاتب، هل تعملون أنتم لفردكم أم بالتعاون مع هذا؟
0: نعمل مع مكتب الأشغال الأغلب، مع مكتب الأشغال المحافظة. صندوق النظافة يعني في يعتبر نفسه في مجال آخر.
2: في الأخير ما تبقى إلا أن نشكر المهندس زياد حيدرة، مدير عام الوحدة التنفيذية لإنشاء وصيانة الطرقات والأماكن العامة بمحافظة الضالع. شكر لكم مهندس.
0: والشكر موصول أيضا إلى إذاعة صنعاء وإلى الأخوة الموجودين وكادر الوحدة التنفيذية، وإن شاء الله نحن مستمرين لهم.
2: الكرام أيضا سيكون ضيفي في هذه الفقرة الأستاذ إسماعيل الشغدري، المدير المالي لفرع هيئة تنظيم شؤون النقل البري بمحافظة الضالع. مرحبا بك أستاذ.
3: حياك الله
2: أستاذ إسماعيل. نبدأ بإنشاء المكتب، متى أنشئ وما هي الآلية لديكم في هذه المحافظة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تم بداية فتح المكتب بعام 1445، كان لا يتم تحصيل أي إيراد لهذا المكتب من قبل، وإنما تم إنشاءه بعام 1445. بدأنا فعلنا حمولة وسائل نقل الحصي والرمل، ثم بعد ذلك فعلنا الحمولة على وسائل نقل الركاب. تم إنزال المتحصلين للنقاط، ومن ثم بعد ذلك يتم التحصيل عبر النقابة. نهاية كل شهر ننزل نحاسب النقابة ونأخذ نسبة السلطة المحلية. هذا بالنسبة للركاب. أيوة. ونرفع لصنعاء، وكذلك نرفع بالشهر 110 ألف إلى الجنوب بناء على قرار الصمات.
2: الفرز وما الفرز كيف يتم تنظيمها؟
3: الفرز هو ما زالت المشكلة عادة متواجدة بسبب أنه لا يوجد أرضية داخل المدينة السائجرة كفرز للركاب. تم مقابلة مدير المؤسسة، كان مدير المؤسسة الاقتصادية، وكان يوجدنا كمساحة كان تمام مناسبة للفرزات لكي نجمع فرزات مديرية دمت كامل، لحيث أن يكون الشارع والفرزات تكون منظمة بدلا من الشارع الرئيسي، كونهم الآن متواجدين الآن الفرزات بالشارع. لكن مدير المؤسسة رفض، يعني رفض يأجرنا الأرضية. لا يعني لنا سنة من كلمنا مدير المؤسسة ما تجاوبش معانا. المحافظ وجه مدير الأراضي، أيوة علي التام، يعني بالتوفير أرضية. علي التام حاول يوفر لنا أرضية بس إنه يعني كان خارج المدينة، ما ينفعش خارج المدينة، ضروري نشي نحن داخل المدينة.
2: مثلا الراكب أو المواطن عاد يركب باصلة عند الفرزة، ما ينفعش
3: فرزه لابد ما تكون أرضية متوسطة يعني داخل المدينة، بحيث يمشي لوسط المدينة. مثلا المؤسسة هي تعتبر وسط المدينة، يمشي جميع الفرزات لهناك لداخل الحوش هذا، والفرزات كامل، شي سافر صنعاء، شي سافر إيب، شي سافر تعز، سافر عدن، كل الفرزات معك وين محصورة بمكان واحد.
2: هل ستواصل البحث عن أرضية لكي تنظم الفرز؟
3: إن شاء الله نحن جاري العمل نبحث عن أرضية وتكون مكان مناسب لجميع الفرزات وقريبة من المدينة نفسها.
2: عملكم مشترك أنتم والمرور والأشغال، مصفوفة معينة، كيف يتم النزول مثلا لفك الازدحامات، لرفع الباعة المتيولين، لأن أنتم الثلاثة المكاتب عملكم مشترك؟
3: يتم النزول أحيانا هكذا، رغم أنه هذا العمل يعني يقوم به مكتب الأشغال، ولكن نحن مثلا لما يكون به مناسبات، لما يكون به فعاليات كذا، يكلفوا مكتب النقل، ونزلنا نحن نحاول نحن ننقل الفرزات إلى خارج المدينة، مثلا ننقل هون للعودين، ما خليهم في الشارع العام.
2: الأرضية اللي أمام العودين
3: قد كنا مرة شفني، وكان المحافظ احتمال وجه مدير المديرية، نزلنا لهناك وبعدين وجدت خلافات. هي أرض دولة بس قد هي يعني مباعة مع واحد هكذا، لا أعلم من، يعني واحد وقلني حقه
2: دولة تقولني حقه،
3: وصل لهناك يعني كنا نقلنا الفرزات لهناك وحصلت قليل مشاكل. وفي أرضية ثانية هي قدام فرزة يريم، قد هي حق مواطن، وقد كنا اتفقنا نحن وهو، بعدين حدثت إشكالية قليل ورفض.
2: الله يعينكم. ضروري الفرزة بدل ما تجلس في الخط الرئيسي، أنا لاحظنا في الخط الرئيسي كأن السواقين بيتهبشوا تهباش للركاب، مش في فرزة منظمة.
3: نعم، بالنسبة للتحصيل المالي يعني بدأنا وكان الإيراد يبلغ 400 ألف خلال العام الواحد، يعني 400 ألف حق وسائل نقل الركاب وكذلك حمولة وسائل نقل الحصي والرمل.
2: يعني كانت مهدرة، كان يأكلون متنفذين.
3: أيوة، في عام 1446 وصل الإيراد إلى 15 مليون بالسنة، عام 1446 17 مليون، الآن عام 1447 إن شاء الله قد أكتمل الآن، بلغ إلى 18 مليون و500 ألف.
2: يعني كانت من أول تصير هدر للمتنفذين؟
3: يعني كان تهبهش، يعني ما يحصلوا شيء بسندات مثلا نموذج 50، كان يتم تحصيلها من قبل أطراف أخرى، يعني لم تورد إلى الدولة، وخاصة حق الركاب كانت تورد للنقابة.
2: إن شاء الله أن الهيئة تستجيب لكم وتعمل لكم تحصيل آلي أسوة في المحافظة الأخرى لكي تنظم الفرز، وأتمنى من الهيئة أن تعينكم بالنسبة، وأيضا المحافظة أن يعينكم لإيجاد أرضية، أو يضغط على المعنيين لإيجاد لكم أرضية مناسبة تكون فرزة مكتملة لجميع المناطق، سواء لصنعاء، ليريم، لعدن، للمناطق الأخرى، لكي تجمعهم تحت سقف واحد وفي أرضية واحدة لجميع المواطنين. في الختام، شي منك رسائل إرشادية للسائقين وللمندوبين الفرز وللمواطنين؟
3: نتمنى مثلا من مندوبي الفرز تنظيم الفرزات رغم أنها موجودة داخل الشارع بقدر الاستطاعة، وبالنسبة للسلطة المحلية فهي متعاونة معنا بشكل متكامل، سواء بالمحافظة أو بالمديرية، نعم متعاونين معنا، نتمنى التوفيق والنجاح للجميع.
2: المواطنين يلتزموا،
3: والمواطنين يلتزموا بخط السير إن شاء الله.
2: إذن سامي لك لما تبقى لنا نشكر الأستاذ إسماعيل الشغدري المدير المالي لهيئة تنظيم شؤون النقل البري في محافظة الضالة. شكر لكم أستاذ.
3: عفوا، السلام عليكم.
2: مرحب بكم مجددا. بعد ذلك انتقلنا الى فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة الضالع، وسيكون ضيفي الاستاذ صدام الوعيل مدير فرع الهيئة بالمحافظة. مرحبا بك استاذ صدام.
4: اهلا وسهلا بكم
2: استاذ صدام. نبدا بالمشاريع التي تم تنفيذها بالنسبة لمياه الريف.
4: بالنسبة لعدد المشاريع بشكل عام يوجد في المديريات المحررة تابعة لحكومة صنعاء حوالي 83 مشروع من سابق والقديم، الجديد لا يوجد جديد، لكن كانت هذه المشاريع تقريبا متوقفة، وهذا التوقف ناتج عن قطاع ديزل ونتيجة الحصار على اليمن أدى إلى تهالك الكثير من المشاريع، مما استدعى إلى التدخل أولا في إنجاز هذه المشاريع وتشغيلها وإعادة تشغيلها بصرف النظر عن إقامة مشاريع جديدة. وبالتالي هذه 83 المشروع كانت غالبيتها متوقفة، تم تشغيل منها توزعت على دمت 21 مشروع، قعطبة 22 مشروع، الحشا 25 مشروع منها 7 خزانات حصاد، جبن 15 مشروع كانت معظمها متوقفة، تم تشغيل منها في دمت 13 مشروع. مثلا في دمت تم تدخل في مشروع مياه المحجر منظومة شمسية، لو نزلنا قليل تم التدخل في منطقة أشعار والشرقاني بمبادرة مجتمعية، الصوفة بمبادرة مجتمعية، مشروع مياه رخمة تمويل اليونسف، مشروع مياه، يعني احنا بنتكلم على 83 مشروع. في جبن 15 مشروع تم تشغيل منها 9 مشاريع في جبن، 2 مشاريع فقط في الحشاء اللي لا زالت المشاريع غالبيتها هناك متوقفة. في قعطبة 8 مشاريع أصبحت تعمل من إجمالي 22 مشروع، في دمت 13 مشروع من إجمالي 21 مشروع.
2: هل المشاريع هذه تم تشغيلها بالكامل أم عاد بعض منها ما يد؟
4: غالبيتها تم تشغيلها 83، لا أنا عديت لك في دمت مثلا إجمالي المشاريع 21 مشروع، تم تشغيل منها 13 مشروع فقط،
2: الباقي
4: لا زالت متوقفة، ولدينا خطة لا نستطيع تشغيل 83 مشروع خلال سنتين أو 3، نحن بحاجة إلى فترة.
2: هذه المشاريع هي تخدم المواطنين بدرجة أولى، هي تعتبر مناطق ريفية؟
4: أكيد هي مناطق ريفية، نحن نقوم بتسويق المشاريع سواء للجهات الحكومية أو للمنظمات الدولية أو لفاعلي الخير في الذين أصبحوا ينشطوا في الفترة الأخيرة، ثم نسلمها لهيئة إدارية تنتخب من أبناء المنطقة، ونحن دورنا إشرافي فقط.
2: طيب هذه المشاريع تعثرت كم لها سنوات؟
4: معظم المشاريع كانت شغالة إلى 2014. لو إحنا قمنا بعمل مسح تحديث لبيانات المسح الشامل للمشاريع مياه الريف عام 2022-23 بدعم من اليونسف، نتيجة المسح كانت إنه نسبة التغطية للمياه في المناطق الريفية لا تتجاوز 7%، بعد تشغيل هذه المشاريع ارتفعت النسبة إلى أكثر من 30%.
2: خطتكم القادمة هل سيتم مثلا تشويق لهذه المشاريع وإعادة تشغيلها المتبقية؟
4: كما قلت لك عدد المشاريع كبير ولا يمكن تأهيلها أو تنفيذها خلال فترة زمنية، ولذلك
2: يعني كل سنة معكم مشاريع؟
4: كل سنة معنا، لدينا خطة كانت خطة من 1444 إلى 1447، أنجزنا منها الكثير، والآن نحن لدينا خطة لتنفيذ المشاريع المتبقية حسب الأولوية.
2: كيف تعملون ان المالحين الان انقطعوا عن دعمهم عن بلادنا؟ كيف هل لا زالت بعض المنظمات تدعمكم مثلا؟
4: حاليا لا يوجد، لكن بالنسبه للمشاريع الشغاله الحمد لله معظمها اصبحت تشتغل بالمنظومه الشمسيه وليست بحاجه الى دعم او ديزل او
2: هذه هي المهمه، لانه الديزل تكاليفه كبيره ويكلف على الاهالي، لكن الطاقه الشمسيه هي تكون مجانيه للاهالي ويشربون يعني بمبالغ رمزيه للحفاظ على هذا المشروع. مثلا مشروع انتم اعدتم تشغيلها، هل بعضها تم مثلا تعطيلها بعض المواطنين نظرا لعدم الثقافه لديهم او كيف؟
4: لدينا في المشاريع المتبقيه التي لم تشتغل في مشاريع متوقفة نتيجة لأسباب خلافية، لأسباب اجتماعية، الخلافات اجتماعية، وأطلعنا القيادة السلطة المحلية عليها ورفعنا لهم كشف بهذه المشاريع على أساس أنه نحاول حلحلة هذه الخلافات الاجتماعية وتشريع المشاريع، لأنه كما تعلم الدولة هذه الأيام يعني اي نعم.
2: طيب المواطنين حينما تعمل مشروع انتم بتعملوا لهم توعيه للحفاظ على هذا المشاريع؟
4: اكيد كان من سابق نقوم بعمل دوره لمده 3 أيام للهيئه الاداريه الجديده، نتطرق الى التشغيل والصيانه، العمليات الحسابيه، التثقيف والتوعيه في مجال اداره مياه الريف، لكن حاليا حصل هذا في مشروع مياه عذاب اللي تدخلت فيه رعايه الاسره، عملنا لهم دوره واطلعناهم على هذه المواضيع. ايضا المنظمات اللي بتدخل بيحصل في لهم دوره، لكن اللي بيكون فيها دعم حكومي اللي تكون او مبادرات مجتمعيه يعني تقول فيها هذه الاشياء.
2: احنا من هنا نطلب من الاهالي ان يحافظوا على هذه المشاريع لتكون مستدامه لهم، لانه على ما انت قلت استاذ توقفت معظم المشاريع، الان بتدوروا تمويل تعيدوها. حينما يتوقف المشروع يكون مصيبه على الاهالي، يتضرر فيها الاهالي، يتضرر فيها المواطن نتيجه سواء خلافات بين شخصين او بين يعني شيخ القريه وشيخ اخر، يعطل المنفعه للمواطنين، تعود بعدين الصعوبات والاشكاليات على المواطن الذي يبحث عن الماء، بعضهم بحمير، بعضهم يعني المسافه كبيره للمنطقه التي فيها مياه، فهم يتحملوا اعباء. انت تواجه هذه الصعوبات والاشكاليات، هي بتنقلها مثلا الى الدوله لتكون هي الوسيط للاهالي هذول لتشغيل هذه؟
4: نعم، كما قلت لك قبل قليل، قلت لك لدينا كشف جاهز بالمشاريع التي توقفت نتيجة الخلافات الاجتماعية، فرزناها حسب سبب التوقف. في هناك مشاريع متوقفة نتيجة خلل فني، مشاريع متوقفة نتيجة نضوب المياه، وهي عددها قليل، نتيجة نضوب المياه في المصدر، لكن غالبية المشاريع المتوقفة هي نتيجة الخلافات الاجتماعية، وتم رفع كشف للمحافظ شخصيا واطلعوا بهذا. في مشاريع من ضمنها مشروع الصوافة والمعزوب كان متوقف، تم حل المشكلة. في مشاريع قد
2: حل المشكلة هذه بيشتغل مشروع؟
4: نعم أكيد،
2: يعني ما يحتاج لا دعم ولا يحتاج غرض
4: لا، إنه كل هذه المشاريع بحاجة إلى استبدال مصدر الطاقة، منظومة شمسية فقط.
2: شمسية فقط.
4: نعم.
2: في الختام أستاذ صدام، أشتي منك رسائل إرشادية توعية للمواطنين هنا وللمشايخ أيضا القائمين على هذه المشاريع للحفاظ عليها.
4: أكثر ما نواجه من مشاكل هو سطوة بعض المتسلطين على المشاريع، وكأنه يعتبروا أنه ملكه الخاص، وهذا حاصل خاصة في مديرية الحشاء وقعطبة. نواجه هذه المشكلة بشكل كبير، نقول لهم تقوى الله ما جبتوهم من بيت أبتكم، حتى إذا جابته منظمة هي جابته احتراما للدولة وعبر الدولة جابته وسلمته للدولة وبحضور الدولة وإشراف الدولة، وبالتالي لا تأتي تقول أنه هذه جابته المنظمة ما جبتاش أنت، أنه هو ملك لك أو جابته لك. تقوى الله ويكونوا عونا للدولة وسهلوا الأمور من أجل مصلحة الجميع.
2: نبههم بأن يحافظوا على هذه المشاريع تكون مستدامة، المواطنين بيعانوا أكبر معنا في ظل هذه الأيام، في ظل عدم شحة الأمطار وبعض الآبار تنبض، بعض الآبار يعني، فأنتوا تحمد الله لديكم مشروع، خلوا خلافاتكم على جنب والمشروع يشتغل ويكون في أشياء رمزية على هذا المواطن للحفاظ على هذه المشاريع المستدامة، لأنه الأيام صعبة ما عاد يقدروش أنهم يمولوا أي مشروع لإعادة تشغيله، فحافظوا على هذه المشاريع لتكون هذه المشاريع مستمرة لديكم سواء في محافظة ضالع أو بقية المحافظات. سامعنا كلمة تبقى لنا نشكر الأستاذ صدام الوعيل مدير عام فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة الضالع.
4: شكرا جزيلا، يعطيكم العافية.
2: في الأخير سامعنا الكرام، ما تبقى إلا نشكركم، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم ونطلعكم ما تم عملنا في المكاتب الأخرى في هذه المحافظة، محافظة الضالع. إلى اللقاء.
5: إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء، البرنامج العام تمام 11 في استديوهاتنا، موعد نشرة الأخبار.

0: أسعد الله مساءكم بكل الخير سامعين الكرام، تحية لكم أينما كنتم ونوافي حضراتكم بخامس نشرتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. البداية بأبرز العناوين. وزارة الخارجية تبارك الانتصار التاريخي لإيران وتشدد على أن مبدأ وحدة الساحات ترسخ وتجذر في واقع أحرار الأمة. المقاومة اللبنانية تعلن تواصل الاشتباك مع قوة من جيش العدو الإسرائيلي حاولت التقدم في بلدة أرنون. السيد مجتبى الخامنئي يؤكد أن المفاوضات المباشرة لا تعني القبول بوجهة نظر العدو، ويوضح أن ترامب لجأ إلى توقيع مذكرة التفاهم انطلاقا من موقع العجز. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها على حضراتكم سند عبد الكميم، أسهلها بسم الله الرحمن الرحيم. بارك مجلس الشورى للجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وحكومة وشعبا الانتصار الاستراتيجي الكبير في مواجهة الحرب الممنهجة ضد قوى الاستكبار العالمي بقيادة أمريكا والكيان الصهيوني، وأكد أن صمود الجمهورية الإسلامية وتصديها الحاسم للحرب العسكرية والاقتصادية والإعلامية الأمريكية والصهيونية يمثل انتصارا لخيارات المقاومة في المنطقة، ويسقط المخططات التآمرية التي تسعى للنيل من سيادة واستقلال دول ومكونات محور الجهاد والمقاومة. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين متابعتها توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء العدوان والحصار المفروض على الجمهورية الإسلامية في إيران، وعبرت عن مباركة الجمهورية اليمنية للجمهورية الإسلامية في إيران هذا الانتصار التاريخي، متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر والحمد والثناء لهذا النصر المؤزر. وأشارت إلى أن هذا الحدث المهم يؤكد أن خيار الجهاد والمواجهة والمقاومة ومقارعة قوى الطاغوت هو الخيار الأمثل والأفضل نتيجة والأقل كلفة، وأن هذه الثمرة العظيمة تؤكد أهمية ترسيخ مبدأ التعاون بين عموم المسلمين في مواجهة قوى الشر والإجرام. كما أوضحت أن مبدأ وحدة الساحات ترسخ وتجذر في واقع أحرار الأمة، بعون الله ستبنى عليه مسارات عملية، وبما يحقق الحرية والاستقلال والسيادة والعزة والكرامة، وتنتزع بموجبه جميع الحقوق. وشددت وزارة الخارجية على أن القضية الفلسطينية تظل البوصلة لجميع القوى الحرة وفي مقدمتها محور القدس، وعلى كيان العدو الإسرائيلي أن يعي ويفهم أنه لن يستفرد بالفلسطينيين في أي جولة من جولات الصراع القادمة. نظمت التعبئة في أمانة العاصمة اليوم لقاء للعلماء والخطباء والنخب الاجتماعية والتربوية تدشينا لأنشطة وفعاليات ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تحت شعار هيهات من الذلة. وفي اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الشورى ضيف الله رسام أهمية استلهام العبر والدروس من مواقف الإمام الحسين عليه السلام وتضحياته في إصلاح الأمة وحرصه على العودة بها إلى طريق الحق والهداية، وأشار إلى أن الإمام الحسين عليه السلام سيظل القائد والملهم والقدوة لكل الأحرار في مواجهة مخططات الأعداء من اليهود والنصارى، فيما استعرضت عدد من الكلمات مناقب الإمام الحسين والقيم التي حملها وتضحيته في مواجهة الظلم والمبادئ التي أرساها لإحياء دين الله ومقاومة التيار المنحرف عن الإسلام. أصدر مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية إحصائية جديدة توثق حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها العدوان السعودي الصهيوني الأمريكي بحق الشعب اليمني خلال 4,100 يوم من العدوان والحصار، وأوضح أن إجمالي عدد الشهداء والجرحى بلغ 60,891 مدنيا، بينهم 24,708 شهداء و36,183 جريحا. ها هذه الأنباء مستمعينا الكرام تأتيكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح اليوم جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي المسير لمركبة مدنية مقابل مسجد أبو خضرة في حي الرمال غرب مدينة غزة، وأصيب صياد برصاص بحرية العدو في عرض بحر دير البلح وسط القطاع، كما أصيبت امرأة برصاص العدو في منطقة المحررات غرب مدينة خان يونس. وفي الضفة المحتلة اعتقلت قوات العدو عشرات المواطنين الفلسطينيين من قلقيلية ونابلس والخليلة. في لبنان استشهد 3 وانتشل جثمان شهيد رابع جراء تجدد الغارات التي شنها العدو على عدد من المناطق جنوب البلاد في تصعيد جديد يضاف إلى الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. أما في سوريا فقد توغلت دورية تابعة لقوات العدو في ريف محافظة القنيطرة الأوسط، وأقدم عناصرها على اعتراض عدد من المدنيين من أبناء المنطقة وتوقيفهم بشكل تعسفي. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها يشتبكون منذ مساء اليوم مع قوة من جيش العدو الإسرائيلي حاولت التقدم في بلدة أرنون جنوبي البلاد. وقالت يخوض مجاهدو المقاومة اشتباكات بالأسلحة المناسبة مع قوة من جيش العدو حاولت التقدم من بلدة أرنون باتجاه أطراف كفر تبنيت، وأكدت أن الاشتباكات ما زالت مستمرة. وفي وقت سابق اليوم كشفت المقاومة عن تفاصيل تصديها لمحاولة جيش العدو التوغل إلى مرتفع علي الطاهر في جنوب البلاد، والتي بدأت منذ ما قبل 4 أيام واستمرت حتى فجر اليوم، مؤكدة أنها أوقعت عددا من جنود العدو بين قتيل وجريح. إلى ذلك دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد دعا السلطة في بيروت إلى قراءة دقيقة وموضوعية لنص وثيقة التفاهم الخاصة بإجراءات إنهاء حالة الحرب بين إيران والولايات المتحدة، مستعرضا انعكاسات هذا التفاهم على المنطقة ولبنان، ومحددا السقف الزمني لانسحاب قوات العدو الإسرائيلي وآليات التعامل المتاحة للمرحلة المقبلة. وطالب السلطة باستخلاص الوقائع والآفاق التي ستترك أثرها على واقع المنطقة والعالم وبما يشمل لبنان، واصفا إيران بأنها حليف لبنان بل حليف لبنان الدولة والشعب المقاومة، محذرا السلطة من الاستخفاف بقدرة إيران على الإيفاء بالتزامها في ردع إسرائيل حال إصرار الأخيرة على الإخلال بمضمون وثيقة التفاهم الذي يشملها. قال قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد مجتبى الخامنئي إن بلاده ستنتظر تحقيق الشروط المذكورة في مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن، غير أنه من البديهي أن المفاوضات المباشرة التي ستجرى في المستقبل لا تعني القبول بوجهة نظر العدو. جاء ذلك في خطاب وجهه السيد الخامنئي مساء اليوم إلى الشعب الإيراني بشأن مذكرة التفاهم بين رئيسي إيران والولايات المتحدة الأمريكية وفق وكالة مهر الإيرانية، وأضاف أيها الشعب الإيراني الوفي، كما علمتم تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيسي إيران والولايات المتحدة، وفي مسار الوصول إلى هذه المرحلة بذل المسؤولون المعنيون جهودا كبيرة بدافع الحرص وحسن النية، وبالطبع كان رئيس الولايات المتحدة هو الذي استخدم من موقع العجز والاضطرار مختلف وسائل الضغط لتحقيق هذا الأمر، وتابع أما أنا فمن حيث المبدأ كان لي رأي آخر، لكن نظرا للتعهد الذي قدمه لي السيد رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي أمامنا نيابة عن نفسه وعن سائر الأعضاء بشأن صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة وإعلانه الصريح تحمل مسؤولية ذلك، فقد أصدرت الإذن بالموافقة عليه، كما أكد بشكل صريح أنهم لن يرضخوا لأي مطالب مفرطة إذا حاول الطرف الأمريكي فرضها. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا ستواصل تنفيذ ضربات واسعة النطاق على أهداف مرتبطة بجاهزية القوات المسلحة الأوكرانية، وذلك ردا على الهجمات التي تنفذها كييف. وقال لافروف فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن عقب العمل الإرهابي الأخير الذي نفذته كييف أن روسيا ستشن ضربات جماعية واسعة النطاق بشكل منتظم على أهداف تعتمد عليها الجاهزية القتالية للقوة الأوكرانية. كان ذلك مستمعينا الكرام هو الخبر الأخير في هذه النشرة، وفي ختامها هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. وزارة الخارجية تبارك الانتصار التاريخي لإيران وتشدد على أن مبدأ وحدة الساحات ترسخ وتجدر في واقع أحرار الأمة. المقاومة اللبنانية تعلن تواصل الاشتباك مع قوة من جيش العدو الإسرائيلي حاولت التقدم في بلدة أرنون. السيد مجتبى الخامنئي يؤكد أن المفاوضات المباشرة لا تعني القبول بوجهة نظر العدو، ويوضح أن ترامب لجأ إلى توقيع مذكرة التفاهم انطلاقا من موقع العجز. من إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام، وفينكم بخامس نشراتنا الإخبارية والأخيرة لهذا اليوم. نشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: وقفة إعلانية.
2: برعاية وزير الصحة والبيئة وأمين العاصمة صنعاء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين والإدارة العامة للمخيمات بوزارة الصحة والبيئة ومكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة صنعاء، يدشن المخيم الطبي المجاني في التخصصات التالية: ترقيع طبلة الأذن أطفال وبالغين، الجراحة العامة للبالغين، الفتاق الإربي، البواسير والنواسير بالليزر، استئصال الغدة الدرقية، الشفة الأرنبية وسقف الحنك، جراحة الأطفال، الخصية الهاجرة والفتاق. المعاينات من 27 وحتى 30 من يونيو 2026. العمليات من 25 من يوليو 2026. المخيم بالكامل مجانا 100%. تمويل وإشراف العون المباشر مكتب اليمن. تنفيذ مستشفى فلسطين للأمومة والطفولة، مستشفى زايد سابقا. العنوان: مديرية بني الحارث، أمانة العاصمة صنعاء. للعلم والإحاطة، تبدأ فترة التسجيل من تاريخ 20 من يونيو 2026 وتنتهي عند استكمال العدد المتاح. يرجى إحضار وثيقة تثبت هوية الشخص المستفيد عند المعاينة. يتم الحجز مسبقا عبر الأرقام التالية: 01-59-8082 أو 776-777-348. ولن يتم استقبال أي حالة دون حجز مسبق، والله الموفق.
3: أخي السائق، إذا كنت ستتوقف لفترة طويلة مثل الانتظار في المواقف أو في زحمة المرور، فقم بإيقاف تشغيل المحرك، لأن تشغيل المحرك بلا ضرورة يستهلك الوقود بلا فائدة. مع تحيات شركة النفط اليمنية.
4: ندعو النظام السعودي للانتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى إنهاء العدوان والحصار والاحتلال وتنفيذ الاستحقاقات الواضحة للسلام، كون ذلك الحل الأقرب لقطع المجال أمام من يستثمر في الحروب بين أبناء أمتنا خدمة لإسرائيل. فأمريكا توظف كل الحساسيات في المنطقة من أجل إسرائيل، إن كنتم تعقلون.
5: لعبة صب الزيت على النار لعبة خطيرة، ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة هذه.

بالرغم من المساعي التي تبذل على مدى هذه الأيام لإقناع السعودي بأن يفتح المجال لطائرة يمنية تذهب لنقل من تبقى من الحجاج وإعادتهم إلى صنعاء، تعنت السعودي المستمر في هذه النقطة هو في ذلك السياق، سياق التودد لإسرائيل، تقديم خدمة للعدو الإسرائيلي طاعة للأمريكي

نواصل الدفاع عن بلدنا حتى تحرير كل شبر من أراضي الجمهورية اليمنية وطرد كل محتل غاصب استباح ثروات الشعب وسفك دماء أبنائه وقيد حرياته في سجونه السرية المظلمة وحاربهم في لقمة العيش بافتعال الأزمات الاقتصادية والتسبب في الغلاء وانعدام الوجود والغذاء.

يمن صمود مباشرة وعلى الهواء معكم وبكم أنتم أيها الصامدون والصامدات مع رجال الله في كل الجبهات بكل جديد مواكبة لكل المستجدات والأحداث ولكل الأخبار وبالنبأ اليقين أولا بأول بمتنوع الفقرات وحتى فجر النصر بإذن الله تعالى.

بسم الله وببركة الله نبدأ. وبمعنويات عالية فوق السحاب. انتصارات وإنجازات بفضل الله سبحانه وتعالى. يا ربي لك الحمد يا الله. إيماننا زادنا والله حاكمنا وبرسم عادلة سلطان يبغينا. محور الجهاد والقدس يعيشون عزة وكرامة وانتصارات وإنجازات. ومحور الطاغوت والشيطان يعيش الإفلاس والضعف والهوان والإذلال.

وسلام الله على كل من بادر بالسلام والتحية لكل المستمعين من يراسلوننا في البدء وفي الختام دائما وأبدا لكم السلام. والبداية قبل التحايا هيئة البث الإسرائيلية إصابة 7 جنود من الفرقة 36 لواء جولاني في انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الليطاني جنوب لبنان. يا ربي لك الحمد يا الله، إلى جهنم وبئس المصير. قبل التحايا، رئيس أكبر مجموعة بتروكيماويات في إيران يقول 89% من الوحدات التي توقفت عن العمل خلال العدوان استأنفت الإنتاج. هو

قبل التحايا. وزير الحرب الأمريكي: روح الناتو القتالية تلاشت بعد الحرب الباردة، وأوروبا صارت تعتمد على الولايات المتحدة، والناتو كان لفترة طويلة مجرد نمر من ورق وطريق ذو اتجاه واحد، وانتهى هذا الأمر. يلا يلا بعد بعد بيتفكفكوا أمانة، بيتفكفكوا ساعة الله.

0: قبل التحايا. القناة 12 الصهيونية العبرية. الاتفاق الأمريكي الإيراني الجديد يكشف تراجعا واسعا لواشنطن في ملفات النووي والصواريخ والاقتصاد لصالح طهران. القناة 12 الصهيونية. إدارة ترامب قدمت حزمة تنازلات كبيرة لإيران ضمن الاتفاق، مانحة طهران مكاسب سياسية واقتصادية غير مسبوقة. والاتفاق مع إيران يعكس فشلا أمريكيا في فرض شروطها بالملفات النووية والصاروخية والاقتصادية. أندوب تحسوم ما بنحس ضرب أمانة، وجع الصهاينة طرب، ألمهم طرب، طوائرهم طرب، أمانة تشفي صدورنا. منزعجين، متألمين، موجوعين من هذا الاتفاق، لأنه كل لصالح إيران.
1: والحم والدم واحد، والله المستعان. اشتود جيزار،
0: اسمع اسمع قبل التحايا. حكومة نتنياهو والمسؤولين اليهود في الكيان الغاصب بيهاجموا ترامب. قام نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ردا على وزراء في حكومة الاحتلال الذين هاجموا ترامب بسبب الاتفاق مع إيران. ما قال لهم دي جي فانس نائب الرئيس ترامب، قال لهم ترامب هو رئيس الدولة الوحيد المتبقي في العالم بأسره متعاطف مع إسرائيل. يعني قد أنتم منبوذين، ما حد معاكم إلا ترامب، ما دو الله عاد أنتم بتهاجموه. جي دي فانس نائب رئيس أمريكا لوزراء في حكومة الاحتلال يقول لهم ثلثاء الأسلحة الدفاعية التي حمت إسرائيل خلال الأشهر الثلاثة الماضية صنعت بأيد أمريكية ودفعت تكلفتها من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. بدأوا يا الله يا الله يا الله، مع أنه مش مصدقين لكن حل تمام، حيلهم بينهم. إسرائيل ما عادش مقبولة في العالم بكله، عدا مش حتى في أمريكا، في أمريكا قديم منبوذة، ما عاد هي مقبولة إلا في البيت الأبيض بإدارة البيت الأبيض. واليوم إدارة البيت الأبيض كله بتهاجمهم قوة.

بعد الحرية. قبل التحايا، فاينانشال تايمز عن مصدر: إدارة ترامب ستسمح لإيران بالوصول إلى 6 مليار دولار من أموالها النفطية المحتجزة في قطر. عادك وعاد، عاد الخير والصالح.

كفاية قبل التحايا. عبر وسائل إعلام العدو الصهيوني وعبر صحيفة هائرتس العبرية، بين غزة وإيران ومع لبنان واليمن تلاشت عناصر الردع والإنذار والحسم لإسرائيل لألسنتهم بلسانهم إعلان الفشل والهزيمة. صحيفة هائرتس العبرية، مثلث برمودا، تعرفوا مثلث برمودا؟ صحيفة هائرتس بتقول مثلث برمودا يقع الآن في مضيق هرمز، وقد تمكن من ابتلاع مثلث العقيدة الأمنية الإسرائيلية.

0: المكيفين على الأخبار، تابعوا قبل التحايا. وسائل أعلام صهيونية وصحيفة دعوت أحرنوت العبرية: ترامب اعتقد بناء على ما قاله له بنيامين نتنياهو ودافيد بنيريا أن الحرب ضد إيران ستكون نزهة، لكنه اكتشف أن الأمر ليس كذلك. يدعوت أحرنوت العبرية: عندما شعر ترامب أن نتنياهو يحاول تخريب المفاوضات من وراء الكواليس هاجمه ووصفه بناكر الجميل.
1: بس ناكر الجميل بس
0: ما قلش يا يهودي.
2: إيران لم تغن عنهم دفاعة وجدران وظهران محروسة بالله وثيقة.
0: قبل التحايا. القناة 12 العبرية: في إسرائيل قلق من اقتراح ترامب حول التدخل السوري في لبنان، كمن يرمي عود ثقاب في برميل متفجرات. إسرائيل قلقة من اقتراح المدلوز والمجرم ترامب أنه دعوا لبنان على سوريا على أبو محمد الجولاني رجلي المفضل الذي وضعته في سوريا. إسرائيل قلقة والسلطة في سوريا ولا لهم حس ولا لهم خبر، لا قلقين ولا مرتاحين ولا إحنا عارفين ما به، ولكن أنهم موجودين. وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس يكشف أن تعاونا أمنيا كبيرا بعضه سري جرى لسنوات بين إسرائيل وأرض الصومال. على أساس أنه ما دام جرى لسنوات وبعض السري عينجح، ارجعوا لكلمة السيد القائد، أي تواجد صهيوني في الصومال فنحن له جاهزين. اليمن وقواتنا مسلحة.

قبل التحايا. المجرم ترامب يتحدث عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ويقول: أريد أن يستخدم الإسرائيليون حسن التقدير الجيد. يعني لا يقتلوش 150-200 في اليوم، يعني حسن التقدير، حبة حبة بالتقسيط، اقتلوا بالتقسيط، رحمة الله عليهم جميعا.

قبل التحايا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح وقال: شددنا في قمة السبع على أهمية لبنان، ودعمنا بالإجماع وقف إطلاق النار المحقق هناك. وقف إطلاق نار فوري وقوي في لبنان هو أمر ملح، ونؤكد على ضرورة الدفاع عن وحدة أراضيه وسيادته. طبعا هذا الكلام كله رغما عن أنفهم أمريكا وإسرائيل ودول الغرب، لأن القوة عز. اليوم بيتحدث الرئيس الفرنسي بمصطلحات وتصريحات تعارض رغبات إسرائيل. شفتوا ما هي ثمرة 7 أكتوبر؟

0: قبل التحايا. نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف يقول السيطرة على مضيق هرمز وإدارته كانتا من إنجازات حرب رمضان، ومن الآن فصاعدا ستكون إدارة مضيق هرمز بعهدة إيران، وسنستوفي رسوما مقابل الخدمات التي نقدمها للسفن.
1: حرب شعوه تنتبش حرب كبرى في جميع المناطق، حرب من حولها ما للعدو أي مأوى.
0: المجرم الكافر نتنياهو عبر القناة الـ13 تقول أن نتنياهو عرض على ترامب تقليصا كبيرا للقوات في لبنان بدل من الانسحاب الكامل، يعني حفظ الماء الوزن ننسحب، يعني نقلص تقليص كبير بس مش ننسحب. هذا نتنياهو اللي كان بيستفرض عضلاته ويريد أن يفرض معادلة الاستباحة في الشرق الأوسط بأكمله. القناة 12 العبرية الصهيونية: الجيش يوصي المستوى السياسي بالتحرك سريعا مع أمريكا ولبنان للوصول إلى تفاهمات تجنبا لإملاء أمريكي لاحق. قبل التحايا. تم توقيع مذكرة التفاهم بين إيران الإسلامية وأمريكا الكافرة، ونص المذكرة كالتالي: إيران وأمريكا وحلفاؤهما في الحرب يعلنون الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية في كل الجبهات بما في ذلك لبنان. إيران وأمريكا وحلفاؤهما يتعهدون بعدم شن أي حرب أو أي عمليات عسكرية ضد بعضهم البعض من الآن فصاعدا. يتعهد الأطراف بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد بعضهم البعض وضمان وحدة الأراضي اللبنانية وسيادتها. نص المذكرة: إيران وأمريكا تتفقان على حل مسألة مخزونات المواد المخصبة من خلال آلية متفق عليها بين الطرفين. نص المذكرة: أمريكا تلتزم بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران وفقا لجدول زمني متفق عليه في إطار الاتفاق النهائي. نص المذكرة: إيران ستجري محادثات مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز. نص المذكرة: أمريكا ستبدأ فورا برفع الحصار البحري عن إيران بعد التوقيع على أن يتم إنهاء الحصار بالكامل في غضون 30 يوما. نص المذكرة: إيران ستتخذ التدابير اللازمة لضمان سلامة مرور السفن التجارية بين الخليج وخليج عمان. نص المذكرة: يتم تأكيد الاتفاق النهائي بموجب قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. نص المذكرة: أمريكا تلتزم بمنح إيران حق الوصول إلى أموالها المجمدة في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم. نص المذكرة: سيكون العبور في مضيق هرمز من دون رسوم لمدة 60 يوما فقط. بنود الاتفاق ومذكرة التفاهم. أما بخصوص الصواريخ البالستية، فكان هناك تصريحات من مسؤولين إيرانيين. قال لك هذه الصواريخ الإيرانية صنعت بأيدينا وبأيدي علمائنا كي تنطلق لا كي يتم التفاوض عليها. وصلت. بعدها الرئيس ترامب ما قال قبل التحايا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إذا كانت الدول الأخرى تمتلك صواريخ باليستية فمن غير العادل بعض الشيء ألا تمتلك إيران أي صواريخ باليستية. القواعز ورب الكعبة من القواعز. المجرم ترامب يقول سنترك الجيش الأمريكي في الخليج لبعض الوقت بعدا عن فحط. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف قال لم نسمح لأمريكا وإسرائيل بتحقيق الأهداف التسعة التي أعلنوا عنها منذ بداية الحرب. إسماعيل بقائي هو الذي قال صواريخنا لا تحب بتاتا أن يتحدث أحد عنها، وقد صنعت للإطلاق فقط وليس للتفاوض حولها، ولن يتم الحديث عن القدرات الدفاعية لإيران في أي مسار كان ومع أي طرف كان. عد هذا من بالك، بعيدة المدى، فرد صوتية، قصيرة المدى، معانا 40,000 صاروخ، 100,000 صاروخ، 200,000 صاروخ، هذه الأمور لا تفاوض فيها أبدا. قبل التحايا، منصة إعلامية إسرائيلية تقول حزب الله يصطاد كبار الضباط الإسرائيليين في لبنان. يعني مذكرة التفاهم في صالحكم، اخرجوا واحصل لكم من ما بيصطادكم حزب الله يوميا بأعداد كبيرة ما بيتمشى الإعلان عنها. منصة إعلامية إسرائيلية تقول استكمالا للحوادث في جنوب لبنان يوم أمس، فإن حالة اثنين من الجنود المصابين خطيرة. قبل التحايا، صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤول أمريكي كبير بيقول كثيرا ما يسأل ترامب الآن أعضاء إدارته عما إذا كان نتنياهو دقيقا بعد مكالمتهم، وهو أمر لم يكن يفعله في الماضي. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ينشر مذكرة التفاهم عبر منصة إكس ويقول هذه وثيقة تاريخية ورسالة من إيران المقتدرة. وينشر مذكرة التفاهم عبر إكس ويكتب أيضا السلام سيتحقق في ظل الاحترام المتبادل، وبيقول إيران ملتزمة وثابتة دوما على عهدها بالسلام العالمي مع الحفاظ على العزة والاستقلال والتقدم والتعاون الإقليمي.
2: التصفيق هنا ليس للانتصار بل للخروج بأقل الخسائر. الكفة الإيرانية كانت الأرجح في نقاط مذكرة التفاهم متكئة على أوراق القوة الميدانية وخناق هرمز. أما المجرم ترامب وقد بدت عليه ملامح الهزيمة، فقد تراجع إلى موقع الدفاع وهو يبرر التوقيع بكارثة كادت أن تعصف باقتصاد بلاده والعالم ككل.
0: قبل التحايا، التلفزيون الإيراني يعلن عن وصول عدد السفن التي عبرت الحصار الأمريكي إلى 11 سفينة، بينها 5 ناقلات نفط والباقي سفن تجارية وحاملات حاويات. ويقول التلفزيون الإيراني سفن أخرى تغادر الموانئ الإيرانية بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية متجهة إلى المحيط الهندي. والقوات البحرية لحرس الثورة لا تزال تؤكد أن على أي قطعة بحرية أن تنسق معها للمرور عبر مضيق هرمز. التلفزيون الإيراني يقول العديد من السفن تنتظر الآن أوامر القوات البحرية لحرس الثورة من أجل عبور مضيق هرمز. يا قوة الله يا قوة الله يا ربي الكريم.

قبل التحايا. مستشار قائد الثورة والجمهورية محمد مخبر يقول: يجب أن نحافظ بيقظة على مقومات القوة حتى يتم تثبيت الإنجازات وترسيخها. ونقف اليوم ببركة الشهداء وقائد الثورة ووعي الشعب والتناغم بين الدبلوماسية والميدان. للوعد والتحرير لاهب بالراجمات وبالقذائف. قبل التحايا، المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينيا يقول: قواتنا نفذت طوال الحرب عمليات جسورة ومؤثرة عبر تكتيكات حديثة، وتمكنت قواتنا بنجاح من استهداف قواعد وبنى تحتية للعدو الأمريكي الصهيوني في دول المنطقة والأراضي المحتلة. انتصارنا على الأعداء مرهون بحضور الشعب ودعمه، وهو ما تحقق تحت تدابير وقيادة القائد العام للقوات المسلحة. أما المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهجراني تقول: هذا الانتصار اليوم هو ثمرة جهود القوات المسلحة وكافة أركان المجتمع والحكومة.

قبل التحايا. نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف في رسالة لقائد الثورة والجمهورية الإسلامية السيد مجتبى الخامنئي يقول محمد رضا عارف: هذا النجاح هو بداية جديدة لقفزة كبرى لإيران الإسلامية وتثبيتا لمكانة البلاد باعتبارها قوة عالمية كبرى.

0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول: نؤكد على مسؤولية واشنطن بموجب مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.
1: بدنياكم فكيلة تمتعوا قليلا فبعدا يا أولي اللهو والطرب.
0: قبل التحايا إلى لبنان، وبيان صادر عن غرفة عمليات المقاومة الإسلامية لحزب الله حول التصدي لمحاولات العدو الوصول إلى مرتفع علي الطاهر. البيان يقول: حاول جيش العدو الإسرائيلي منذ 4 أيام التقدم باتجاه بلدة كفر تبنيت ومنطقة علي الطاهر، وتصدى مجاهدون لجميع هذه المحاولات عبر استهداف تحركات وتحشدات العدو بالصواريخ والمسيرات والمحلقات الانقضاضية. وتكبد العدو خسائر كبيرة بين ضباطه وجنوده وفي آلياته، واضطر إلى التراجع وزج الطائرات المروحية تحت غطاء دخاني. حزب الله يقول: يوم أمس رصدنا قوة مشاة من جيش العدو الإسرائيلي تتسلل للتموضع في الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة كفر تبنيت. استهدفنا قوة العدو بسلب من المسيرات ومحلقات أبابيل الانقضاضية، وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح. واستكمل مجاهدون هجومهم بصليات صاروخية وقذائف مدفعية باتجاه منطقة الهدف. وأثناء محاولة العدو التحشيد مجددا عند منطقة المعبر، استهدف المجاهدون دبابة مركافة بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابة. وقوات العدو لا تزال تتواجد عند الأطراف الجنوبية لبلدة كفر تبنيت لجهة أرنونة. منطقة كفر تبنيت علي الطاهر ستبقى عصية على توغل العدو، وسيسطر المجاهدين فيها ملاحم كربلائية دفاعا عن بلدهم وشعبهم.

0: قبل التحايا. وزيرة التنمية البريطانية خلال زيارة للبنان تقول: يجب على القوات الإسرائيلية الانسحاب من الجنوب للسماح للنازحين بالعودة. أما المستشار الألماني فيقول: لا يمكننا تحمل ديون أوروبية جديدة.
1: حلقت علينا يا الله يا رب.
0: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس في تصريح جديد يقول: على الإسرائيليين احترام عملية السلام التي تصب في مصلحتهم ومصلحة المنطقة بأسرها، وكنا نقف على أعتاب انفراجة كبيرة في الاتفاق، وفجأة يقع انفجار هائل في منطقة مدينة مأهولة أو في منطقة مدنية مأهولة بالسكان في بيروت.
1: الله أكبر يا أخي، قلوبهم ما استحملتش.
0: على أساس غزة أبادها هم إسرائيل عادي، أما الآن الضربة الأخيرة في بيروت أوجعت الأمريكيين. المهم ديفانس بيقول أن يفقد الكثير من الأشخاص ممن لا علاقة لهم بحزب الله حياتهم هو أمر غير مقبول، وكل الأجرام السابق هذا ما هو. كانوا يقصفوا مستشفى في غزة، تمام، مستشفى أطفال، مستشفى داخل يعني مرضى، ويقول لك شبه معلومات بوجود جهادي أو إرهابي على حسب زعمهم. واحد من حماس قالوا اشتبهوا انه داخل المستشفى، قصفوا المستشفى بكله بصواريخ امريكيه، بالصواريخ اللي قال عليها دي جي فان صنعت من اموال دافعي الضرائب. عيال الله،
2: ستزول امري.

0: يلحقون.
1: بس الحاجة الجديدة إن القوة وقوة محور الجهاد والمقاومة وقوة إيران أرغمت هؤلاء الكفرة المجرمين من أمثال دي جي فانس أن يصرحوا مثل هذه التصريحات. ما بنعولش عليها، لكن كي نعرف بأن القوة هي من تجعل العدو يعترف بهذه الجرائم. اليوم بيعترفوا بأنها جرائم.

قبل التحايا، القيادة الوسطى الأمريكية تعلن قواتنا أنهت الحصار على حركة الملاحة البحرية من وإلى الموانئ الإيرانية رغما عن أنفكم. قبل التحايا، وسائل إعلام إسرائيلية تقول من جديد إجلاء عدد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان. يا الله زد وبارك يا الله. قبل التحايا، صحيفة نيويورك تايمز عن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس يقول هناك حالة من الذعر الغريبة التي لاحظتها داخل النظام الإسرائيلي بشأن الاتفاق مع إيران. على أساس مش عارف أنه مرعوبين ولا كيف؟ إذا كان هو أصلا مرعوب هو ترامب، ما بالك بنتنياهو. قبل التحايا، اسمع، قائد الثورة الجمهورية الإسلامية السيد مجتبى خامنئي: الرئيس الأمريكي هو من لجأ إلى شتى أنواع أوراق الضغط انطلاقا من حالة العجز لإنجاز توقيع التفاهم. وبيقول السيد مجتبى خامنئي: كان لي رأي آخر بطبيعة الحال، غير أنني أصدرت الإذن من منطلق الالتزام الذي قطعه رئيس الجمهورية الموقر. السيد مجتبى الخامنئي: المسؤولون بذلوا جهودا حثيثة في مسار الوصول إلى هذه المرحلة من مذكرة التفاهم، ورئيس الجمهورية بازكيان تعهد بصون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة وإعلانه الصريح تحمل المسؤولية. السيد مجتبى خامنئي: رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الأمن القومي لن يرضخوا للطرف الأمريكي إذا ما أراد فرض إملاءات توسعية. السيد مجتبى خامنئي: من هذه اللحظة سنكون نحن بانتظار تحقق الشروط المذكورة، ومن البديهي أن المفاوضات المباشرة التي ستنعقد في المستقبل لن تعني بحال من الأحوال الإذعان لرأي العدو. يا قوة الله، يا ربي لك الحمد يا الله. قبل التحايا، المجرم المدلوز ترامب يصرح ويقول: نتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل. يا زعم حزب الله لحاله ولبنان لحاله، على غيري. بعدين أنت ما تتوقعش، أنت نفذ وانت صاغر. وقف أطلاق النار في لبنان يعني وقف أطلاق النار في لبنان، نعرفها من ضالع ولا من نازل، من راسك ولا من رجلك. اضبط سوقك، أو بالأصح اضبط حمارك. المدلوز والمجرم ترامب: نشجع الجميع في منطقة الشرق الأوسط على الالتزام بالسماح لمفاوضاتنا بالتقدم بشكل جميل. اخرج منها والدنيا سلامات، غادروا المنطقة والهدوء والأمن والاستقرار سيعود إلى المنطقة. قبل التحايا، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يتعين على السفن التجارية الراغبة في العبور عبر مضيق هرمز تقديم طلباتها إلى إدارة الممر. حقنا، ولن نفرض أي رسوم على السفن المتقدمة بطلبات، وستتكفل إيران بتأمينها بموجب مذكرة التفاهم ولمدة 60 يوما فقط. بعدين فخر الله، ادفع شيء تخطأ ادفع يلا. كان على اتفاق جنيف، كان كل الاتفاق صالح أمريكا، سبحانه هو الله الذي. قبل التحايا، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ما كملناش إبراهيم. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني تم توجيه إدارة الممر المائي للمياه الخليجية إلى التجاوب مع الطلبات بأقصى درجات السرعة. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
يتوجب على السفن الالتزام بالمسارات والمواعيد التي يتم تحديدها لها، وإجراءات إزالة الألغام ستنفذ بموجب مذكرة التفاهم. قبل التحايا، اسمع اسمع اسمع اسمع الأخبار، اسمع. مصدر مطلع: الوفد الإيراني المفاوض يعلق توجهه إلى سويسرا بسبب استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان. مصدر مطلع: الوفد الإيراني كان متوجها بالفعل إلى السفر لبدء الجولة الأولى من المفاوضات المحددة بستين يوما قبل أن يتخذ قراره بتعليق السفر. طهران كانت قد أبلغت الجانب الأمريكي والوسطاء أن ملف لبنان يعد مركزيا لديها في إجراء المفاوضات واستمرارها أو توقفها. مصدر مطلع: طهران حذرت من أن استمرار العمليات والاعتداءات الإسرائيلية في عمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية يشكل انتهاكا صريحا للبند الأول من مذكرة التفاهم واتفاق الإطار. قوة القوة عز الله.

0: لك شعب.
1: إيران بتوصل رسالة، واجهنا الوجود. إيران بتوصل رسالة للأمريكي وللصهيوني. اليوم وقعنا الاتفاق، هذا الاتفاق موجود وهذا الاتفاق شطيته. ما بش هذا كلام، ما بش اتفاق وبعدين يمكنوا خروقات من الآن. ما بش خروقات، ما بش خروقات. القوة عز
0: غير الله رب، ابلع يا غاوي من كاسك وشرب، وعد الآخرة والموعد قرب، ما للأمريكا من ناره مهرب، وعد موعد يبرق يرعد يثبت.
1: رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بيقول أيضا: أؤكد موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف النار طالما التزمت إسرائيل به بشكل كامل وشامل. وبيقول نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني: تسهيلا لنجاح المفاوضات الإيرانية الأمريكية، أؤكد موقف لبنان والتزام حزب الله بوقف إطلاق النار طالما التزمت به إسرائيل، وإلا شطتنا المعاهدة، دقيناهم دق.

قبل التحايا. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ملتزمون بتوجيهات قائد الثورة وحماية حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة في المفاوضات المقبلة. والخط الأحمر للسلطات في المفاوضات هو المصالح الوطنية وحماية كرامة الشعب واقتداره. الرئيس الإيراني: إذن قائد الثورة ببدء المفاوضات يبعث على الإطمئنان، وفريقنا سيولي أقصى درجات الاهتمام.

الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بصفتي رئيسا للجمهورية ورئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي، أعتبر نفسي ملتزما وببالغ الاهتمام بملاحظات سماحته وتوجيهاته. ويقول بصفتي رئيسا للجمهورية ورئيسا للمجلس الأعلى للأمن القومي، أعتبر نفسي ملتزما بحماية حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة. قبل التحايا، وسائل أعلام صهيونية عبر القناة 14 العبرية: استقالة المستشار القانوني لحزب الليكود آفي هيلفي من منصبه. بداية التفكك، بداية الانهيار، والأصح بداية الزوال.

تدعو إسرائيل إلى ذلك. يدعوت أحلونوت العبرية، فقامت مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع إيران فقامت الوضع، لأن إسرائيل فقدت بذلك جزءا مهما آخر من حرية العمل التي كانت تتمتع بها في جميع أنحاء لبنان. شوفوا على وقاحة، كان لهم الحرية في لبنان، في سوريا، في المنطقة. هذه المذكرة حدت من حرية العمل لديهم، ما عاد عقدروش يشغلوا براحتهم، الجرائم حقهم أصبحت يعني مراقبة. تخيلوا إلى هذا الحد.

قبل التحايا. عاجل عاجل، اشتباكات مسلحة في منطقة تايمز سكوير بمدينة نيويورك وسط انتشار أمني واسع في محيط الحادث، وتقارير عن إطلاق نار في ميدان تايمز سكوير في نيويورك تايمز. عاجل عاجل، أخبار أولية، قتيل وعدد من الإصابات في نيويورك نتيجة إطلاق النار.

0: الأرض فساد.
1: قبل التحايا، وزير الخارجية إيران عباس عراقجي يقول: توجيهات المرشد تمثل خارطة طريق للدبلوماسية الإيرانية، وسنسخر جميع إمكانات وزارة الخارجية لحماية المصالح الوطنية وصون حقوق الشعب الإيراني. قبل التحايا، الصحفي الأمريكي الشهير كارلسون يسخر من المجرم نتنياهو ويقول: الرئيس ترامب يقول أن زعيم أو إن زعيم القاعدة أبو محمد الجولاني أكثر إنسانية من نتنياهو. قبل التحايا،

قبل التحايا قبل التحايا نختم بهذا الخبر. موقع ريغا حتشوت العبري عن ما يسمى بالوزير عميحاي شكلي يقول: سنشن حربا ضد الشرع الجولاني عاجلا أم آجلا. ليش؟ ما كبه شكل ترامب يجي يطلع بدل نتنياهو صح؟

0: سلاح الجو تهيأ، حدد هدفا ومصيرا، وأبابيلك تتفيأ ظل القائد لتطير.
1: يمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء البرنامج العام. سلام الله عليكم أيها اليمنيون، أهلا ومرحبا بكم إلى فترة جديدة من فترات يمن الصمود. أيوة ما قد بدأنا، هذا كان كله قبل التحايا. الآن بنتوجه بالتحايا لكم أنتم أيها الصامدون والثابتون والواعون، أيها المؤمنون الأحرار. سلام الله على كل الصامدين والصامدات، وألف ألف سلام على رجال الله في كل الثغور والجبهات ووحدات الجيش رجال الأمن. سلام الله عليكم جميعا. ولكم التحية من طاقم هذه الليلة: عبد الله شرغة، محمد سنهوبة، أحمد عامر، عبد الدعوس، عبد الكريم العوام، سميع عز الدين تقي، هدهد الصمود بالنبأ اليقين، سليم الحميدي. وهذه أجمل وأزكى تحايانا: إبراهيم عباس الحميضة وسند عبد الكميم. أهلا ومرحبا بالجميع.

سلام الله على كل الأحرار، سلام الله على كل المستمعين، سلام الله على كل الأوفياء، على كل من بادر بالسلام والتحايا. سلام الله عليكم أبو شاكر ربيع، محمد أبو رشاد، أبو نايف، أبو عمران، العم علي الرعيني، كل المستمعين، الأستاذ هادي الرزامي، إبراهيم رقبان، حياكم الله جميعا. كل الرسائل، كل الرسائل مع شفت تحنش، سلام الله عليكم بلا استثناء، لكم التحية.

وقائع ومتغيرات جديدة تفرض نفسها على المشهد الإقليمي والدولي في سياق يعكس مفاعيل مواجهة عسكرية لم تضع بعد كامل أوزارها في جبهتين من جبهاتها على الأقل، في مؤشر على أن الشيطان الأكبر لا يسعى أبدا لتسوية نهائية بل إلى حرب منخفضة الوتيرة بشكل تبرز معه التسوية المراد فرضها بالتفاوض المباشر في لبنان وكذلك عبر مجلس ترامب في قطاع غزة، وصفة اقتتال داخلي تغذيه الوصاية الأمريكية بتمويل عربي يحمل ألقابا مفخمة داعمة لسياسة صهيونية أو أمريكية إسرائيلية مشتركة تشمل بؤر التفتيت الناشئة المختلفة كما في ليبيا والسودان والصومال واليمن وسوريا والعراق وغيرها، بيد أن هذه السياسة الشيطانية لا تعني أن واشنطن هي الفاعل المتحكم المهيمن في المنطقة، كما لا تخفي حدود وعز قوتها العسكرية وفشلها في تحقيق السياسة المرسومة تجاه بلدان أمتنا وقواها الحرة. فإذا كان من المعروف أن أي حرب تستهدف قهر إرادة المستهدف أو إرغامه على تغيير نهجه وسياسته تحت ضغط وإكراه القوة، فإن من البديهي أن الإخفاق عن تحقيق ذلك يحني الخسارة. ووفق هذه القاعدة فإن حرب رمضان المجيدة تمثل انتصارا تاريخيا لحائك السجاد وخسارة مدوية لسمسار العقارات بما انتهت إليه من كارثة سياسية عسكرية ستترك آثارا طويلة الأمد داخل وخارج أمريكا. تقاس بما أصابت رسانتها من انكشاف وأهدافها من تلاش وخططها المحكمة والاستراتيجية من بحترة ومكانتها العالمية من ضرر. وفي قلب هذا المشهد بدأت الخرائط تتغير، لكن ليس كما ترسم في الكابينت، إنما في الاتجاه المعاكس للرغبات الإسرائيلية. وإنا لنأمل أن جولات هذه المرحلة من الصراع منذ يوم الطوفان قد بدأت عمليا مشوار اقتلاع الكيان وإجلاء القوات الأمريكية عن المنطقة نهائيا، وما ذلك على الله بعزيز.

تحول ميزان القوة. إيران تفرض شروطها وتغير معادلة المنطقة. منذ اللحظة الأولى التي تصاعدت فيها نبرة الإدارة الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان المشهد يفيض بقطرسة لا تعرف سقفاً ولا تخفي أهدافها. وقف مجرم الحرب دونالد ترامب في أكثر من مناسبة ليطلق العنان لتهديداته، متوعداً بإنهاء الحضارة الإيرانية ومهدداً بتدمير كافة منشآت الطاقة والمصانع الحيوية، متجاوزاً في خطابه كل أعراف الدبلوماسية والعلاقات الدولية. وهذه التصريحات كانت ترجمة لاستراتيجية أعلنت واشنطن وتل أبيب ملامحها بوضوح: تغيير النظام الإسلامي في طهران وتنصيب حكومة تدين بالولاء للمشروع الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة وإنهاء البرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين بشكل كامل، وفصل إيران عن حلفائها الاستراتيجيين في لبنان واليمن والعراق وصولا إلى الهدف الأحمق وهو السيطرة الدائمة على النفط الإيراني وتحويل إيران إلى دولة تابعة وفق النموذج الذي طالما حلمت به دوائر القرار في واشنطن. وعلى وقع هذه التهديدات التي لم تتوقف يوما، جاء العدوان العسكري المباشر. ضربة أولى استهدفت خاصرة الدولة الإيرانية، تمكنت فيها الولايات المتحدة من اغتيال المرشد الأعلى السيد علي الخامنئي وقائد الحرس الثوري ورئيس الأركان وعدد كبير من القادة العسكريين والأمنيين، إلى جانب تدمير واسع طال البنية التحتية المدنية والعسكرية وسقوط آلاف الشهداء من المواطنين الأبرياء بينهم أطفال ونساء. غير أن هذا المشهد الدموي الذي رهن عليه المعتدي ليكون مقدمة الانهيار تحول إلى وقود لصمود أسطوري أربك كل حسابات البنتاغون وأجهزة المخابرات الغربية. خريطة الحرب: أربعة مستويات من العدوان الشامل. لفهم حجم التحول الذي انتهت إليه المواجهة لابد من تفكيك طبيعة الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ضد إيران، فلم تكن حربا تقليدية ذات بعد واحد، وإنما منظومة عدوان متكاملة استندت إلى أربعة مستويات متزامنة ومتداخلة. المستوى الأول: القوة العسكرية المباشرة. حاولت القوات الأمريكية وحلفاؤها الغزو البري أكثر من مرة، متوهمة أن الضربات الجوية التمهيدية قد فتكت بالقدرات الدفاعية الإيرانية. لكن المفاجأة كانت في الجهوزية الإيرانية العالية التي أفشلت كل محاولات التقدم على الأرض. في الجو شنت واشنطن مئات الغارات التي استهدفت المنشآت العامة والخاصة والمواقع العسكرية والاقتصادية، محاولة شل قدرة الدولة على الصمود. وفي أخطر الفصول نفذت عمليات خاصة جريئة كان أبرزها محاولة الإنزال للاستحواذ على اليورانيوم الإيراني المخصب، وهي العملية التي انتهت بفشل ذريع. كشفت إيران تفاصيله الدقيقة وأذاقت خلالها القوات المهاجمة هزيمة نكراء تحولت إلى مادة إعلامية فضحت عز القوة العظمى، وفرضت واشنطن في البحر حصارا شاملا على الموانئ الإيرانية في محاولة لخنق الاقتصاد وإجبار طهران على الركوع. المستوى الثاني: التسليح والتدريب للمعارضة الداخلية. رهنت الإدارة الأمريكية على إشعال حرب داخلية عبر تسليح وتدريب جماعات معارضة للنظام الإسلامي، وقد اعترف ترامب نفسه بأنه أرسل أسلحة إلى المعارضة الإيرانية خلال المظاهرات التي اندلعت في بعض المدن. لكن المفاجأة كانت أن الأكراد الذين راهن عليهم لم يسلموا السلاح، بل رفضوا أن يكونوا أداة في المشروع الأمريكي التقسيمي،
ما كشف تخبط الاستراتيجية الأمريكية وعجزها عن فهم التركيبة الاجتماعية والسياسية الإيرانية المعقدة. المستوى الثالث، القوة الاقتصادية الخانقة. استخدمت الولايات المتحدة ثقلها المهيمن على النظام المالي العالمي لفرض عقوبات قصوى غير مسبوقة، متجاوزة كل العقوبات السابقة من حيث الشدة والشمولة، وجرى تجميد الأصول الإيرانية في الخارج والضغط على المؤسسات المالية الدولية لقطع أي تعاملات مع طهران والتحكم بمسارات التجارة والنفط والتحويلات المالية في محاولة لخلق انهيار اقتصادي يدفع الشارع الإيراني إلى الانقلاب على النظام. المستوى الرابع، القوة الناعمة والحرب الإعلامية. حركت واشنطن ترسانتها الإعلامية الهائلة لتشويه صورة إيران والصمود الإيراني، وضغطت على وسائل الإعلام الدولية لتبني الرواية الأمريكية، وقد وصل الهوس الإعلامي إلى حد تهديد ترامب بإغلاق وسائل إعلام أمريكية كبرى تجرأت على نقل الرواية الإيرانية أو التشكيك في جدوى الحرب. كانت آلة الدعاية تعمل بطاقتها القصوى لترويج صورة الانتصار الوشيك، غافلة عن أن الحقيقة على الأرض تكتب فصولا مختلفة تماما. رحلة العار إلى طاولة المفاوضات. وسط هذا المشهد المتعدد الأبعاد، ظنت واشنطن أن إيران ستنهار تحت وطأة الضربات المتزامنة، لكن الذي حدث كان العكس تماما. فإيران التي تلقت الضربة الأولى الموجعة استعادت توازنها بسرعة مذهلة، وأثبتت أنها قادرة على الردع الموجع وعلى استهداف أي مطار تقلع منه مقاتلات العدو، كما صرح رئيس الوفد الإيراني محمد باقر قاليباف. فالصواريخ الإيرانية التي أرادت أمريكا تدميرها كانت تصل إلى أهدافها بدقة، والحصار البحري الذي فرضته واشنطن قوبل بتهديد مضاد لمضيق هرمز، والمحاولات البرية تكسرت على صخرة المقاتلين الإيرانيين. هنا بدأت رحلة الإذعان الأمريكي. الرئيس الذي كان يتحدث عن إنهاء الحضارة الإيرانية وجد نفسه يطرق أبواب الوسطاء طالبا وقف إطلاق النار. يقول محمد باقر قاليباف: كان العدو هو من يسعى وراء وقف إطلاق النار، ونحن لم نكن نقبل به في البداية، وخلال 24 ساعة محمومة عقدت 3 جولات من المفاوضات حول النص، وثلاث جولات أخرى من المفاوضات الثلاثية بحضور الوسيطة، في مشهد يعكس حالة الذعر والإلحاح الأمريكي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من الكارثة. تشريح بنود الاستسلام. 14 بندا تقلب موازين القوى. جاءت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 14 بندا، تحمل كل كلمة فيها اعترافا ضمنيا أو صريحا بحجم الهزيمة الاستراتيجية التي منيت بها الولايات المتحدة، ونقرأ البنود بتدقيق وندرك كيف تحولت الأهداف الأمريكية إلى أحلام تبخرت تحت شمس الصمود الإيراني. البند الأول، البند الأول يعلن وقفا فوريا ودائما للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مع التعهد بعدم شن أي حرب أو عمليات عسكرية ضد بعضها البعض، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة وضمان وحدة أراضي لبنان وسيادته. وقد تكرر اسم لبنان 3 مرات في هذا البند الافتتاحي، في إشارة بالغة الدلالة إلى أن إيران لم تفرض فقط حماية أراضيها، بل مدت مظلة الأمان لتشمل حليفها اللبناني،
مسجلة بذلك انتصارا استراتيجيا لم تكن أمريكا ولا إسرائيل تتوقع حدوثه قبل العدوان. البند الثاني: يتعهد الطرفان باحترام سيادة كل منهما وحدة أراضي الآخر والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية. وهنا دفن رسميا حلم تغيير النظام الإسلامي بعد حرب ضروسة شنت لهذا الغرض. توقع واشنطن وثيقة تعترف فيها بسيادة النظام نفسه الذي أرادت إسقاطه، وتتعهد بعدم التدخل في شؤونه الداخلية. وهنا أغلقت إيران معادلة الاستباحة التي طالما سعى العدو لتعزيزها ليتمكن من القضاء على خصومه متى شاء وأينما شاء. البند الثالث: الالتزام بالتفاوض والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابل للتمديد بالتراضي. وإيران هنا هي من تضبط الإيقاع، وهي من تقبل بالتمديد أو ترفضه، بعد أن كانت واشنطن هي من ترفض الجداول الزمنية وتفرض الجداول الزمنية والشروط المسبقة. البند الرابع: تبدأ الولايات المتحدة فورا برفع الحصار البحري المفروض على إيران وإنهائه بالكامل خلال 30 يوما، وتتعهد بسحب قواتها العسكرية من المنطقة المحيطة بإيران خلال 30 يوما من الاتفاق النهائي. لقد تحقق هذا البند بسرعة مذهلة، فقد أكد قريباف أن ترامب قام برفع الحصار في غضون ليلة واحدة، في حين كان من المقرر أن يتم ذلك خلال 30 يوما. وما كان يمثل قلقا وجوديا لإيران صار مجرد ذكرى، بينما ألزمت القوات الأمريكية بحزم حقائبها والرحيل. البند الخامس: تتخذ إيران الترتيبات اللازمة لتوفير ممر آمن للسفن التجارية من الخليج العربي إلى بحر عمان، وبالعكس على أن يتم تنظيم حركة السفن بالتنسيق مع سلطنة عمان والدول المطلة على الخليج. وهذا البند ليس مجرد ترتيب ملاحي، إنه اعتراف بأن إيران هي صاحبة الكلمة الفصل في مضيق هرمز، فلم تعد الملاحة فيه خاضعة للإرادة الأمريكية أو للقانون الدولي بالصورة التي كانت سائدة، بل أصبحت مشروطة بالسيادة الإيرانية وبالتنسيق معها. وهو ما سيكلف الدول المستفيدة رسوما مقابل الخدمات كما أكد المسؤولون الإيرانيون بوضوح. وهذه إحدى الأوراق الاستراتيجية التي كسبتها إيران من الحرب، فما قبل العدوان لم تكن أمريكا ولا العدو الإسرائيلي يتخيل يوما أن يحدث مثل هذا التحول. البند السادس: تلتزم الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها الإقليميين بوضع برنامج لإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية في إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. وهذا البند لم يخطر على بال منتصر في التاريخ الحديث، فالدولة التي شنت الحرب ودمرت البنية التحتية تلزم بدفع ضريبة هزيمتها وتعويض ما أتلفت. إنها 3 أضعاف ميزانيات دول بأكملها، تدفعها واشنطن وحلفاؤها جراء عدوانهم الفاشل. فبدلا من جني الأموال الإيرانية تلتزم واشنطن بدفع الأموال لإيران مرغمة. البند السابع: تلتزم الولايات المتحدة بإنهاء جميع العقوبات المفروضة على إيران بما فيها العقوبات المرتبطة بالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والعقوبات الأمريكية الأحادية وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه. وهنا تحطم الحلم الأمريكي بإبقاء العقوبات كسيف مسلط على رقبة الاقتصاد الإيراني، وكل العقوبات دون استثناء إلى زوال وفق ما تقبله طهران وتوافق عليه، لا وفق ما تمليه واشنطن.
وهنا يمكن القول إن إيران وبدلا من تدمير حضارتها كما قال ترامب باتت مقبلة على تنمية اقتصادية تجعلها في مصاف الدول المتقدمة. البند الثامن، تؤكد إيران أنها لن تنتج أو تحوز أسلحة نووية، ويتفق الطرفان على معالجة وضع المواد المخصبة المخزنة ضمن آلية متفق عليها وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن يتم ذلك داخل إيران. وهنا نلاحظ الفرق، إيران هي التي تؤكد، والمواد المخصبة ستعالج بآلية متفق عليها وليس بآلية تفرض. وعندما حاولت بعض الأطراف اقتراح نقل المواد المخصبة إلى خارج البلاد، ردت طهران بحسم أن هذا الخيار غير مقبول، وتم شطبه من النقاش. ونص هذا البند في الأساس كانت إيران تطرحه قبل الحرب، وأكدت مرارا وتكرارا أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي. البند التاسع، يحافظ الطرفان على الوضع الراهن إلى حين التوصل إلى اتفاق نهائي، بحيث لا تفرض واشنطن عقوبات جديدة ولا تنشر قوات عسكرية إضافية في المنطقة. فالقوة التي كانت تهدد بتدمير إيران صارت ممنوعة من تعزيز وجودها العسكري أو فرض عقوبات جديدة، بينما إيران تواصل حياتها وبرامجها دون أي قيود إضافية. البند العاشر، تتعهد الولايات المتحدة بإصدار سندات من وزارة الخزانة لتمويل تصدير النفط الإيراني والمنتجات البتروكيماوية والخدمات المرتبطة بها إلى حين رفع العقوبات، وهذا هو قمة الانقلاب في المواقف. الخزانة الأمريكية التي جففت مصادر التمويل الإيراني طيلة سنوات تلزم الآن بتمويل الصادرات الإيرانية. إنها اعتراف بأن اقتصاد إيران لن ينهار، بل ستنهض به واشنطن نفسها عبر سنداتها المضمونة. البند الحادي عشر، تتعهد الولايات المتحدة بإتاحة أموال وأصول إيران المقيدة أو المجمدة عند تنفيذ المذكرة وفق آلية يتم الاتفاق عليها. وقد شدد غاليباف على أن هذه الأموال يجب أن توضع في حسابات إيران وتحت تصرف البنك المركزي الإيراني دون أي قيود، بعد أن كانت أمريكا تصر على حصر استخدامها في الأغراض الإنسانية فقط. لقد سقطت كل الشروط وعادت الأموال لصاحبها. البند الثاني عشر، إنشاء آلية تنفيذية لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم والالتزام بالاتفاق النهائي في إقرار بأن واشنطن لا تؤتمن على التزاماتها وتحتاج إلى من يراقبها ويضبط إيقاعها أو إيقاعها. البند الثالث عشر، بعد بدء تنفيذ بنود وقف الحرب ورفع الحصار والإجراءات المالية، تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي حول البنود المتبقية. وهنا تتجلى عبقرية المفاوض الإيراني أن تبدأ مفاوضات الحل النهائي فقط بعد أن تكون قد حصلت على وقف الحرب، رفع الحصار وضمان الإجراءات المالية. إنه تحرك على رقعة الشطرنج يجرد الخصم من أوراق ضغطه قبل أن يبدأ اللعب. البند الرابع عشر، يعتمد الاتفاق النهائي بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي، أي أن ما ستفرضه إيران على طاولة المفاوضات لن يكون مجرد تعهد أمريكي قابل للنقض، بل التزاما دوليا يراقبه العالم وتكون لإيران فيه اليد العليا. أوراق النصر الاستراتيجية الثلاثة،
إذا كانت البنود 14 تشكل في مجموعها إعلان هزيمة أمريكية، فإن هناك 3 مكاسب استراتيجية كبرى خرجت بها إيران من هذه الحرب لم تكن لتحلم بها في أكثر السيناريوهات: التفاؤل جموح قبل اندلاع المواجهة، الورقة الأولى السيطرة على مضيق هرمز. لعل هذا هو المكسب الأكثر إبهارا والأبعد أثرا في الاستراتيجية العالمية. قبل الحرب كان مضيق هرمز ممرا مائيا دوليا تديره أعراف الملاحة الدولية وتحميه القطع البحرية الأمريكية، أما اليوم فقد تغيرت المعادلة بشكل جذري. وكما قال رئيس الوفد الإيراني بوضوح: الممر لن يعود إلى ظروف ما قبل الحرب أبدا. وأكد أن إيران تمتلك حقا سياديا في المضيق وستتقاضى رسوما مقابل الخدمات بالتنسيق مع الدول المشاطئة وفي مقدمتها سلطنة عمان. ما حدث هو أن الولايات المتحدة التي أشعلت الحرب لإنهاء النظام الإيراني وفرض هيمنتها على الخليج وجدت نفسها أمام مشهد معكوس، فإيران هي من تمسك بمفاتيح المضيق وتفرض قواعد جديدة للملاحة وتتقاضى أثمانا لقاء الأمن الذي توفره. وهنا وقف وزير الدفاع الأمريكي بعد التوقيع ليصرح بأن مضيق هرمز ممر دولي حيوي لكن الولايات المتحدة لا تعتمد عليه، وأنه يأمل في أن تتحرك الدول المستفيدة لفتح المضيق، وهو تصريح يفيض بالعجز والاستسلام. فالوزير الأمريكي يعترف ضمنا بأن بلاده لا تستطيع فتح المضيق بنفسها ويتوسل إلى الآخرين أن يتدخلوا. إنه اعتراف بأن القوة التي كانت تهدد بإبادة إيران لم تستطع حتى إعادة عقارب الساعة في مضيق هرمز إلى ما قبل الحرب، فالمشكلة تعقدت على واشنطن ولم تحل، وإيران خرجت من المواجهة وهي القوة الإقليمية الضابطة لأهم شريان نفطي في العالم. الورقة الثانية فرض معادلة حماية لبنان. لطالما سعى العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة إلى فصل لبنان عن العمق الاستراتيجي الإيراني وتحويله إلى ساحة مفتوحة للعدوان الإسرائيلي دون أي رادع، لكن البند الأول من مذكرة التفاهم قلب هذه المعادلة رأسا على عقب: وقف دائم بل ثلاث مرات ورد اسم لبنان في البند الأول مع إعلان وقف دائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان والتعهد بضمان وحدة أراضي لبنان وسيادتها. هذا النص لا يحمي لبنان من عدوان محتمل فحسب، بل يضعه تحت مظلة اتفاق دولي ترعاه أمريكا نفسها، ما يحول أي اعتداء إسرائيلي لاحق إلى خرق، ويحول أي اعتداء إسرائيلي لاحق إلى خرق لاتفاق دولي تتحمل واشنطن مسؤولية ضمانه. وهنا إيران لم تترك حلفائها وحدهم تحت أي ظرف كما أكد المتحدث باسم خارجيتها، بل فرضت الحماية لهم في صلب وثيقة الهزيمة الأمريكية، وهذا انتصار دبلوماسي وعسكري يجعل من لبنان نقطة ارتكاز جديدة لاستراتيجية الردع الإيرانية في الشرق المتوسط. الورقة الثالثة الرفع الكامل للعقوبات وإبعاد الصواريخ عن التفاوض. ظلت العقوبات الاقتصادية السلاح الأشد فتكا في الترسانة الأمريكية ضد إيران، وكانت واشنطن تلوح بها وتشددها وتستخدمها كرافعة لإقطاع طهران وتجميع شعبها، لكن بنود المذكرة فرضت رفعا كاملا لجميع العقوبات دون تمييز بين عقوبات أممية وأمريكية أحادية، مع إعادة الأموال المجمدة كاملة دون قيود وإلى البنك المركزي الإيراني. وهنا تحطم هذا السلاح بالكامل وتحول إلى أثر بعد عين. والأكثر إثارة للدهشة هو ما جرى لملف الصواريخ الباليستية. كانت إسرائيل وأمريكا تصران
على أن يكون البرنامج الصاروخي الإيراني على رأس أولويات التفاوض، بل على رأس أهداف التدمير. لكن إيران خرجت من الحرب وقد حصنت قدراتها الصاروخية بجدار منيع، وقد قالها المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأبلغ عبارة: الصواريخ الإيرانية لا تحب بتاتا أن يتحدث أحد عنها، وهي صنعت للإطلاق فقط وليس للتفاوض حولها. وقد بلغ التراجع الأمريكي ذروته عندما صرح ترامب نفسه قائلا: إذا كانت دول أخرى تمتلك صواريخ باليستية، فمن غير العادل ألا تمتلك إيران أي صواريخ باليستية. تصريح يسقط كل الذرائع السابقة ويعطي شرعية كاملة للقدرات الصاروخية الإيرانية، من التهديد بتدميرها إلى الاعتراف بعدالة امتلاكها. تلك هي مسافة الهزيمة التي قطعتها واشنطن. مشاهد من الإذعان، ترامب يتراجع ويعترف. لا يمكن فهم عمق المأزق الأمريكي دون التوقف عند التحول الدراماتيكي في خطاب مجرم الحرب دونالد ترامب. الرجل الذي ملأ الدنيا صياحا وتهديدا وجد نفسه في قصر فرساي يوقع على وثيقة لا تشبه شيئا مما كان يطالب به، وحين حاول منتقدوه اتهامه بالضعف انفجر غاضبا وصفا إياهم بأنهم حمقى، إما حسدون أو سيئون أو أغبياء، وأضاف في جملة تكشف حجم الضغط الذي كان تحته: أؤكد لكم أن الأمر لم يكن سهلا. وهذا اعتراف صريح بأن ما وقعه لم يكن خيارا طوعيا، بل نتيجة أو نتيجة مرغمة له لإدراكه استحالة تحقيق أي من الأهداف التي شن الحرب من أجلها. ولإخفاء مرارة الهزيمة حاول ترامب تسويق أوهام الإنجاز بالقول إن سوق الأسهم سجل مستويات قياسية وأسعار النفط تتهاوى. لكن السؤال البديهي يفرض نفسه: ألم تكن الأسواق مستقرة أصلا قبل الحرب؟ ألم تكن أسعار النفط منخفضة دون حاجة إلى دمار وإزهاق أرواح؟ إن عودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الحرب ليست إنجازا يحتفى به، بل هي دليل دامغ على عبثية الحرب وفشلها، فهي بالتالي مصيبة يحاول تلميعها وهزيمة يسعى لتسويقها نصرا. رسالة طهران للداخل والخارج. في الوقت الذي كان ترامب يتخبط في تبرير تنازلاته، كانت الرسائل الإيرانية تتسم بقوة الواثق المنتصر. قال قاريباف كلمته الفصل: مذكرة التفاهم هي وثيقة هزيمة أمريكا، وإذا أراد العدو الخيانة فنحن رجال الميدان. والمسافة عندي بين المواجهة الدبلوماسية والمواجهة العسكرية ليست بعيدة، فأيدينا على الزناد، ومن لا يفهم المنطق سنفهمه المنطق بالقوة. هذه العبارات هي تلخيص لفلسفة إيرانية أثبتت جدواها: التعامل مع العدو الناقض للعهود بعدم ثقة كاملة، وتطبيق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة، بحيث لا تقدم طهران أو لا تقدم طهران على أي التزام إلا بعد التحقق من تنفيذ الطرف الآخر لتعهداته. وهذه استراتيجية المنتصر الذي يملك أوراق القوة على الأرض ويعرف أن الضامن الحقيقي ليس قرارات مجلس الأمن، بل قوة إيران وانسجام شعبها. شرعية الصمود وإفلاس الغطرسة. انتهت المعركة التي بدأتها واشنطن لإنهاء إيران. انتهت هذه المعركة إلى إيران أقوى وإلى واشنطن مضطرة لتوقيع اتفاق يقر بسيادتها ويضمن حقوقها ويكافئ صمودها. لقد ربحت طهران مضيق هرمز وفرضت حماية حلفائها
وأسقطت جدار العقوبات وأبعدت صواريخها عن أي مساومة، وجعلت من بدأ العدوان يدفع ثمن الدمار. هذه النتيجة هي تتويج لصمود أمة بأكملها تمسكت بقيادتها ووحدتها في وجه عاصفة هوجاء. لقد خرجت إيران من هذه الحرب وفي يدها أوراق لم تكن تملكها، وأثبتت أن الغطرسة لا تصنع نصراً، وأن القوة الحقيقية تسكن حيث الإيمان بعدالة القضية والإرادة الصلبة التي لا تلين. وبالتالي فالمعركة التي بدأتها أمريكا تعد هزيمة ستبقى مدوية في سجلات التاريخ، وانتصارا سيدرس للأجيال، وشاهدا على أن من يراهن على كسر الإرادة الإيرانية لا يجني سوى الخيبة والحرب.

0: وللإيضاح أكثر حول البنود الأربعة عشر في مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا، نستمع إلى الأستاذ ناصر قنديل.
1: تتزاحم القضايا اليوم، لكن كلها من العيار الثقيل في الحقيقة. بالأمس التوقيع يعني من الرئيسين ترامب وبيزشكيان على مذكرة التفاهم حدث كبير، يعني ونشر المذكرة. يعني هلا ما عدنا عم نحكي على التخمين وعلى نسختين بدنا نفتش على التقاطعات بيناتها، ما ينشره الطرف الإيراني ويقول مؤيدو أمريكا أنه لا هي مبالغة إيرانية، وما تنشره أمريكا ويقول الإيرانيون هذا ليس دقيقا وليس صحيحا. الآن عندنا نسخة واحدة، وهذه النسخة باتت بتناول الجميع، والحكم عليها يعني ما عاد أمر معقد، وبالتالي هذه فرصة لنقيم هذا الاتفاق ماذا يقول بموضوعية وبعقلانية وبهدوء وبمنطق، لكن الاتفاق واضح. هلأ رح فوت على العناوين. أنا شخصيا أشهد عندما قرأت مذكرة التفاهم، أنا كنت متأكد من إيران، بس بهذه الطريقة يعني أنا للأمانة أقول أنه هذا النص إيراني، يعني نص المذكرة كله إيراني، حتى البنود التي تبدو أنها تنازلات إيرانية هي كلام إيراني سابق قديم متوقع، أنه إيران بتقول بنحكي بموضوع التخصيب وآلياته بسياق التفاوض، ما كل عمرها بتقول هيك، راحت على مفاوضات مسقط هي وتحكي هيك، وراحت على مفاوضات جنيف هي وتحكي هيك، نص بيقول هيك تفاوض على موضوع التخصيب، وبيقول بموضوع اليورانيوم العالي التخصيب تجري معالجته داخل الأراضي الإيرانية اللي كان مرفوض أمريكيا واللي نازل بالمذكرة هيك. ففي برنامج نووي إيراني، يعني مش موضوع نقاش، تفاصيله يجري التفاوض عليها. شوفي أن إيران تلتزم بأنها لا تريد امتلاك سلاح نووي، يعني مين هو اللي ما بيعرف أنه هذا التزام إيراني عمره من يوم ما بدأ البرنامج النووي علنا وبفتوى وكل مرة. اتفاق 2015 شو هو غير التزام إيراني بالخضوع للتفتيش والتدقيق والرقابة لتقديم الضمانات وخلق الثقة بأن إيران لا تريد أن تمتلك أسلحة نووية. ترامب ما عاد عم يحكي بشيء إلا بيقول أنه نحن بهمنا ما تملك سلاح نووي، أصلا إيران لا تريد أن تملك سلاح نووي. أن تنتصر بأنك ألزمت إيران بما هي ملتزمة به، ما على شيء، يعني هذا مضحك. ثم أنه بدك تفتح هرمز، ليش أيمت هرمز كان مسكر؟ تسكر بسبب الحرب إيران، بالتالي صار فتح المضيق اللي كان مفتوح هو الانتصار، والتزام إيران بما سبق والتزمت به منذ 20 عام هو الانتصار بأنها لا تريد سلاحا نوويا، أو هن الإنجازين. حد أنه لا، إيران لها الحق بالنص، هي وعمان ودول المنطقة يعملوا آلية لإدارة مضيق هرمز اللي هو مكسب استراتيجي لإيران. مين دول المنطقة اللي عندها مشروع سياسي بالمضيق؟ الوحيد اللي عنده مشروع سياسي بالمضيق هو إيران، أي أن تمارس السيادة وأن يفهم العالم كله أن أي عدوان على إيران سيعني إغلاق المضيق. هذا معنى الإدارة، هذا تحول ضخم بعدما ظهر أن المضيق يمسك خناق العالم. ومبارح اعترف ترامب، قال أنه نحن مستعجلين عشان هيك مضينا، ومستعجلين لننفذ ولنخلص، لأنه أن الاحتياطات الاستراتيجية في النفط في العالم تقترب من لحظة النفاذ، نحن نحتاج إلى أن نفتح هرمز. يعني إيران مسكت العالم من خوانيقه وفرضت شروطها. اللي بيقرأ الشروط، صندوق 300 مليار دولار لإعادة إعمار إيران منصوص عليه، الإفراج عن الأصول المجمدة، السماح ببيع النفط بدون أي ضوابط قبل رفع العقوبات. هلأ النفط الإيراني معفي من العقوبات، اللي بده يشتري نفط إيراني ما حدا بيقول له وينك ويا محلى الكحل بعينك. فبتقرأ النصوص أنت. لبنان، لبنان فعلا طلع مذكور 3 مرات، وقف الحرب في كل المنطقة بما فيها لبنان، ثم وقف الأعمال العدائية في لبنان، ثم وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية. بتعرف شو معناتها هاي الانسحاب؟ كل مرة يعني قرارات مجلس الأمن وغيرها لما تذكر الانسحاب بتأكد على وحدة وسلامة الأراضي اللبنانية، يعني ما بيبقى في حدا مقتطع جزء من أرض لبنان لأنه هذا يهدد وحدة الأراضي اللبنانية. ما في قوة أجنبية بتكون على الأراضي اللبنانية لأنه تهدد سلامة الأراضي اللبنانية. التمسك بسيادة لبنان يعني من حدوده إلى حدوده. ففي عنا يعني أنا امبارح عم بسمع ترامب، طبعا لما بتسمعوا شو الأعذار اللي عم بيقدمها، وين الصواريخ البالستية؟ بيسألوا البالستية وينها هاي، مع أساس أنه بدها تنشال. قال لهم والله تبين أنه في دول كثير بالعالم عندها صواريخ بالستية، ما رح فينا قانونا وهذا نجي نفرض أنه إيران لحالة ما يكون عندها. طيب هذا مش جديد، كل عمره في دول عندنا مسمي الصين والهند ومدري شو باكستان و... طيب انه واسرائيل، انه هاي ما فينا نناقشها. عظيم الاصول، بيقول لهم انا ما تعهدت انه انا ما بعطيهم الاصول، انا قلت ما رح ندفع نحن كامريكان، لكن هاي الاصول هي اموالهم يا عمي، معقول نحن نعطيهم اموالهم؟ هاي الاموال ما ترجع لاصحابها. بعدين النظام المالي الامريكي ونظام الدولار وهذا بيتضرر لما منحط ايدنا على اموال الاخرين، يعني يا الله شو هالاودمه وشو هالكرم وشو هالاخلاق وشو هالعقلانيه. طيب واليورانيوم المخصب على اساس بدك تجيبه على امريكا تدمره؟ طلعوا بيقدروا يحلوا له مشكلته بقلب ايران، لشو نتحمل مخاطر ناخده على امريكا؟ يعني اللي بيسمع ترامب بيفهم انه ما كامله بلا مبرر. يعني بأمريكا لازم يسألوا عشو رحنا على الحرب، اللي عطيناهم لإيران ما كان وارد نعطيهم، واللي عطتهم إيران كل عمره عرضتهم أصلا، واللي بعدنا فيه عن إيران مثل الصواريخ البالستية، واللي اعترفنا فيه لإيران مثل لبنان، ما كان حدا بيتخيل أنه ممكن يحدث. ومن حق إيران عن جد عم بحكي يحتفلوا بالنصر. فلذلك نحن إذا أولا ما كنا نقوله، معلش بحقلنا مرة نقول هيك، ما كنا نقوله طوال الأشهر الماضية، هذه الحرب ستنتهي إيراني بائن، الحرب انتهت إيراني بائن خلاص. لذلك بدي فوت على الموضوع هذا، موضوع لبنان. واضح حتى الآن لا يوجد اتفاق بين الصوب، ما حدا يزعبر عليكم ولا جنس الاتفاق. وبيرفع الحظر عن السفير الإيراني علنا، إيران طلبت لك وقف النار، لك تشكر ترامب، شكر رئيس بازشكيان، شكر المرشد السيد مجتبى. شو بيصير بالدنيا؟ بلدك هيدا، هيدا لبنان وطننا، عم تحمي إيران وعم تساندو، ما بتستاهل شكر بالاسم؟ لا مانع لدينا والله، لا بعد شوي انه لازم إيران تشكرك اللي قبلت. في قلة ذوق وقلة شئمة وقلة وطنية، ورايحين على المفاوضات. شو رايحين تعملوا بالمفاوضات؟ إسرائيل عم بتقول إنه الآن المخرج لإسرائيل بعتها لإيران هو المفاوضات مع السلطة اللبنانية لتعمل اتفاق يغطيها. رايحين لتغطوا إسرائيل ولا لتجيبوا لحقوق الوطنية؟

0: بعد التنفيذ، بعد تنفيذ وقف النار والانسحاب بتحكي الناس شو بتعمل علاقات، مش متطوع لي من هلأ بعلاقة إنهاء العداء. إنهاء العداء سلام، أنت لست، لا في شيء خطير يعني، إنه ما تأخذونا سلاعة بدلاعة وإنه نحن نرحب. مين أنتوا لترحبوا؟ أنتوا لازم الآن تشكروا إيران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ده اما مطلبی که مایل بودم با ملت عزیزمون همین بذارم اینه که رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد.

0: وفي رجع صدى الأخبار أيضا غضب إسرائيلي إماراتي من الاتفاق بين أمريكا وإيران. قناة عبرية تصف ترامب بالخاسر ونائبه دي جي فانس بالحثالة.
1: تفاصيل مثيرة الحقيقة بتكشف عنها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، لأنه الغضب الإسرائيلي وصل الإعلام الأمريكي والإساءة الإسرائيلية لترامب وفريقه، مثل جيري فانس نائب الرئيس، جاريت كوشنر صهره، وستيف ويتكوف مبعوثه الخاص في الشرق الأوسط، وصلت إلى الإعلام الأمريكي اللي بدأ يركز على هذه الوقاحة الإسرائيلية. نيويورك تايمز اختارت من بين كل الوقاحات الإسرائيلية والبذاءات حلقة حصلت امبارح بالليل في القناة 14 الإسرائيلية، وهي ذراع إعلامي ناطق باسم نتنياهو، وبدأوا يتكلموا فيها عن الاتفاق. فأحد المعلقين وهو صديق مقرب من نتنياهو وصف ترامب بأنه خاسر كبير، خلص من هذه الحرب وهذا الاتفاق بخسارة كبيرة وتراجع وتنازل أمام إيران، ووصف جيري فانس بأنه حثالة، قال استخدم اللفظ ده، قال انه هو حثالة واحد اهم الخاسرين، لانه طلع في حلقة مع ميغان كيلي واحدة من اشد المعارضين لإسرائيل وسياساتها دلوقتي في الولايات المتحدة الامريكية. واحد تاني اتكلم على جاريت كوشنر وستيف ويتكوف بانهم باعوا اخواتهم في اسرائيل واتحركوا كسماسرة قذرين في هذه الصفقة. الجماعة في قناة 14 الاسرائيلية قالوا لنيويورك تايمز دول معلقين بيعبروا عن ارائهم الشخصية، مش بيتكلموا باسم الحكومة ولا باسم نتنياهو، لكن نفس الناس دول كانوا ناطقين باسم نتنياهو في مواقف كثيرة وكانوا من أشد الداعمين لدونالد ترامب. الغضب الإسرائيلي منتشر في كل القنوات تقريبا وكل وسائل الإعلام الإسرائيلية اللي بتصف ترامب بأنه باع إسرائيل تماما وأنه خان إسرائيل تماما. وفي كلام كمان أنه جيري فانس هيتعرض لحملة شرسة من اللوبي الإسرائيلي في أمريكا، وربما يطيح أو تطيح هذه الحملة بأحلامه في أنه يكون مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة 2028. الأمر لم يتوقف عند إسرائيل ولا عند الهجوم الإسرائيلي، بل امتد إلى الإمارات. واضح أن الجماعة في الإمارات زعلانين جدا من هذه الاتفاقية. الإمارات رمت ترامب بفلذة كبدها، وهو نديم قطيش أحد أبواق محمد بن زايد رئيس تحرير سكاي نيوز عربي السابق، اللي طلع في تغريدة طويلة كتبها مرة بالإنجليزي عشان الإنجليزي يقروا، وكتبها مرة بالعربي عشان العربي

بيقروا، والمحصله ان نديم قطيش لا يختلف كثيرا عن المعلقين في القناه 14 العبريه، لانه اتكلم انه ترامب سلم ايران كل اللي هي عايزاه، سلمها مفتاح القرار وسلمها مصير المنطقه وسلمها فلوس وسلمها كل اللي هي تمنته وما لم تتمناه ايران قبل الحرب، اعطاها ترامب كل ما ارادته، وبالتالي هذه صفقه خاسره، هذه صفقه تقوي من موقف ايران في المنطقه وتعرض دول الخليج للخطر، على اساس ان الامارات ما كانتش بتعرض دول الخليج للخطر وكانت بتبيع سباح. الخلاصه يا عزيزي ان هناك غضب اسرائيلي اماراتي ضد ترامب بسبب توقيعه الاتفاق مع ايران.

في رجع السادة أيضا النائب البريطاني السابق آلان دونكان يتحدث قد تحصل إيران في نهاية المطاف على 300 مليار دولار من الأموال الواردة. هذا انتصار مذهل للحكومة الإيرانية، أليس كذلك؟ يجيب النائب البريطاني: أعتقد أنهم كانوا سيحققون مكاسب كبيرة، وكان من الحماقة الاستراتيجية الظن بأنهم ليسوا بالذكاء الذي أثبتوه على نحو جلي. وأعتقد أن الذين أوقعوا الرئيس في الضلال بشأن هذا الأمر هم الإسرائيليون، والخاسر الحقيقي في هذا كله هو بنيامين نتنياهو، وهو يستحق هذه الخسارة، وهو الرجل الذي يشعل فتيل الإضطرابات في المنطقة أكثر حتى من إيران.

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يقول لا جدوى من الحديث عن المحرقة التي تعرض لها اليهود، بينما هم أنفسهم قتلوا الكثير من النساء والأطفال في غزة.

الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يقول: نعم، لقد ارتكبت أمريكا حصتها من أخطاء السياسة الخارجية. لم تتطابق أفعالنا دائما مع أقوالنا. لقد تعلمنا أننا لا نستطيع حل كل صراع أو إيقاف كل فظائع في جميع أنحاء العالم، لكن في أفضل حالاتنا كانت الولايات المتحدة قوة لا يمكن إنكارها للخير في العالم. كذاب لعفك أندرو ترامب. هذا الكلام كله علشان ترامب.

مضيق هرمز الذي كان هو السلاح الأقوى والأفتك الذي أركع أمريكا وأجبرها على توقيع بنود تلك المذكرة المهينة. الإعلام الأمريكي وأبواقه في المنطقة يحاولون أن يخفوا هذه الحقيقة. إغلاق المضيق سبب انقطاع كامل لإمدادات الطاقة ولعشرات الأصناف التي تعتمد عليها أمريكا في نهضتها. في رجع صدى الأخبار أيضا، المفكر الروسي ألكسندر دوغين يقول الصراع في الشرق الأوسط لم يبلغ نهايته بعد. إسرائيل تسعى لتخريب المسار التفاوضي والغرب يشهد تصدعات خطيرة.

مراجعي صدى الأخبار أيضا تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اليوم يمكن اعتبارها مستوى جديد من اللهجة الأمريكية في التعاطي مع إسرائيل، لكن لا ترفع سقف التأملات، فهم حلفاء أكثر من أن يفسد تحالفهم بين غفير وسموتريتش. إنما ما يحصل هو أن أمريكا بدأت تشعر أن إسرائيل أصبحت عبئا عليها، ولكن ليس عبء لا يمكن تحمله، والأمر يحتاج إلى سنوات طويلة لتصبح عبء لا يمكن تحمله. عموما نسأل الله أن يفرق بينهم وأن نراهم فرقاء عن قريب.

المعارك من علاج. في نشرة سرد الأخبار وحسب أيضا أنباء أولية، زلزال سياسي أعاد رسم خريطة الشرق الأوسط. ترامب قالها لنتنياهو حرفيا: إياك إياك أن تفكر ولو لمجرد التفكير بقيام أو بالقيام بأي خطوة صغيرة لإفساد الصفقة التي أطبخها مع الإيراني. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل هدد ترامب نتنياهو بالدمار الكامل.

0: كان فارس.
1: عضو الكنيسة الإسرائيلي نسيم فاتوري يعلق بسخرية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويقول: الرجل يأكل برجر في الليل ثم يغرد على تويتر، هذا هو النظام. لكن في نهاية المطاف تعاملنا مع كثير من هذه الأمور. شكرا معي صفو.

الصحفي الأمريكي تاكر كيلسون صرح بأن إيران تسببت بانهيار الإمبراطورية الأمريكية، مضيفا أنها أثرت على مكانة أمريكا في التسلسل الهرمي العالمي بسبب الصراع بين البلدين.

المجرم الصهيوني بن غفير لنائب الرئيس الأمريكي دي جي فانس يقول: نقترح التعامل مع نازيي القرن 21، يعني إيران بيقصد، كما تعاملت الولايات المتحدة مع نازيي القرن 20. دي جي فانس كان قد طرح هذا السؤال لسموتريتش وبن غفير وقال لهم: أفترض أن ردي عليهم سيكون: ما هو اقتراحكم الدقيق؟ أنتم دولة يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة، ولا يمكنكم ببساطة أن تقتلوا وأن تكون أو أن يكون القتل طريقكم للخروج من كل مشكلة أمنية وطنية تواجهونها.

في رجعي صدى الأخبار، طالما حذرنا الإخوة الأشقاء العرب والمسلمين من أن الصهاينة لا يحبون أحداً وأنهم ينظرون إلى جميع البشر على أنهم حيوانات وقرود يجب استغلال الجميع، اليوم نقول هذا حتى للأمريكيين الذين ساعدوا الصهاينة ووقفوا إلى جانبهم واشتركوا معهم في كل جريمة وفي كل مؤامرة. ها هم اليوم يقدمون لكم الجزاء بالشتائم ويتنكرون لكل ما خدمتموهم به طوال أكثر من 70 عاما. يجب أن تعرف كل فئات البشرية حقيقة اليهود وأنهم أعداء للبشر جميعا وأنهم يتعاملون فقط وفق أولويات، فأولويتهم اليوم في المنطقة العربية هي السيطرة عليها بحيث يتحكمون في بقية العالم ويسيطرون على العالم وينشئون مملكة داود ويقتلون كل من سواهم، فهم في نظرهم جويم وأغيار وأنجاس وغير ذلك مما ورد في التلمود وفي ثقافتهم المحرفة. القرآن الكريم روى الكثير مما فعلوه بالنصارى عبر التاريخ وتحدث عن إحراقهم للمسيحيين في الأخدود بقوله قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وتحدث عما قالوه عن مريم المقدسة وعن ابنها المسيح صلوات الله عليهم، وتحدث عن كثير من جرائمهم بحق أتباعهم.

المجرم ترامب يشرح ضعفه أمام إيران بلغة السلام. ترامب يقول لو وصلنا قصف إيران لما عادت السفن قادرة على الإبحار، كما أن مخزوننا من النفط كان سينفذ خلال حوالي 4 أسابيع، بل ومخزون العالم كله كان سينفذ حقا. اعترافات وشرح للضعف بنفسه ترامب وأمام إيران، ولكن يتحدث بلغة السلام.

المواجهة مع إيران كارثة استراتيجية تفوق هزيمة فيتنام. اعتبرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية أن المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران تمثل هزيمة استراتيجية فادحة لواشنطن، مرجحة أن تفوق تداعياتها المستقبلية في الحدة والعمق ما خلفته حرب أنها تفوق تداعياتها المستقبلية في الحدة والعمق ما خلفته حرب فيتنام في الذاكرة والسياسة الأمريكية. أوضح مقال للكاتب بول موسخيريف أن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب التي أطلقت بهدف تركيع طهران وإعادة هندسة موازين القوى إقليميا أفضت إلى نتائج عكسية تماما، حيث تعزز نفوذ إيران وتعزز نفوذ إيران وصلابتها مقابل تصدع الهيبة الدولية للولايات المتحدة. أبرز مؤشرات وأبعاد الفشل الاستراتيجي: أولا، تضليل الأرقام، قلة الخسائر البشرية الأمريكية نحو 20 جندي مقارنة بفيتنام حجبت الحجم الحقيقي للهزيمة رغم سقوط آلاف الضحايا الإيرانيين. ثانيا، الضعف العسكري، كشفت المواجهة عن ثغرات في الترسانة الأمريكية وعدم جاهزيتها لخصوم أقوياء بعد نجاح إيران في اختراق منظومات الدفاع الجوي بالمسيرات والصواريخ. فشل الأهداف، عجزت الحرب عن إسقاط النظام أو إضعاف الحرس الثوري، بينما صمد البرنامج النووي الإيراني أمام الغارات المشتركة. أيضا، تهديد الملاحة الدولية، أثبتت طهران قدرتها على التحكم بمضيق هرمز ما يهدد حرية الملاحة والاقتصاد العالمي عبر تصريح طرق التجارة. مأزق الانسحاب، خلافا لحرب فيتنام التي تمكنت واشنطن من الانسحاب منها لاحقا، يبدو التراجع عن الخليج اليوم شبه مستحيل نظرا للترابط الاقتصادي العالمي والاعتماد على موارد المنطقة إلى جانب الالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل. وخلص التقرير إلى أن الولايات المتحدة تواجه هذه التداعيات في ظل ضعف داخلي وتراجع ثقة حلفائها، ما يجعل هذه الهزيمة أكثر وطأة وديمومة ويترك تساؤلات الأجيال القادمة حول جدوى هذه الحرب، سيتركها بلا إجابات شافية.

0: اليمن الصمود عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء.
1: تغضب الأمثال إلا في مغاول الرجال. شعب اليمن لا قال ما يرجع بكلمة قالها.
0: ما يرجع بكلمة قالها.

0: أمريكا نحن من واجهناها بفضل الله، الحمد لله، بقوة الله، بتأييد من الله سبحانه وتعالى، وتحت رائد القائد العالم السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. واجهنا أمريكا دون خوف أو تردد أبدا، وفي البحار واجهنا أقوى سلاح لأمريكا، القوة البحرية، وأذليناها وهزمناها. واليوم السيد القائد يعطي الإشارة لبدء استعادة حقوق الشعب اليمني وتطهير كل شبر من أرض الجمهورية اليمنية من الاحتلال، واستعادة السيادة الكاملة للجمهورية اليمنية. احنا خرجنا من حرب وعدوان كوني علينا، عدوان عالمي على الجمهورية اليمنية وعلى اليمن. خرجنا منها في إسناد فاعل ومؤثر لغزة، واجهنا فيها الصهاينة والأمريكا وبريطانيا. اليوم أمريكا بتخرج من الحرب مهزومة، هل هي جاهزة لمواجهتنا دعما لأداتها السعودية؟ جاهزين، ولا حد يقول من اللي تعرفوهم، اللي بالي بالكم، الناشطين والناشطات، وأيضا أصحاب القلوب المريضة والعملاء والخونة والمرتزقة، وكلهم اللي يقولوا ما جيوا فتحتوا اليوم الموضوع إلا بعد ما انتصرت إيران. جاهزين قبل وبعد، والكل يعلم، الكل يعلم بذلك لأمريكا وغير أمريكا. أما للسعودية فالقول أنه السيد القائد نصحكم أكثر من مرة، مش أكثر من مرة، في كل مرة بنصحكم. والسيد القائد لا يريد مواجهة مع السعودي ولا مع الإماراتي رغم كل ما فعلوا، لأنه يدرك تماما بأنهم أداة بيد الأمريكي. لكن أن تظل هذه الأداة مستمرة في غيها، في إجرامها، في حصارها، لا يمكن أبدا الصبر أكثر من ذلك. وإحنا كلنا مفوضين للسيد القائد ومسلمين ومنتظرين إشارة. واليوم السيد القائد أشر بالتعبئة والتجهيز والاستعداد والتعاون الرسمي والشعبي والسعي الجاد لإعادة كل الحقوق اليمنية.
1: لعبة صب الزيت على النار لعبة خطيرة، ولذلك أنا أوجه النصح للسعودي ليحذر من الإيقاع به من جانب الأمريكي خدمة للعدو الإسرائيلي في خطوة كهذه.

0: رغم من المساعي التي تبذل على مدى هذه الأيام لإقناع السعودي بأن يفتح المجال لطائرة يمنية تذهب لنقل من تبقى من الحجاج وإعادتهم إلى صنعاء، نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. يا لبه يا راعي
1: استجابة لدعوة قائد الثورة، الشعب اليمني حاضر لانتزاع كامل حقوقه المشروعة وإنهاء كافة أشكال العدوان والاحتلال والحصار. كل إنسان ادعى حرصه على اليمن وادعى حرصه على اليمنيين وعلى معاناة اليمنيين وإنهاء معاناة اليمنيين، كل من كتب منشور، كل من صرح تصريح في مقابلة عبر قناة عبر إذاعة عبر موقع، اليوم سيثبت مصداقيته. حتى هؤلاء المرتزقة اللي في الخارج اللي بيكتبوا من أجل الإعاشة الشهرية يتحدثون عن معاناة اليمن واليمنيين والفقر والكذا، اليوم هناك دعوة جادة لاستعادة كل الحقوق اليمنية، انتزاع كامل حقوق الشعب اليمني المشروعة وإنهاء كافة أشكال العدوان والاحتلال والحصار. فهل سيكونون عند الموقف؟ تابعوا وراقبوا وشوفوا واحرصوا على أن تكونوا مع الحق. الخطوة القادمة هي انتزاع كامل حقوق الشعب اليمني المشروعة، حقوقنا، معاشاتنا، رواتبنا، نفطنا، غازنا، سيادتنا، قرارنا، أرضنا، بحرنا، جزرنا، هواءنا، جونا، مطاراتنا، موانئنا، كامل حقوقنا. هذا حق مشروع ولا لا؟ راقبوا على أساس اللي يحاول يخرج ويبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى، لأن البعض مع الأسف الشديد لا له لا ناقة ولا جمل، عايش في الباطل هكذاك، صعفقيل اليهود، لا دنيا ولا آخرة، مع المرتزقة ومع السعودية ومع العدوان على بلده، لله وفي الله. ما لا يا أخي عبوا راسه أن هؤلاء كهنوتيين، أن هؤلاء يعيد اليمن إلى الملكية، يعني أخبار خلاص اسطوانة مشروخة. الوضع الآن وضع سيادة جمهورية تستعيد سيادتها، اللي في صنعاء جمهوريين أكثر من هؤلاء المرتزقة الذي في البلاط الملكي. فالموقف موقف واضح، الحقائق اتضحت، السعودية بانت، الإمارات انكشفت، إسرائيل واضحة، عداءها واضح، أمريكا توجهها واضح، مؤامرتها واضحة، أجندتهم واضحة، كل الأمور أصبحت مكشوفة. لا يريدون خيرا لا لليمن ولا لغير اليمن، لم يريدوا خيرا أو لم يريدوا خيرا حتى للدول التابعة لهم. وقت ما احتمت وسعلت النار، فلتوا السعودية وفلتوا الكويت وفلتوا قطر والبحرين وكلهم قاموا، كل أمريكا تحمي إسرائيل، لا نفعت فيهم المليارات ولا التريليونات ولا أثرت فيهم ولا شفعت لهؤلاء تلك الأموال التي دفعوها وهم صاغرين لأمريكا. أتباتي أمريكا تبسل لنا الخير إحنا وقد وجعناها. فاليوم كل يمني مسؤول أمام الله أولا وأمام نفسه، لأن الحقوق سترد بك أو بك، يعني بك أو بغيرك، كنت معنا أو كنت مع العدو، كنت مع بلدك أو ضد بلدك، سيتم تحرير كل شبر من أرض اليمن. سيتم استعادة كل ثرواتنا. ستدفع السعودية الضرر والإضرار وإعادة الإعمار رغما عن أنفها. ستفتح الموانئ والمطارات، ستخرج السعودية ودول العدوان من أرض اليمن ومن كل شبر، ولن تتدخل في الشؤون الداخلية اليمنية رغما عن أنفها، مجبرة يعني مش باختيارها. واليمنيون قادمون لبناء دولتهم ورفعة دولتهم، فهل أنت مع هذا الأمر ولا ضده؟ ولا عتمكننا السعودية والأشقاء والتحالف والسنة والشيعة والصحابة وعليها؟
2: يا أيها الغازي المحتل، للخلف در، ليس المكان المكان وما الزمان الزمان. احنا اليمن هات يا روح امك اعطيك سر، معنا قيادة خلقها الله من العنفوان. والله لو كان عندك شك بان انكسر، ما رحت ترجم بجاهك عند صاحب عمانه. جاء امامك ملفات اشعدك منتظر، ابصم على الحل بالخدين مش بالبنان. والحل ورك باد بات برد ولا عين تقر، والحل ومن قبل يغضب جيشنا واللجان. والحل بناموسك احسن من تولي الدبر، والحل بدل ما ترحل بالعصا الهندوان. والحل ولو طان بات نمو بات ازدهر، والحل والاحداث بات تجري بكل اتزان. والحل ولو ضاع بات اهدى وبات تستقر، ارحل يحل السلام، ارحل يعم الامان، ارحل بسرعه بسرعه قبل ما تنتظر. ارحل وجلدك سلم، ارحل وخبرك مصان، ارحل وبان استرك لن تثبات تستتر من قبل ما نجبرك ترحل وتصدر بيان. ارحل ومشكور لا تؤسر ولا تنقدر، قد البدارين تبغر والمقابر ملان. هذا ولا انت مشعب الزر واحنا نزر، يبقى تحدي 8 سنين فوق الثمان. راهن نراهن وكر بعنف واحنا نكر بعنف، وما كسبنا او كسبت الرهان. قتال لا جيش يتموضع ولا ينتشر منا طحروس، طحن عنا طعان الطعان. لا حد يسلم لنا نفسه ولا حد يفر، ولا ييسر وسيط ولا يقدم ضمان. ونشوف من ينهزم ونشوف من ينتصر، ميدان اما يعز المرء ولا يهان. يا منتصر يعرفها العالم انه عسر، او منهزم يعترف للعالم انه جبان. من انت حتى تقر على اليمن ما تقر؟ من انت حتى يكون لك على اليمن انشان؟ من انت حتى تطالب بالهدى تستمر بدون ما تعني استسلام واضح عيان؟ من انت حتى تظن المساله بات تمر وتنتهي هكذا سكته وما كان كان؟ يا ذاك يا ذاك ثرواتنا نهبت وقمنا هدر، وانت الغريم الغريم، انت المدان المدان. فلا مطاياك بات تنفع ولا بات تضر، الذنب في الحرب ذنبك وايش ذنب الحصان؟ قرار صنعاء بيد صنعاء، ولن تمصر على التفاوض مع طهران. بطل جنان وزارة الخارجية جم جولة عصر راقد وسلطة المطار استفسر إلى المكان. على جميع الدول في المنطقة تعتبر صنعاء هي الشرعية والشعب والبرلمان. كلمة وذي معجبة هذا الخبر ينتحر ولا يطاول براسه، والله المستعان. لا بد من نصر، طال الوقت ولا قصر. يا شعبنا في الجنوب استل آن الأوان، ركز على الوضع شكل الوضع ما يستعر. ود العصابات تزجك في اللهب والدخان، ما بايعز عدن، ما بايعز عدن من حالها المنحسر دي جرعوها في 90 كاس الهوان. حثالها وغاد نهابة قدر في قدر، سرق طرق كل أبوهم ما عليهم ركان. باعوا بحار اليمن وحقولها والجزر، وسافروا أنقرة والقاهرة وانديان. وإحنا ثبتنا بعون القادر المقتدر، سبحان ذي لا خذل يخذل ولا عان عان. والحمد لله ركبنا التحالف متر، وتم بين اليمن والنصر عقد القران. يا شعبنا وادخل التاريخ حر بن حر، واخرج عدوك من التاريخ صاغر مهان، واخرج عدوك من التاريخ صاغر مهان. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام.

0: الشعب اليمني جاهز ومتعطش والله لمواجهة هذا العدو الأمريكية الصهيونية المتستر خلف هؤلاء الأعراب محمد بن سلمان ومحمد بن زايد. أدوات الصهاينة واللوبي الصهيوني العالمي بالإضرار بالشعب اليمني وبالسيادة اليمنية وبالأرض اليمنية. هؤلاء الذين لم يعقلوا، لم يتعقلوا، لم يفهموا، رغم كل الأحداث، رغم كل البيع الذي باعهم أسيادهم وبثمن بخس، رغم كل الأموال التي حلبوها منهم، تريليونات، سياسات وإعلام واقتصاد، كل في خدمة أمريكا والصهاينة. اليوم الشعب اليمني وكل حر في هذا البلد واقف وقفة رجل مؤمن شجاع واثق بوعد الله ونصر الله الحق، لأننا أصحاب حق ومن قال حقي غلب. اليوم المعاناة في كل بيت. اليوم لو نتحدث عن معاناة الإنسان اليمني سنبكي دم. الأسرة اليمنية بتعاني إذا هذا العدوان المتعمد والممنهج في حرمان الشعب اليمني من قوته الضروري. هؤلاء الذين قالوا إعادة أمل وأنهم شنوا عدوانهم من أجل الجمهورية اليمنية وسيادة الجمهورية اليمنية وأن يطهروها من الاحتلال الذي جاء من المريخ على قولتهم. هؤلاء الذين سلموا بلدهم لهؤلاء الأنذال الذين هم أصلا حداء عز الله السامعين لأمريكا وإسرائيل كي تتحكم بالمكان الجغرافي للجمهورية اليمنية بثروات هذا الشعب وأن تستعبد شعب الإيمان والحكمة. تخيلوا، الله أنقذنا بالصيد القائد سلام الله عليه في مرحلة خطيرة جدا. كان العدو قد وصل إلى مرحلة واليمن خلاص في جيبه بالكامل وأقاليم وكل ما يشي ونطبع، وكنا أول من نطبع مع اليهود، أول من ندخل في الاتفاق الإبراهيمي اليمن قبل السعودية وبأوامر سعودية. تخيلوا، الحمد لله الله أنقذنا، نعمة من الله، دفعنا ثمن صحيح، بندفع ثمن باهظ، لكن الحرية ثمنها غالي، السيادة ثمن غالي، احنا قبلنا ان ندفع هذا الثمن وواجهنا هذا العدو بالثقة بالله، وكل ما قدمناه من تضحيات في سبيل الله ليست هدرا ابدا. فالشهداء هنيئا لهم، حياة ابدية، والجرحى تيجان على رؤوسنا. الشهداء الأحياء. أما المجاهدون فهؤلاء هم قدوتنا وقادتنا، هؤلاء هم أنبل الناس، أشرف الناس، أشجع الناس، هؤلاء قدوة لنا ولأولادنا، هؤلاء هم من دافعوا عنا، من حموا هذا البلد، هؤلاء هم من دافعوا عن عزة وكرامة وغيرة وحمية كل يمني، عن أعراض اليمنيين. هؤلاء هم من رابطوا في الثغور، في الجبال والوديان والبحار والشطآن، في البرد والحر، من أجل ألا يصل هذا العدو إليكم. كل الأثمان في سبيل الله ترخص. اليوم اليمن أصبح غير ما كان عليه، أصبح رقم صعب والجميع يعلم ذلك، والعدو يعلم ذلك قبل الصديق. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الصدق والإخلاص في التوجه نحو حماية هذا البلد وسيادة هذا البلد واستقلال هذا البلد وبناء هذا البلد واستعادة قرار هذا البلد، أصبح حلم هؤلاء الأعداء بأن يعيدون إلى ما قبل هذا العدوان أو قبل ثورة 21 سبتمبر. حقيقة على الجميع أن يعترف بها، على الجميع أن يتخلى عن كل الهطرقات أو الاختلافات أو أي شيء حزبية جهوية أيا كانت، اليمن كانت تذهب نحو حافة الانهيار وتم إنقاذها، ولأنه تم إنقاذها شنوا عدوانهم عليه. كي لا ننعم بخير هذه الثورة واستعادة القرار والسيادة والاستقلال، أصبحت هذه الأمور يعترف بها حتى المرتزقة، حتى العملاء. ومع الأسف الشديد للبعض منا ما يصدقش هذا الكلام إلا لما يسمعه، قالوا من وزير الكذا كذا السابق في عهد عفاش ولا في عهد الدنبوع، ولا طلع في بودكاست، ولا طلع في مقابلة، ولا طلع في قناة، ولا وقال صحيح كانت كذا والسعودية عملت ولا احنا عملنا ولا اوه. لما يسمع من الإذاعة، من التلفزيون، من الأحرار، من كذا، لا مش عاجب له. أنتم بتطبلوا. اليوم المواجهة الحقيقية الذي تثبت بأنك حر، بأن لديك عقل، ذرة عقل تسمح لك بأن تواجه عدوك، عدو بلدك الذي لا يرى لك الخير أبدا. السعودية لماذا صرفت مليارات الدولارات، مليارات، من أجل أن تدمر اليمن؟ ليش؟ حبا فينا؟ لو كان حبا فينا بدل ما تصرف هذه المليارات كان بتقدم هدية لليمن 20 مليار 30 مليار دولار، كان بندخل ضمن دول الخليج، مجلس التعاون الخليجي. هذا على أساس نحن فقراء لا نملك شيء، نحن أغنى منهم، نحن دولة مفقرة مش فقيرة. هم من ينهبون ثرواتنا السمكية والمعدنية والنفطية والغازية وكل ثرواتنا حتى البشرية. شباب اليمن في السعودية بيعمروا السعودية، بيشتغلوا في السعودية، رغم ذلك لا تريد لنا إلا الشر، إرضاء وتنفيذا لأجندات العدو الأساسي اليهود والنصارى. لأن أمريكا وإسرائيل أجندتها كبيرة، خطتهم وحلمهم الكبير بإسرائيل الكبرى وإخضاع المنطقة بأكملها، نظرتهم أبعد من نظرتنا مع الأسف الشديد. البحار والمضيق وهذا عندهم بيشوفوا لها من قبل سنوات وإلى سنوات قادمة. اليمن موقع مهم، هذه المنطقة في الجزيرة العربية لو تتحرر، لو تملك قرارها، لا تخنق إسرائيل. تتآمروا علينا من زمان، تجلس اليمن خاضعة، يوصل الواحد منا يقول يلا نعيش، يلا نسلم، بنسلم معاش الحمد لله، ما لنا دخل من السياسة. السعودية بتتحكم، ما أخي تتحكم براحتها. السعودية الذين لا يملكون شيئا إلا المال، لا رجولة، الأخلاق، النظام السعودي، الدخيل، أسرة آل مردخان، أسرة يهودية، خاضعين من آبائهم وأجدادهم من زمان، وهم أدوات للبريطاني واليوم أدوات للأمريكي. سبب المشاكل في الجزيرة العربية، في الأمة العربية، في الأمة الإسلامية، في العالم، هؤلاء بأموالهم لعبوا بالدنيا سياسات غبية، انبطاح عجيب وغريب، لديها المال ومنبطح، مرتزق وبيدفع، عميل هو اللي بيمول. المهم يتدمر كل الوطن العربي وتزدهر إسرائيل اللي بتهددهم واللي بتعلن عداءها لهم. ضحوا باليمن، ضحوا بالخليج، ضحوا بمصر، بالسودان، بليبيا، بكل العالم العربي والإسلامي، شوهوا الإسلام، حرفوا الأحاديث، كل خدمة لإسرائيل. اليوم عدونا السعودي، النظام السعودي، إما أن يعقل ويخرج من تبعية أمريكا ويملك قراره ويعرف مصلحته ويعرف ما معنى أن يكون جار ولا يعتدي على جيرانه وأن يسلم رأسه، ولا احنا بنواجه أمريكا والسعودي أداة أمريكية، سلاح أمريكي، سنحاول وسنستميت بإذن الله وعون الله على تدمير هذا السلاح الأمريكي اللي هو النظام السعودي والنظام الإماراتي.
1: أي إذا جت الصواريخ اليمنية على الجزيرة العربية ولا على أرامكو، لا حد يسأل يقول ليش ويبكوا الله يلعنكم. الجماعة لحد الآن ما أعطوهم حقوقهم ورافضين يسلمون الشعب اليمني حقوقه رواتبه. تخيلوا رواتب اليمنيين هذه كلها ما تنزل في البنك اليمني، تنزل في بنك الأهلي 11 سنة أو أكثر، والحكومة السعودية ترفض أنه والله الجماعة يأخذون حقوقهم وترفض ترفع عنهم الحصار، والجماعة ما تكلموا ولا أذوا ولا أي شيء، ولا هم قادرين. وشفنا إيش حصل في أرامكو، في وشفنا إيش قال والله عبد العزيز بن سلمان لما يقولك والله هذا والله أسوأ يوم في حياتي. طيب أعطوا الناس حقوقهم حتى والله يسيبوكم في حالكم. الجماعة ما يبغوا منكم شيء أبدا، كل يبغون أنه والله أعطوهم حقوقهم. فأنتوا عارفين إيش اللي حاصل الآن في البلد من فجور ومعاصي، وأكيد غضب الله سبحانه وتعالى آتي. ربما سيرسل أحد ملائكة ناس توقف هذا العهر الأخلاقي الذي يحصل، وربما مشكلة عدم دفع الرواتب هذه تكون سبب بلاء على الناس في الجزيرة العربية بسبب سكوتهم عن هذه المعاصي وهذه الذنوب. والآن بن سلمان ربما يدفع ثمن هذا الإسراف وهذا الظلم وهذا التمادي وهذا الأذية على اليمن، ربما يدفع الآن في حالة أنه رفض أو أنه استمر في عناده بعدم دفع الرواتب ورفع الحصار على أخوان اليمنيين. من سيدفع الثمن؟ هم أهل البلد. بن سلمان ممكن يأخذ طيارة يروح، آل سعود ممكن يأخذون طيارات يروح ويشردوا يعني، لكن من اللي راح يأكلها؟ اللي يأكلها المواطن. وقتها المواطن راح يقول الله أي والله سكتنا على الذنوب وعلى المعاصي وعلى الرقص وعلى الفساد، وهالشيء اللي احنا فيه الآن هو بسبب سكوتنا. وربما وهذا كلام والله راح يحصل، أقسم بالله راح يحصل. الناس اللي هزموا أمريكا وإسرائيل في البحر ما هم عاجزين أنهم والله يهزموا جيش حتى ما هم من أول 5 أو 10 حتى في المنطقة. فهذا ربما الإنذار الأخير والله أعلم.
0: حان الوقت لنكسر الرتابة، لأن ثمة من يعتقد أن صبرنا ضعف وحكمة قائدنا عجز، وللأمانة صرنا بحاجة ماسة إلى فعل وازن يهز المنطقة والعالم لكي يكون صوتنا مسموعا وتصريحات مسؤولين موضع اهتمام وتحركات دبلوماسيين فاعلة. والله حسبنا ونعم الوكيل. الأستاذ علي جاحز، فعلا اليوم لابد أن نتحرك. اليوم دعانا السيد القائد ونحن نستجيب لدعوات السيد القائد، لأنه أحكمنا وأعقلنا وأهدانا. مجرب احنا مسلمين للسيد القائد بحكمته وشجاعته وجرأته واهتمامه وحرصه على هذا الشعب وعلى الأمة بأكملها. هذا فضل من الله، نعمة من الله، ألمن الله علينا بهذا القائد. ستكتمل نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بأن نستشعر إحنا كل واحد منا مسؤوليته. الوعي مهم جدا في المرحلة القادمة. العدو سيحاول أن يتخلخل في الجبهة الداخلية، لا زال يراهن على عدم الصبر أو نفاد الصبر لدينا من الحكومة، لا أي مساوئ من الحكومة داخلية. العدو واضح، السبب الرئيسي في كل المعاناة هو العدو السعودي والإماراتي، ومن خلفهم طبعا الأمريكي والإسرائيلي. إحنا رجال مواقف، اليمن أثبت ذلك، أثبتنا بأننا قادرون على السعودية وغيرها. واجهنا أمريكا وبريطانيا وإسرائيل، تلقينا ضربات وغارات ما حد تلقاها في العالم بأكمله، وصابرين وثابتين ومتحملين عشنا سنوات بدون رواتب، بدون رواتب، ما بالشعب في العالم كله يعيش شهرين ثلاثة أشهر بدون رواتب، إحنا سنين. فما النصر إلا صبر ساعة، صابرين وصامدين ومستعدين وجاهزين. لذلك كل واحد منا مسؤول في تحركاته، هذا أمانة، مسؤولية أجيال قادمة، مسؤولية مستقبل اليمن بأكمله. لا تستهنش بموقفك ولا حتى بكلمة منك، اليوم أنت مسؤول أمام الله في مستقبل اليمن وأجيال قادمة. احنا المسؤولين عن هذه الأجيال القادمة، إما وأتوا على بلد ووطن لسيادة واستقرار وقوة واقتصاد، وإلا فنحن مسؤولون عن كل معاناة سيعانون منها، بالاستخفاف، بالتقاعس، باللامبالاة، بعدم الاهتمام، بعدم الاستجابة للأوامر التي فيها مصلحة كل اليمنيين. اليمن أو اليوم أو هذه المرحلة فرصة كي يستعيد اليمن اليمني بلده ووطنه، وكي يرجع اليمني إلى بلده بصدق وإخلاص. اليوم المرحلة مرحلة تحرر، حد يكره التحرر، حد يرفض التحرر، اللي يقول لك لا، ما عبش أمامك أي عذر. عدن، هل ترضى بأن تبقى كذلك على ما هي بهذا الوضع من السوء في الخدمات، في الأمن، في كل شيء؟ لا رواتب ولا أمن ولا أمان ولا قرار ولا حرية ولا تعب، كل احتلال ومعاناة. هل هذا تحرر عندك؟ ما حد يقبله. اليوم نصعد يمننا ونحكم احنا بلدنا، نتناقش، نتفاوض، نحل الأمور داخليا، نتحارب داخليا، ما حد يدخل. هذا اليوم وهذه المرحلة مرحلة مهمة، بتحدد وطنيتك، وقبل وطنيتك بتحدد إيمانك وانتمائك لله والإسلامك الذي لا يرضى لك بالذل بل بالعزة.
2: وسنضمن لبلدنا أن يكون حرا مستقلا لا يخضع لأي احتلال من أي عدو خارجي، ولا يخضع لأي وصايا لا تحت البند السابع ولا تحت البند التاسع ولا تحت أي بند من البنود التي تكتب بأقلام الجائرين وبإملاءات الطغاة والمستكبرين. بهذه الروح الثورية والجهادية وبهذه البصيرة لا يمكن أن نستذل ولا أن نضام ولا أن نقهر ولا أن نداس ولا أن نخضع للتبعية لأعدائنا من الكافرين والمنافقين. بهذه الروح الثورية والجهادية والبصيرة لن نكون شحاتين على أبواب أمراء آل سعود ولا آل نهيان ولا أي أحد في هذا العالم. سنكون شعبا حرا كريما عزيزا.

نحن أحرار وسنكون أحرار، لا وصاية لأحد علينا أيا كان. لأصحاب القلوب المريضة، للمتذبذبين والمتغرغر بهم بعد 12 سنة ما عبش حاجة اسمها مغرغر به، لكن نقول المتغرغر به. اليوم لا وصاية لأحد علينا. من المعيب أن نتحدث في هذه الجزئية، ولكن سنعيدها. ليست تهمة بأن نكون حلفاء مع إيران أو مع العراق أو مع أحرار هذا الوطن العربي والإسلامي أيا كانوا. خليك واعي شوية، شغل مخك ولو حاجة بسيطة. أيها أولى وأشرف لك بأن تكون حليف مش تابع، أن تكون حليف لدولة إسلامية، أو أن تتجاهر بأنك حليف لأمريكا وإسرائيل، وأن هذا الأمر طبيعي عادي. ليس التهمة، التهمة بأن تكون حليف لإيران. لكن يعني قطعا لكل المبررات والحجج والذا، لا وصاية لأحد علينا، حتى إيران لن نقبل بأن تكون وصية علينا، أو أن تتحكم بقرار واحد يمني، أو أن تتدخل في الشؤون اليمنية ولو حتى بأمر تافه مش قابلين، ومعناها احنا تابعين إذا حصل هذا الأمر. لكن أن نصل إلى مرحلة أن نبرر وأن نفند بأننا لسنا تبع إيران، ولا إيران وصية علينا، ولا ليست تهمة أصلا، اتهمونا ونحن في في في في أعز مرحلة نحتاج فيها إلى سلاح، محاصر لنا بر وبحر وجو، وبيشتروا الصفقات الأسلحة من كل دول العالم، أسلحتهم، طائراتهم، قنابلهم، صواريخهم كلها أمريكية وإسرائيلية اللي قتلوا بها الشعب اليمني. وبعض البغال عندنا بيقول لك وإيران أسلحتكم إيراني، إيران بتدعمكم، تدعمنا إيران، تدعمونا الجن، وجالسين نفند ما احناش تبع إيران، ولا إيران وصية علينا، ولا يحق لإيران أن تتدخل فينا. واستطاع العدو عبر أدواته الإقليميين والمحليين بأن يشغلونا في هذه القضية، وهم بيتحركهم إسرائيل وأمريكا، يعني غرف العمليات إسرائيليين أمريكيين بريطانيين، اللي بيقود الطائرة أمريكي وإسرائيلي، اللي بتحركهم أمريكا، أجندة الحرب أمريكية، الحرب أمريكية بامتياز، إسرائيلية بامتياز، عادي حق لهم، مش تهمة. ولا سمعنا واحد منهم يدافع يقول ما احناش تبع أمريكا، عادي أمريكا أيوة بيهينهم، بيطلع يمسح بكرامتهم الأرض، طبيعي. وإحنا أحرار قررنا من رأسنا بندافع

مكتوب علينا كذبة؟ احنا بضاعة صنع اعلاميين، اكثر الناس هذه ممكن انه يلف ويدور على اعلامي، لكن تعلمنا كلمة الصدق بان نقول كلمة الحق. خلاص منهجنا النبأ اليقين، كلمة الحق الصدق، ما بالك بالسيد القائد؟ والله لا إيران ولا ألف ألف ألف إيراني يتحكم بيمني واحد، لكن احنا حلفاء مع إيران وإيران حليفة معنا، ند راس براس، محور واحد. وبالأمس أول أمس السيد دعا كل الدول العربية والإسلامية إلى الدخول في هذا المحور، ادخلوا وجربوا وشوفوا هتكونوا أتباع ولا أنداد. تعلموا العزة، اتعلم بأن تكون ند في أي حلف، لأنهم أصلا مش متعودين أن يكونوا أنداد أو حلفاء إلا في الأخبار فقط، أما على أرض الواقع فهم أدوات وأذيال وأحضية، عز الله السامعين، وكل الشواهد تؤكد ذلك. ادخلوا معنا في هذا المحور وكونوا حلفاء وكونوا أحرار وكونوا أنداد، لكم القرار. لا يشو يجسو أدوات لأمريكا وإسرائيل. المرحلة القادمة مرحلة تحرر وإنهاء لكل المعاناة، وكل يمني مسؤول أمام الله وأمام نفسه في أن يكون مع الحق أو مع الباطل، مع وطنه أو ضد وطنه.

هو لحالهم مثل حال عندما بدأنا بعد 7 أكتوبر طوفان الأقصى. أعلن اليمن بقيادة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بأن اليمن جبهة إسناد لغزة. وقفنا مع غزة بعد 7 أكتوبر وأعلننا مراحل عدة بإغلاق البحر الأحمر وباب المندب أمام السفن الصهيونية وإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة. تخيلوا اللي طلع ينتقدنا ويقول مسرحية وبيحاولوا تلميع أنفسهم. نفس الذي كان بيقول إيران وما إيران وإتباع إيران ومع الأسف الشديد بسبب يعني كان هناك قل وعي. وإحنا عملنا كإعلاميين بنحاول أنه نوصل رسالة وعي. وقعنا في هذا الفخ أنه بنحاول كنا نفند ونقول لا وكذا وهذه التهم عنا مش تهمة. نفس الخبر مع إسناد غزة. اللي بيتكلم علينا راقد. اللي بيتكلم علينا ما قدرش حتى يدعم غزة بكلمة. مش مبلغ بموقف. راقدين. بل والأسوأ من هذا كله مع إسرائيل. بيثبط الناس. ويتهم الأحرار المجاهدين داخل غزة حماس والجهاد وكل المقاومين بأنهم إرهابيين. ويجي يتفلسف علينا. ما هو اللي بتفعلوه؟

الدعم. ما هي جبهة الإسناد هذا؟ صواريخكم بيسقطوها في البحر. طيب أنت يعني على أساس أنك تتكلم الآن وأنت وسط القطاع بتتكلم الآن تنتقد علينا وتوجه الكلام على أساس أنك في خان مواصي ولا في دير البلح ولا داخل قطاعات غزة بتواجه العدو، بحيث أنك تعايرنا وتقول ما هو هذا الإسناد حقكم؟ الإسناد الحقيقي في الصفوف الأولى، شوفوا أين إحنا. بتتكلم وأنت أصلا تحت أقدام العدو، يا ريت حتى وأنت في موقف الحياد. مثل هؤلاء بيفرضوا سرديتهم، هذا من قلة الوعي لدى الناس أن تقبل من مثل هذا الشخص هذه المنشورات أو أنك ترد عليه. أو وصل بنا قلة الوعي إلى مرحلة أنه لازم أنك ترد عليه، تقول لا إحنا والله أن صارخ بتوصل، وأنه توصل ما توصلش ليس لك أي كلام. لم تصل إلى مرحلة أنك من الشرف أنك تنتقد حتى من يساند غزة، ما ينتقد من يساند غزة إلا من بيساند غزة أقوى من، أكبر من، أكثر من، بفاعلية أكثر من. وبالتأكيد الذي بيساند غزة لا يمكن أن ينتقد أحد بيساند غزة، لكن فرضا أنت تأثيرك، إسنادك، فاعليتك في إسناد غزة أكثر منا، انتقدنا والله لو تعملوا كذا وكذا أفضل. أما راقد صهيوني متصهين بتتهم المجاهدين أنهم إرهابيين، مش هو عاجب لك أنه واجهوا الصهاينة، بتتهم الأحرار اللي بيسندوا غزة بمسرحية أو بتلميع على النفس، نفس الخبر نفس الخبر. هؤلاء يطلعوا لك في الأمور التي فيها فائدة، فيها حرية، فيها استقلال، فيها عزة، فيها كرامة للأمة، مش عاجب لهم. هؤلاء أدوات صهاينة متصهينين لا يخدمون بأفعالهم ولا بكلامهم ولا بمواقفهم إلا الصهاينة.

حتى البعض من الداخل مع الأسف الشديد اللي كان ينتقد أو يطالب بالراتب، ما حد ممكن يفكر أنه يقول الذي بيقول أين أنشي راتب ولا شيء، يقول لها لا أنت مش وطني. بالعكس، أيوة أنا أشي راتبي، أشي معاش أكيد طبيعي، لكن عندما مثلا تناقش مناقشة طبيعية، يا أخي من حقك فعلا كلنا نشي رواتب، نشي من الدولة تتحرك. يعني به شخص معترف أن الراتب هذا عند العدوان، العدو هو من نقل البنك، هو من نهب الثروات، هو من يرفض تسليم الرواتب، ولكن بيطالب الراتب، يقول لك يا أخي أنا أشتري من الدولة أني تدي راتبي تتحرك. والبعض لا يشتري راتبه وبس، أين معه عندهم من الله أنا بيدخلوا مليارات. طيب يا أخي من حقك طبيعي. طيب والوضع الذي هم هانك فيه في المحافظات الذي بيقولوا عليها حرة، اللي بتحكمها الإمارات والسعودية، واللي يجوا من أجل حر واليمن وأغنى دول العالم، ما بدونهمش معاشات. يعني النظرة لابس نظرة سوداء، ما بيش مجال انك تقنعك، يعني اقناع تتفاهم انت ويا، تفاهم عادي طبيعي، مش ضروري يا اخي انك تمدح صنعاء ولا انصار الله. لكن الواقع انه كذا وكذا، الواقع 1 2 3. هل هذا الواقع؟ يقول لك لا. طيب ما هو هذا الواقع؟ هذا هو الواقع. رغم هذا الواقع أنا معك أنه لابد أنه يكون هناك رواتب وكذا وحلول بديلة، لا موجودة وكل شيء موجود، وكأنه ما بش عدوان، ولا كأن به نهب للثروات، ولا كأن بالسعودية وإمارات نهائيا. هذا كيف تقنعه؟ هذا كيف حيتحرك؟ اليوم المرحلة أن احنا بقى نتحرك كلنا، يلا ها اللي احنا مختلفين فيه ما بيننا البين البعض، مختلف معي ولا لا مش وقت، خندق واحد. السعودية والإمارات سبب دمار البلد، ثرواتنا عندهم، 80% من الأرض اليمنية محتل لها، قالوا 80%، الجزر، الموانئ، النفط، الغاز كله عندهم في البنك الأهلي باعتراف المرتزقة والخونة. هيا نتحرك، هيا نرجحن، ما ليش دخل، نعرف راتبي منك وبس، وأنا شرقد ارقد وإحنا ندي راتبك، بس اسلمنا لسانك أقلها.

0: مصطفى عامر، مصطفى عامر في تغريده قرب بعض الشيء الى ما بنحاول نحن نوصل عن بعض الناس. قال عندما تؤلمهم اهانه ايران لحاكم البيت الابيض، البعض بيتالم لما ايران تهين ترامب تهينه في تصريحات يقول عليها المجرم الكاذب العاجز الفاشل، لم ياتي الى الاتفاق الا لعجزه وفشله واجرامه. البعض بيألمهم تصريحات إيران لحاكم البيت الأبيض، وبيألمهم انتصار إيران على أمريكا، ولا يستفزهم أو لنفس العينة لا يستفزهم تعريض حاكم البيت الأبيض بمكة وبيت الله الحرام. ترامب هذا الذي تألموا أن إيران سبته أو شتمته أو أهانته وانتصرت عليه، ما ألمهم شنو هو أهان الكعبة. قال مصطفى عامر فكعبتهم البيت الأبيض إذن، ومعبودهم حاكمه الحقير. فعلا بيشوف البيت الأبيض كعبة وترامب رب.
1: الحقيقة أنهم يصدون عن المسجد الحرام، وهذه جريمة من أكبر الجرائم على الإطلاق، لأن أعظم قدسية في الدنيا هي لبيت الله الحرام وللمسجد الحرام. الله لا.

0: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى.
1: نحن في هذا البلد يجب أن يكون المعيار عندنا أن خير الناس أنفع الناس للناس.

إن الله يحب المحسنين أعظم وسام شرف يمكن أن يناله الإنسان، أن يحظى بمحبة الله رب العالمين ملك السماوات والأرض. وأحسنوا، إن الله يحب المحسنين.

0: يا من يحب
1: الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. جبهة اجتماعية جبهة إحسان يأتيكم مساء كل خميس من كل أسبوع في مش مثل هذا الوقت الثانية والنصف. احنا تأخرنا اليوم ربع ساعة, نحرصين يكون في نفس الوقت علشان المنفقين يسمعوا انفاقهم. بيأتيكم مساء كل خميس من كل أسبوع في مثل هذا الوقت الثانية والنصف صباحا. هذه الجبهة الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى, جبهة اجتماعية جبهة إحسان وبذل وعطاء انفاق وتجارة مع الله, ممن هم يثقون بالله وبأن الله بيخلفهم أضعاف أضعاف ما بينفقوه, بيتاجروا مع الله لا رياء ولا سمعة ولا من أجل شهرة ولا من أجل إلا رضا الله سبحانه وتعالى, وأيضا استشعارا منهم بهموم الآخرين, تلمس لحاجات الناس الفقراء والمساكين. بيبذل المستطاع واللي بيقدر عليه, وما بيبذله بيكون تخفيف وتفريج كربة لأسر يمنية بتعاني أشد المعاناة. هذا البرنامج يعنى بتقديم المعونات للأسر الأكثر فقر والأشد حاجة من الأسر المتعففة أولا الذين لا يسألون الناس إلحافا. بنقدم معونات بقيمة مواد غذائية أو بقيمة مواد أو قيمة علاجات لبعض الحالات الطارئة.

مساكم الخميس من كل أسبوع في مثل هذا الوقت بنوضعكم في تفاصيل الأسبوع بأكمله، بنوضعكم فيما وصل إلينا من إنفاق من المنفقين برسائلهم والمبالغ والأسماء حسب رغبة المنفق وفيما تم إنفاقه. بنستقبل الإنفاق على رقم البرنامج الخاص بالناس للناس 7780680023، الرقم مرة أخرى 7780680023 الناس للناس. بنستقبل رسائل مش اتصالات، رسائل SMS قصيرة على هذا الرقم، للي شي ينفق بيكتب أريد أن أنفق أبو فلان أو أم فلان والمبلغ أو أريد أن أنفق، وبتوصل الرسالة بعد البرنامج أو أثناء البرنامج بطريقة إيصال الإنفاق، أو بيرسل إنفاقه عبر أي محفظة إلكترونية جيب أو غيرها على هذا الرقم 7780680023.

وللتأكيد وللتكرار من أجل التأكيد، هذه الجبهة جبهة الإحسان هي جبهة من جبهات مواجهة العدو، هي جبهة من جبهات الجهاد في سبيل الله، يعني الذي بيشوف أو ينظر إلى جبهات أخرى أنها في سبيل الله وفي مواجهة العدوان. جبهة الإحسان الناس للناس هي من ضمن الجبهات التي هي جهاد في سبيل الله، وأيضا من جبهات مواجهة العدوان وإفشال مخططات العدوان. بقدر ما نستطيع بنعمل اللي علينا، والباقي على الله سبحانه وتعالى. يعني نتكافل فيما بيننا، نتراحم فيما بيننا، نساعد البعض بقدر المستطاع، نفرج كرب البعض، نعين البعض بقدر الحاجة أو بقدر المستطاع، بنعمل اللي علينا والباقي على الله سبحانه وتعالى. سيأتي الفرج بإذن الله، سيأتي الخير، ستعاد حقوقنا التي نهبها العدوان بإذن الله، بتأييد الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عاجل غير آجل. سيتوقف البرنامج بإذن الله، خلاص ما فيش حاجة، ما عبش للداعي يعني. لكن في ظل هذا العدوان، في ظل هذا الحصار، في ظل هذه المعاناة، بنحاول نعمل جهدنا أمام الله سبحانه وتعالى. هذا اللي علينا يا رب، بنعلن، بنعمل، بندعي، بنحفز الناس، بنحشد الناس في هذه الجبهة وغيرها، والباقي عليك يا معين يا الله.

الناس للناس والكل بالله سبحانه وتعالى. أضعكم أولا إن شاء الله بإذن الله. بعض المستمعين بدأوا يرسلوا رسائل إنفاق، إن شاء الله بنقراهن خلال هذه الفترة بإذن الله وبنرد عليكم برسائل. طيب أضعكم الآن في تفاصيل الأسبوع الماضي، أضعكم أولا فيما وصل إلينا من إنفاق من الحلقة الماضية وحتى اليوم. المتبقي في حساب الناس من الأسبوع الماضي 23,000 ريال. وصلنا قبل الحلقة أو أول ما بدأنا الحلقة من المنفق سلام الله عليه، كل أسبوع المنفق رفع الله قدره وكتب الله أجره ورحم الله والدينا والديه، المنفق لله وفي الله بدون ذكر الاسم طبعا، 10,000 ريال كل أسبوع. ووصلنا أيضا من شين واو شين عين ألف الأسبوع الثاني أو الثالث على التوالي 500 ريال. أيضا وصلنا من أحد المنفق معنا، ما هي الأول مرة، أبو البشير انفق لله عبركم الناس 2,000 ريال. وصلنا انفاق من سين عين ألف حاء واو ألف، هكذا الانفاق الذي وصلنا سين عين ألف حاء واو ألف 128 ريال و50 فلس. هذا يعني كأنه بيوصل رسالة أنه انفق حتى 100 ريال. الانفاق لله، ما هو بقدر الانفاق، انفاق خالص لله بيتقبلها الله. أيضا وصلنا انفاق قال باسم بسام أو باسم بسام 1,000 ريال. من خالد عبد الله يحيى معيض قارية 1,000 ريال. من أبو نواف الهتاري 1,000 ريال. وصلنا من أم حمزة الحنمي 3,000 ريال. كما وصلنا أيضا من سعد عبد الله عبد الله حسين الحنمي 5,000 ريال. وصلنا من أحمد الرز النصيري 1,000 ريال. ماهر وضاح الحيمي 2,000 ريال. وصلنا إنفاق من الأولاد علي فؤاد علي صالح المرادي 1,000 ريال من حصالة التوفير حق الجعالة قال. ومن علياء فؤاد علي صالح المرادي 1,000 ريال من الحصالة حق الجعالة. ومن أبو علي فؤاد المرادي 1,000 ريال من محافظة إب النادرة 3,000 ريال. أيضا من أبو جراحة 800 ريال بدون ذكر الاسم لو سمحت 15,000 ريال. فاعلة خير بدون ذكر الاسم 20,000 ريال. أبو نورة 5,000 ريال. أبو سامة فقط 10,000 ريال. مجموعة من المنفقات، ما هي الأول مرة بينفقين عبر البرنامج الناس سلام الله عليهم 9,000 ريال بدون ذكر الاسم لو سمحت أستاذ سند 2,500 ريال. أبو عبد الله فقط 3,000 ريال. فاعل خير قال فقط بدون ذكر الاسم لو سمحت ابني سند لله وخالص لوجهه الكريم، فاعل خير 60,000 ريال. أيضا أحد المنتجين معنا ما هي الأول مرة قال اكتفي بكاف ميم 2,000 ريال. باسم عادل حسين النجار 2,750 ريال. السجين المجاهد سلام الله عليه انفاق واصل بذل وعطى لله، السجين المجاهد مساهمة في مستلزمات العام الدراسي الجديد 4,700 ريال. للأسبوع الثاني على التوالي شرف بلال علي محمد الهجامي 10,000 ريال. أبو صخرة شمري 5,000 ريال. أم البتول المتوكل بنية الشفاء لأمي لوالدتها شفاها الله وعافاها يا رب يا الله، أم البتول المتوكل 10,000 ريال. السجين خالد علي 1,000 ريال. والدتنا الفاضلة المنفقة سلام الله عليها كل أسبوع، أم المجاهد أحمد الموشكي سلام ربي عليها
2000 ريال. أبو نايف من أرحب أبو نايف 4000 ريال. الراجي عفو الله وغفرانه سلام الله عليه قال 15000 انفاق زائد 5000 للشخص الذي قال الشيء ينفقه ما بش معه 20000. بعدين أضاف قال 10000 أيضا إضافة 30000 هذا الأسبوع للشنطة المدرسية 30000 ريال. الراجي عفو الله وغفرانه. من جرح هكذا قال جرح 600 ريال. من يحيى حامد حسن محمد عبد الرزاق ما هي الأول مرة من المنفقين. من يحيى حامد حسن محمد عبد الرزاق 1500 ريال. أيضا أبو مجاهد من المنفقين معنا ما هي الأول مرة أبو مجاهد 1000 ريال. هذا ما وصلنا خلال الأسبوع الماضي من أثناء الحلقة الماضية وحتى اليوم قبل الحلقة. هذا ما وصلنا وكنا في الأسبوع الماضي قد أعلننا أنه بإذن الله بتأييد من الله بإعانة من الله بالإنفاق اللي بيوصل من المنفقين سنحاول أن نخصص الأسبوع هذا واللي بعده بعض الإنفاق لبعض الأسر لمواجهة مستلزمات العام الدراسي الجديد، لأنه بيكون مشكلة معضلة أمام بعض الأسر بداية العام الدراسي الجديد. يعني تكلمنا تحدثنا وقلنا البعض محتاج إلى زي مدرسي، البعض محتاج إلى بعض الدفاتر الأقلام الشنطة، البعض الزي المدرسي من أول ابتدائي إلى سادس وهو الآن دخل إعدادية شيء ثاني، البعض مع الشنطة قد لها 5-6 سنين. يعني يا رحمتها بقدر المستطاع فزعت كل واحد بينفق باللي يقدر عليه وبيكون مبلغ بنعين به بعض هذه الأسر لمواجهة مستلزمات العام الدراسي لأطفالهم. يجيه حانب في التسجيل ما بالك بالدفاتر بالأقلام بالشنطة ببوتي، يعني أي حاجة اللي هو ناقص عليهم. مثل ما كنا بنستقبل الإنفاق على رقم البرنامج 77-806-8023 بنستقبل الإنفاق القادرين على الإنفاق القادرين على الإنفاق. يعني وإحنا بنتحدث وإحنا بنتكلم وإحنا بنحشد الناس وإحنا بنحاول إنه يعني نوعي الناس في ثقافة الإنفاق وكذا، للي هو قادر ينفق حتى بمئة ريال حتى بمئة ريال. واليوم متاح، يعني كان لا قبل فترة عبر حوالة ما قبل أكثر من 2000 ويخصم 300 على 2000، اليوم عبر محفظة جيب أو أي محفظة بيوصل أحد المنفقين وصل 128 ريال و50 فلس. فأنت بمقدورك أنك تنفق 100 1000 10000 100000 مليون، كل واحد حسب قدرته.

إذن رقم البرنامج 778-06-8-023. أكتب رسالة نصية قصيرة، أريد أن أنفق، وبرد عليك برسالة. رسالة نصية قصيرة أكتب فيها أريد أن أنفق. إذا كان لديك رغبة في الإنفاق والمساهمة والتجارة مع الله سبحانه وتعالى، إجمالي ما وصلنا خلال الأسبوع الماضي من المنفقين، ما وصل إلى برنامج الناس الناس، إجمالي ما وصل 252,900 ريال، 252,900 ريال. البعض بيرسل رسالة أريد أن أنفق بيدعمم، هذا شأن الشأن نفسه. البعض بيرسل رسالة أريد أن أنفق وبيجي لها يوم الخميس مثلا ما قدر ما توفر اشياء وكذا، بيرسل رسالة والله العظيم كذا. أكيد بنقول الإنفاق هو لله، ما دام صادق مع الله طبيعي. مثلا هذا الأسبوع في اثنين وعدوا بالإنفاق وما قدروش يوصلوها، إبراهيم الحميضة والعبد لله. إبراهيم قال 5,000 ريال وأنا قلت إن شاء الله ب10,000. الأسبوع هذا ما قدرناش طبيعي، الأسبوع القادم بإذن الله نخلقها من عرض السماء. فما دام أنت ناوي ونيتك صادقة طبيعي، ما هوش ضروري هذا الأسبوع. الإنفاق برغبة صادقة بنية من القلب، نويت تنفق عاد انفق، مش ناوي تنفق ما بيش داعي ترسل أريد أن أنفق، شي تبصر ما هي الرسالة، لا لا الدنيا عوافي. فالإنفاق لله، وأكد عليها دائما وأقول كل المنفقين ده. جدد نيتك وقت ما تنفق، يعني الآن أنت رسلت رسالة أريد أن أنفق متحمس إنفاقك، طبعا أنت بتقول أريد أن أنفق لله، وقت الإنفاق جدد إنفاقك، أقرب هذا الإنفاق لوجهك خالص، لوجهك الكريم، تقبلها الله.